0: سلبية تخليك شو بيصير؟ بيصير لك الضغط هذا، الضغط هذا شو بيصير؟ بيخليك تنفجر لما تنهار خلاص. فغلط لأن الإنسان يسكت، دائما يتكلم. علاش ربي خلقنا احنا؟ علاش ربي خلقنا وعطانا لسان؟ مو احنا لازم نتكلمه، لازم نعبره، صح مش صح؟ لازم نعبره، بس لما نقعد نسكت دائما دائما دائما احنا بنمر بعقد نفسية ومشاكل نفسية. الانفجار ما يجيش احيانا من موقف واحد، من عدة مواقف لشخص معين، يجي من تراكم من مواقف مسكوت عليها قبل، تسكت في مواقف معينة، تسكت تسكت تسكت تسكت تسكت تسكت، وبعدين بعد التراكمات تنفجر. والانفجار هذا ما يكونش انفجار عادي، مرات الانفجار هذا يولد ركزوا معايا، يولد حتى انك انت تطلع الكبت اللي فيك، وحتى مرات تطلع مصطلحات والفاظ واشياء انت كنت في غنى عنها لو كنت انت تقدر تعبر وتتكلم. بعد التراكمات تنفجر في الوقت الغلط وتضيع حقك ايمون، لان في اوقات لما انت تسكت تسكت تسكت تسكت اكتر من مرة ممكن انت تنفجر لسبب بسيط ما يستاهلش انك انت تنفجر فيه، او تنفجر على شخص مش مدين لك شيء. فهمتوا؟ فهذه من الأشياء اللي لازم نعرفوها، إن السكوت عمره ما كان السكوت الأكثر من لازم، عمره ما كان إن هو سكوت من ذهب وفضة ومش عارف شين المقولات هذه. لا، في أوقات السكوت يبدأ مضرة ليك، بدل ما ينفعك يضرك، يكسر ثقتك بنفسك، يسبب لك ضغوطات في حياتك، ما عادش تعرف تتفكر، ما عادش تعرف انك انت تقرر. أتير يقول الساكت عن الحق شيطان اخرس. اي والله، فطوم فعلا مشكله لما نحمله في روحنا اشياء تنقلب علينا عواقب. ولو ديما تتكلمي مثلا فطوم، نحكي لك بس ليك وللباقي الناس اللي تسمع بهي، لما نبدو احنا ساكتين على حقنا مره اثنين ثلاثه، نسكت وما نعاتبوش الشخص، نسكتوا باش ما نزعلوش الشخص، باش ما نضايقوش، نحاولوا ان احنا نكونوا دائما متوفرين، دائما متاحين، دائما فرحانين، دائما داعمين، دائما كذا وكذا وكذا وكذا الى ما ذلك. تلقى روحك مستنزف، مستنزف داخليا، ماش عندك ما تعطي، ماش عندك ما تعطي. فأحيانا يتعود الشخص المقابل ليك إنك لما أنت تتكلم أو تعاتب أو أو أو يعتبر إنك أنت إنسان خبيث من الأول. لا، أنت ما كنت شكيرة، أنت ما كنت شكي من الأول، ليش توا بدأت تتكلم؟ ليش توا بدأت تنفجر؟ ليش توا بدأت مثلا تعاتب؟ ليش؟ لأنك أنت إنسان خبيث، فيبدأ شنو يسيء في الظن عليك، إنك أنت مش إنسان طبيعي، انت مش صادق معي. بينما هو قصده ان انا قاعد نحكي معاك لانك انت مكانتك غير على اي حد، انا قاعد نشرح لك ونعبر لك ونفهم في الجزئيات اللي مش عاجبتني باش ما نخسرش ولا انت تخسر. لكن لا، يفهم فيها بطريقة خاطئة. فهمتوا؟ رجع التليفون على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا. فطومة أنا حندخلك مكالمة بإذن الله، تطلع أيوة تطلع إن قلبك أسود بينما أنت مش قاصد وكنت تبي تمرر. أيوة يا فطوم، هذه النقطة اللي للأسف الشديد يطلعوك أنت غلط، مدام عبرت ولا تكلمت ولا على مشكلتك ولا تكلمت على الموقف المعين، انت غلط، انت قلبك اسود من البداية، انت كنت تدس في وجهك الحقيقي، انت كذا. بينما عكس ذلك را فصلت المكالمة. على 092-150-59-99 092-150-59-99. والله ما نحسن لأن الواحد سكت واجد. أي والله على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. بالله طلب بس قبل ما ناخذ المكالمة. بالله الناس اللي تسمعوا فينا سواء على التيك توك على الفيسبوك على وين ما تسمعوا فينا حاليا، اللي حابين يتواصلوا معنا على رقم الهاتف تمام، لو تسمع فيها من تليفون نقص الصوت باش ما يترددش عليا، هذه واحد. لو انت تسمع فيها عن طريق الراديو نقص الصوت لانه بيصير يعني شوشرة لينا وللناس اللي تسمع فيك. عندنا تعليقات يقول مروان الداغو طبعا زميل اعلامي حتى هو قال لي موفقه دائما، شكرا يا مروان. صبر يقول انا نحب نواجه على طول لا رجوع. محمود عمر يقول لاسره البرنامج من القلب تحيه تليق بقلوبكم النبيله وبما تقدمونه من كلمات صادقه تلامس الوجدان وترسم البسمه على الوجوه، شكرا لكل هذا الحضور الراقي الذي يجمع بين المحبة والاحترام وجبر الخواطر ويجعل من الأثير مساحة تنبض بالدفء والإنسانية. دمتم صوتا يحمل الخير وقلبا يتسع للجميع. شكرا على الكلمات الجميلة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أستاذ ملاك، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا بالأثير، نورت
1: الحقيقة. يعني الموضوع اليوم جددني جدا جدا جدا وجميل ورائع جدا جدا جدا. طبعا لا ننسوا اطلالاتك البهية الجميلة دائما.
0: الله يعزك يا أثير، نورت
1: والله. بأمانة أنت من النساء الحقيقة الذي يجب أن يحتذي بها المجتمع ونساء المجتمع الليبي بالأخص.
0: تسلم، الله يعزك، تفضل يا أثير.
1: المواجهة هذه طبعا خربت بيوت واجد وخربت بين الناس واجد وسببت فتنة بين الناس. طبعا أنا نقول في كلمة دائما تتكرر في ذهني، اللي يجيك يقول لك ورب بالك تقول لي حد وراه فلان قال لك وقال لك وقال لي عليك وقال لي قال لي قال لي عليك واني ما تبينيش في الشاشة. طبعا أول ما تسمع الكلام هذا أعرف أنه هو شخص جبان فتان خفيف ما يتصف بصفات الشرف بمعنى آخر. ودائما الشيء هذا خرب في بيوت الليبيين أشياء كثيرة، على سبيل الأشياء التي نشاهدها الآن كثرة الطلاق وخراب البيوت ومشاكل داخل البيوت وأن فلان قال وأن فلان قال وقال وقال وقال، لكن في الأخير يلجأ لشيء واحد اللي هو الفتنة. وهذا ما عندي يعني شهادة لله.
0: تسلم يا أثير
1: في هذا القدر، والسلام عليكم.
0: شكرا شكرا على المداخلة، شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 المساحة هذه مفتوحة للجميع اللي حابين يتواصلوا معنا. ناخذ المكالمة. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلين أستاذة ملك.
0: أهلا وسهلا،
2: تحياتي ليك ولكاتب
0: القرابون
2: مستمعينها كافة المستمعين، يعني الأخوات كلهم، يعني الأخوات فادي بكر سمعتها وكلهم اللي من قبل وانا نشاركوا معه كلهم نحييهم من استثناء يعني جميعا.
0: يا مرحبا.
2: والله بالنسبة لموضوعك يعني أنا من النوعية اللي منحبش الواجهة هلبأ.
0: ليش
2: يعني تردد هكي لأنا في اللي تواجهها شيء.
0: خليني اسمع يعني اسمع متقربولي
2: متقربولي يعني
0: متقربولي.
2: نعم
0: انا تو بنسك سؤال باهي، انت قلتي انا انسانه ما نحبش نواجه مثلا باهي.
2: ايه
0: خليني من الطرف الثاني المقابل لك كويس. انا نبيك انت انت انت في حد ذاتك، نبيك انت في حد ذاتك، انت تخافي من ردة فعل الطرف الاخر قصدك؟
2: لا مش نخاف، هي يعني بتصير فوضى يعني بالضبط في المناسبة. طبعا نحكي كناس في المناسبات الأفراح نحبش نواجههم لأن هيك يبدأ بتقولي لها مثلا هذيك الحاجة مش ماشية معاك ولا كذا، بتعرفتي بتزعل منك وبتفهمك شيء تاني. ودي ما أنا مع مجيلة عندنا مثلا وأنا يقولك العافية تنسيت بان في فرح ولا فازة ما نقدرش ما نقدرش نواجهها، نبدا نجامل فيها وخلاص. نحب نجامل ديما في المناسبات اكثر حاجه.
0: انا نصارحك بشيء، نصارحك شيء.
2: نعم
0: نصارحك بشيء.
2: اي صارح يا عادي.
0: غلط انك انت تجاملي، وغلط تجاملي على حساب نفسك. ليش؟ هنقول لك علاش. قولي علاش. لان بعدين معاش يخليك تعرفي تعبري، حتى مرات حقك ولا حتى حقك مرات يضيع منك بسبب هالشيء.
2: هو صح كلامك يا استاذه ملاك، حتى انك كنت اسمع لك، لكن هيك ديما نتردد، نبدا نلقى في روحي نجامل بكثره، يعني نجامل ما اعرفش نلقى فيه هذا، يعني زي ما يقول بعد عشر وغني ما لي وما لهم. انا نبدا
0: مشكله
2: فيها من شيء، ولا اقول عندك حاجه واحده بس. نصارح اختي، قريبتي يعني واجد صاحبتي لي وياها مثلا، لكن هناك في مناسبة مثلا تقرب لي مرأة ولا بنات من نواجههمش، لكن قريبتي اللي هي صديقتي مثلا في المدرسة عادي، أختي عادي.
0: تعالي جاي. تعالي جاي. تعالي جاي، تو فهمتك. أنا تو فهمتك، تو كده حتى الناس فهموا كويس، الناس كلهم اللي يسمعوا فيك تو واللي يتفرجوا فاهمين تو. معناه أنت عندك عادي أنك أنت تواجهي مثلا شخص برا محيط العائلة، كويس برا محيط العائلة، بينما في العائلة عادي نجامل حتى على حساب نفسي، المهم منين نسكر باب الشر عليا، صح؟
2: أيوه صح عليك، فهمتيني وينك.
0: لا لا فهموك كلهم مش أنا بس.
2: لا لا عموما والله موضوع شيق وتستفيدوا منا يا استاذه ملاك، تحياتي ليك ومستمعين الراقيين ومداخلاتكم اكيد. ام هاني ربي يحفظك والاخ هاني بارك لك، تحياتي ليك استاذه ملاك.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا بنت القرابولي على المداخله الجميله. ناخذ المكالمه. السلام عليكم. نقصوا لي الصوت اللي جنبكم بس.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبتين يا خي، شخبارك؟
0: يا مرحبا بيك، بس نقص لي الصوت اللي جنبك لو سمحت.
3: لا نقصته والله.
0: يا باي تفضل، تو تفضلوا خي. هاي
3: مرحبتين يا خي.
0: يا مرحبا بيك، تفضل.
3: أخوك أحمد عبيدي من مدينة دارنا والله.
0: أخونا أحمد، أهلا وسهلا. نعم. نورتنا من جديد. نورتنا من جديد
3: بك أجود والله.
0: مرحبتين بيك، تفضل يا أخونا أحمد.
3: أولا ربي يحفظك، وأنت صراحة شرفتينا ب يعني بوجودك في التواصل الاجتماعي، ونحن طبعا بسك نتواصل بك على التواصل الاجتماعي، وربي يحفظك على هذا البرنامج الطيب. وطبعا مواجهة بالذات الأقارب، وأصعب شيء هي مواجهة الأقارب، بعد جيك سيء من الأقارب تتواجه الأقارب، وبالذات الأقارب اللي محيط عن يعني من قريب لك، يعني مثل اخوك اختك. صعب حقيقه والله العظيم، ممكن تسبب زعل العائله، وممكن تسبب مواضيع واجد.
0: ليش والله ليش اخونا احمد ما نعتبروش الشيء هذا ان هو مثلا المواجهه هذه ما تكونش مثلا مواجهه لا انا متعصب ولازم نواجهه مع الشخص، لا مرات انت تواجهه بطريقه لبقه، تقول له مثلا في تصرف معين انا ما هكيم، يعني خليني ناقشك معنا، فهمتني؟ بلباقة يعني باحترام، كويس. لكن احنا مفهومنا الخاطئ في مجتمعنا بصفة عامة، نفهمه في المواجهة انه لازم تكون مشكلة بيني وبينك، او بندير مشكلة بيني وبينك، او في عصبية زايدة، او شجار بيني وبينك، او خصام. لا، هي لو ناخدوها بطريقة تانية ممكن تصلح حتى علاقات، بدل ما هي تضيع علاقات، فهمت؟
3: والله يا خيتي اسمعيني يا استاذ، وانا بدي العصبيه ما عنديش طبعا الحقيقه والله العظيم، حتى في بيتي حتى مع جوزي حتى مع اولادي حتى العصبيه ما عنديش بالكذب حقيقه والله العظيم. دائما ناخذ امور بكل بساطه، ودائما نحل الامور ببساطه، حتى في الشارع، حتى في حتى يعصب علي واحد مرات في محل والله في الشارع ولا شيء، رد بضحكه وبعثها هو يتنازل لا شعوريا يعني حقيقه هذه، حتى في اي مكان يعني. لكن المشكله انك تجيك سيئه من اقرب الناس لك وتبي تواجهه، ونصر صار الموضوع هذا من اقرب الناس لي يعني، وهذه صعب يعني والله العظيم يعني. صعب، ممكن المواجهه تسبب خصام وتسبب مواضيع اخرى، وهذا هذا لاني موصلك يعني.
0: بارك الله فيك يا احمد، شكرا على المشاركه الطيبه والله. شكرا.
3: ونحن انت وعتينا جدرنا وما جيتش جدرنا اصلا. هذه وصلت لك خلاص.
0: لا لا لا
3: دعوه الدرنا.
0: خلاص ابعثوا لي الدعوه وانا حاضر وانا جاهز.
3: خلاص ما شاء الله حاضر.
0: تسلم تسلم. الله يعزك اخي. الله يعزك يا احمد.
3: تحت المي يا غالي. تحياتي يا اخي.
0: تحياتنا ليك ولناسنا في درنا وكل الربوع ليبيا الحبيبه وين ما تسمعوا فينا. عارفين احنا لاتير حاليا. يلا خاطيني المكالمة. فيش مكالمة، فيش مكالمة. تمام خليلي شوية المكالمات على جنب. بس أنا بنقول تحية لكل المدن الليبية بصفة عامة. وأنا عارف أن الراديو بث بس في مدينة طرابلس، هذا علاش احنا اتجهنا إلى مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك باش إنه يوصل لكل الناس في ليبيا الحبيبة وحتى خارج الوطن. الناس المغتربة اللي عايشين خارج الوطن لأسبابهم الخاصة ولظروفهم الحياتية. فإن شاء الله يا رب البرنامج يكون ماشي على شيء معين ويوصل للناس هلبة وحتى تتغير أسلوب حتى تعاملهم مع الناس. محمود عمر شنو يقول؟ محمود عمر شنو يقول من مصراته؟ يقول تحية طيبة لسرة البرنامج ولكل المستمعين الكرام. في رأيي أن الخوف من المواجهة لا يكون دائما ضعفا، بل أحيانا يكون خوفا من الخسارة شخص نحبه أو من جرح مشاعر الآخرين أو من نتائج لا نعرف كيف ستكون. لكن الحقيقة أن الهروب من المواجهة لا يحل المشكلات، بل يجعلها تكبر مع الوقت وتثقل القلوب أكثر. المواجهة الراقية ليست صراخا ولا خصاما، بل هي صدق واحترام ووضوح. فحين نتحدث بهدوء ونعبر عما بداخلنا بأدب، نمنح أنفسنا والآخرين فرصة للفهم والتقارب بدل سوء الظن والابتعاد. أي والله. لذلك أرى أن الشجاعة الحقيقية ليست في تجنب المواجهة، بل في اختيار الوقت المناسب والكلمة الطيبة والأسلوب الحكيم الذي يحفظ الود ويصلح ما أفسدته المسافات والصمت. دمتم بخير وتحية تقدير لهذه الحلقة الهادفة والمميزة. شكرا يا محمود، بارك الله فيك على التعليق. رحمة تقول ربي يحفظك لوقتي، بجد أحلى مذيعة لوكا، من عز الناس اللي تعرفت عليهم ونحبهم. شكرا يا رحمة، بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك ويحفظ الجميع يا رب العالمين. على 092-59-59-99 أنا بنحكي لكم قصة قبل ما ناخدوا المكالمة. باهي نحكي لكم قصة. مساء النور لكل من التحق عبر التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. خلوني نحكي لكم قصة. في يوم من الأيام كانت في بنت تساعد في أهلها، كان في بنت ديما تساعد في أهلها. أي طلب هي موجودة، أي خدمة هي أول واحدة. لكن المشكلة ولا مرة قالت إنها هي تعبت، كانت تخاف تقول كلمة لا. ليش؟ خايفة يقولوا إن هي تغيرت، إن هي إنسانة أنانية، هي ما عادش زي قبل. فتحملت وتحملت وتحملت وسكتت لين يوم جاء وانفجرت وبكت. يعني نقولوا بالصحيح العبارة، نقول إحنا انهارت. فقالت لأمها أنا نحبكم كعيلتي، نحبكم كلكم، لكن حتى أنا نتعب، حتى أنا إنسانة ونتعب، حتى أنا عندي إحساس، حتى أنا عندي طاقة معينة، فأنا إنسانة نتعب زيني زيكم. أمها طبعا انصدمت، خشت في مرحلة الصدمة وقالت لها ليش ما قلتي لي من قبل؟ ليش أنتي ما تكلمتيش من قبل؟ شفت السؤال الأم؟ قالت لها ليش ما تقولتيش من قبل؟ ليش ما قلتيش انك انت تعبتي؟ ليش ما قلتيش انك انت ما عادش تقدري تتحملي؟ شفت المشكلة وين؟ مرات مش في الناس را، مرات مش في الناس. المشكلة مرات احنا اللي ما تكلمناش، المشكلة ان احنا ما رديناش، المشكلة احنا ما وضحناش ولا عبرنا. فاحيانا المشكلة تقع علينا قبل ما تقع على عاتق الاخرين. لهذا عبروا وتكلموا. لما تتعبوا قولوا احنا تعبنا، لما تتحملوا تقولوا خلاص ما عادش تقدروا تتحملوا. عبره، لان احنا عباره عليه طاقات معينه. خلاص الواحد يوصل لمرحله ما عادش يقدر ان هو يقدم او يعطي. حلو حلو حلو. صعب ردة فعل الام. ايه فطوم صعبه، لانها استغربت في بنتها كيف انهارت وتعبت وانفجرت، فانصدمت لما قلت لها انت خيرك ما قلتي ليش، معنى ليش ما قلتي ليش انك انت تعبه؟ يعني عادي الانسان يتكلم، ده من ربي خلق له لسان يتكلم يعبر، ليش لا؟ به امتى نعتبره في المواجهه هذه مش عدوان؟ المواجهه هذه اللي ما بين قوسين نعتبروها مش عدوان، انك انت بتعادي الشخص هذا. في فرق كبير بين انك انت تهجم، في فرق ما بين الهجوم وما بين المواجهه. فطوم تقول فعلا نحن نحمله في نفسنا اكثر من طاقتنا، ولكن الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، غير طبعا احنا بشر. وعليكم السلام. عواطف تقول عبر عن رايك بهدوء ووضوح دون هجوم. هي النقطه هي اللي توم تكلم عليها. فالمواجهه في فرق كبير بين كلمه مواجهه وبين اننا نبي نهجم على الشخص هذا. باهي في مواجهه وفي هجوم، وفرق بيناتهم واضح. الهجوم انك انت دائما غلط، انك انت تهجم على الانسان، انت انسان خاطئ، انت غلطان، انت كذا كذا كذا. المواجهه انك انت تعبر على نفسك، انا اتضايقت منك في تصرف معين، انا اتضايقت منك او زعلت منك في موقف معين، انا مثلا تعبت في موقف معين، او اخذت منك موقف معين. شفت الفرق وين؟ الفرق ان الاولى اتهام، بينما الثانية وضوح. لا ما جيش تعاتب انسان واجهك، ولا انسان وقف معاك وقف قدامك وقال لك انا متضايق منك في شيء معين، او انت ليش متغير عليا، او ليش انت بديت معاي مش نفس المعاملة السابقة، باهي ليش انت ابتعدت عليا فجأة. هنا توضيح للشيء، مش انك انت تتهم الشخص، انت تبي توضح للشخص، والشخص المقابل لو عنده شجاعة حيوضح لك. فالاولى اتهام، لما انت تتهم تقول له انت دائما غلط، وانت اللي غلط، وانت وانت وانت، بينما المواجهة انك انت تتكلم على الشعور اللي ضايقك والشعور اللي تعبك والموقف اللي كان صعب بالنسبة لك. بكيف احنا نقدروا يا ملاك نواجهه صح؟ كيف نقدروا احنا نوقفوا قدام الشخص ونواجهه بصح؟ مرات تراجي فيهم يتهموا ويطلبوا منها ترتاح وما تبيش توري ضعف. اي والله يا وليد. عواطف تقول مواجهة هي عرض الحقيقة أو المشكلة أو الرأي بشكل مباشر وواضح ومحترم. إيه. وعندنا فطوم تقول بعض المواجهات كان القصد منها الإيذاء والتقليل من شأن الشخص والابتعاد عليه، سبب ناس تهرب من المواجهة. إيه أتفق صراحة. بقى احنا لما بنجي نقول لكم ملاك كيف أنا نبي نواجه بطريقة صحيحة، كيف نبي نواجه الشخص اللي زعلني او اللي ضايقت منه او صار بيني وبينه موقف، او نبي نواجهه، نبي نواجه الانسان هذا، نبي نوضح له، نبي نشرح له، كيف ندير؟ اول حاجه لازم تهدأ. اي حاجه بانفعال حتنتهي بخسران. اي حاجه بانفعال تنتهي بخسران. فالهدوء في الحالة هذه محتاج منك انك انت تكون انسان هادي. حلو. بح عمرك ما تواجه الشخص وانت معصب، عمرك ما تواجه الشخص وتقول انا والله انسان متعصب توا حالي، ما تواجهش وانت متعصب، رد بالك. النقطة الثانية والمهمة جدا، تكلم على شعورك، قول أنا حسيت، بدل أنت دائما، بدل ما تهجم عليه قول أنا حسيت أنك أنت متغير عليا، أنا حسيت إنك أنت تصرفاتك معي ما كانتش مناسبة، أنا مثلاً ضيقت منك أو درت تصرف معين ما عجبنيش. هنا أنت قاعد اتوضع، وهذا نوع من العتاب زي ما قلت، صح يا فطوم؟ يعتبروا فيه الناس إنه هو لا مش عتابرة، بينما هو نوع من العتاب والود إنك أنت تبيش تخسر الشخص هذا. فلو أنت أديت الشيء هذا وواجهته بعصبية حيصير الخصام أكتر وحتكبر المشكلة، وكل ما كنت أنتم عناد في بعض كل ما كانت المشكلة حتكبر، كل ما يزيد الفجوة أكتر، كل ما تزيد المسافة أكتر. كل ما كنت أنت صريح، كل ما تواجه حق، يصير العتاب بيناتكم. كل ما صار العتاب بيناتكم كل ما في مكانة للشخص. كويس. ثالث نقطة لازم تكون واضحة معاه، واضح. أنا ضيقت في شيء معين، خلاص أنا ضيقت في شيء معين، أنا تعبان في شيء، أنا تعبان في شيء معين. عمرك ما تلف وتدور، لأن الإنسان اللي يلف ويدور ويهرب وكذا واحد هذا ما هوش صريح. ثالث نقطة والمهمة، إنك لازم تحط حدود مع نفسك ومع غيرك، إنك أنت ما تتجاوز حدود الآخرين، بينما أنت تحط حدود الآخرين ما يتجاوزوهاش، ما يفوتوش عليك. الحدود عمرها ما كانت قسوة، الحدود كانت حماية لك، الحدود كانت حماية لك، والحدود احترام للنفس، إن ما فيش حد يتعدى عليك. فهمتوا؟ ناخده فاصل ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل خليني ننوه كيف نقدر نواجهه بطريقة صحيحة. نعاود نقول ونكرر, نعاود نقول ونكرر إن لما تبي تواجه الشخص أهدى, ما تواجهش الشخص وانت متعصب, هذا واحد. النقطة الثانية لازم تتكلم على شعورك, قول له أنا حسيت, أنا حسيت أنك أنت متغير علي, حسيت أنك أنت تتصرف معي بطريقة مش حلوة, حسيت أنك أنت قصرت معي في شيء معين, حسيت تضايقت تعبت. عبر على شعورك, ما تعبرش على الهجوم اللي أنت فيه, بتهاجم الشخص الآخر, بتقول أنت دائما غلط وأنت دائما تشوف روحك غلط وأنت دائما كذا. وثالث نقطة لازم تكون واضح, كون واضح, ما تلفش وتدور. لما بتلف وتدور مش هتاخد حقك, ما تلفش وتدور. حاول, اهلا يا خالة انتصار نورتي, ما تلفش وتدور, كن واضح. رابع نقطة والمهمة والاهم, الاهم الاهم والمهم هي النقطة الرابعة, لازم تحط حدود. والحدود عمرها ما كانت قسوة, الحدود هي حماية ليك وحماية لنفسك واحترام لذاتك واحترام لنفسك. ما يجينيش حد يقولي لا ما فيش حدود, لا في حدود. لازم تحطوا حدود, لازم تحطوا حدود يا جماعة الخير. بح في إشكالية في النت, ما نعرفش هل في إشكالية في النت, دقيقة بس. المواجهة تجمع بين أمرين قد يبدو متناقضين, ثبات على حقك في التعبير والمرونة في الاستماع والفهم. بح هل النت عندكم؟ لا مش واقف تمام, مشكلة عندكم, عندهم هم معنا, لأن في ناس يقولوا إن النت فاصل تمام, مرة يذقل البت. ما هو الكلام رزين يا فطوم, الكلام رزين, طبيعي البت بيذقل المرة هذه. به امتى احنا نقدر ننسحبه, امتى احنا نقدر ننسحبه؟ في ناس تستحق المواجهة وفي ناس ما تستحقش المواجهة, خلينا نكون صريحين مع بعض. في ناس لا طبعا, اذا الطرف يتم استهزاء به او يهين او يرفض الاحترام, يعني نقول احنا مش محترم, او يستهزاء بالطرف المقابل لي, او يهين في الشخص المقابل لي. شفتوا هنا الانسحاب احيانا يكون افضل, وبالمية في المية يكون افضل. مش كل معركة تستحق ان احنا ندخلوا فيها, مش كل جدال ونقاش ندخله فيه. في أوقات لا, لما يكون الشخص مش محترم المقابل لك, أو يقعد يهين فيك, أو يستهزى بك, أو مش قابل فكرة أنك أنت توضح له. أربع نقاط ما يحتاجش المواجهة وباب مسكر. أربع نقاط نعودهم أربع نقاط ما نعودهم لكم. النقطة الأولى لو الشخص يستهزى بيك, النقطة الثانية لو الشخص قاعد يهين, النقطة الثالثة لو الشخص مش محترم, النقطة الرابعة لو هو الشخص هذا مش مقتنع بكلامك ومش مقتنع بمواجهتك, مش مقتنع تماما, خلاص هنا الافضل انك انت تنسحب وما تواجهش لما هو يكون على غلطه. وليد حتى لما يكون يفسر على هواه ردود بما باهي لما تواجهين هم مش قد تفكيرهم, كيف هي وضحها ترى. محمد قال صح لسانك فعلا آدم, جزاك الله الجنة, شكرا بارك الله فيك. أنا وضحت أربع نقاط, وضحتهم يعني الإنسان اللي أجعله مقتنع
هذه خالة انتصار تقول جه عنها مقتنع. به هذم أربع نقاط قلت إن الإنسان فيهم ينسحب بدل المواجهة، مش كل معركة نخشولها أو نقاش نخشولها. أربع حاجات اللي هو الإنسان المقابل لي قاعد يستهين فيك، أو الإنسان المقابل لي قاعد يستهزئ بيك، أو الإنسان اللي قدامك مش محترم، أو الإنسان اللي قدامك مش قابل فكرة إنك أنت تكلمه أو تصحح لأفكاره، أو زي ما قال تفكر عليه هواه، كيف يكون التصرف معه؟ بح تنقول لك كيف. الرسالة الحقيقية أقل الردود من التجاهل والتغافل. حلو، تجاهل والتغافل لازم يكون في مواضع معينة. كوتش زهرة تقول ولا عمري مفكر نرضي إنسان ما يعرفش قيمتي. من ما يعرفش قيمتك كوتش زهرة؟ عيب والله، عيب. مرحبتين نورتينا والله. الرسالة الأساسية لحلقتنا لليوم، لو في شيء نبيكم تاخذوه من الحلقة فهو هذا. شنو هو؟ الخوف من المواجهة مفهوم، لكن السكوت الدائم مؤدي. صوتك مهم، مشاعرك مهمة، حدودك مهمة، وانك انت تقول اللي يزعجك باحترام، حطت مليون خط تحتها، ارفض اللي يؤديك باحترام، مليون خط تحتها، مش بقلة أدبها، لكن رد بالك تخسر نفسك باش ترضي

0: نفسهم في الجنة باليوم 7 أو 8 من المحرم، عرفتي؟ إيه، فبني صاين اللي بدي عليك توما سين قالك على المغرب بعين الوطن المعطى وبعد أنا الفتن القيل والقال والغيب والنميمة. اللهم بعد ما علينا.
1: اللهم أمين يا رب.
0: تفهمني كيف ولا وين زي ما قلت من بكري. تفضل أي واحد يبي وجاني يا سلام مرحبا بي.
1: يعني انت توا انت توا معناها انت انسان تحب من يواجهك وعادي يجيك واحد في وجهك خير
0: يا سلام.
1: ايوه حلو.
0: لكن نحب احترام يدي احترام الساده والسيدات المحترمين. من حب انسان جاهل واحمق يجي قدامي يعني أيوة. جاهل ما يمشي بكلام مع هذا كيف تكلم معه ولا كيف تكلم مع هذا لا تفوتيه يا جماعه ما تقربيش خير. انا بالعرض سلوم ما بطلعي بالعرض كيف بيجي انا كيف سامع تقول اني وكيف ثلاثه خليه على صعب وكان حد غلط فيه عادي نعترف ما فيش واحد زي جاي انسان زي يعني زي تام انا غلط في حد يتفضل كل ما اتاتي يتفضل مرحبا بي.
1: اي والله
0: صح ولا لا؟
1: المهم السلوم يطلع بطريقته بس ما يطلعش
0: بالعرض. والله بالنسبه لي نقول زي ما قلنا لك نواجه على طول ما خوف ما خوف
1: ايه
0: باي باي ما نخافش منه الخوف هو
1: بس
0: لكن نحب احنا السبورت اللي قلت لي السبورت وما كده ما قلتوش على السبورت النيابي
1: قلنا عشان اسمه هذا قلنا مبارك لمنتخب مصر.
0: لا لا ما تنسى ما نحبهمش علاش لما يوم يربحوا يقولوا فراعنة ويوم يخسروا العربية المصرية والله ممكن
1: يعطيك الصحة.
0: ومسجل 1934 أول فريق يشارك ولحد يوم باش أول مباراة ربحها.
1: اسمعني مهم ألف مبروك اللي أنت تشجع فيه.
0: أنا ما شجعش فيهم أنا ما بحبش ليبيا ما بحبش بلادي وما بحبونيش لأن أنت لما تعيش برا وتعرف كلمة برا تو تعرف كلمة الليبيين.
1: أنا قلت لك اسمعني أنت تعرف تحب تستعجل. إيه ما قلت أفهمني تحب تستعجل. قلت لك إن شاء الله موفق اللي قاعد تشجع فيه أنت المنتخب اللي أنت تشجع فيه.
0: أنا أشجع برازيل.
1: خلاص معروفة برازيل.
0: خلاص
1: تو أنت صاحب المخرج. اسمع أنت صاحب. غير اسمعني تو. أنت صاحب المخرج خلاص مية مية. خلاص أنا مسكر. أنا
0: برازيل وبس. أنا هيك. أنا زل مية برازيل.
1: غير اسمعني. انا هيك مش متفقه معك انا هيك بنتعارك معك خلي ما بيش نواجهك تو ما بيش نواجهك
0: عادي عادي عادي مش
1: تسلم بارك الله فيك يا صبري
0: انت بارك وربي يعاونك وربي يهنيك ويرضى عليك وبعد يقيل وقال غلب النبي
1: يعزك ان شاء الله
0: السلام عليكم.
1: شكرا على المكالمه يا صبري بارك الله فيك. ابوش كيف يحب من يواجهه هو انسان متسرع يعطيك السلام. مو الهروب من المواجهه ايه هذا نوع من الهروب من المواجهه. شني قالت الكوتش زهرة تقول مش أي حد يستاهل التوجيه في الحديث مع عقيم. أتفق أستاذ اختيارات السكوت والحدود عن المواجهة. حاضر أولا حابة نقول لكم إن في أوقات الإنسان مش لازم يواجه. لما تعرف الشخصية اللي أمامك أو الشخص اللي أمامك ما يقبلش المواجهة أو على قد ما تعاتبه أو على قد ما تحكي له على شعورك أو تحكي له على تقصيره مش حياة فهمك. لأن إنسان خدي عليك فكرة معينة إنسان ابني أفكار من وحي خياله أو من أشياء مش معروفة شن هي تمام فهو صعب يقتنع. لهذا السكوت أفضل شيء في الحاجة هذه في الموضع هذا. لكن لما الإنسان يتقبل الطرف الآخر منك ويتقبل الكلام منك هنا عادي واجه لكن باحترام كل شيء باحترام. تفضل. ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا أحمد.
2: خير وخيرك مزاك.
1: خيرات.
2: الكلام اللي قلتيه وزاد كله صح اللي بتواجه صاحبك أول ما بتواجهه بالهدوء بالهداوة حتى هو عرف روحه غلط وحاول يراوغ يمين ويسار وبينرفزك ما تتنرفزش سايرة مرة واثنين وثلاثة ولما عرفت انك عرفت ان

0: معنى الإسلام اللي قاله، قل له معناه دوة فارغة، قل له نقول لك حاجة ربي سمع لك الوقت الطيب، ونتلاقي وياك إن شاء الله على خير.
1: أيوة والله
0: من قدامه ونطلع، لن نخليه هو يوجعني لن ينوجع، لأن جيت أمينها ربي صار ركبت فوق، انزلت لوطة ركب فوق، ما فيش كيف نتفاهم معه. الله مني وننسحب منه كما خشيت بهدوء، نطلع بهدوء نقول يا ربي سمعنا لبعضنا الخير، وإن شاء الله نشوفك صحيح ونطلع، لن ننهزه ولا نخليه يهزب، لن ينفوت حدوده ولا هو يفوت حدود، كل واحد وقدره واحترامه.
1: صحيح صحيح يا أحمد، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة.
0: كيف لأن هو معاندي مسكر راسه، عارف روحه غلط وما زال ماشي في الغلط، بكيف تدير معك تقعد طول النهار وانت مقعمته بحداه؟ لا نتايره مرة اثنين، ولما عرفته ما يبيش يتواضع ويتسامح، أنا اللي مظلوم، أنا نقول له خير سامحني شيط لك ريقك، وبالله لا يعطيني الطريق خلي نروح، وربي سمعنا الوقت طيب بعضنا، لا نوجه على نقول لا، حتى نتلاقى أنا وياه برا خير في حالك في أموره، حتى بيكلمنا على الموضوع نقول له لا والله نسيته، ما بيناتنا شيء ما تدورش، وخلاها في القلب، خلاها في القلب تجرح ولا تطلع برا تسرح.
1: الله يعطيك الصحة يا أحمد، الله يعطيك الصحة، بارك الله فيك.
0: الله أنا أقول لك راح، أنا مع أخوي صبري، أنا من جماعة البرازيل.
1: باهي باهي باهي باهي. سميت
0: أول منتخب، أول منتخب سواء لعب ولا ما لعبش، أولاد بلادي فوق البرازيل وفوق العالم كله، أولادي وبلادي سواء لعب ولا ما لعبوش، هم حاضرين في وقت.
1: وخلاص تو انت باي، خلاص تمام يا احمد، حتى انت تو في قائمه الناس اللي زعلانه منهم. تمام يا احمد، ربي يوفقهم ان شاء الله وتقيموا الكاس.
0: مش مرغوب فيا ولا شيء، ولا
1: لا لا لا لا لا لا، مرحبتين بيك، مرحبتين بيك، برنامج ليكم كلكم.
0: ووجه تحيه كبيره كبيره لخيتي نورس وخيتي بنت الجربولي وخيتنا فطوم، ونقول ان شاء الله ربي يشفيك وتروحينا صحية، مع عشرة سنين من برا نبدو نسمع صوتك بالهاتف هناك.
1: ايه والله يا فطوم، يا ريتك موجودة راك سمعتي شن قال احمد. شكرا يا احمد.
0: ونسمع احد يوم ثاني، ونقول بالله لك ونقول عليها كلمة، نقول لها يا طلبتك يا ربي على الكعبة اللي طوفوا بها والحجاج اللي كانوا فيها، لان فطوم تروحنا تفرح بينا ونفرحوا بها.
1: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا بارك الله فيك يا محمد،
0: وانت ان شاء الله ربي يفرحك علي ببالك، ما عادش نبغى نقول ولا بنات لا بنت لا بنيه، ان شاء الله ربي تسمعينا الاخبار الطيبه انت والاستاذ يونس.
1: تسلم، الله يعزك، الله يعزك، بارك الله فيك، تسلم، بارك الله فيك.
0: ونسلم عليهم كل اللي يسمعون اللي نعرفها واللي نعرفهم اللي ما نعرفهم شكون،
1: شكرا
0: ان شاء الله ربي يسمعنا عليهم الوقت الطيب.
1: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا احمد،
0: ليلتكم سعيده وربي يحفظكم ان شاء الله.
1: ليلتك اسعد. شكرا شكرا شكرا يا احمد. دقيقه بس، دقيقه قبل ما تعطيني مكالمه. سلطانة زمان تقول أخطر شيء قد يحدث للإنسان إن يعتاد التقليل من نفسه دون أن يشعر، تسكت عن الكلام الذي يجرحك ليس لأنك قوي بل لأنك خايف من خسارة من أمامك. أي والله أتفق يا سلطانة زمان، لهذا بتعدي على الحاجة داية. على 092-150-59-99 مكالمة، يلا ونأخذ فاصل بعدها. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلين ملاك، معلش وليت لك.
1: وليتي لي شنو؟ إيه وليتي علاش؟ علاش وليتي لي؟
2: وليت للسرايا من جديد.
1: تفضلي تفضلي، الخط خطك.
2: تحياتي ليك، بس نبي نطلب منك على الهواء هيك موضوع الأخوة.
1: موضوع الأخوة.
2: إيه على الأخوة نبي بالله عليك.
1: حاضر حاضر.
2: يا ريت والله، وتحياتي للأخ الأستاذ أحمد اللي توا قبلي، وبارك الله فيك إنك حبيتي بخاطري، والله ضروري نسمعوه في حلقة من الحلقات.
1: حاضر حاضر، بنت القربولي تأمري والله. شكرا
2: شكرا بركة. شكرا، تحياتي لك، ما يأمرش عليك ظالم يا رب.
1: تسلم،
2: مع السلامة.
1: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك. شكرا يا بنت القربولي وكل الناس اللي تصلوا بينا. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير. مكالمة من فطوم خارج الوطن، مرحبتين نورتينا، مساء الخيرات عليك.
1: يا مساء السعادة، يا مساء الأنوار، يا مساء الفل، يا مساء الخير والزهر والحنة على كل مستمعين في كل ربوع ليبيا. وصراحة بارك الله فيك يا ملوك على تاني مكالمة لي معاك، وصراحة الله يجبر بخاطرك أنت والمخرج، بارك الله فيكم، ونشكرك أنت وكل كادر القناة بصراحة. يعني
0: تسلمي لي بارك يا الله فطوم فيكم. الله يعزك، الله يعزك. بس فطوم،
1: وقبل ما نخش
0: فطوم، انت توا بدت يعرفوك الناس في النت، بس ما يعرفوك بدو حتى الناس اللي يعرفوك في الراديو، تو ما شاء الله بدت عندك
1: عرفه. والله نبي نشكر اخوي احمد على المداخله، وبنقول له بارك الله فيك، وان شاء الله يا رب دعواتك مستجابه يا رب العالمين، سواء انا وكل المغتربين في اللي يعالجوا برا ليبيا، ان شاء الله يا رب الروح بالف سلام علينا، وننسوا ارض الوطن واهلنا وناسنا، نطمنهم علينا، وإن شاء الله ربي يشفينا ويعافينا ويمدنا بالصحة والسلامة كلنا، سواء أنا واللي معي كلهم إن شاء الله يا رب العالمين يا رب. وبارك الله فيهم على الدعوات، ونقولهم زيدوا ادعوا لي، أنا عندي عملية إن شاء الله المدة هذه، إن شاء الله تمشي على خير، ونروح نكمل بقية علاجي ونروح بإذن الله علي خير للوالدة الغالية إن شاء الله يا رب العالمين يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. باهي فطوم، موضوع الحلقة اليوم المواجهة،
1: موضوع الحلقة
0: ايه؟
1: أنا بنقول أول كلمة بهي، بنقول الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، أول حاجة بهي. وأصلا احنا باش نوصلوا لمرحلة ان احنا نواجه من عدم المواجهة، غير خلونا احنا نراجع نفسنا ونعيدوا حساباتنا ونعيدوا الفهم ان شن هي المواجهة. للأسف الشديد يا ملوكة في الفترة الأخيرة أصبحت الكلمة مواجهة معناتها في عركة وفي فراق وفي انخصاء، خلاص فصل، هذه نهاية العلاقة مع أي إن شاء الله، في عيلة، في أصحاب، في جيران، في أي شيء، خلاص صارت المواجهة معناتها خلاص كل واحد يمشي على حاله وسكروا الكتابات وهيك. بينما المواجهة هي أصلا مفروض غلط، هي مفهوم المواجهة غلطة. المواجهة هي الود، هي المحبة، هي إصفاء القلوب، هي الرجوع لتالياتنا. أنا لما نجي نواجه حد في المواجهة نحاول قدر المستطاع، بما أني واجهت شخص معناته هذا عزيز علي ونحبه، مفروض ما نحطش في زاوية يا أنت غلطان وأنا الجلاد وهو مسكين الأسير. لا، أكبر غلطة، هو أكبر غلطة، وهي هذه خلت الناس تهرب من المواجهة يا ملوكة. تو اللي تجي تقولي له واجهة يقولك لا لا لا لا فيكني من المواجهة، أنا ردة الفعل صعب علي نتحملها فعلا. ليش؟ لأن هم في اعتقادهم إن صاحب الحق إنه هو جلاد وإنه هو بينجلد زيد ناقص، وفوق منه فوق من الجلة هذه رتها في التسامح، في فراق، يقول لك هو مفارق مفارق مفارق خير هيك بسكات خير من يقعد يجلدني. عرفتي؟ يعني نتكلم من جانب المخطئ، لأن بارك الله فيه مداخلات مقصروش، وبارك الله في التعليقات، لأن أخذوا دور إن هم أصحاب الحق، بينما أنا تو بناخذ دور الناس اللي المخطئة، وليست يعني أنا منهم، أنا ساعات مخطئة يا ملوكرة، أكثر من موقف وخطيت فيه وواجهت، وبالعكس أنا كسبت صح، صار علي اللوم، تحملت لأني أنا أخطأت، حتى لو كان الخطأ متاعي غير مقصود، فهو الجانب الآخر هو فهم خطأ بغض النظر، يعني غير صحيح. قصد، وأنا كده بغير قصد، بس إنه أنا فهم خطأ، فهو هو خطأ أصلا. عرفتي؟ الإنسان مفروض يعترف بالخطأ متاعه، هو صح الإنسان يبدأ مش قاصد، لكن لا عادي مفروض يتنازل، هو التنازل حلو، التنازل والأسف بالعكس يكسبنا الناس ويكسبنا حب الناس صحيح. ويكسبنا ود الناس، فهمتيني؟ ما فيش بأس نحضروا حتى في مواجهاتنا ناس قيمة حكيمة، نقعدش نحط ناس هذا جاي في صفي هذا يحضر المواجهة، هذا تعرفوا اللي جاي في صفك تحضر المواجهة يصب البنزين على النار.
0: صحيح.
1: علاش؟ لأن لأن لأن المظلوم ولأن الظالم حيحس روحه إنه خلاص حطوه في محكمة وبدو ينزلين في جلد. أنا لما نجيني بنواجه حد مفروض نحط ناس عاقلة، ناس لها قدر، ناس محايدة ما بين الطرفين تصلح ذات البين. والله هو لو يحضر يعني يفهم الجانب الديني،
0: خلينا نكون صريحين، فطوم هو ناس حتى مش محايدين بس هم ناس كبيرة فاهمة مرة بشيء معين فهمتي؟ هل تقدر تحضريهم يعني تحضريهم لأنك أنت مهما تكوني الأكبر منك قاعد أفهم في الدنيا وجرب أكثر ممكن فهمتي؟
1: صح
0: فلهذا
1: صح. والله أنا بنوصل رسالة
0: إيه؟
1: والله للكل هذه أنا كانت ناقصة فيها لكن إن شاء الله ربي ثبتني على الآيات هي والله إن لو يعيشوا بالآيات هي والله لما نعيشوا في سلام أول حاجة العافية فينا عن الناس والعفو عند المقدرة باهي والكاظمين الغليظ ثلاثة الحاجات هي من صفات المؤمن احنا باش نقولوا احنا مسلمين واحنا مؤمنين لازم نحملهم الصفات هي والصفات هذه راهو مش اي واحد يقول لك انا عندي انا نشوف فيه مالبه مداخلات يقول لك انا عندي الصفات هي لا لا لا لا صعبه الصفات هذه صعبه يا ملاك صعبه جدا جدا جدا ريتي لما واحد يغلط فيك ويجي الوقت انك انت تاخذي حقك وتعفي عليه لوجه الله هي هنا تعرفي روحك انك انت فعلا املكت الصفه هذه الحميده
0: عرفتي
1: فانا نقول واجهوا الناس بود واجهوا الناس بمحبة عادي خوك أختك غلط فيك جارك قريبك غلط فيك اعفو والله سيما تؤجر عليها وأجرها عظيم عند الله لأنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى
0: صحيح
1: راهو صعبة مش أي واحد يقدر يديرها بس أنا نقولهم جربوها مرة واثنين تعالوا على نفسكم راهو أنت لما تجي على نفسك مش معناتها تنازل راه مش معناتها تقليلا من نفسك
0: صحيح
1: أو من شأن صحيح. نفسك راه بالعكس يرفع شانك ومش شرط راهو الشخص اللي أنت قدامه يعرف قيمتك عسى يعني يعرفك الناس الثانية تعرف قيمتك أكثر من الشخص اللي أنت سامحته
0: أي أيوة والله
1: عرفتي
0: أي أيوة والله
1: فأنا والله هذا وجهة نظري
0: شكرا
1: حبوا الناس حبوا بعض ما تضيعوش الوقت لأن الوقت راهو ياخذ من أعمارنا والوقت راهو ياخذ من نفسنا اليوم احنا مع بعضنا ولعل وعسى اللي أنت وأنت زعلان منه يغادر راهو بعدين لما تقعمل سلمات ممتاعة وتقعد تشكر فيه
0: إيه؟
1: راهو دوة زايدة ما تنفعش
0: اسمعي فطوم
1: نعم
0: أكيد الوالدة تسمع فيك فأعطاها رسالة هيك أعطاها رسالة إيه أعطاها رسالة
1: نحبك يا يوم والله نحبك والله اليوم نزلت يا ملاك منشور نقولهم العملية الجراحية والعلاج والغربة تهون لكن صعبة بالنسبة لي وانت بعيدة علي والله كانت تهون لو انت كنت معايا بنقولها كل تانية وانت بعيدة علي والله قطعة من قلبي تتقطع فانتي قلبي فانتي نعرف ان هي عيونك اللي تشوفي بها لكن بنقول لك نسأل الله العلي القدير إن يؤجرك يعطيك الأجر والصبر في بعدك
0: فطوم.
1: علي
0: فطوم فطوم فطوم فطوم طبعا احنا لازم نطمن الوالدة باش ما تزعلش منك لأن هي انتي خانقاتك العبرة صراحة ونعرف ان انا صراحة الوالد ولا الوالدة انما نتكلم عليهم تخنقني العبرة حتى لو ما في شيء هيك تخنقني العبرة لان هيك مشاعرك اتجاه الوالد والوالدة ما تتغيرش فهمتي ما هيك حب من الأساس يعني.
1: وبنقول للمستمعات والمستمعين بالله عليكم انت اللي طالع برا الحوش او اللي انت قاعد في حوشك ديم السماعة تو واتصل بأم وقولها أنا نحبك يا يما راهو قرب الأم لما تبدأ أنت وياها في نفس البلاد محلا والله محلا صعب لما تبدأ في غربة وتبدأ في ما تعطل في غربتك والله لا صعب بعد الأمرة والله صعبة فراقها وصعب البعد عليها صعب جدا
0: بقى أنا أقول لك على حاجة
1: والله تقول يا ملاك أرى أمي عندي نوتر الحساس عندي نوتر
0: أنا أقول لك
1: والله ما نقدر صراحة
0: أقول لك حاجة فطوم
1: بالله عليك يا ملاك قبل ما ننسى
0: نعم
1: بالله نبي نشكر ونقولهم بارك الله فيكم الله يفتح عليكم دنيا واخرة المرة اللي فاتت خدتني الرهبة فما ذكرتش نشكرهم عندي ولد أختي فاروق عادل الشرع وأحمد عادل الشرع هذا فاروق خلى مرته وصغارة في بداية جيتي هنا لتركيا الحقة فحتى هي زوجته نيورة نقولها بارك الله فيك على وقت اللي اعطيتيولي مع انه عيد جاك عيد وجاك كده فراجلك كان بعيد عليك سامحيني ونتمناهم منا يسامحوني بجديات، وولد اختي حتى هو احمد ان شاء الله ربي يسامحني
0: كل ان شاء الله التحايا. اسمعيني اسمعيني فطوم فطوم
1: وان شاء الله يخلي لي عائلتي.
0: فطوم نعم. فطوم خليني خليني تو مغير لك جوك انا باهي انا خليني اغير لك جوك انا انا صح دموع حاجه
1: على طول والله جباره الخواطر.
0: تسلمي تسلمي تسلمي تسلمي بارك الله فيك. بس انا بغير لك جوك. انا عارفه ان الوالده تحضر فيا، انا عارفه ان الوالده حاليا تحضر فيا او حتى تحضر حتى الاعاده باهي. فانا حابه
1: لا تحضر فيك.
0: انا عارفه عارفه والله بديات ان ان ان كلامها ليا رغم انه والله ما نعرفها شخصيا، لكن والله كلامها ليا شرف ليا ان الناس الكبيره هيك تقول فيها كلمه حق. ويعني شوفي راه حاجه كبيره لما الانسان الكبير يتفرج عليك ويسمعك، راه حاجه كبيره راه يعني.
1: لا والله تعرفي انت انا قلت لك طبعا من قناه لقناه طول يعني نعرفها، هذه هذه ملاك، هذه اعرفها، هذه قمه والله انت قمه. ومن العمالقه في الاعلام بجديات، وشرف لينا احنا كنساء ليبيا ان تكون اعلاميه زيك، يعني بقمه في احترامها وحسن في حتى عناوين المواضيع حساسه، وانه يتصلح من المجتمع وانه يتمس تمسنا احنا في بيوتنا.
0: شو رايك احنا شو رايك احنا
1: الاجتماعيه
0: شو رايك احنا حنديروا لها اهداء باهيه يا يونس؟ لو ممكن لو نختاروا لها اهداء لامها بحكم ان هي تسمعنا دائما وتتفرج علينا، وبحكم نعتبروها حتى هديه منا لها من فطوم لامها، ومن احنا اسره البرنامج لامها ولكل الامهات. تمام، نتمنى ان نعتذر ان المكالمه فصلت عليها، ان شاء الله تكمل معنا وتستمر معنا حتى في الاستماع. فطوم شكرا بارك الله فيك على المداخله. فاحنا من اسره البرنامج من القلب انا والمخرج وللناس المتواجدين سواء على التيك توك والفيسبوك، حابين ان يكون الاهداء هذا لكل الامهات. صح هو مخصوص من فاطمة لأمها، ولكن لكل الأمهات، وإن شاء الله ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب. وتعتبر هالحاجة هذه هدية هكي بسيطة منا لها، وإن شاء الله يا رب فطوم ترجع بالسلامة يا رب العالمين. كل من مسافر خارج الوطن ومتغرب على خاطر العلاج، إن شاء الله ربي يرجع بالسلامة. قبل ما نمشي وناخذ النغم او الشيء اللي محضره المخرج، عندنا عمار يقول السلام عليكم، مساء الخير استاذ ملاك وعلى جميع الفنيين والعاملين في راديو السرايا، وايضا اسف على التاخير واسف على الانقطاع. به لكل الناس اللي معانا حاليا، لكل الناس اللي متواجده معانا حاليا، أنا عارفة في بعض من الناس المغتربة واللي عايشين برا عندهم كلام وحابين يوصلوا الكلام وحابين يعني نقول احنا عندهم ما يقولوا يعني أكتر من احنا لأن عايشين في غربة وكذا. فشرايكم نمشوا ناخدوا هالنغم هذا ونرجع بإذن الله.

0: شكرا مخرجنا على اختيار هذه الأغنية، وكان موفق صراحة اختيارها للأم، وإن شاء الله ربي يحفظ جميع الأمهات وجميع الأباء الأحياء، أما الأموات إن شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين ويجعلهم في فسيح جناته. قلوا أمين يا رب العالمين. به كالعادة أنا نتمنى أن يطول البرنامج، ونتمنى أن ناخذ مكالماتكم، ونتمنى أن نسمعكم كلكم صراحة، ما نبيش نقصر مع حد، وما نبيش نقلل من حد، ولا تمنيت أن ناخذ عدد كبير من المكالمات. ربي يجبر بخاطرك فطوم وأنت وحتى أنت ملوك. شكرا يا هنا، شكرا، ويجبر بخاطرك يا رب. فأنا نتمنى أن البرنامج زي ما خدمته بكل يعني نقول بتعب، إن شاء الله يا رب يوصل للناس ويوصل لقلوبكم قبل ما يوصل لودانكم، يوصل لقلوبكم قبل ودانكم. في نهاية حلقتنا وفي ختام حلقتنا، خلوني نقول لكل شخص يسمع فيا الآن ويتفرج علي الآن، لو تعبت من السكوت، لو تعبت من السكوت، ولو تعبت من المجاملة، ولو تعبت من كتمان الكلام، تفكر دائما أن المواجهة مش وقاحة حشاكم، ولا هي قلة أدب. المواجهة مش خسارة، أحيانا المواجهة حياة، وأحيانا المواجهة نجاة، وأحيانا المواجهة وضوح. تكلم، وضح، عبر، والشخص اللي يحبك فعلا ومهتم بيك وبتفاصيلك وبحياتك وبكل ما يدور حولك حيحاول يفهمك، مش يسكتك، حيفهمك، حيوقف معك، وحيسامحك، وحيقبل عتابك. لكن الإنسان اللي خسرك هذا يستاهل، أو نقول احنا يستنى في زلة منك، يستنى في تصرف منك، لأن هو كان إنسان مستغني. وإن شاء الله ربي يوفق الجميع، سواء كانوا غلطانين أو كانوا على حق، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. ودائما الله سبحانه وتعالى ياخذ بالنوايا، لهذا ما تشغلوش بالكم، خليكم أصحاب حق، وربي ياخذ بنيتكم عاجلا ليس آجلا. كنت معاكم أنا ملاك محمود من برنامج من القلب، نشوفكم في حلقة جديدة يوم الجمعة في موضوع جديد يمس القلب قبل الأذن. لهذا خليكم في المتابعة للساعة 6 مساء للساعة 8 مساء. فبارك الله فيكم جميعا، مكالمات، تعليقات، كلكم الله يبارك فيكم جميعا ويعطيكم الصحة والعافية. دمتم بخير، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما تواجدتم، أينما كنتم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السابق.

0: السرايا اف ام 99.3. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كان من آخر ما تحدثنا عنه ضمن مدارج السالكين حديثنا عن منزلة البقاء، واليوم ننزل منزلة جديدة وسنحل بمنزلة التحقيق. وقد استدل الهروي استدلالا موفقا، لأن بعض استدلالاته حقيقة فيها إشكال وفيها نظر، ولكنه لما أراد أن يتحدث عن التحقيق استدل بقول الله جل وعلا: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا هو التحقيق. قال الهروي: التحقيق تلخيص مصحوبك من الحق ثم بالحق ثم في الحق. وهذه أسماء درجاته الثلاث. قال ابن القيم معلقا وجه استدلاله بالآية واضح، هو أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء الموتى إلى رؤية تحقق ذلك عيانا. إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا ولم يشق، فقد بلغ مرتبة فوق الأنبياء، وهي مرتبة الخلة التي لم يبلغها من الأنبياء إلا اثنان: إبراهيم ونبينا عليهما الصلاة والسلام. فأنى له الشك؟ هو لم يشك أبدا، إنما طلب من ربه أن ينقله من الإيمان بواسطة العلم إلى الإيمان بواسطة التحقيق، وذلك عبر العيان. الإيمان له درجتان: درجة في الوجود الذهني، لأن الإيمان عبارة عن تصورات ومفاهيم وأفكار موجودة في الذهن، هذا اسمه العلم الذهني، وكذلك العلم الخارجي. هنالك أشياء في الخارج خارج النفس تدفع هذا الإيمان، تنميه وتزيده. من ذلك كل مخلوقات الله التي تراها هي تزيد الإيمان، ولا سيما المخلوقات الكبيرة الواضحة مثل السماء. ولذلك جاء التنبيه في القرآن ولفت الانتباه إليها في القرآن كثيرا: فننظر ماذا في السماوات والأرض. والسماء رفعت كويس، وهكذا الحديث عن السماء كثير: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه أمور في الخارج. إذا تحققت أشياء يقينية بخارج النفس كان ذلك أقوى لتثبيت الإيمان في النفس. طيب، وكان ذلك أبلغ في الطمأنينة. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ هذه الآية، آية البقرة أن إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن، كان يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم. يقول ابن القيم رحمه الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم الشك لا يشبهه، وإن قال هذا الكلام إنما قصد نحن أولى بالشك أن هنالك مرتبتان ظاهرتان، مرتبة العلم ومرتبة العيان، تعرف الشيء وتشوفه، وده اتكلمنا عنه كثير وضربنا له أمثلة. في حاجة طلعت جديدة انت ما تعرفها بيكلموك بيها، يقول لك والله في حاجة كده كده كده طلعت، انت يقينك بالكلام ده على حسب محدثك، على حسب الزول اللي كلمك. لو كلمك زول كذاب بتقول شنو دي كذبة، زي شنو زي كذباته. لو كلمك زول بتاع هزار شديد لا تميز بين جده وهزله هتعمل شنو؟ ده بشككك تقول خلينا منه. لو كلمك زول محترم ودغري وكده قال لك في حاجة كده بيأكلوها جاب لك اسمها، انت بتدي الموضوع اهتمام. لو كلموك تانين كتار الموضوع بيصل عندك لدرجة لما انت تشوفه يجيبوها لك يخطوها لك، يقول لك في الأول وصفها لك قال لك مدورة وحمراء وفيها كده وشكلها كده وجابوها لك خطوها لك بتتأكد شديد كان ضغطها، ده تاني بعد ما في الكلام. لو في زول حصل لذا وقال أشي ما في، ده يقول على شنو؟ جاحد. اسمه شنو؟ جاحد، يعني زول ما شاف التفاح قال له في حاجة مدردمة، شاف الطماطم شوف الطماطم هاي زي الطماطم أيوة برضو الكلام ده ما واقع له، يقول لك بيعملوا بها دكوة لا لا لا دي بيأكلوها بلا دكوة أيوة. طيب الموضوع بيقع له، كلمك زول نجيب زول محترم ما بكذب ولا وزول صادق وما بهزر معك انت تقتنع ده علم، جابوها خطوها لك قدامك قال لك التفاح قلنا لك هندي انت مسكتها كده دي درجة قرمت منها وأكلتها. تاني في حاجة قال ابن القيم العلم والعيان بينهما منزلة، هذه المنزلة عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بالشك وليست بالشك الذي تعرفونه، الشك عدم التأكد، هنا الشك درجة أعلى من العلم. قال ابن القيم وإطلاق هذا في القرآن كثير، مثلا الظن يراد به غير المتأكد، صح صح ده شنو الما متأكد، اجتنبوا كثيرا من شنو من الظن، لكن الظن قد يراد به التأكد. قال سبحانه وتعالى الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، ذي اللي ظانين ما متأكدين إنه بلاقوا ولا بلاقوا ذي ما فيه فايدة ما خاشعين، لكن ذي بلاقوا. طيب زول مات وصل داري خلاص روحه ده تمره وظن أنه الفراق، هو لسه ظن دي ما ظن دي شنو تأكد أنه الفراق، ظن هنا بمعنى تأكد واستيقن، وإن كان الظن ضد شنو اليقين، الظن عكس شنو فلان ظني وفلان شنو مستيقن، إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، اليقين ضد الظن، هنا ورد الظن بمعنى ضده، ورد الظن بمعنى اليقين. طيب في الأثر ليس الخبر كالعيان، هذا الذي أراده إبراهيم عليه السلام، إبراهيم ما شك وكان درجته فوق العلم وفوق الشك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك، إذا في شك بنشك شنو نحن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مقام الأدب وفي مقام التواضع. قال ابن القيم إذا عرفت هذا لصرح كلامه لابد من تفكيك مصطلحاته. الهروي عنده مصطلحات، قال تلخيص، والأصل أن يقول شنو؟ تخليص، تخلص. التلخيص يا إخوانا هو شنو؟ الاختصار، اختصار شيء. يقول لك جيب لي شنو؟ ملخص. قال كلام عجيب، الليل ابن القيم جاب كلام عجيب خلاص. قال تلخيص مصحوبك من الحق ثم بالحق ثم في الحق. وهذه أسماء درجاته الثلاث. أسماء درجات ماذا؟ التحقيق. أسماء درجات شنو؟ التحقيق. التلخيص هو تخليص الشيء من غيره. التلخيص هو شنو؟ التخليص. ابن القيم قال ليه ما عبر عنا بالتخليص؟ طيب لأن هنالك فرق دقيق بين التلخيص والتخليص. فرق بين شنو؟ التلخيص وشنو؟ والتخليص. التلخيص يكون على الأمور التي في الذهن، المخارجة والانفكاك منها يسمى تلخيصا. ليه؟ لأنه راسك ضجائر، أنت اختصرت الموضوع ده ولخصته في حاجة معينة، معناه انفكيت منه. التخليص الذهني يسمى شنو؟ تلخيص. ثاني، التلخيص تلخيص مصحوبك، تلخص بمعنى تختصر، واختصارك له ألا تجعل له عليك سبيلا وسلطانا وهيمنة ليشتتك. هو نوع مخالصة، كأنك اتخلصت منه. بالتلخيص شنو؟ بتتخلص من الشيء. لو واحد يتكلم معاك وانت ما دايره وانت وقفت، بقوله شنو؟ اختصره. والاختصار هو التلخيص، الملخص، الشيء مفيد. بس هذا التخليص إذا كان لشيء في دواخلك فهو تلخيص، وإن كان لشيء خارج عنك فهو تخليص. ثاني، أنت لو داير تتخلص من حاجة جواك، آفة من الآفات، كبر، حسد، أي حاجة جواك، تخلصك منها يسمى تلخيص. تخلصت منها بشنو؟ تلخيصها واختصارها. إذا كان هذه الآفة التي تقطع طريقك خارجة كرؤية ومشاهدة الناس، فتخلصك منها بإخلاصك. ولذلك سمي الإخلاص إخلاصا، والإخلاص في الغالب يكون بينك وبين الناس. إذا كنت تعمل العمل للناس فهذا رياء، ولا يعالج الرياء إلا بالإخلاص. وما الإخلاص؟ الإخلاص أن تتخلص من قواطع الطريق وآفاته من غير النفس. فإذا كانت قواطع الطريق وآفاتها من النفس كان تخلصك منها تلخيصا. تخلصك منها شنو؟ تلخيصا. طيب قال ده التلخيص. طيب المصحوب شنو؟ المصحوب. يا سلام، المصحوب ما يصاحب ويلازم الإنسان في قصده وإرادته. المصحوب، عشان نجي بعد نشوف التحقيق شنو. المصحوب ما يصاحب ويلازم الإنسان في قصده ومراده. طيب ده هو المصحوب. التحقيق ده المصطلح الثالث عندنا، تلخيص وشنو ومصحوب وشنو وتحقيق. حقق يحقق تحقيقا، فالتحقيق تفعيل من حقق الشيء يحققه، ويعني أثبته وأخلصه وجرده وأتقنه. ده التحقيق. حدث في الموضوع معناه يصل لشنو؟ إلى حقيقته. التحقيق أن تصل إلى شنو؟ عشان كده يقول لك افتح تحقيق في الموضوع ده. التحقيق عشان يصل لشنو؟ للحقيقة. يصل للحقيقة في موضوع ما بيحتاج لتحقيق. ليه؟ لأنه واضح. ما نقول لك أعمل تحقيق، ده أمر ماله واضح، ليس فيه جنو، ليس فيه هذا التحقيق. الحق هو الله سبحانه وتعالى، الحق هو الله. قال ابن القيم: وما كان موصلا إليه ومدنيا للعبد منه. الحق هو ربنا، وأي حاجة بتوصل لشنو؟ لله. فالقرآن شنو؟ أه؟ حق. والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والملائكة حق. الحق هو الله، وما كان موصلا إليه مدنيا من رضاه. جميل. عشان كده مرات الزول يقول لك قول شنو؟ قول الحق يا زول، قول الحق، قول الحق. يعني هذا معناه بالدرجة، يقول لك قول الحق، هو قول الحق، هذا هو الحق. طيب كده اتعرفت المصطلحات، ففكنا المصطلحات التحقيق والتلخيص. قال: التحقيق تلخيص مصحوبك. المصحوب اللي هو الإرادة دي بيكون معك طوالي، إرادة نفسك ونيتك دي بتكون معك طوالي، أن تخلص إرادتك من الحق، أن تشوف الإرادة الحق وتطلعها، تشيل معك في مسيرك وزادك الحق. قال: ثم بالحق، وده واضح، ثم بالحق أي مستعينا به، ثم في الحق، وده يحتاج إلى شرح لقدام. طيب يقول ابن القيم: إذا عرف هذا، شوف الكلام الجاي ده، فمصحوب العبد من الحق. مصحوبك شنو من الحق؟ الذات اللي بيكون مصاحبك من الحق لتصل إلى الحق شنو؟ الخير ولا الشر؟ الاستقامة ولا الانحراف؟ السنة ولا البدعة؟ التوحيد ولا الشرك؟ وهكذا. شوف قال شنو؟ قال ابن القيم قال كالآتي: قال: مصحوبك، اسمع كده كويس، من الحق الذي يوصلك إلى الحق هو معرفته، ده يكون مصاحبك طوالي، ومحبته، وإرادة وجهه الكريم، وما يستعين به العبد على الوصول إليه، وما هو احتاج إليه في سلوكه. فالتحقيق أن تتخلص من المفسدات والعوارض. شوف الزود راقي كيف، أن تتخلص من شنو؟ من المفسدات وشنو؟ والعوارض. فعلا إخواننا، لماذا لا يصفو للمسلم دينه؟ لوجود مفسدات تفسد عليه دينه. وهؤلاء يسميهم ابن القيم بالقواطع، قواطع طريق السير إلى الله. وأول القواطع النفس، وما تشتهيه وما تميل إليه. نفسك دي من القواطع الصعبة جدا. ثانيا من القواطع الناس، ده قاطع، والناس درجات. جناك ده ممكن يقبل قاطع: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يفتنوك من الطريق ويضلوك، وإن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. فبيبقى قواطع بشر يكونوا حولك. خلينا بالله، وده شنو ده؟ ده كلام ميت. عيش شبابك، ده تغير الدنيا. انت كلهم قاعد يغنوا، بقت عليك انت بس يا زول اروح اغني، يسوقوك. دي كلها قواطع، قواطع وملذات من البشر ومن غيرهم. الشياطين، شياطين الجن، قواطع تقطعك عن الطريق، يزين لك الحرام. فيعني لماذا لا يستقيم للإنسان إيمانه دائما؟ وهذا ما تعاني منه الأجيال ويعاني منه الشباب. الشباب يقول لك: لا يا شيخنا، هذا لنستقيم. وأصعب من الاستقامة أن نحافظ عليها. أظن ممكن يستقيم قرار يتخذه يقول تاني كده كده ده كله خلاص أنا أوقف أي حاجة، علاقات مع البنات ما خلاص تاني وقفنا، الصلاة في الجامع نصلي، تضيع الأوقات ده كان زمان من يوم الليلة تاني كده، الغنى تاني ما في، أنا تبت إلى الله. يعني شاب قال لي يا شيخنا هو شكله كده ما عنده دجن وحاجة، قال لي أنا داري عرس وخلاص العرس حددته، وأنا ذو الحفلات أصلا والناس البيت ما عارفين وناس الحلة وأهل المرة وكلنا ما عارفين، وقال إني أنا جاي فنان، وسألوني قلت لهم بجي لكم ما عندكم مشكلة، وقال لي دار أجيب فنان عنده قروش، دار أجيب لهم فنان بملايين. قال لي فجأة قلت يا أخي الرجال والنسوان يتلموا في محل واحدة وأدي الزول قروش ودي غني بس لحد الساعة 11 والناس يرقصوا ويبشروا والنسوان يمشوا ذا الكوفير ويوم الحفلة يجوا مخصوص ممكياجات فكشعروا. قال لي قلت أنا أعمل لهم مفاجأة، قال لي الناس دي جايين حفلة عديل وحجيب الساونات دار أجيبك أنت أفاجئ لك مفاجأة شديدة. قلت له والله أنا ما عندي مانع لكن تعمل لي حماية من الكراسي والطباق والصحانة اللي تجيني طايرة. قال لي أنا داير أعمل حفلة كاربة بس أجيبك أنت تتكلم الناس داير في الدين كلام من الله خلقون ما سمعوا بذاته. الشيء ده واضح منكر واضح. وحس أشوف الناس يقول لك شنو، يقول لك الشيخ القرضاوي أفتى بأنه الغناء حلال عشان كده بغني. الشيخ القرضاوي رجل عاقل ممكن الناس يختلفوا ويتفقوا معه لكن لا ينكر أنه رجل خريج شريعة جزء رجل عاقل. الشيخ القرضاوي قال لكم سووا شغلكم بسوف. الشيخ القرضاوي قال الموسيقى حلال، خالف جماهير السلف بدءا من الصحابة ما عندنا فيها شك. لكن الشيخ القرضاوي كان جاء في نادي من الأندية بتاعتكم وحضر عرس في حفلة الله أعلم يرجع قطر كداني، أنا خايف يقع ذاته يموت، لو قلنا لدين ماخذين بفتوتك انت والله خايف يقع يموت. ما بيفتي عاقل لا قرضاوي ولا غيره بأنه بيحصل في النوادي من المنكرات حلال. الموسيقى حلال هي عرفناه، والبنات يجين فكش شعر حلال، والنسوان المعرسات يجين في كامل زينتهن حلال، ولابسات أفخم الثياب حلال، جايين من الكوفير حلال، الرجال والنسوان في مكان واحد حلال، مختلطين مع بعض يبشروا حلال. من قال ده حلال؟ ده أنا أعرف الزول ده فوت في دمه ده الزول الأقنع الناس دين بالكلام ده منه يا أخي ده باطل ومنكر واضح. لماذا ألفته ذاته ويجيبه العريس وهو عروسته بعد ما تزين تمام السوق من الكوفير يمشوا النادي يجنبوا في الكوشة، والله هم قالوا كوشة، أنا والله لو قلت كوشة يقول لك عين قاعد يسيء الناس، هي اسمها ذاته شنو الكوشة، يعني هم ذاته ما خجلانين اسمها الكوشة. والناس بيقول لك شنو إيجار الساونات والكراسي والكوش، تلقى مكتوب في المحل والكوش مكتوب في المحل كوش عديد، يعني الكوشة دي ما نبد اللي هو عبارة عن شنو الكوشة، كرسيين يجوا يجني مع مرته يجوا الناس يسلموا عليه ويسلموا على شنو، ما تقولي ما بتصافح الرجال، بتصافح الرجال بكعيد إلى شنو تصافح ولا كلام، يقول لك أنا مرتين تصافح أنت مرتين تصافح خاتين شنو يصافحوها، وفي ناس يعلقوا يقول له والله أحسنت الاختيار، وناس تانين يقول له ذوقك رفيع، وناس يقول له يا أخي العرس عندك ولا بلاش بلاش، والله العظيم دي دار لا فتوى دي رجالة كده حرام، خلي الدين رجالة دين ما في خلاص عرفنا رجالة ما في نخوة ومروءة ما في الدين عرفنا أفتاكم فلان وأفتاكم علان. الدين ما فيه أنت ما عندك رجالة في قلبك ده تجوف يعني تجيب مرتك في كامل زينتها من الكوفير تخطها قدام الرجال يتفرجوا عليها. يا إخوان والله أنا مستغرب وبعدها الكلام ده ما بسيط كثير ويبدو لي معظم الناس إلا من رحم الله يتزوجون هكذا. ابن القيم بيتكلم عن القواطع قال تخليصه من المفسدات القاطعة الحائلة بين القلب وبين ما يوصل إلى الله. ابن القيم جاب تعبيرين لطيفات قال تحصينه يعني القلب تحصينه من المخلطات الأخلاط حق وباطل ما بيمشوا. خلي عندك مفاصلة ما تعيش بالحق والباطل تقول كل يمشوا مع بعض ما يمشوا مع بعض. فماذا بعد الحق إلا الضلال. تحصينه من المخلطات وتخليصه من المشوشات ده التحقيق. تحقيق القلب أن تحصن القلب من المخلطات وأن تحصنه وأن تخلصه من المشوشات. شوف الكلام ده كيف. ابن القيم قال العوارض التي تعترض المسلم في سفره إلى الله عوارض محبوبة وعوارض مكروهة. عوارض شنو؟ محبوبة. العوارض المحبوبة كل ما يشتهيه الإنسان مما لا يرضاه الرحمن. أنت بتكون أشياء كثيرة دايرة ده أسألك سؤال كويس. الزول لو يتفرج له في التلفزيون على بنات عريانات وفيلم بيستمتع؟ رجل بيستمتع؟ بيستمتع نكذب يعني؟ بيستمتع في متعة ما في كذب يا أخواننا. البيشرب الخمرة ده بيستمتع البيشطلوا ده بيستمتع تلقاه مبسوط كده وهدومه نظيفة وتلقاه يضحك كده وتلقاه حساس كده صح؟ البزنو بيستمتعوا. ما هي متع كلها عبارة عن عوارض لكنها محبوبة. محبوبة حفت الجنة بشنو؟ بالمكاره. وحفت النار بشنو؟ أشياء النفس تشتهيها. طيب من ترك كل هذه لأجل الله ولرضاه وابتغاء لقربه هذا آثر محبوب الله على محبوب نفسه. النفس تميل لهذه المحبوبات كويس. واحد طالب عنده علاقة مع وحدة بعدين جاء يستشيرني قال لي والله يا شيخنا أنا بحبها شديد وبنجنب بس مع بعض ما بمد يدي ولا بنتكلم في كلام ساكت لكن بس بعاين لا كده بتكيف شديد ويتعاين لي تتكيف بس لو عنا عاين لي بعض قلي لحد ما نخش المحاضرة وانت قعدت أناقشه. شوف الناس دي قال لي يا شيخنا يا أخي أنا ما بتكلم مع كلام فارغ وبعاين ليها وبتعاين لي ودار زوجها وما لاقي زول يهتم بي هي بتهتم بي وبتسأل مني وكلامه جميل ووشها صبوح وبتلاقيني بالابتسامة مضيق علي ما لقى مضيق عليك لأنه ربنا قال ولا تقربوا الزنا ما قال ما تزنوا. ما في زول محترم وناس وقع في الزنا ابتداء من أول مرة ولكن الله عز وجل قال لا تتبعوا شنو خطوات الشيطان. ففي المخدرات لذة وفي الحرام متعة ولكن هذا عارض محبوب. لن تستطيع أن تصل إلى منزلة التحقيق ما لم تتخلص من العوارض المحبوبة ولن يتخلص أحد من شيء يحبه إلا لمحبوب أعظم من الذي يحبه. هذا هو الذي يوصلك إلى التحقيق. لا تتفرج آية حتستمتع، لكن بتضيع محبة الله في قلبك، ما بتلمسه سوى تاني بعدها. ستعيش بقلب قاسٍ وبمنهج غافل، ولن تستلذ بمناجاة الله ولا بحبه، لأنك آثرت حب الصور وحب التعلق بها على حبه سبحانه وتعالى. واضح الماضح لما

برضه ما حيغض بصره ليه؟ أه؟ في تلفزيون، في موبايل، صح؟ في أصحاب بيسلطوا عليك، في نسوان بيجوك في البيت لأختك لأمك زيارة لزوجتك لكده، قد يكون ما محجبات تغط كيف؟ عارف قال شنو؟ ما قال ليه وقنف في بيتك؟ ما بحلك لو قعدت في بيتك بحلك؟ ما بحلك. قال له تغض بصرك إذا علمت أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى الحرام. لو عرفت إنه قبل ما تعاين للشيء الحرام ده وتستمتع به ربنا بيشوفك وبيطلع عليك، أنت كان عرفت المعلومة دي وتأكدت منها ما بتعاين. سيملأ ربك قلبك إيمانا يغنيك ويكفيك. والغض كما قلنا في البقاء هو غض شنو؟ غض القلب. من يغض بصره؟ من غض قلبه. ويغض قلبه عن شنو؟ حتى عن التعلق بالأماني. وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور. طيب، فبالتالي تغض قلبك عن أي إرادة حرام. إذا بقيت كده قلبك ده ما بيشابه لأي حاجة حرام، عينك دي ما بيشابه للحرام تاني. المال، شوف المثال ده، قلبك ده ما قاعد يتعلق بالمال، عينك ما حتتعلق بالنساء. تأكد من الموضوع ده. ليه؟ لأن من كان له في قلبه مكنة، متمكن من قلبه، كان له من بقية جوارحه وعينه مكنة، يستطيع أن يتمكن فيها. ده كلام عجيب. العارض المحبوب، ده العارض ذاته المحبوب، عرفته؟ كل ما تشتهيه الأنفس وتميل إليه القلوب وتتعلق به الأفئدة من الملذات المحرمة، من الملذات المحرمة. قال وعارض مكروه. كيف يبقى عارض ومكروه؟ مكروه بخليه، يقصد بالعارض المكروه ما يصيبك من المصائب والمحن وما يقع بك من الفتن مما ليس لك يد ولا كسب فيها. مصيبة وقعت عليك ده عارض. كيف يعارض التحقيق والقلب؟ كيف بيكدر قلبك؟ يكدرك. طيب ابن القيم قال، شوف الكلام الراقي ده، والتوسع يضر في هذا المقام، فصاحب التحقيق لا يقف مع العوارض المحبوبة فإنها تقطعه عن مصحوبه ومحبوبه، ولا مع العوارض المكروهة. العوارض المكروهة يتغافلها ويتجاهلها. تعمل نفسك شنو؟ ما تستغل بها. كان ده شوية صحب. قال ولا يوسع دائرتها فإنها بالتغافل تمر مرا سريعا وبالتوسيع تتمكن، فإذا أعرضت عن العوارض المكروهة وتغافلت اضمحلت وتلاشت. كيف الكلام ده؟ أوريك. قال ابن القيم حدثنا شيخنا، شيخه ابنه يقصد ابن تيمية، يقصد ابن تيمية شيخ فعلا، قال جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. ذكر ابن القيم في النونية، قال جربت هذا، الطرق والمناهج المنحرفة كلها قال مشيت فيه، الباطل ده كله مشيت فيه، جربت هذا كله كويس، ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني. فتن قد جاءنا من حران، فيا مرحبا من جاء من حران. يقصد منه ابن تيمية. قال أنا كنت مضطرب حتى ابن تيمية يقعد لي الأمور ووضح لي الدرب. قال لدى الطريق الصحيح الكتاب والسنة فقط، إياك والفلسفة وإياك وإياك وإياك. قال لك كده. فقال قال شيخنا لا يستقيم مؤمن في الدنيا حتى يعامل العوارض والمحنة

0: كمعاملة الحر والبرد. يا سلام، إذ علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما زيادة مني، فبالتالي لا يشوش على قلبه أن يكون خالصا لربه. وإنما مشكلة العوارض المكروهة والمصائب التي تقع ليس في أنها تقع من الله، ولكنها في أنها قد تؤثر على ضعيف الإيمان فيتشوش وينشغل بها. والمؤمن، وهذا هو حقيقة الابتلاء، يبتلي الله الناس بالنعم وبالنقم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صاحب مقام التحقيق كيف يتعامل مع المصائب؟ كيف يتعامل صاحب مقام التحقيق مع المصائب؟ يتعامل معها كيف؟ أنه لا بد شنو منها، مثل الحر وشنو حسن في الأيام دي بري فيه بتوقفه بتضايق تقول برد ده شنو يا أخي؟ ما تقول عندك سويتر أمشي ألبسه، عندك فنيلة تمام أمشي ألبسه، عندك شال ألبسه، عندك جريسلين يتمسح، ما بقي في البرد ده. الشال لازم الشتاء ده ينتهي، بعدين شوف النعمة. الشتاء ده كل ما اشتد في ناس بتكيفوا، ده الناس الزراعة يقول لك القمح داير برد، داير قمح، وتمشي الأفران تاكل العيش المدور والتوسطة وما داير برد. على كيفك انت؟ الحر شديد، تشوف لك مكيفات ترطب فيها، او تشوف لك موية تكبها فوق راسك ده تخفف هدومك، لكن ما بقف تتكيف بما لا يضرك. وأقدار الله التي يجريها عليك تدفع بما تستطيع أن تدفع. قول ده شنو أنا تلحتني وأنا غير ما في الدنيا دي؟ قول الحمد لله، أمشي أفحص لقيت ملاريا اتعالج، لقيت تايفود اتعالج، قول لك عملية أعمل عملية، واحمد سيدك واشكر ربك. تتكيف مع أقدار الله تعالى. قال شنو؟ قال ابن القيم: فإذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ينقطع بها رجي أن يصل إلى مقام التحقيق، فيبقى مع مصحوبه وحده. مصحوب منه الله ورضاه، ورضا الله، فتتهذب نفسه وتطمئن مع الله وتنفطم عن عوائد السوء حتى تغمر محبة الله قلبه وروحه وتعود جوارحه لمتابعة الأوامر فيحس بأنه في معية الله. خلاصة كلام ابن القيم ده كله كالآتي. شوف الكلام ده، يقول ابن القيم في المسألة دي كلها خلاصته: من تخلص من العوارض المحبوبة بين قوسين الملذات والشهوات، ومن تخلص من العوارض المكروهة من المصائب التي تقع عليه، وطالما أنها من الله فإنها على سبيل الامتحان والاختبار منه، ويبتلي الله الناس على قدر إيمانهم. واحد تلقاه يجيو مرضى يمرض يخلي الصلاة، بالعكس مفروض عند الشدائد شنو تصلي. زول كان بيجي المسجد فلس يخلي الجامع، تسبب له أقدار الله، وهذا امتحان سقط. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة شنو انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. في ناس بيعملوا كده. قال ليه؟ قال إذا تخلص من ذلك اطمأنت نفسه وغمرت محبة الله قلبه فيحس بمعية الله. ده أكلمكم بعض الأشياء اللي اتكلمنا عنها عن الهجرة. موسى عليه السلام خرج من مصر إلى جهة الشرق، فأتبعوه مشرقين أو مع الشروق زي ما قلنا في الخطبة، صح؟ اصطدم بالبحر، البحر أمامه، وفرعون الطاغية بكل جنوده وعتاده من شنو؟ من خلفه. ولو أمسكوهم لا سحقوهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قالوا له حصلنا ما تشوف الموضوع ده. هم لو عاقلين ما بقولوا كده. انتوا مش متأكدين النبي؟ تاني ما تسألوا. قال كلا إن معي. لم يكن مستشعرا في تلك المحنة معية الله إلا موسى. كلا إن معي ربي سيهدين. بخلاف الرسول أبو بكر الصديق. شوف الآية دي. إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ما قلنا إن الله معي. إن الله معنا. وهذا شرف لأبي بكر. أصحاب موسى فيهم شك. وصاحب النبي ليس فيه شك. عليك الله شوف الكلام ده كيف. أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون. أبو بكر الصديق قال وصل له نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا ليس خوفا على نفسي ولا حب في البقاء. هو مما قال له الصحبة ومرق معه عارف إن الحكاية موت شنو حياة. لكن خايف على النبوة أن تندثر وخايف على الرسالة أن لا تصل. فلذلك قال لا تحزن إن الله ما قال له لا تحزن إن الله شنو معي. لا تحزن إن الله معنا. مع منه؟ الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. فاستشعار المعية يقول ابن القيم دار تصل التحقيق تظفر بالمحبة الخاصة وتشهد إلهية الله وقيوميته وانفراده وتحس بمعية الله معك. هذه الثلاث تمكنك من مقام التحقيق. تبقى زول في منزلة التحقيق. نحن الآن في منزلة التحقيق قراءة وشرحة. لكن هل نحن في منزلة التحقيق عملا وحقيقة وواقعة؟ يا أخي علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرسول قال له اتغتى تسجى ببردي الحضرمي. عنده بردة خضراء حضرمية. قال اتغتى بيها مش طوال اتغتى. انت كان قال لك اتغتى في اتغتى بينه وبينك. قال لك اتغتى واربعين سيف من كل قبيلة جابوا زول حيضربوا ضربة رجل واحد. وقال لك اتغتى. تقول لي اسمع بتغتى لكن بمرق رقبتي بمرق راسي بس عشان يعرفوني. عشان يعرفوني انا منو؟ انا علي بن ابي طالب. بعدين اكلمك. في ناس بيقول لك اي كنت بتغتى. لو كنت بتغتى كان جابوك علي بن ابي طالب. طالما ما جابوك علي بن ابي طالب ما تتشبر ساكت. والله اكلمك. انت قال الصحابة دي ربنا جابهم سودان كده. ده اختيار. ناس نجاط بيتحملوا. نحن ضعاف خدتونا ورا. لو كنت بتقدر كان جابوك قدام. ما واحد من التابعين قال لي حذيفة بن اليمان كده. قال لي والله لو كنا حضرنا الرسول زيكم والله ما كنا خذنا نمشي في الوسط دي. حذيفة قال لي لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال لي ما تدخل ساكت نفسك. قال لي والله لقد مر الحديث لمسلم لقد مر علينا حكى له يوم الخندق البرد شديد والظلام دامس والأعداء يتربصون 10,000 جاءت جميع قبائل العرب ورمتهم عن قوس واحدة وحاصروهم ولا يأمن الواحد على نفسه وبطنه وهو جائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم. الصحابة نجاة واحد قام ما في الدنيا برد والظلمة شديدة والخوف والأعداء. قال سكت ساكت الصحابة. قال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. قال لم يقم أحد. انت قايل الدين ده غير شو انت لعبه لحبه الدين ده وعلى كيفك ومزاجه والدين ده دين يا أخي سفكت فيه دماء. قال أين حذيفة بن اليمان؟ قال يبعدم الاسم بالاسم. قال حذيفة فقمت لما سماني ولم أجد بدا. جاب اسمي تاني أحد قال بيحكي لهم بنفسه. قال فقمت كويس. لما سماني قال فقال ائتني بخبر القوم ولا تحدث حدثا. قال فذهبت بس حيدخل معسكر المشركين يقني في وسطهم ما اي حاجه. قال فدخلت وسطهم قال كانما امشي في الموت. قال ما ماشي في الوطن مما قمت تركته وانا ماشي بكرعي. تقول ما ماشي وطن. تقول ماشي جوا الموت. قال لكن يا اخي الصحابه ناس شوف ربنا جابهم كيف. قال ابو سفيان خطير عرف انه في ناس حيسللوا. قال اي زول يمسك الدنيا ظلام زول شايف زول ما في الفوانيس الولعه انطفت والقدور انكفت. قال ياخذ عن من يمينه ويساله من انت. فليف قال فاخذت الذي عن يميني وسالته من انت. قال لي اسمه خلتاني ما في بيساله. تقول لي يا ريت لو كنا صحابه. انت زي ما تقدر على الشغل زي ده كويس. مش يا زول الناس يقول لك خلي المسلسلات وما تتفرج في الافلام وصلي الصلاه في الجامع والحاجات اللي قلناها في الخطبه دي الاشياء اللي الناس يكلموهم بها. فبالتالي يقول ابن القيم خلاصة التحقيق شوف الكلام ده كيف. يا السلام الكلام الفات ده كله خلوه. دار التحقيق للتحقيق ثلاث درجات ومراحل. الدرجة الأولى في التحقيق أن تعرف الحق وأن تميز بينه وبين الباطل فيلغي الباطل ويتمسك بالحق. ده نمرة واحد. كمك عملته ما بتخش التحقيق ولا بتكون في درجة التحقيق. اثنين ثم يتبين له أن ذلك التحقيق الذي وصله من تمييز الحق عن الباطل ومن الاستمساك بالحق وإلغاء الباطل أن هذا من الله وحده ويتبرأ من حوله هو ومن قوته ويعلم أن هذا التحقيق إنما وصله بالحق. الحق منه وصل الحق اللي هو ضد الباطل. وصل الحق بالحق. ما وصل إلى الحق إلا بالحق. إلا بالحق من عز وجل. دي الدرجات الثانية. ثم يتمكن في ذلك المقام ويرسخ فيه قلبه فيصير خلاصة ذلك تحقيقه بالله وفي الله. قال الأول أن تخلص لله مطلوبه من غيره. تشوف الله داير منك شنو وتعمل له وتعمل له براه وتطلع أي زول وأي مخلوق وأي عارض من العوارض تطلع برا. ده اسمه سفر إلى الله. سماه ابن القيم شنو السفر شنو إلى الله. اثنين التخليص الذي وصلت إليه أن لا تضيفه إلى غير الله وهذا اسمه سفر لله. ثلاثة أن تتجرد له أن تجرد له شهوده وقصوره بحيث يصير كل شيء مطلوب لله ومراد له مراد لك. قال ابن القيم هذا سفر إلى الله وبالله وفي الله. قال ابن القيم ولو أردت أن تفرق بين السفر الذي إليه وفيه قال قد يصل العبد إلى الطريق الذي يوصل إلى الله. ده سفر إلى الله. أما السفر في الله أن يحقق وأن يمحص سفره إلى الله بأن يجعله خالصا له. يا سلام. قال أما الدرجة الأولى تخليص مصحوبك من الحق بأن لا يخالج علمك علمه. أن لا يخالج علمك علمه. ده كلام واضح. دائما المحقق في كل شيء ينسب العلم إلى معلمه لا إلى نفسه. حتى في الدنيا لو في زول علمك صنعة وانت بقيت أحسن منه ستظل مدينا وشاكرا لمن؟ لمن شنو؟ لمن علمك. تقول الفضل بعد الله يرجع لمنه؟ لفلان. والله أولى. وما من علم تتعلمه البشرية إلا هو منه سبحانه وتعالى. علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا يقول الأنبياء. شوف ربنا قال لي للرسل شنو؟ ماذا أجبتم؟ الناس قالوا لكم شنو؟ بماذا أجابكم الناس؟ قالوا لا علم لنا. ابن القيم قال لهم علم. في نبي ما بيعرف. الناس وافقوا ولا عارضوا؟ بيعرفوا ولا بيعرفوا؟ أي نبي تقول عارضك منه بوريك العارضه. قالوا ليش لو بوريك عارضوا الشبهات جابوا ليش لو بوريك؟ قال لكن قالوه تأدبا وردوا العلم إليه، وهذا معناه لا علم لنا بحقيقة الباطن، وإنما أجبنا من أجابنا ظاهرا، والباطن غيب لا تعلمه إلا أنت. يا أخي الأنبياء دي المؤدبين يا أخي. التحقيق أن علومك تتلاشى في علمه، فصار علمك بالنسبة إلى علمه كأنه ليس شيء. أما الدرجة الثانية فلا ينازع شهودك شهوده. فلا ينازع شنو؟ شهودك شنو؟ شهوده. قال وهذا مثل الأول، لكن جاي الكلام التقيل اللي هو الدرجة الثالثة، ألا يناسب رسمك سبقه. خلاص الكلام ده أن تشهد أن الله منفرد وأنه واحد في كل شيء. لما تريده تشهد وحدانيته، لما تفعل تشهد وحدانيته، لما تعمل له تشهد وحدانيته. قال يا سلام، ياخذ الكلام تقيل، اسمع بالراحة. يقول ابن القيم فإن الله مع خلقه، فإن الله مع شنو؟ وخلقه تشمل الإنس والجن والمؤمن والكافر والبهائم والحيوانات، خلق ولا ما خلقه، والقلم والعرش والكرسي والملائكة، كل ذلك خلقه، والنبات والبحار والجبال والجماد، كل ذلك خلقه. فإن الله مع خلقه، شوف الكلام ده، بالعلم والتدبير والقدرة، صح ولا ما صح؟ ولا ينازع شهودك شهوده، بمعنى لا تنسب شيء إلى نفسك من الفضل. الفضل لمن؟ لله أولا. دي فهمت؟ ولا يناسب رسمك سبقه. دي فهمك الآتي بالراحة. رسمك شخصك، سبقه أوليته، لأن ربنا قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي يسبقونا، يعني قبالنا. الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء جل وعلا. تشهد أوليته وانفراده ووحدانيته في كل عملك. إذا عملت عمل فلتكن نيتك متجهة إلى الله بوحدانيته وانفراده. طيب قام انتقل ابن القيم قال الله عز وجل مع خلقه. أنا دخلت حاجات من باب التوضيح. خلقه شيء شنو؟ عام يدخل فيها الملائكة والجن والإنس، مؤمنهم وكافرهم، والدواب والجماد، وكل شيء من شنو؟ من خلقه. الله مع خلقه، حتى البهائم، حتى الحيتان في قاع البحار، حتى النسور في الأوكار، حتى الوحوش في الغابات، الله مع خلقه بالعلم. لا يخفى على الله شيء من شنو؟ من خلقه. وبي التدبير بدبرهم، والقدرة. والله مع أوليائه في خلق ذي. عنده شنو؟ عنده ناس شنو؟ أولياء. ما كل خلق خاضع لأوامره الشرعية ولدينه. بعض خلقه ماله متمرد، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، عداوة واضحة لله، ملاحدة وكفرة ومجرمين ومعارضين للشريعة ومعارضين للدين، وعندهم رأي في الأحكام وطاعنون في القرآن وقتل للأنبياء، هؤلاء اليهود. فشوف في الخلق ديل عنده أولياء معهم بالحفظ والكلاءة والنصرة، وهم معه الأولياء مع الله بالموافقة والمحبة، بيسمعوا كلامه وبيحبوا. أولياء الله معه بشنو؟ بالموافقة وشنو؟ والمحبة. وهو معهم بالكلاءة والحفظ والنصرة. طيب ليه جاب الكلام ده؟ لأنه في ناس قالوا معية الله، أنت مع الله حتى بذاته. ابن القيم رد على هذا الكلام، قال الله مع خلقه بالعلم والتدبير والقدرة، ومع أوليائه إن الله مع المتقين، والله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بالحفظ والكلاءة والنصرة والتأييد. قال يقول لك ليس في الوجود إلا الله. ابن القيم قال هذه المقولة يطلقها أهل التوحيد ويريدون بها لفظا صحيحا، وهو أن الله سبحانه لم يزل منفردا بنفسه عن خلقه، ليس مخالطا لهم ولا حالا فيهم ولا ممازجا لهم، بل هو بائن عنهم بذاته وصفاته. وأهل الإلحاد يقولون ليس في الوجود إلا الله، كل شيء في الوجود هو الله، حتى المخلوقات والخلق. عشان كده ابن القيم قام جابه حتى لا يفهم مقولة الهروي يناسب رسمه شنو سبقه، أي لا ترى أنك معه، لا ترى أنك لك مع الله معية، بل تراه وحده. يعني لما تعظم ربنا ما تعظم ربنا وتعظم نفسك مع ربنا، تعظم الله ولا تعظم شنو، ولا تعظم نفسك ولا ترى لنفسك مكانة. ده خلاص. طبعا ابن القيم حاول يشرح كلام الهروي ويخرج هذا شنو، هذا التخريج. قال فأنت، دي من أجمل عبارات ابن القيم نختم بها، فأنت أسقطت الغير من الشهود لا من الوجود. أنت أسقطت شنو؟ الغير من شنو؟ من الشهود لا من شنو؟ يعني شنو؟ يعني في ناس معك، أبوك، أمك، زوجتك، أولادك، أخوانك، أعمامك، خيلانك، دائرة دي، جيرانك، أصحابك في الحلة، في محل الشغل، دي كلهم ناس ما تسقط من الوجود، لأنهم في الحقيقة وفي الوجود موجودون. في تعمل أبوك زين ما في، تجي ماشي فيه وتقول له ما شايفه كده، أنت ما موجود. أصحابك لا، في الوجود، لكن في شهود القلب والتعلق تسقط الجميع. الكلام ده واضح؟ واضح. تسقط الغير من الشهود لا من الوجود. أبوك تبوس له في يده وتحبه وتنفذ له أوامره وتطيعه كويس وتبره لأقصى حد كويس، لكن لا يتعلق قلبك به تعلقا يصرفك عن ربك سبحانه، إنما أنت فعلت هذا له لأجل ربك. وقص على ذلك الولد، الزوجة، الجيران، الأصحاب. تسقط الغير من الشهود لا من شنو؟ لا من الوجود. والله ابن القيم بذل خطير. المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي عدها الهروي منزلة التلبيس بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

لاستمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض

ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم

0: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا

يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم

وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين

الناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق.

0: أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

فيها وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من الطريق إلى النجاح. وفي المحطات اللي احنا ماشيين فيها قبل كده اتكلمنا على حاجات كتير من ساعة ما بدأنا، على قوة التوكل على الله وروعتها التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن هنا تعرفنا على قدراتنا اللا محدودة. بدأنا نتكلم على المفهوم الذاتي، انه مكتسب، انه منتظم، انه ديناميكي. بعد كده نتكلم على الإدراك وأنواعه، الإدراك اللاوعي، إدراك الإيجابي والإدراك السلبي، إدراك السلبي، إدراك الإيجابي، إدراك قدرات وإدراك الإمكانيات. بعدين اتكلمنا على إدراك القوى المحركة للسلوك البشري اللي هي الألم والسعادة. من هنا اتكلمنا على الملاحظ الداخلي اللي هو بيفكرك باستمرار إزاي تعيش كويس، بس ما يقولكش تعمل إيه، فقط بيوسع آفاقك. بعدين اتكلمنا على القاضي الداخلي اللي قلت لأي حاجة سلبية عن نفسك، بتحكم على نفسك بالسجن الداخلي. فممكن إنسان يبقى محبوس في سجنه، سجن مصنوع من الذات، فاخد بالك تبتقول لنفسك إيه. وكلمنا بعد كده، بدأنا في الاحتياجات العشرة الإنسان محتاجها، وكلمنا على أول احتياج فيهم اللي هو البقاء والأمان. قلنا الإنسان لو أي حاجة ناقصها ببقائه، سواء في أكله أو شربه أو دخله، عمله، أولاده، صحته، بيخرج عن الاتزان وبيعمل أي حاجة عشان خاطر يرجع نفسه تاني لحيز اللي هي سميناها منطقة الأمان. وتاني احتياج بعد البقاء والأمان اللي هو الضمان والاستمرارية، انك عاوز تضمن بقائك وعاوز يكون مستمر في الزمن هذا البقاء. وتالت حاجة كلمنا فيها ان احنا عاوزين نحب ونتحب. ومرة فاتت تكلمنا شوية قلت لك ابدأ من دلوقتي على طول، عارف انك لازم تعرف ازاي تحب. كلمة حب دي، الحب نفسه انك تحب الله سبحانه وتعالى من قلبك، تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، بعرف بتحب نفسك. حد يقول لي تحب نفسك، هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده في الحب. فلو ما عنديش حب جوايا هحبك انت ازاي؟ فلازم الحب يكون مزروع جوايا عشان اعرف احب. عشان كده انا جزء من قوة الطاقة البشرية، وده العلم التاني لفضل الله سبحانه وتعالى اسسته واصبحت ماركة مسجلة عالميا. بقول للناس لو بتحب إنسان أكتر من نفسك بتأذيه وتأذي نفسك. طبعا إلا الله ورسوله ما بندخلهمش بحاجة زي كده. لما تيجي تقول أنا بحبك أكتر مني، دي مشكلة، لأن أنا ببعت لك الكلام إن أنا بحبك أكتر مني، وببعت لك الإحساس إن أنا ما بحبش نفسي، معرفش يعني حب، فبأذيك وأذي نفسي. فتبص تلاقي أنت لازم تتعلم إزاي الحب، إن أنت نفسك حب فبتجي الحب. فترى بدأت تحضن لحواليك، يعني عارف لما تحضن ماما، تحضن بابا، عارف تسعدهم، بتحس بسعادة تامة. النهاردة هنبدأ نتكلم على السبعة التانيين من الاحتياجات الخاصة للإنسان. الاحتياج الرابع هو التقدير. التقدير، عارف انك تحس انك متقدر وتحس انك ناس كمان بتقدرك. هل عمرك سمعت حد بيقول هنا محدش بيقدر، او في الشغل ده محدش بيقدر، او في البيت محدش بيقدرني، او الدنيا دي ما بتقدرش حاجة؟ كلمة التقدير دي جاية من التقدير الذاتي. هل يا ترى انت بتقدر نفسك؟ هل عندك حد في العيلة بيقدرك؟ هل حاسس حد بيحبك ويقدرك بدون شروط؟ عارف التقدير ده، عندك نابليون بونابرت قال لك انا ممكن اعيش اسبوع بحاله على تقدير. ويليام جيمس اللي هو بنسميه ابو علم النفس الحديث قال لك من أعمق احتياجات الإنسان الحب والتقدير. عارف وإحنا صغيرين كنت تشد ماما، تشد بابا، ماما بصيلي، بابا بصيلي، بصيلي، عاوز الناس تبصلك، عاوز الناس تقدرك. شوف هنا روعة الله سبحانه وتعالى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سبحانك يا رب، ربنا سبحانه وتعالى اعمل بقى وأنا هبصلك بنفسي، مش أنا بس والرسول والمؤمنون. فسيرى الله اعملكم، ربنا بيشوف انت بتعمل ايه. فبص تلاقي الروعه دي كلها ربنا بيشجعنا بيدعمنا عشان نعمل. لما تبص تلاقي انت بتقدر نفسك ولا لا، انت بتقدر الناس ولا لا، انت عارف يعني ايه تقدير. لما حد يجي يقول لي تعرف دكتور انا ما حدش بيقدرني، فارجع اقول له اولا لازم تعرف يعني ايه تقدير، عشان انت حطيت التقدير ويمكن حطيت قواعد عاليه على نفسك وتقعد تقول ده ما بيقدرنيش عشان يعمل كذا، وده ما بيقدرنيش عشان يعمل كذا. طب ايه تقدير بالنسبه لك؟ يعني احترام بالنسبة لك. انت لما توصل للتقدير انا بقدر نفسي، بقدر قدراتي لانها لا محدودة، بقدر قدراتي، بقدر امكانياتي، بقدر تجربتي، بقدر خبراتي في الحياة، بقدر ان انا انسان عارف عنده ثمن،
أي إنسان عنده وزن، إنسان عنده قيمة. فلما حد يقول لي أي حاجة، أنت عارف قيمتي، أنت عارف قيمتك أنت، ده لو أنت أفضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. ربنا خلانا بأحسن تقويم، خلانا بإيده الكريمة، سخر لنا السماء والأرض وما بينهما. فمين يقول لي أنت فاشل ولا أنت مش هتنفع؟ بيقول لي اللي جواه، بيطلع إدراكه، بيطلع مفهومه. لكن أنا الله سبحانه وتعالى خلاني في أحسن تقويم، وداني كل الأسباب، داني كل القدرات، وبمشي بيها في الدنيا وبستخدمها في الإمكانيات عشان أوصل أهدافي وأساعد أكبر عدد ممكن من الناس. فدوس تلاقي التقدير، التقدير جاء نمرة 4 بالنسبة لأحتياجات الإنسان. تخيل بالنسبة للحب والتقدير، الحب خصوصا والتقدير، مستشفى من المستشفيات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية جابوا بيبيهات، بيبي لسه مولود، طبعا البيبيهات اللي بيحطوها في الملاجئ، أخذوا 2 من البيبيهات دول، صنف المبيهات الدول واحدة مختصة بتحضنه وتحبه وتكلمه وتلعبه، والبيبي التاني حطوه بيأكلوه وشربوه بس، ما حدش بيحضنه ولا يحبه. عارفين حصل ايه؟ في خلال الأسبوع البيبي لما تحبش مات. قالك يا خبر، معقولة؟ طبعا صنف الأبحاث دي كان بس ما كنوش متخيلين ممكن تحصل حاجة زي كده. عشان ما تحبش، عشان ما تحضنش، عشان ما حسش بالأمان، عشان ما حسش بالحب انه من صغره، والتاني اللي اتحب زاد وزنه. الفرق بين الاثنين الحب والتقدير. عارف ان انت نفسك لما تقدر الناس بترجع لك بقانون العودة وقانون الرجوع. لما تقدر الناس، انا عندي صديق ليا مدير عن فندق احد الفنادق في مونتريال في كندا، بيقول لي تعرف انا لو الوم حد لازم اقدره 4 مرات، بسميها the 4-to-1 concept، يعني 4 مرات لحاجة. يعني ايه الكلام ده؟ لازم أقدره 4 مرات في وسطهم كده، بديله نقد أو بديله رأي، لكن لازم أبدأ بحاجة مهمة وأنهي بحاجة مهمة تفيده. وده أنا بسميها طريقة الساندويتش. الساندويتش فيه عيش من فوق وعيش من تحت، وجوه بتدي الرأي. فباستمرار بتبدأ بحاجة كويسة عن الشخص، حتى على فكرة عملها مع أولادك. لما تيجي تتكلم معاه في حاجة قول له كويس عنه الأول، قول له أنت مبسوط منه في إيه عشان تفتح نفسه، وبعدين في الآخر خالص انهي بحاجة كويسة عنه. فتبص تلاقي المخ بيبني على آخر تجربة، والانطباع الأولاني في منتهى القوة بينهم. قول له رأيك في اللي انت عايزه، ما تنقضوش. أنا رأيي في الحتة دي كذا وكذا، إيه رأيك أنت؟ ده الاتصال عشان تخلي ولاد يكون عندهم ثقة في نفسهم، الاتصال مع الآخرين بنفس الطريقة. التقدير لما تقدر نفسك الناس تقدرك، ولما تقدر نفسك وتقدر الناس، الناس تقدرك أكتر. التقدير رابع حاجة في احتياجات الإنسان. فأول حاجة كده البقاء والأمان، وتاني حاجة الضمان والاستمرارية، وتالت حاجة إن احنا نحب ونتحب، ورابع حاجة التقدير، عشان تقدير من نفسنا ومن الآخرين. خامس حاجة يمكن دي تكون مفاجأة بالنسبة لك، الانتماء. الانتماء تعرف، لو انت هتبص تلاقي معظم الحرف عموما والمهن لها نقابة. هتلاقي نقابة الأطباء، نقابة المحاسبين، نقابة الصيادلة، نقابة المحامين. النقابات دي كلها بتبقى بتخلي شخص ينتمي إليها، وبيعمل زي ما تبص لي معظم شركات الطيران النهاردة بيعمل لك كارتة كده صغيرة وتاخد فيها نقط عشان تنتمي إليه، فتشتري منه هو، بتحس انك منتمي للشركة دي. الفنادق بيعملوا نفس الشيء، حتى شركات السيارات بتعمل نفس الشيء. عاوزك تخليها انتمي إليه، انك تكون منتمي لحاجة، ده مهم جدا. فاحنا لما بنيجي في الدنيا ما عندناش انتماء، ما عندناش انتماء لله سبحانه وتعالى، دي مشكلة كبيرة. ما عندناش انتماء للدين، ما عندناش انتماء لنفسك، ما عندكش انتماء للعيلة. انت عارف عدم الانتماء ده فيه مصايب كبيرة. في بعض الناس بتخرج برا وتسافر برا، وبعدين يعوج لسانه كده ويلبس زي الخواجات، وبعدين يبدأ يشرب خمرة كده، هو بقى مودرن يعني، كده بقى متقدم، كده بقى فيه نمو يعني. انا في شايف بعض الناس بيغير اسمه، يسمي نفسه بدل سمير يسمي نفسه سام، هو فعلا بيصبح سام. لما تيجي تفكر فيها بالاسلوب ده، بتغير اسمك عشان حد يشغلك. طب فين انت اسمك؟ عارفين الاسم انتماء. لو انا جبت مثلا ابص لاقي الناس اليومين دول بيسموا اولادهم اسامي اجنبيه، لما تيجي تسمي بنتك اسم عجيب او ابنك اسم عجيب، ما هوش اسم مثلا دينه
او وطنه او نظامه بيتلعبط لما لابسه عجيب كده، مش عارف هو مين، حتى مش عارف ينطقه. الاسم انتماء، اللغه انتماء. انك لما تيجي تتكلم، انا على فكره شفت برنامج كان في التلفزيون، اعتقد كان من فتره، كان برنامج جميل جدا. انا بحب اتفرج على البرامج دي، يعني مجموعه فنانين من فيلم، وكانوا بيتكلموا على اللغات وبيقولوا ان الشخص مش لازم يتكلم لغه مش بتاعته. لو كنت انا موجود في حاجه كده، او حطوا حد المختصين في حالهم ان اللغه انتماء، الحته دي مهمه جدا. اللغه انتماء، لما بتتكلم لغه تانية بتخرج عن انتمائك، انت بتوري انك مثقف في حاجه، لكن فين انتمائك انت الشخصي؟ فانا في بلد طلبت مني ان انا اتكلم بالفرنساوي في بلد كلها عرب، فرفضت ولغيت الرحله في حالها، لان ليه اكلمك بلغه مش بتاعتنا؟ اللغه دي بتاعت حد تاني مش بتاعتنا احنا. ليه انا احاول اشوف ان انا عشان انا شيك يعني، او عشان انا متقدم معاك هتكلم باللغه العربيه؟ دلوقتي بتكلم معاك باللغه العربيه، انا باجي هنا بدرس بالعربي، انا كنت قبل كده بدرس بالفرنسية والانجليزي، لكن عيب عليا ان انا عشان عايش بره 30 سنه، وطبعا الواحد لما يعيش بره فتره طويله لغته بتتغير، لان طول اليوم عملت اتكلم بالفرنسية او بالانجليزي، ودراساتي معظمها بالانجليزي وفرنساوي، لكن لما جيت هنا في العالم العربي لازم اتعلم العربي كويس. فانا طبعا العربي بتاعي كويس وكل حاجه، لكن اضحك بيه واتكلم بيه ونكد بيه، لكن ادرس بيه لا. لو بكلمك بالانجليزي اقول لك موتيفيشن، يعني دوافع، موتيفيشن، عارف بتمشي ازاي في مخك، والتي اي او ان هتنتشر ازاي وتديك طاقه. لما اقول لك دوافع لازم تدرس عشان اعرف انا بكلم اني مكان في مخك. تعرفين وانا واقف كده كل حركه محسوبه، كل نبره محسوبه، كل سرعة محسوبة، وأنا بتكلم بإيدي اليمين رايحة لمخك الشمال، ده مسؤول عن التحليل والمنطق، وأنا بتكلم بإيدي الشمال رايحة لمخك اليمين، ده مسؤول عن التخيل والابتكار. هقول لك حاجات فيها تخيل وابتكار. لو بكلمك بالاثنين بجمعهم لك على نقطة التركيز، فجمع لك المخ الشمال واليمين، ممكن أقول لك قصة وأنا هنا. لو عملت لك إيديك كده باخدك في استمرارية، كل حركة محسوبة، كل حاجة محسوبة، السرعة، لان العقل الواعي بياخد 7 معلومات زائد او ناقص 2، فلما بقول لك الفكره بكررها اكتر من مره بتوصل ل7 مرات. لما بكلمك بالطاقه بتاعه الفكره بكلمك في حدود 180 ل 220 كلمه في الدقيقه عشان تاخد طاقه المعنى، ما تاخدش كلمه. العقل اللاواعي عنده القدره يستوعب ويخزن 2 مليون معلومه في الثانيه الواحده، تخيل. لكن ما حدش علمنا الحاجات دي، عشان ما تعلمناش، عاوز كلمة كلمة. فالسرعة أنا بكلمك بيها دي السرعة العادية اللي انت بتفهم بيها، لكن انت عاوز تكتب، ففي الحالات دي هتمشي مع الفكرة وبعدين خد الفكرة. ودي أساليب بنعلمها للناس حتى، وانا ناوي ان شاء الله اذا كان لربنا يدينا عمر والصحة هاجي هنا وهعمل حاجات في الذاكرة، هدرس الناس حاجات في الذاكرة، ازاي تفتكر اسامي الناس، زي تفتكر ارقام التليفونات، زي تفتكر الاجنده بتاعتك بالتفصيل. زي ما انت شايفين انا بتكلم دلوقتي من ساعه ما جيت وكل ال 30 حلقه من غير ورقه، انا بعدها بتكلم برتب افكاري. فتخيل انت لما يكون طالب ويذاكر بالذاكره ويحط وقت اقل حتى، وبعدين يخش يقول في 90%. فان شاء الله هنقدم لكم الحاجات دي اللي تخدم الناس، فتنجح وتتميز في حياتك. حاجات بسيطه جدا، حاجات في الذاكره بتظبط ازاي، ترتيب الذاكره. لو طلبت مني اتكلم بالانجليزي احولها على طول، اكلمك بالفرنسية واحولها على طول، بالعربي عندي ترتيب، عارف ال 30 حلقه دول انا رايح بيهم فين. ففي الحالات دي مش محتاج الورقه، مش محاضره اقرا فيها، هتبقى بيني وبينك ورقه. عشان كده من ضمن الحاجات المهمه جدا لما بنيجي نتكلم على تركيز الانسان وذاكره الانسان وقدرات الانسان، هنا بتوصل لانتمائك. يا ترى انت منتمي لمين؟ منتمي لبلدك؟ منتمي لاهلك؟ منتمي لغتك؟ كلم اللغه بتاعتك. بتكلم لغه اجنبيه ليه؟ لو مضطر معلش، مع الاجانب بتوري اللغه بتساوي بني ادم، لكن مع نفسك انت، مع عائلتك انت، كلم بلغتك هتتحسنها، اتعلم فيها اكتر، خليك فخور بلغتك، خليك فخور بوطنك، تدافع عنهم لما تسافر بره تحس قد ايه انت بتسافر بره، تقول انا مصري فخور بيها، انا عربي فخور بيها، ما قالوا علينا مهما حصل. عشان كده لما تيجي ترجع تكلم في الانتماء وهتشوفوا انا حاطط وقت كبير في الحته دي الانتماء، وهنشوف ان اللغه انتماء، ان الاسم انتماء، ان افكارك فيها انتماء.
تصرفاتك فيها انتماء. فلما تكون منتمي بتكمل الاحتياجات بتاعتك، لانك بتحس انك مرتاح، بتحس بعزة ان انت عندي عزة ان انا منتمي، منتمي لأهلي، منتمي لناسي، منتمي لوطني، وخصوصا منتمي الى الله سبحانه وتعالى. وهنكمل بعد كده الخمس حاجات التانيين اللي هم محتاج لهم عشان يكون عندنا اتزان في الاحتياجات العشرة اللي محتاجهم الانسان. زي ما شايفين المعلومات دي اتجمعت في 30 سنة وبحطها لك لغاية دلوقتي لقيت عندك في البيت في الطريق الى النجاح. كنا بنتكلم على احتياجات العشر للانسان، ما كل واحد فينا عنده احتياجات. طب الاحتياجات دي مش موجوده يحصل ايه؟ الانسان يخرج على طول على التزام على طول طالما ما عنديش اللي انا محتاجه. فاكرين لما اتكلمنا بكده في المفهوم الذاتي وان اللغه ليها معنى، والمعنى ده احنا بنخرج باللغه دي والمعنى عشان خاطر نطلب احتياجاتنا، وبنعمل بيه حاجتين كمان، بنتصل باللغه دي بينا داخليا وبنتصل بالعالم الخارجي. عشان كده الاسلوب انت بتتكلم بيه مع نفسك بيسبب احاسيسك وسلوكياتك وبعدين نتائجك، والاسلوب اللي بتتكلم بيه مع الناس بيسبب علاقاتك، ودي فيها حاجه هنتكلم فيها بعدين في القيم السبعه. لما اتكلمنا قبل كده ان اول احتياج لنا هو البقاء والامان، وان الانسان لو خرج عن حيز البقاء والامان ممكن يعمل اي حاجه. في ناس ممكن تنصب، ممكن ناس ممكن تسرق، ممكن ناس ممكن تقتل عشان خاطر يحس انه عايش، ممكن يقضي على حد تاني عشان هو عايش. ودي طبعا اساليب حرام كلها. عشان كده لما توصل لمرحله انت باستمرار طول ما انت بتنتج وبتتوكل على الله سبحانه وتعالى هتلاقي ما انتش محتاج تفكر في دي، لان ربنا ضمن لك الرزق والعمر موزعه، فانت خايف من ايه؟ فما تحاولش تعمل حاجه تكون سلبيه تحطك في جهنم بعد كده، لانك هتندم. انت عارف لو بس بص لجهنم هتقول بس رجعوني تاني. من هنا اظبط نفسك على طول من دلوقتي، لسه عندنا وقت. وتاني حاجة الضمان والاستمرارية، انك بتضمن بقائك. عشان نضمن بقائنا الناس بتشتري اكل ويحطوا يخزنوه لغاية ما يبوظ، وتحطوا فلوس في البنوك ويمكن يموت وحد تاني يصرفها له. عشان اضمن بقائي فالناس بتعمل حاجات دي

الأمان والضمان والاستمرارية. وكلمنا ثالث حاجة إن إحنا عايزين نحب ونتحب. كل واحد فينا عايز يكون محبوب، كل واحد فينا عايز يحب ويتحب، وكل واحد فينا بيفتش ويدور إزاي يكون محبوب. الناس عاوزة رابع حاجة إنه يتقدر. هتلاقي معظم الناس بيتكلم على نفسه، عاوز يبهرك، عاوز التقبل الاجتماعي. وعشان كده في ممكن الناس تكذب هو إيه أو دراساته إيه أو خلفيته إيه عشان أنت تتقبله، وهنتكلم فيها بالتفصيل بعدين في محطة ثانية عن التقدير الذاتي. هنشوف إزاي هو منقسم. من ضمن الحاجات المهمة في التقبل الذاتي، هتقبل نفسك زي ما أنت. أنا مش منتظر حد يتقبلني، ربنا سبحانه وتعالى يتقبلني. لو اشتغلت عشان أنت تتقبلني هتعب جدا، لأن عاوز أعيش على أفكارك أنت مش على أفكاري أنا. دلوقت وصلنا بعد إحنا نحب ونتحب، بدنا نفكر بعدها في التقدير. كل واحد فينا عاوز يتقدر، انا بقدر نفسي واللي حواليا بيقدروني. وعلشان دي حسب جامعة هارفارد وويليام جيمس لو ابو علم النفس حديث، قال لك ان اكتر من 62% من سلوكياتنا بنعملها عشان الناس تقدرنا. وعاوز الناس تبص لك انت لابس ازاي وانت شيك ازاي. ابراهام لينكولن قال لك انا لو عايش في حي كله من العميان ولا عاوز بدله جديده ولا عاوز سيارة جديدة، محدش هيقدرك، محدش شايف انت لابس ازاي. لكن انت بتلبس لنفسك، انت بتتشيك لنفسك الاول. بعض الناس لو قدرتك رائع، ما قدرتكش خلاص ما تفرقش كتير. وبعد كده كلمنا على الانتماء، وكلمنا الانتماء في اللغة، لغتك منتمي لها ولا لا. لما تتكلم لغة تانية بتاعت مين دي؟ كويس بتتكلم لغة تانية، شيك رائع، اللغة بتسوي بين آدم. بس انت لغتك ايه؟ لان لما بتكلمش لغتك انت مفيش انتماء، مفيش انتماء لحاجه، ما انتش فخور باللغه دي، ما انتش عارف، مش منتمي للغه دي. لما تيجي تسافر بره وناس سافر بره وعنده كرش كده ولابس شورت وشكله وحش عشان يبقى خواجه، مش ده مش بتاعتك انت. لازم تمشي على قيمك، تاخد اللي يعجبك وتسيب اللي ما يعجبكش. زي فاكرين لما قلت لكم انا عملت الطريق الى النجاح، اكنك رايح بوفيه، وبوفيه فيه حاجات كتير، بتنقي الاكل يعجبك، بتسيب الاكل ما عجبكش، وفي اكل نفسك تجربه هتجربه بعدين. هي كده. فانت لما بتيجي تسافر بره ولا تتعلم حاجه جديده وعاوز تتقدم، خد اللي يناسب قيمك انت مش قيم الناس التانيه، لانك مش هتعرف تكون هم. دلوقتي في قصص في الانتماء في منتهى الروعه. انتوا فاكرين لما مصر بفضل الله سبحانه وتعالى كسب، عارفين ان العالم العربي كله طلع بيحتفل بمصر؟ عارفين ده الانتماء، كلنا انتمينا. وعارف لما انسان كده نجح كلنا كده جنبه عشان ننتمي معاه. فعارف الانتماء يحسسك بروعه. حد يقول لك فين مصر العربي؟ شايفين الروعه دي حاجه بتاعتنا كلنا، حاجه مش بس المصريين، العرب كله والعرب في العالم كله كانوا بيحتفلوا في كندا وبتاع. كان الاحتفال في كندا ما عندكش فكره، شفته في الشوارع الناس كانت بترقص من الروعه. عارف الحاجات دي كلها انتماء. في يوم من الايام انا بفضل الله سبحانه وتعالى كنت بدات اتعرف شويه برا، وبعدين طلبوا مني. انا كنت عملت علوم جديده خصوصا في فن المبيعات والاداره والتسويق وكلام ده كله، ووريت الاعتراضات في المبيعات ممكن تعديها بسبع مبادئ، مش محتاج يعني 400 صفحه، هما سبع مبادئ، هما خمس اعتراضات وسبع مبادئ، فبسطتها جدا. فكانوا حاطوني في الصفحه الاولى مع ثلاثة من أقوى الثلاثة موجودين في التنمية البشرية في كندا، لكن طلبوا مني هنحطك في الصفحة الأولى مع الثلاثة دول، وشايف قد إحنا بنقدرك بس بشرط. قلت لهم إيه الشرط؟ قال بلاش الاسم ده، شوف لك اسم تاني يتماشى معاك، وانت راجل مودرن بقى وبتاع، حط لك اسم جديد. وقالك بلاش إبراهيم، حط براين، والاثنين قصاد بعض كده، والاثنين شبه بعض وحلوين كده، بيفكرني بالحلاقين بتوع زمان واحنا صغيرين، يحلقلك نص كلب، يلا يلا ألف مبروك، تعالى بكرة. قلت له طب دي كده 24 ساعة فكر عشان اجيب اسم كده يتماشى مع شكلي أكتر. يعني أنت مش عايز إبراهيم الفئجي أو إبراهيم؟ قال لا، هاتك اسم جديد. تاني يوم جبت له اسم رباعي، إبراهيم محمد السيد الفئي، عربي جدا ومسلم جدا غصب عنك. وأنت مش عايز تحطيني في الصفحة الأولى، يبقى لازم اغير اسمي، يبقى لازم اغير وطني، يبقى لازم اغير انا مين. مش عاوز الصفحه الاولى بتاعتك. وعلى فكره لما عملت كده الناس تحترمك اكتر، لانك عندك قيم، عندك قيم لحدود ما تعديهاش.
فبصيت لقيت ونزلت برضه في الصفحه الاولى، قال لي طب بلاش محمد السيد دي، خليها بس ابراهيم الفقي، وانتشرت حوالي

العالم بابراهيم الفقي. تحترمني زي ما انا، ما تحترميش زي ما انا، مفيش حاجه غلط، لا تغضب الله سبحانه وتعالى. وده انتماء، انتماء لنفسك، انتماء لبلدك، انتماء لدينك، انتماء لوطنك، انتماء. انت منتمي ولا لا؟ انت منتمي لمين طيب؟ لما بتيجي تسافر بره منتمي لمين؟ هل انت فخور بنفسك انك عربي، انك مصري عربي؟ هل انت فخور بنفسك؟ هل انت فخور بنفسك ببلدك؟ هل لما بتخرج بره بتبقى فخور تقول انك عربي ولا بتخاف؟ هل بتقول انك عربي ولا بتتكلم بلغه عشان يفهموك بيها؟ فاهم ازاي؟ الانتماء ده ما فيهوش حاجه عيب، لان في بعض البلاد لما بيجي يطلع حد يمثل بلده بيتكلم باللغه بتاعه بلده وبيكون فيه مترجم، ما انه بيعرف لغات، ايه السبب؟ بيمثل بلده فمنتمي لغته. فاللغه مهمه جدا احنا نكون منتميين بيها، لان اللغه انتماء، اسمك انتماء، بلدك دينك انت منتمي لله سبحانه وتعالى. طب ايه اللي عملته لله عز وجل الاخيره؟ انت منتمي لله، منتمي للرسول عليه الصلاه والسلام. طب ايه اللي انت عملته عشان تعب علشانك قد ايه؟ الرسل والانبياء والصحابه اولياء الصالحين، الاخلاق والروعه، انت منتمي لمين؟ فالانتماء شوف جه فين. خامس احتياج، احتياج من احتياجات الانسان، لانك لو مش منتمي لحاجه هتكتئب. طب انا منتمي لمين؟ طب مين عيلتي؟ طب مين اهلي؟ عشان كده اطفال الملاجئ اذا كانش يجيبوا لهم ناس يحبوهم جدا ويتبنوهم ويكبروا على انه عارف ازاي ان هو ابنه فعلا، ما عندوش انتماء. طالما مفيش انتماء تروح لقبلها على طول، مش حاسس انه مش قدر. تروح لقبلها على طول، مش حاسس انه محبوب. تروح لقبلها على طول، مش حاسس انه عايش، وتحطه في البقاء. فالانتماء مهم جدا من اول النهارده. انتوا عارف انا هقول لك حاجه، بص على بعض الفضائيات العربيه والاجنبيه. بالنسبه للاغاني انا ما عنديش نقد، في الوان، ده لون وده لون وده لون، كل حاجه ليها الوان. وانت انت بتتفرج او ما تتفرجش مش مبسوط في التلفزيون، فانا ما عنديش حاجه ضد حد، ولكن انا بتكلم في الوان معينه. تعال اتفرج على بعض الفضائيات الاجنبيه والعربيه، واطفي الصوت واتفرج على الصوره، هتلاقي نفس اللبس، هتلاقي نفس التحركات، ولو فتحت الصوت وقفلت الصوره هتلاقي نفس الريتم في السلم الموسيقي، نفس الريتم السريع دلوقتي دلوقتي. طب احنا فين الثقافه بتاعتنا؟ ده اللي انا بتكلم عليه. فين احنا في دول؟ لما تطلع تتنطط كده زي القرد وتطلع بيت لابسه من غير هدوم، وبعدين 35 واحد وراها عاملين يتنططوا زي القرود، ما ده اللي بيعملوه بره، احنا مالنا؟ احنا ليه بتعمل زيهم؟ وبعدين كلام عجيب بيتقال، كلام ملوش معنى حتى. انا شفت واحد قعدت معاه، واحد منتج كان هينتج حاجه كده برضه ملخبطه، وجايبين بيت صغيره كده، ويعني اهم حاجه انها تلبس من غير هدوم، ده المهم يعني عشان خاطر، وحط وراها 35 واحده او واحد بيتنططوا كلهم ومحدش فاهم حاجه، وهيصه هيصه هيصه، وكله زي بعضه وكلهم بيغنوا بنفس الطريقه، راجل وست، ده بيحبني وده سابني وده كسر لي قلبي وده حطم لي نفوخي وحوليت بسببه. هو مفيش حاجه للام؟ فين الحاجات اللي ممكن احنا نستفيد بيها؟ كبرني. في اغاني ليها معنى، وفي بعض الناس دلوقتي بدأوا يخرجوا يعملوا معاني نفهم. لكن انا عدى مع الراجل ده بدأ يقول لي انا حامل اغنيه معينه وحنزلها في السوق. قلت له عامله ازاي؟ قال لي يعني حاجات من اللي انت بتشوفها كويس دلوقتي. قلت له طبعا عظيم، هقول لك حاجه، احنا عندنا قول بيقول لك من فكر في امراه او نظر اليها وتمناها في نفسه زنى فيها، بفرض ان اللي انت حاططها في التلفزيون دي ولابسه من غير هدوم عندك 50 مليون بني ادم بيتفرجوا عليها و10% فكروا فيها تفكير زنا. انت عارف في كام زنا؟ 5 مليون هي. طب والمخرج عنده على الاقل الدبل، وانت سيادتك عندك كل ال 50 مليون، فهتتعمل باربيكيو ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره. انت مجهز نفسك للاخر؟ قعد معايا ربع ساعه فما مرضاش يعملها، وبدا يعمل حاجات تانية نستفيد منها. انا بسمع حد بعت لي اغنيه، الكلام عارفين الكلام ايه؟ بيقول لي قطعني حته حته والميني اي قطه، انا كنت بحب واحد دلوقتي بحب سته. شايفين الشعر؟ ادي الخيبه، و35 واحد تي تي تي شويه قرود بيعملوا ايه كلهم؟ انا مش فاهم حاجه. طب انت عاوزين مني ايه؟ يعني انت عاوز توجهني لايه؟ طب فين انت انتمائك؟ فين لغتك؟ فين موسيقتك؟ فين روعتنا؟ فين التمثيلات؟ فين الحاجات الجميله كنا بنتعلم منها؟ مفيش حاجه، في حاجات هبله. فلما تديك تبص كلهم زي بعض، عايز حد يطلع لي غنوه للشباب اللي في الثانويه العامه بيتعبوا، للطالب اللي عاوز ينجح، للعامل المجتهد المجد، للام اللي لسه عارف، للحامل،
طبعا الحاجات دي كلها طلعوا لنا الروعة دي كلها عشان تبقى منتمي لنا واحنا كمان ننتمي اليك. فهذا الانتماء الرائع تبص تلاقيه بيكبرنا كلنا، وتلاقي العالم يحترمك اكتر ويبقى عايز يقرب منك اكتر. لكن لو ما عندكش انتماء على طول راحت منك ثقافتك، راحت منك لغتك، راحت منك، فسهل جدا طالما ما عندكش قيم سهل جدا اي حد ممكن يوقعك. فهنا الكلام ده كله كلام بسيط جدا، انا ما بتكلمش في حاجه غير ان انت خد بالك من نفسك. انت بتكلم ايه؟ اكلم لغتك، بتحب مين؟ اهلك، وطنك. يوم لما تتعب بره، انا جالي ولد مره في كندا، والولد ده كنا شفناه كان بيبيع فيديوهات عربي وبتاع، فاحنا الحاجات دي ما كانتش موجوده كتير، فكنا عايزين نتفرج على افلام عربي، فكنا رحنا اجر منه. عمر ما رحت شفته الا لما كان معاه يشتم في مصر ويشتم في البلد ويشتم في الدنيا، وكان مصري. المهم معاه باسبور ايطالي، وانا ايطاليا وصار باسبور ايطالي. اللي حصل ان اللي كان معاه شريكه نصب عليه وخد منه كل الفلوس، وانا وقتها كنت مدير عام فندق من الفنادق، فجابه لي عشان يشتغل. فانا قلت له انا من عينيا الاثنين، بس هطلب منك طلب، ده مش يعني عارف ما هوش امر، بس طلب، ما تتكلمش تاني علينا او على بلدك. انت عندك كم سنه؟ قال 32 سنه. انت خرجت من مصر وانت عندك كم سنه؟ قال لي وانا عندي 28 سنه. يعني قعدت 28 سنه لحم كتافك من خير بلدك، روش بتتكلم وحش عليها، انا هشغلك وان شاء الله احنا اللي هنساعدك، وشوف في الاخر مين اللي ساعدك، ولو دبست روح منك الباسبور ده هترجع بلدك، هم اللي هيشيلوك، اخواتك، اصحابك، حبايبك، امك الاساسيه هي بلدك. شغلنا بعدها باسبوع، شتم العرب بحالهم، مصر ما كانتش كفايه، فرئيسه مش عارفين يشتغلوا معاه، فراح عاملين طلب بطرده فمشينا. لما جه مشي ما كانش معاه فلوس عشان يسافر، احنا جمعنا له فلوس وديناهم له، وانا بديهم له قلت له ربنا يوفقك ويهديك، وان شاء الله تعرف كويس جدا الصح من الغلط، عشان خاطر طول ما انت مش منتمي هتلاقي نفسك ضايع، لان مش ممكن تقدر تكون حد تاني. ولما نرجع ان شاء الله هنتكلم على التقليد، وهنتكلم ازاي الانتماء من غيره الانسان ممكن يضيع تماما. فاحنا هنرجع في المحطة الجاية، هنرجع ان شاء الله في المحطة الجاية، والمحطة الجاية هنكمل بقية الاحتياجات العشرة، وبعد كده هنبدأ نخش في القيم، لان من غير القيم انا حطيتها زي ما انتم شايفين بالترتيب ده، لان الناس لما تيجي تتكلم في النجاح تتكلم على اهداف على طول، بس لو انت ما عندكش عارف يعني ايه قيم، لان القيم هي الدافع للهدف، فلو مش عارف القيم الهدف ممكن يقع منك. فاللي انا بديها لك هو الطريق الى النجاح، عشان كده سميناها الطريق الى النجاح. فافتكر معايا، فاكرين الادراك؟ فاكرين المفهوم الذاتي؟ افتكر انت انا، ما تقولش لا انا طويل ولا قصير ولا تخين ولا رفيع ولا انا اسمي عيله ولا حد قال انت فاشل وسدته وحطيت العنوان ده على نفسي. انت مش دول، انسى. ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق ولا انت حاجه من دول، ولا لونك ولا شكلك ولا انت حاجه من دول. طب انت مين؟ افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، خلق لك السماء والارض وما بينهما، انت لمعجزات في معجزات في معجزات. افتكر دي. طب وايه التحديات دي؟ نشاطات في الحياه اتعلم منها وخليك اروع في حياتك، وافتكر عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، لان والله ممكن تكون اخر لحظه في حياتك. انت جاهز؟ فعيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع داخل الرسول عليه الصلاه والسلام، بالرسل، بالانبياء، بالصحابه، بالاوائل الصالحين، بعد كده بالكفاح، كافح، اتعلم، اقرا، فتش، دور، خليك احسن حاجه في حياتك. وانت عايش كم مره ما تخليها رائعه، وطول ما انت ماشي عايش بالالتزام وبالاصرار وبالانضباط، وانت بتعمل كده عايش بالصبر، وكمل كل دول، عايش بالحب وقدر قيمه الحياه. وقت ما اشوفكم ان شاء الله في المحطه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير في الوطن.
2: هوا في هوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع سلسلة صحيح الآداب الإسلامية. ونحن نركز أيها الأحباب الكرام على سلسلة الآداب الإسلامية لأنها تجسد للمسلم سلوكه في الحياة على شرع الله عز وجل، كيف يعيش المسلم حياته كاملة على شرع الله تبارك وتعالى، كيف يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويستأجر ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر، أمور العبادات وأمور العادات كيف يسير بها كلها على شرع الله عز وجل. إخواني الكرام، نتكلم في هذه الحلقة عن آداب الغسل. الاغتسال أيها الأحباب الكرام يحتاجه الإنسان لغسل الجنابة، وتحتاجه المرأة لغسل الحيض والنفاس والجنابة أيضا، ويحتاجه المسلم لغسل الجمعة وغسل الإحرام ونحو ذلك من الأغسال المشروعة. فما هي آداب الاغتسال؟ نبدأ أولا بخلع الثياب. الإنسان حينما يخلع ثيابه أكرمكم الله قد يراه الجن المحيط به، لأن الله تبارك وتعالى قال ذلك في قرآنه، يقول الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فبين ربنا عز وجل أن الجن ترى الإنس والإنس لا ترى الجن، هذا في الدنيا. وعورتاه، يكشف الإنسان عورته والجن يرونه. تمهل أخي الكريم، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم أعطاك حرزا وساترا تستر به نفسك من أعين الجن إذا أردت أن تخلع ثيابك. ما هو هذا الساتر؟ ذكر إذا قاله العبد حينما يخلع ثيابه يكون ساترا بينه وبين الجن، فلا ترى الجن عورته، يعمى كل جني معك حتى لا يراك. ما هو هذا الساتر أيها الأحباب؟ كلمة بسيطة قليلة المبنى كبيرة المعنى. إذا خلعت ثيابك فقل بسم الله. إذا قلت ذلك حدث جدار ساتر بينك وبين الجن، فلا يرى الجن عورتك حتى ترتدي ثيابك. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الطبراني وهو حسن بشواهده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. الحديث مرة أخرى: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه، يعني خلع ثوبه، أن يقول بسم الله. إذن هذه نصيحة تعمل بها في نفسك، وتعلم بها زوجتك، ابنتك، ابنك، أخاك، أباك، تبين لهم هذا السلاح النبوي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم لكي يستر نفسه حينما يخلع ثيابه. إذن الأدب الأول التسمية عند خلع الثياب. الأدب الثاني أيها الأحباب الكرام ستر العورة من جميع الناس إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ستر العورة إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. والعورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، ينبغي لهذه المنطقة ألا يراها أحد من الناس، حتى لو كان رجلا لا يراها منك ولا رجل. من السرة إلى الركبة لا يراها إلا زوجتك أو أمتك المباحة لك. والدليل على ذلك أيها الأحباب ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وما نذر، عوراتنا ما ندع منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. قلت: أرأيت إن كان أحدنا خاليا، يعني ليس معه أحد، إن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منه من الناس. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن نريد أن نشرحه، أن نوضحه، فنقول: هذا الصحابي الجليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وما نذر، يعني ما نستر منها وما نكشف، ما يباح لنا أن نكشفه من عوراتنا؟ وهذا السؤال دليل على أن هذا الصحابي الجليل قد دخلت مراقبة الله في قلبه، فأراد أن يراقب الله عز وجل في كل أموره، فساقته هذه المراقبة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ليسأله هذا السؤال: يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وما نذر، أي ما نستر منها وما نترك. فاسمع إلى جواب الحبيب عليه الصلاة والسلام، فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين، هما الزوجة وملك اليمين المباحة له. طيب، هل يجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته من إناء واحد مكشوف العورة؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك، لثبوت هذا في صحيح الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا دليل على ما ذكرته لكم. تعال معي أخي الكريم إلى الأدب الثالث من آداب الغسل: غض البصر عن عورات الآخرين. ينبغي للمسلم أن يغض بصره عن عورات الآخرين. هب أن رجلا تهاون وكشف عورته، فعليك أن تغض بصرك عنه، كما ذكرت بأن عورة الرجل إلى الرجل من السرة إلى الركبة. وكذلك الأخت المسلمة ينبغي أن تغض بصرها عن عورة أختها، فلو أظهرت أختها فخذها أو نحو ذلك ينبغي للأخت أن تدير وجهها وتغض بصرها عن عورة أختها. الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. ما معنى هذا الحديث؟ أولا، هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيح. ثانيا، معنى الحديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، يعني على الرجل أن يغض بصره عن عورة أخيه الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، كذلك المرأة ينبغي أن تغض بصرها عن عورة المرأة. ولكن إذا كانت عورة الرجل إلى الرجل من السرة إلى الركبة، فما عورة المرأة على المرأة؟ اختلف العلماء. جمهور أهل العلم على أن المرأة عورتها على أختها، يعني على المرأة، من السرة إلى الركبة أيضا. ويرى بعض العلماء أن عورة المرأة جميع جسمها ما عدا ما يظهر من مواطن الزينة. مواطن الزينة هي الذراعين، تلبس بنص كم أمام أختها، الرأس والرقبة ومقدمة الصدر أكرمكم الله، ونصف الساقين إلى أسفل، لأن هذه المواطن كانوا يلبسون فيها الذهب، كانت تلبس الذهب في العضد، وتلبس الذهب في الشعر والرقبة، وتلبس الذهب الخلخال إلى نصف الساق فقط، ما عدا ذلك لا تظهره أمام أختها. وممن قال بذلك استدل بقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا، وذكر المحارم، ذكر الله عز وجل المحارم، فبين أن إبداء الزينة للمحارم إنما هو مواطن الزينة فقط. على كل حال، لا يجوز للأخت المسلمة أن تظهر عورتها أمام أختها المسلمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، يعني لا ينام الرجل مع الرجل في غطاء واحد مفضيا عورته إليه، يعني لا ينامان تحت غطاء واحد عريانين. ولا تفضي المرأة إلى المرأة كذلك تحت غطاء واحد عريانتين. الأدب الرابع من آداب الغسل: عدم الإسراف في الماء. ينبغي للإنسان إذا توضأ أو اغتسل أن لا يسرف في الماء، لقول الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعدي في الطهور، فقد روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يعتدون في الطهور والدعاء، يعني يغتسلون بماء كثير، وهذا فيه اعتداء، والتعدي أو الاعتداء مجاوزة الحد، فلا تتجاوز الحد في الإسراف في الماء حتى لا تقع في هذا النهي أخي الكريم. ثم تعال معي إلى الأدب الخامس، وهو مهم جدا: اتباع الغسل الشرعي. إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة، أو أرادت الأخت الكريمة أن تغتسل من الحيض، فما هي الصفة الصحيحة للغسل؟ أرجو أن تركز معي أخي الكريم. أولا، غسل الفرج وما أصابه أكرمكم الله بالماء والصابون. ثانيا، غسل اليدين بالماء والصابون، وهنا ينتهي استعمال الصابون، لأن الجنابة لا ترفع إلا بالماء القراح. ماء القراح اللي هو الماء الصافي الذي ليس عليه شيء. بعد هذين الأمرين، ثالثا، تتوضأ وضوءك للصلاة وتترك رجليك. رابعا، تغسل رأسك 3 مرات بالماء القراح، يعني الماء الصافي. خامسا، تغسل الجنب الأيمن كله من الأمام ومن الخلف بالماء الصافي. سادسا، تغسل الجنب الأيسر كله بالماء الصافي. سابعا، تتنحى قليلا وتغسل رجليك. أعيد غسل الجنابة مرة أخرى. أولا، غسل الفرج أكرمكم الله وما أصابه من أذى بالماء والصابون. ثانيا، غسل اليدين مكان هذا الفعل بالماء والصابون. ثم ثالثا، الوضوء كاملا وتترك رجليك. رابعا، غسل الرأس 3 مرات. خامسا، غسل الجنب الأيمن كله 3 مرات. سادسا، غسل الجنب الأيسر كله 3 مرات. سابعا، تنتقل قليلا وتغسل رجليك. لماذا هذا الترتيب؟ هذا الترتيب لأن أمنا ميمونة رضي الله عنها، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة بهذه الكيفية. وأذكر لكم الحديث لترى كيف كان يغتسل الحبيب عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال، ابن عباس يروي عن ميمونة رضي الله عنه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وميمونة هي خالة عبد الله بن عباس، فهو يروي عن خالته. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فسترته بثوب، وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، يعني يغسل الإنسان فرجه بالشمال أكرمكم الله، فضرب بيده الأرض فمسحها. بعدما غسل فرجه عليه الصلاة والسلام، دلك يده بالأرض أي بالتراب وغسلها. فنحن نقول الآن تغسلها بالماء والصابون، لأن المطهر كان على زمانه التراب، وفي زماننا هذه المطهرات كالماء والصابون والشامبو وغيرها. قال: فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، يعني توضأ يعني، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب الماء على رأسه، على رأسه، وأفاض على جسده، ثم تنحى، انتقل قليلا، فغسل قدميه. قالت: فناولته ثوبا فلم يأخذه، وانطلق وهو ينفض الماء بيديه، يعني أعطته فوط عشان يجفف، فرفضها ونفض الماء بيديه عليه الصلاة والسلام. يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل غسلا شرعيا عليه بالآتي: يغسل فرجه، الإخوة اللي معهم ورقة وقلم يكتبون هذه الأشياء حتى لا ينسوها. أولا غسل الفرج بالماء والصابون أكرمكم الله، ثانيا غسل اليدين مرة أخرى بالماء والصابون، ثالثا الوضوء وتترك رجليك، رابعا تغسل رأسك 3 مرات، خامسا الجنب الأيمن، سادسا الجنب الأيسر، سابعا تنتقل وتغسل رجليك. هل غسل جنابة المرأة أكرمكم الله كغسل الرجل تماما؟ بالضبط. سؤال: هل غسل حيض المرأة كغسل الجنابة؟ نعم بالضبط، إلا في فرق واحد أرجو من أخواتنا الكريمات أن ينتبهن إليه، وهو: لا استحياء في الدين وفي تعليم الأحكام الشرعية، غسل الحيض كغسل الجنابة تماما، إلا إذا أرادت الأخت المسلمة أن تغتسل من الحيض أن تأخذ قطنة أكرمكم الله وتبللها بالمسك، بالزعفران، بالفل، بالياسمين، بأي نوع من أنواع الطيب، ثم تطهر بها نفسها يعني فرجها أكرمكم الله، ثم تغتسل غسل الحيض. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، كيف تتطهر المرأة من الحيض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، ثم ضعي وضوءك وطهورك واغتسل. فقالت المرأة: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. واستحى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجهي وقال: تطهري بها، استحياء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من البكر في خدرها: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة: فجذبتها إلي، يعني بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت لها: تتبعي بها أثر الدم. يعني تتبعي بها أثر الدم، يعني طهير المكان الذي ينزل منه الدم. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أنه يستحب للمرأة أن تفعل ذلك، برغم أن المرأة التي توفي عنها زوجها في فترة العدة 4 أشهر و10 أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، يجب عليها ألا تستعمل طيبا نهائيا في فترة العدة، لا تستخدم طيب لا داخل البيت ولا خارج البيت، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لها عند غسل الحيض أن تفعل ذلك. تدري لماذا؟ العلماء يقولون: المرأة تفعل ذلك حتى تذهب هذه الرائحة المنتنة مكان الدم. الأدب السادس أيها الأحباب الكرام من أداب الغسل: التيمم في الغسل. يستحب للمغتسل أن يبدأ بالجنب الأيمن قبل الأيسر، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كان يعجبه التيمم في تنعله، يعني لبس النعل، تلبس الحذاء اليمنى الأول وتخلع اليسرى الأول، في تنعله، وترجله يعني تسريح الرأس، تسريح الشعر، وطهوره يعني في الوضوء والغسل، وفي شأنه كله. سؤال: إنسان توضأ ثم اغتسل غسل الجنابة، هل يجوز له أن يصلي بهذا الغسل؟ أم أنه إذا أراد أن يصلي عليه أن يتوضأ وضوءا جديدا؟ هذا سؤال مهم. إنسان اغتسل من الجنابة أو امرأة اغتسلت من الحيض، هل تصلي بهذا الغسل أم لابد أن تتوضأ وضوءا جديدا؟ قال العلماء: إذا توضأ الإنسان ثم اغتسل غسل الجنابة ولم ينقض وضوءه أثناء الغسل بأي ناقض، بخروج ريح، بمس ذكر أكرمكم الله، بنحو ذلك، فيجوز أن يصلي بهذا الغسل ما شاء أن يصلي. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل عليه الصلاة والسلام. جميل جميل. طيب لو أن إنسانا اغتسل غسل الجنابة ولكنه نقض وضوءه أثناء الغسل بمس ذكر أو بخروج ريح أو ببول أكرمكم الله أو نحو ذلك، هل بطل غسله؟ لا، غسله صحيح لكن وضوءه قد انتقض. فإذا أراد أن يصلي بعد الغسل فعليه أن يجدد وضوءا جديدا لأن وضوءه قد انتقض. ومن آداب الغسل أيضا الحرص على غسل الجمعة، الحرص على غسل الجمعة. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وفي صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. إذن ينبغي للإنسان أن يحرص على غسل الجمعة. العلماء مختلفون في غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب، وعلى كل فينبغي أن تحرص على غسل الجمعة. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم ذهب إلى المسجد وضع طيبا ولم يفرق بين اثنين واقترب من الإمام واستمع وأنصت، اسمع إلى الحديث ده، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. صلى الله عليك يا رسول الله. كان له أجر سنة صيامها وقيامها، كل خطوة بأجر سنة، فهذا أجر عظيم ينبغي ألا يفوتك. الأدب الثامن تعجيل الاغتسال من الجنابة. بعض الناس إذا أجنب ليلا أكرمكم الله لا سيما إذا كان الجو باردا يؤخر الغسل، ينام ثم يغتسل قبل الفجر لصلاة الفجر. نقول يا أخي الكريم يستحب لك أن تغتسل ولا تؤخر الغسل، لكن إذا أردت أن تؤخر الغسل لا شيء عليك، ولكن عليك أن تتوضأ. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. واحد يقول طيب يتوضأ بدون استنجاء، نقول لا، الاستنجاء مأخوذ من حديث آخر. فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. أيها الأحباب الكرام، هذه الآداب الإسلامية السامية العالية ينبغي لكل مسلم أن يفتخر بها بين الأنام، وأن يتشبه بسيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، لأن المسلم إذا اغتسل كما يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام فإنما يؤجر ويثاب على كل غرفة ماء يضعها على جسده، كيف لا وهو يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا من هديتم بالنبي محمد.
1: راديو سرايا FM،
0: إشراقة نور في أثير الوحي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أخوات العقيدة والتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين الذي هيأ لهذه الأمة صحوة إسلامية كبرى، جعلتنا بفضل الله عز وجل نقبل على ديننا ونحب أن نتعلم تعاليم هذا الدين العظيم المبارك، ونقبل على سماع دروس العلم والإيمان. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لكن أبشر هذا الكون أجمعه أنا صحونا وسرنا للعلا عجبا، بفتية طهر القرآن أنفسهم كالأسد تزأر في غاباتها غضبا، عافوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنبا. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم سنتحدث حول قضية مهمة للغاية. هذه القضية أعني بها قضية خفض الجناح للمؤمنين والتواضع للمسلمين. خفض الجناح للمؤمنين والتواضع للمسلمين لا شك أنها من الأخلاق الإسلامية الرائعة والجميلة، وهي في الحقيقة جسر جميل من جسور المحبة. الناس حينما ينظرون إليك وأنت تتعامل معهم بالتعامل الرفيع، وقد تكون من أصحاب المنازل الرفيعة على منصب معين أو جاه معين أو سلطة محددة أو ما شاكل ذلك، وأنت في الحقيقة رفيق هين لين تخفض جناحك للمؤمنين، فأنت ولا شك تصنع جسور المحبة، تتقن تحبيب الناس لنفسك. والله سبحانه وتعالى أمر محمد صلى الله عليه وسلم لكي ينال الناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أمره عليه الصلاة والسلام بقوله: واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك يا محمد صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. وقد خفض النبي صلى الله عليه وسلم جناحه، وهذا مجاز، يعني كناية عن التلطف بالمؤمنين وعدم الفظاظة وعدم الغلظة وعدم التكبر وعدم حمل الحقد عليهم، بل التلطف معهم والتحبب إليهم والتودد معهم كما هو خلق الرجل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يوم القيامة يكون الناس فيه فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الفريق الذي يكون في جهنم يكون والعياذ بالله من أكبر صفاته التكبر على الناس، الترفع على الناس، احتقار الآخرين، الازدراء بهم، السخرية منهم. لكن المتواضع الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا يريدون فسادا إن العاقبة له بإذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يكره المتكبرين المتجبرين، ويطبع الله عز وجل على قلوبهم كما قال عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الله سبحانه وتعالى يبغض المتكبرين ولا يحب المتكبرين، ويجعل النار مثواهم وجزاؤهم. يقول الله تعالى: إن الله لا يحب المستكبرين. الله عز وجل سيجعلهم في جهنم، يقول الله عز وجل: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الله سبحانه وتعالى سيصرف عن المتكبرين آياته ونعمائه وبراهينه، يقول الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الله عز وجل يصرف هؤلاء المتكبرين الذين يرون أنفسهم، والذين ينتفشون، والذين يكون عندهم من الغرور والعجب والإعجاب بالنفس، وهذه الحالة من الطاووسية والانتفاخ، لا يحبهم الله ولا يجعل لهم محبة في قلوب الخلق. ولذلك انظروا إلى لقمان عليه السلام، لقمان الحكيم، حينما كان يوصي ابنه يقول له: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. حينما يتعامل الناس مع بعضهم البعض بروح التواضع، عدم التكبر، عدم رؤية النفس. بعض الناس بالفعل يا إخوة متكبر، والله حتى قد يكون من أهل الفقر، ولذلك هؤلاء ممن لا يحبهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وما ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: عائل مستكبر، فقير وشايف نفسه، فقير ومتكبر على الخلق. لماذا تتكبر على الناس؟ لماذا؟ الغني لا يحق له أن يتكبر، فما بالك إذا كان ذلك الشخص رجل فقير للغاية. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن المتكبر غير قضية أن الناس لا يحبونه ولا يودونه،
يجعل عرضه للناس فاكهة، فاكهة لكي يتكلموا عليه، لكي يسبونه. ولذلك نحن حينما ننظر إلى الرجل المتواضع الناس بالفعل تحبه وتتعامل معه بالتعامل اللائق. واعلم أخي الكريم أن تواضعك، أن خفضك لجناحك، أن محاولتك للترفق بالناس سيعطيك نوع من الهيبة والوقار، وعدم والله الذي لا إله إلا هو عدم ازدراء الناس لك. لا تظن أخي الكريم أن تواضعك يعني ازدراء الناس لك. في المقابل نحن لا نقول تواضع إلى درجة أن تذل نفسك للغاية، وحتى لو كان ذلك بحق أو بغير حق لكي تكسب محبة الناس، هذا كذلك ضعف في الشخصية. ضعف في الشخصية هذه مشكلة، أن يكون الرجل بسيطا إلى درجة الغباء في تعاملي مع الناس بحجة أنني سأكون ذليلا مع الناس من باب التواضع، هذا لا يرضاه الإسلام ولا يرضاه الإنسان السوي. التواضع هو أن تعطي للناس من نفسك وقتا، إن طلب منك مسألة معينة تعطيه، إن طلب منك مساعدة تحاول أن تساعده، إن طلب منك مالا تعطيه شيئا من المال إن كان عندك، إن طرق عليك البيت وأراد منك خدمة معينة لا تقول أنا لا أريد أن أفعل ذلك، تحاول أن تتواضع وتفعل ذلك. كما قال الله عز وجل: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، الذليل لإخوان المؤمنين، العزيز على الكافرين. المصيبة أن بعض الناس تنقلب الآية، يكون ذليل للكفار، ذليل لهؤلاء الأعداء، ذليل للأمة، لكن والعياذ بالله قوي على المؤمنين، يبطش بهم ويتكبر عليهم ويؤذيهم. لماذا يا أخي الكريم؟ لماذا؟ لماذا تتعامل مع الناس بهذا التعامل؟ لماذا لا تكون قويا على أعدائك، محبا لإخوانك، ذليلا لهم؟ الذل لا يعني ذلك كما قلت لكم مرة أخرى، لا يعني ذلك أن تهين نفسك، كلا وحاشا، ولا نريد ذلك. الذل هو أن تبذل من نفسك للآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكبر ليس وسيلة إلى الدخول إلى الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أخرج الإمام مسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تتواضع لله فإن الله عز وجل والله سيرفع عنك، تتكبر على الخلق والله الذي لا إله إلا هو ستكون ذليل حتى في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا الناس تنظر إليك نظرة احتقار، حتى لو كان رجل يرى نفسه ويتكبر يقولون طنشوا، ابعدوا عنه، خليه جالس لحاله، ابتعدوا عنه، لا يهمكم هذا الرجل، إن جاء عندكم قوموا، حتى لو كان عنده منصب معين أو ما شابه ذلك، لأن الناس تكره. ما الفائدة بأن يكون الرجل ينال أعلى المناصب والناس لا تحبه؟ والله لا يوجد فائدة. لذلك أنا أقول والله أنني أغبط بعض الناس، قد يكون مثلا بسيط، قد يكون خادم للمسجد، ينظف المسجد، تجد أن كل من في المسجد إذا كان ذلك الرجل مؤدبا وكان ذلك الرجل متواضعا وكان ذلك الرجل محبا للآخرين، فإن أهل المسجد جميعا يحبونه، من أعلى المناصب في هذا المسجد، ممن يصلي في المسجد من أعلى المناصب إلى أقل الناس يحبونه ويودونه وما شابه ذلك. طبعا لا يعني ذلك أن هنالك لا يوجد خادمين للمساجد بأخلاق سيئة، لا شك أنه يوجد وللأسف الشديد، لكن نحن نقول انظر إلى هذه المهنة، مهنة عادية، وفي المقابل الناس تحبه وتوده وتنظر إلى نظرة المحبة والرفق به والتلطف معه. في الآخرة هؤلاء المتكبرون يحشرون يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني النمل الصغير، في صور الرجال. تخيلوا صورة الرجل مثل النمل والذر والعياذ بالله، تحقيرا لأجسامهم وتحقيرا لأنفسهم، ويحشرون كأمثال الذر، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون عصارة أهل النار طينة الخبان. والحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث آخر: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس بأخفافهم. ماذا؟ يمشون الناس عليهم والعياذ بالله، يطأه الناس بأخفافهم، بأرجلهم يطأونهم، لأنهم تكبروا على الخلق. ولهذا في الحقيقة حينما ننظر إلى أن الكبر الذي هي الخلق الدنيء في الشخص، الناس تبتعد عنه، تبتعد حتى عن مجالسة ذلك الرجل، لربما حتى أهله وحتى إخوانه وحتى زوجته ينظرون إليه نظرة الاحتقار والازدراء.
يقول بعض الذين تحدثوا في هذه المجالات أن رجلا كان متكبرا وكان عنده ماذا؟ عنده عمارات تسمى عمارات ناطحات السحاب، وكان عنده شركات وكان عنده أشياء فخمة وعالية، وكان حينما يدخل إلى هذه الناطحات الناس تحييه وتقبل يده ويعني تنظر إلى نظرة الإجلال والإكبار، ولربما يكرهونه، لكن حكم معين للأسف الشديد. بعض الناس كذلك يحب أن ينافق ويجامل حتى لمن يكرهونهم، وهذا خلق في الحقيقة غير خلق حميد إطلاقا، ليس خلقا حميدا للغاية. فهذا الرجل في يوم من الأيام قال لزوجته وطفليه، كان طفل عنده عمره 10 سنوات وطفل عمره 12 عاما، فذهب وقال تعالوا بنا لكي نذهب إلى هذه الشركة وإلى ناطحات السحاب. فحينما ذهب قال ذلك الطفل يا أبي أين هذا المكان؟ قال هذا المكان الذي أنا أدير، أنا الرجل الذي أدير هذا العمل وهو من أملاك الخاصة. وكان الرجل متباهيا يرى نفسه وشايف حاله. فقال ذلك الطفل يا الله يا أبي يا الله كم أنت صغير جدا في هذا المكان. انظروا سبحان الله العلي العظيم، الله عز وجل أسمعه من فم ابنه ما يدل على هوانه. ذلك الرجل أراد أن يأخذهم لكي يريهم ما عنده من أملاك ومنتفخ ويرى نفسه ومتكبر. ذلك الطفل الصغير قال لأبيه حينما رأى ناطحات السحاب ووجد والده يعني قدر ما بلغ الإنسان من طول، هل سيبلغ أكثر من مترين؟ ومع هذا كله قال له يا أبي أنت صغير جدا في هذه الناطحات، أمام هذه الناطحات. فوقرت هذه الكلمة في قلبه، قال والله سبحان الله أنا أرى نفسي كبيرا لكنني بالفعل صغير في هذا المكان. تواضع، تواضع يا أخي الكريم، تواضع، واعلم أن التواضع والله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله، كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هكذا هو المؤمن يتواضع. انظروا إلى قصة سلمان الفارسي، كان أميرا على المدائن، أمير على مدينة المدائن. فجاء رجل من أهل الشام من بني تيم الله معه حمل تين، كان أميرا سلمان الفارسي، وجاءه رجل من أهل الشام من بني تيم الله من العوائل أو من القبائل من بني تيم الله معه حمل تين، معه تين، وعلى سلمان سراويل عجمية وعباءة. سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه كان عليه سراويل عجمية وعباءة، وكان شيئا عاديا من الملابس العادية، مع أنه سلمان كما قلت لكم كان أميرا. فقال الرجل لسلمان تعال احمل معي، وكان يظن أن سلمان الفارسي حمالا من الناس العتانين. فرآه الناس فعرفوه فقالوا هذا الأمير يحمل التين لذلك الشخص. فقال الرجل أي أمير لم أعرفك، اعذرني وسامحني. فقال له سلمان لا لا أيها الرجل، حتى أبلغك إلى منزلك فقد نويت فيه نية لله عز وجل، فلا أضع هذا الحمل حتى أبلغه إلى منزلك. انظروا أيها الإخوة إلى هذا التواضع العظيم، انظروا إلى هذا التواضع العظيم. وكان كذلك أبو بكر قبل الخلافة تاجرا، وكان يحلب للحي أغنامهم، فلما بويع بالخلافة قالت جارية من الحي كان أبو بكر يحلب لها الأغنام، فقالت جارية من الحي الآن أبو بكر لن يحلب لنا منائح دارنا، لن يحلب لنا الأغنام. فسمعها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال أبو بكر بلى والله لعمري لأحلبن لكم وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. فكان يحلب لهم، يقول إني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه من إمارة ورئاسة عن خلق كنت عليه، كنت أحلب لكم والله لأبقين أحلب لكم ولو كنت أمير المؤمنين. سيرة الصحابي الجليل عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرج يوما إلى الشام ومعه أبو عبيدة، فأتوا على مخاضة وهو مستنقع فيه ماء كثير، وعمر على ناقة له، فنزل عمر وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه أمير المؤمنين عمر، وأخذ بزمام ناقته فخاض. فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، يعني رأوك. فقال أوه، وهذه كلمة تضجر، لو قال ذلك غيرك يا أبا عبيدة، لو قال ذلك غيرك لقد جعلته نكانا لأمة محمد، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله عز وجل به أذلنا الله. وإلى مسك الختام في هذه القصص والمواقف مع سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، كان يجلس عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الناس بين أصحابه مختلطا بهم، لم يكن أحد منهم يدري أن هذا محمد، ما كان له ملابس خاصة ولم يكن له مجلس خاص، فكان يأتي الغريب فلا يدري أين هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأتي يوما برجل فأرعد من هيبته، النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما إنه ما كان يخصص له مجلس معين وبقدر ما كان له ملابس خاصة تبين أنه رسول الله، ومع ذلك حينما علم ذلك الرجل بأن هذا محمد رسول الله خاف
وارتعد من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام وقورا مهابا رزينا عليه الصلاة والسلام. فقال له صلى الله عليه وسلم: هون عليك يا فلان، هون عليك، فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، أنا ابن امرأة من قريش تأكل من الطعام العادي جدا، فلا تخف يا أخي الكريم، لا تخف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الناس، أحبه الناس عليه الصلاة والسلام، وكانوا عليه الصلاة والسلام ينظرون إليه نظرة الإجلال والوقار والمحبة. لهذا رفع الله عز وجل قدره. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يخطب في الناس، فترد عليه امرأة فيصوب قولها ويعلن تراجعه عن رأيه، كما جاء في السيرة في القصة المعروفة والمشهورة عن تحديد المهور، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: أيها القوم، يا أولياء الأمور، خففوا من مهور بناتكن. فقامت امرأة فقالت: الله عز وجل قال: وآتيتم إحداهن قنطارا. فالقنطار من الأموال الكبيرة جدا ومال كثير. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أخطأ عمر وأصابت المرأة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان بالفعل رجلا متواضعا عليه رضوان الله تعالى. انظروا إلى ماذا كان يقول الحسن البصري عن التواضع، يقول: هل تدرون ما التواضع؟ التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. الله، كل مسلم تراه في الشارع تقول: هذا له فضل علي، هذا أحسن مني، هذا خير مني، هذا أفضل مني. وهكذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: كل الناس أفضل منك يا عمر. ما كان يرى نفسه أنه أفضل الناس وأكثر الناس علما وأكثر الناس فضلا وأكثر الناس منزلة ومكانة، بل كان يقول: كل الناس أفضل منك وأحسن منك يا عمر. أيها القوم، إن هذا الخلق، إن التواضع يكسبنا فعلا ثقة الناس فينا، ويكسبنا كذلك ثقتنا بأنفسنا. لا تظنوا إطلاقا أن التواضع يعطينا عدم الثقة بأنفسنا أو الانهزامية الداخلية أو الهزيمة النفسية، كلا والله، إنه يعطينا الثقة. لأن الرجل الذي يكون على منصب رفيع ويتواضع، لماذا يتواضع؟ لأنه صاحب خلق رفيع، لأنه واثق من نفسه. المتكبر في الحقيقة في نفسه سوء، في نفسه دخل. ولذلك كان العلماء يقولون، كما نقل الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى الحسن البصري: المتكبر كأنه على رأس جبل، يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. الآن بالله عليكم يا إخوة ويا أخوات، الذي يكون على رأس قمة الجبل ونحن دون الجبل، كيف نراه؟ نراه صغير جدا. والمتكبر يرانا صغار، لكننا في الحقيقة نحن ماذا نراه؟ صغيرا. لأنه حينما يتكبر فنحن في الحقيقة لا ننظر إليه نظرة الإكرام ولا نظرة الإجلال ولا نظرة المحبة. التواضع يرفعك، التواضع يعلي من منزلتك. تواضع، تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. النجم لربما نراه على صفحات الماء، لربما نراه على رأس قمة الجبل لأنه عال جدا، فلربما نراه على صفحات الماء. أما الدخان يرفع نفسه، الدخان قدر ما رفع نفسه، لو رفع نفسه إلى عنان السماء لو 300 متر نراه ماذا؟ وضيع، لأنه دخان. لكن النجم عالي ومرتفع، ولو رأيناه هكذا برؤية العين أنه كأنه وهو ليس كذلك، كما لا يخفاكم، على صفحات الماء، لكننا نعلم أنه ماذا؟ نعلم أنه رفيع. إذا شئت أن تزداد قدرا ورفعة فلن وتواضع واترك الكبر والعجبة، اترك الكبر والعجبة. إن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ما كانوا في الحقيقة إلا أهلا للتواضع وأهلا كل خير وكل فضل وكل بر. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل التراب يوم الخندق حتى غبر بطنه، مع أنه كان هو كل شيء عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته: أبينا أبينا. عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام قمة في التواضع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه كان يقول كثيرا لأصحابه: أشيروا علي. عليه الصلاة والسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم عليه الصلاة والسلام، كما أخرج الحاكم في المستدرك بإسناد جيد. لم تشغله النبوة عن ذلك، لم تمنعه مسؤوليته ومسؤولية أمته عن زيارة الفقراء والضعفاء ولا كثرة الارتباطات والأعمال أن يجعل للضعفاء والمرضى نصيبا من الزيارة والعبادة واللقاء.
أين أنتم يا أهل الجاه من هذا الخلق العظيم؟ أين أنتم أيها الأغنياء من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردتم حلاوة الإيمان أن تطعموها فهذا هو السبيل إليها، فلا تخطئوه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخصف نعله.

0: مشاة بقيراط. والعلماء قالوا رعي الغنم وظيفة ارتضاها الله عز وجل لأنبيائه، فما السر في ممارسة الأنبياء لها؟ قالوا إن من أسرارها أنها تربي النفوس على التواضع وتزيد الخضوع لله تعالى، ومن أسرارها أنها تربي على الصبر وتحمل المشاق إلى حكم كثيرة، والله عز وجل الحكيم العليم سبحانه وتعالى. هكذا كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك نال محبة الناس ونال ود الناس. فأسأل الله عز وجل أن يحببنا لخلقه، وأن يحبب الخلق إلينا، وأن يجعلنا ممن يتحابون في جلاله سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من حلقات برنامجكم جسور المحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا عيوني
1: جي. راديو سرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته والناس يسيرون معه حتى بركت به في موضعه الذي فيه مسجده اليوم صلى الله عليه وسلم، أعني المسجد القديم. فلما بركت به راحلته صلى الله عليه وسلم قال: هذا إن شاء الله المنزل. وكان ذلك الموضع مربدا للتمر. أنا قلت لكم إن المربد هو الموضع الذي المربدها هنا هو الموضع الذي يجفف فيه التمر. وكان لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، سهل وسهيل، فساومهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتريه منهما ويجعله مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. ولا يشكل على هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثامنوني بحائطكم يا بني النجار. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فإن هذا الحديث فيه أنه لم ينقد له ثمنا، وفي الحديث الأول أنه ابتاعه من الغلامين. والجمع بينهما، يعني الحديثان كلاهما في الصحيح، الجمع بينهما أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبى بنو النجار أن يأخذوا له ثمنا استفهم عن صاحب المربد، فلما علم أنه لغلامين يتيمين أبى صلى الله عليه وسلم أن يأخذه منهما إلا بالثمن، فحينئذ نقدت بنو النجار ثمنه ولم يأخذوا ثمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبلوا هبة من الغلامين، ويكون بنو النجار طلبوا ثمنه إلى الله سبحانه. وكان منزل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أقرب المنازل إلى ذلك الموضع، فتحول إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه حتى بني المسجد وبنيت مساكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بركت به ناقته قال: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا رسول الله، هذا بابي وهذه داري. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فهيئ لنا مقيلا. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: قوما على بركة الله. ويروي مسلم في الصحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحول إلى داره نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفل، ونزل أبو أيوب في العلو. هذا اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: أعلو سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انتبه إلى شيء عظيم، أنه يطأ بقدميه سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فتنحوا جانبا، باتوا جانبا هو أهله. فلما أصبح قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق بنا، يعني يخشاه الناس ويأتونه والسفل أرفق. فأبى ذلك أبو أيوب، فصار هو إلى

0: السفلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلو. وها هنا يعني انظروا رحمكم الله إلى هذا الرقي، إلى هذا الأدب الرفيع، إلى هذا الإحساس المرهف الذي ينبئ عن ذوق، عن رقي، عن حالة أدبية راقية عالية سامقة شامخة. الناس عندما يتحدث لها، عندما تخبر، عندما تتصور ذلك الزمن، تظن أن أولئك القوم غلاظ أجلاف. هذا الرقي، هذا الإحساس المرهف لا نكاد نجده عندما يدرس في كامبريدج وأكسفورد في زمننا هذا. يعني شيء لا يمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم عنده وبات في جانب إلى أن أصبح ويعني يعزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في العلو وهو في السفل رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان في ذلك الموضع قبور وأشجار وغير ذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال، يخبر عن ذلك الموضع قبل أن يكون فيه المسجد، فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخل فقطعت، وبالخرب فسويت، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادته حجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز معهم يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل اللبن معهم. روى البخاري في صحيحه قال: اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه. اللبن وجمع لبن هذه الحجارة من الطين التي لم تحرق. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر. هذا الحمال، الحمال بمعنى محمول، فعال بمعنى مفعول، كما تقول كتاب بمعنى مكتوب، وإله بمعنى مألوه إلى آخره. هذا الحمال، هذا هو الحمال، هذا الشيء الذي ينبغي أن يحمل، إن كان لابد من شيء يحمل فهذا، هذا الحمال، لا حمال خيبر، لا ما يحمل من خيبر ويحمل منها التمر والزبيب ونحو ذلك. هذا الحمال، إن كنت لابد حاملا من خيبر شيئا فهذا لا لا لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا أبر يا ربنا، أكثر برا، ولأنه أعظم ذخرا وأدوم نفعا وأبقى عاقبة، وأطهر لأنه يبنى به بيت الله لا ليس يعني يتاجر به في بيع وشراء. هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وكان الصحابة يشتغلون، ينقلون، يحملون الصخر لبنتين لبنه، وعمار يحمل لبنتين لبنتين. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض عنه التراب ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فكان عمار رضي الله عنه يقول: أعوذ بالله من الفتن. وفي رواية عند ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار لما رآه يحمل لبنتين لبنتين: ألا تحمل ما يحمل أصحابك؟ فقال عمار: يا رسول الله، إني أريد الأجر من الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وعمار رضي الله عنه يقول: أعوذ بالله من الفتن. وكان معهم رجل من بني حنيفة يحسن العمل في الطين. روى أحمد وابن حبان عن طلق بن علي رضي الله عنه، وكان رجل من بني حنيفة، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، فكأنه لم يعجبه عملهم، قال: فأخذت المسحات فجعلت أخلط بها الطين، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبه أخذ المسحات وعملي، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: دعوا الحنفية والطين، فإنه أضبطكم للطين. واستغرق بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام معدودات، فإنه كان بناء يسيرا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعموده خشب النخل. ولما بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيت بعد ذلك حجرات نسائه، ولم يكن له في ذلك الوقت إلا امرأتان، وهما عائشة رضي الله عنها وسودة رضي الله عنها. فكان لسودة حجرة وكان لعائشة حجرة رضي الله عنهما. وكانت هذه الحجر يعني كان بناؤها كبناء المسجد، سهلا يسيرا، روى البخاري في الأدب المفرد عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جريد النخل مغشاة من خارج بمسوح الشعر. المسوح جمع مسح وهو كساء من شعر، وكانت غير مرتفعة البناء. فقد روى البخاري أيضا في الأدب المفرد عن الحسن البصري رحمه الله قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي، ولما بنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مساكنه انتقل حينئذ إليها ورحل عن أبي أيوب الأنصاري. وأنا أتصور أن ذلك اليوم كان يوما عظيما جدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفارق بيته، طبعا هو يفارقه إلى قريب لأن بيت أبي أيوب هو أقرب البيوت إلى بيت النبي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك فقد كان معه في بيته فخرج عنه. ولما بني المسجد لم يكن مقصورا على الصلاة، كان في آخره موضع يأوي إليه المساكين يقال له الصفة، وهو الذي عرف أصحابه بأصحاب الصفة. روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: كان أهل الصفة أناسا فقراء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. الرداء هو ما يرتدى، ما يلبس من فوق، يعني ما يستر فوق الجزء الأعلى من البدن هو رداء، وما يستر الجزء الأسفل ما يؤتزر به إزار. فثياب الرجل ثوبان: إزار يستر به نصفه الأسفل، ورداء يستر به نصفه الأعلى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل له رداء، إما إزار يعني يأتزر به وأعلى بدنه عار ما عنده شيء يرتدي به، وإما كساء وهو ثوب قال يربطون هذه الأكسية في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساق ومنها ما يبلغ الكعبين، فإن أحدهم لا يمسكه بيده خشية أن تظهر عورته. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون إلى أهل ولا إلى مال ولا على أحد، إذا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة بعث إليهم بها ولم يتناول منها شيئا، وإذا جاءت هدية بعث إليهم وأصاب منها صلى الله عليه وسلم وأشركهم فيها. فلما بني المسجد كانوا يجتمعون فيه للصلاة يتحينون وقت الصلاة، ليس عندهم علامة تبئهم بدخول وقت الصلاة، وهذا طبعا فيه عسر لأن الناس في شغلهم، وتحين وقت الصلاة يبتغي ترقبا لها، هل زالت الشمس؟ لا ما زالت، لا تزول بعد قليل، هل بلغ ظل كل شيء مثله؟ لم يصل، فيعني شغل شاغل. فتذاكروا في شيء يجعلونه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون يتحينون للصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ ناقوس كناقوس النصارى. فبينما هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه الرؤيا التي كان بها الأذان. روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ الناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا بيده، فقلت: يا عبد الله، أتبع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. فقال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: قلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد فقال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي رأيت، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه الذي رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال فقمت إليه فجعلت ألقي عليه الأذان ويؤذن به، فسامعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول والذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من فقد الأهل والعشيرة وليشد أزر بعضهم ببعض، فآخى بين رجال. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة وأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما، وروى البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنه أجمعين، وقد كانوا يتوارثون بهذه الأخوة. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المهاجرون عندما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري للأخوة التي آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المواساة والإيثار من أبرز ما يتجلى في هذه الأخوة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخل، يعني هذا نخل الأنصار يريدون أن يقاسموا المهاجرين ذلك النخل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. فهم يعملون في نخلهم وإذا جاءت الثمرة قاسموها بينهم وبين المهاجرين، فقبل الأنصار ذلك. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه لما قدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم يقصد شيئا والأنصار أهل الأرض والعقار، فقسموا المهاجرين على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم المؤونة، وهذا من أعظم الإيثار، يعملون ويعطون الثمرة. ومن عجيب الإيثار الذي يعني إذا لو لم يصلنا بالأسانيد الصحيحة ما كنا لنصدقه، ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فأراد سعد أن يقاسمه ماله وأهله، هذا من أعجب ما تسمع، يعني له امرأتان يطلق إحداهما ليتزوجها أخوه، هذا كرم لا نظير له، وأكرم منه من يتعفف عن ذلك كله وهو بحاجة إليه. فقاله عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فدله على السوق، فراح تلك الليلة وقد ربح سما وأقطا. ثم لم تمض أيام حتى لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وذر من صفرة، أثر من صفرة، من صفرة الطيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الرحمن؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال وما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. ومن العجيب الغريب أيضا في هذا الإيثار ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مجهود، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء، فبعث صلى الله عليه وسلم إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا جميعا مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يؤوي هذا الليلة يرحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فصنع شيئا عجب له ربنا سبحانه، أخبركم به في حلقة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نستأنف حديثنا عن حالات التحول، فترات الانتقال في التاريخ الإسلامي والتاريخ المعاصر، حتى نستطيع أن نصل إلى مقاربة لمحاولة استئناف رؤية استراتيجية عضوية نابعة من واقعنا وتراثنا. طيب، بعض الإخوة يقولون لي أنت تكلمت عن مراحل الانتقال، المرحلة العباسية، المرحلة المغولية، المرحلة التي جاءت بعد ذلك في زمن سقوط الأندلس وما إلى ذلك، أشياء كثيرة مرت فيها الأمة، ولكن المرحلة التي نعيشها الآن القرن الماضي هذا اللي هو ابتداء من سقوط الدولة العثمانية إلى يومنا هذا، هذا مختلف تماما، هذا مختلف عن النسيج السابق للأزمات التي مرت بها أمتنا. أنا أتفق مع هذا الرأي، ولكني أختلف معه أيضا في جوانب أخرى، فسأفصل في هذه الحلقة شيئا متعلقا بالقرن الماضي، لأنه بتقديري الذي حدث في القرن الماضي هو حالة انتقال وليست حالة ثبات، وما زلنا نعيش إلى يومنا هذا حالة الانتقال هذه وحالة السيولة، لم نصل إلى لحظة نستطيع أن نقول فيها أنه هذا القرن أعاد تشكيل هوية الأمة، لأنه أنت حتى تقول أنه هذا القرن أعاد تشكيل هوية الأمة إلى شيء جديد، أو أعاد تشكيل هوية المنطقة حتى الشرق إلى شيء جديد، يجب أن تكلم عن شيء ثابت استقر وثبت وأصبح أمرا واقعا. إحنا الآن نعيش حالة غير واقعية، غير ممكنة أنه الاستمرار، لأنه الحروب الأهلية والنزاعات وغياب الشرعية للنظم السياسية وحالة التنازع الغريبة وحالة التفكك والتجزئة وحالة الهيمنة الغربية، كل هذه المسائل ما زالت حاضرة. يعني روح ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا لا تزال حالة انتقال، هذه المنطقة لم تثبت بعد، ولذلك القول إنه هذه المنطقة أصبحت الآن شيء آخر، نسيج مختلف عن النسيج السابق، هذا غير صحيح، لأني لا أرى الحالي نسيج، لا أرى الحالي إلا مجموعة مفككة من التيارات الاستراتيجية والسياسية والفكرية التي لم تصل بعد إلى لحظة الثبات أو لحظة التوازن أو لحظة الرشد. هذه من ناحية لماذا أختلف مع هذا الرأي، لكن لماذا أتفق على أن طبيعة التغيير الذي وقع منذ عام 1916 أو لنقل من 1914 الحرب العالمية الأولى وصولا إلى يومنا هذا تختلف عن طبائع التغيير التي وقعت في الأمة عندما سقطت بغداد وعندما سقطت الأندلس وعندما أصيبت الأمة بأزمات في العهد الصليبي وما إلى ذلك؟ طيب، أولا كل الأزمات التي وقعت في عهد سابق كانت الأمة تعيد استئناف مسيرتها بالشكل الذي كانت عليه في السابق من حيث الأصول وليس من حيث التفاصيل. قلت لكم الفكر كان تغير، المفاهيم في بعض الأحيان تتجدد، عندنا دار إسلام ودار حرب، بصير عندنا 5 دور على سبيل المثال، تقسيمات جديدة، وبالتالي ليست مسألة ثابتة، لكن الجوهر هو أن الأمة موجودة، هذه واحدة. ما كان عندنا في سلطنات، في إمارات، في أشياء كثيرة جدا مختلفة. ابن بطوطة لما سافر من طنجة إلى إلى إلى إلى أقصى آسيا مر بكل إمارات، هذه كانت مختلفة متنازعة، لكن هو ابن الأمة، الأمة موجودة، المواطنة تابعة للأمة وليست تابعة للدولة، هوية الفرد يحددها انتماؤه للأمة. إذن مفهوم الأمة بقي ثابتا راسخا لم يتشقق أبدا، حتى لما جاءوا المغول وجاءوا الصليبيين بقي عندنا شيء اسمه الأمة. رمزية تمثيل الأمة من خلال إجماع سياسي متعلق بالخلافة بقي مستمرا إلا في لحظات انقطاع في العهد المغولي عندما جاء، ثم استؤنف بعد ذلك رمزيا في عهد المماليك، ثم جاءت الخلافة العثمانية. إذن بقي مفهوم الخلافة موجودا إلا بالاستثناء القصير ذلك، وبقي مفهوم الخلافة المستمر هذا هو التعبير عن، لأنه هو مفهوم بالمناسبة، وهذه مسألة مهمة أن برأي، يعني أن مفهوم الخلافة هو مفهوم له علاقة بالأمة، بمعنى هو مفهوم متفرع عن الأصل. الأصل هو أن هناك أمة، الأمة تدبر شؤونها من خلال مركز إجماع سياسي، من خلال مفهوم سياسي مركزي اسمه الخلافة. وهذا الخلافة كان يعاد تمظهره بمظاهر كثيرة، عندنا الأموية والعباسيين، ثم جاء بعد ذلك فترة المماليك، ثم جاء بعد ذلك فترة طبعا كان عندنا أيضا الخلافة الفاطمية، عندنا الخلافة في الأندلس، عندنا خلافات، يعني مجموعة من النظم التي كانت تطلق على نفسها. لكن مصطلح الخلافة وفكرة إجماع الأمة على شيء، على رجل أو شخص أو إدارة أو نظام يعبر عن مصالح عابرة للقوم، يعني بالمفهوم العرقي، وعابرة للشعب بالمفهوم الجغرافي، كانت حاضرة دائما، الأمة وما يتفرع عن ذلك من مفهوم جامع سياسي، فالإجماع كان حاضر دائما. إذن هذه المفاهيم كانت دائما مستمرة. النقطة الثالثة التي كانت حاضرة في كل مراحل التحول في التاريخ الإسلامي، فكرة المرجعية نحو الشريعة، اللي احنا الشريعة مش بالضرورة الشريعة بمفهومها القانوني، لكني أتكلم عن مرجعية الأمة وشرعية نظمها، كانت دائما نابعة من فكرة التزامها بالإسلام، أو التزامها بالكتاب والسنة، أو التزامها بتطبيق ما يعتقده الناس أنه هو الشيء الثابت في حياتهم، في حياة هذه الأمة. إذن عندي أمة، عند خلافة، وشرعية الخلافة هذه وشرعية النظم المتفرع عنها أو الممالك أو السلاطين تابعة لشيء ما اسمه الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة باعتباره حميدا والمعروف ومحاربة المنكر. كانت هذه مسائل ثابتة. إذن عندنا هاي المعايير الثلاثة الكبرى ثابتة في تاريخنا الإسلامي. طيب خلينا نيجي على القرن الماضي. هذا القرن قرن استثنائي حقيقة، لأنه أول شيء حدث فيه القطيعة مع التراث، معنى كل الأنماط السابقة كانت أنماط تستأنف بعد انتكاسة، تجدد من داخل المنظومة. النمط الجديد الذي احنا واجهناه في القرن الماضي هو في الحقيقة نمط قطيعة مع التراث، فأريد لنا أن نبدأ شيئا جديدا، يعني أن التاريخ، تاريخنا انتهى، مش في عندنا نظرية انتهاء التاريخ تبعت فوكاياما، لكن في الحقيقة أريد لنا أن ينتهي التاريخ، فنقول يا إخوان من اليوم وطالع انتهى كل التاريخ الذي قد سبق في السياسة والتفكير الاستراتيجي، واليوم احنا بدينا إشي جديد، إيش اسمه الدولة القومية، إيش اسمه الدولة القطرية، فبالتالي انسولي مفاهيم الأمة، مفاهيم الخلافة، مفاهيم الشرعية، هذا كله كلام عفى عليه الزمن. إحنا اليوم عندنا شيء جديد، فاستيقظنا في يوم من الأيام في مطلع القرن العشرين، يعني بعد الحرب العالمية الأولى، لنقل بالعشرينيات وبداية العشرينيات، استيقظنا على فكرة أنه أبداً اليوم إحنا عندنا دولة ما لها علاقة بكل الماضي هذا، بل بالعكس إحنا الدولة هذه أيضاً تخاصم التراث، مش فقط أنها محايدة، هي تخاصم التراث. التراث بالنسبة لها عبء فيه قدر عالي من التخلف والرجعية، وإحنا أحسن إشي إحنا تقدميين، وإحنا لعنا مناهج حداثية جاءتنا من الغرب، فنخاصم التراث. فإذا أول شيء حدث مع وصول المفاهيم الجديدة أو الانقلاب الأكبر الاستراتيجي الذي وقع في حياتنا نحن في القرن الماضي هو القطيعة مع الماضي، القطيعة مع التراث. طبعا إحنا بنفهم في قواعد التفكير الاستراتيجي، وأنا دائما بقولها، أن الجغرافيا هي صنع الله في الأرض، أما التاريخ وهو التفاعل الإنساني في الجغرافيا، هذا شيء ثابت. ثم من عظمة أي أمة في الدنيا أن تكون مسيرتها التاريخية مستمرة، هذا شيء طبيعي، يعني ولذلك حكينا عن الألمان وحكينا عن أمم، عن الصين وعن غيرها، هذه الأمم هناك تدفق طبيعي للتاريخ في جغرافيتها، تدفق طبيعي للتاريخ في جغرافيتها وفقا لروح هذه الأمة، هذا الذي يؤسس عظمة أي أمة في الدنيا واستمراريتها. يعني ولذلك أنت لما تقول أنه هذه الأمة موجودة في هذه الجغرافيا، وهذه الجغرافيا فيها تاريخ، وهذا التاريخ لا يزال يتدفق. انقطاعه هذا شيء غير طبيعي، ولذلك انقطاع التدفق التاريخي في الجغرافيا، في جغرافيا منطقة الشرق، في الجغرافيا الإسلامية عموما، هو انقطاع القصد منه إنهاء مفهوم الأمة وإنهاء حالة الاستمرارية التي كانت حادثة في التاريخ. ولذلك هذا من المصائب الكبرى. يعني هذه مسألة ما حدثت لا في زمن المغول، ولا حدثت في زمن الأندلس، في زمن في زمن الصليبيين، ولا حدثت في سقوط الموحدين، إنما انتهى التاريخ تماما، وأريد لنا أن نبدأ بشيء جديد. هكذا فكر الذين جاءوا وتسيدوا السلطة والحكم في بلداننا. بدءا طبعا كان عندنا في تركيا منظومة أريد لها أن تكون منظومة قومية جديدة مختلفة تماما عن الماضي. في إيران أيضا أريد أن يكون هناك منظومة جديدة مختلفة عن الماضي، وكذلك في نظومنا العربية، لأنها ما تشكلت بعد، كانت لازالت، لكن كان في دعوات، محاولات لكي نبدأ بشيء جديد. التيار القومي، التيارات العلمانية الليبرالية الحداثية بدأت تؤثر علينا جميعا، حتى مع القيم الإسلامية بدأت الليبرالية الحداثية يعني تغير فيها إلى آخره. يعني هذه القطيعة لم تكن يعني حقيقة حادثة في حالات الانقطاع الماضية، باستثناء الأندلس طبعا، لأن الأندلس انتهى فيها فعلا، أصبح هناك نهاية للتاريخ في الأندلس بسبب سقوط الدولة الأندلسية. طيب، إذن القطيعة رقم واحد، إذن هذا قرن قطيعة، والقطيعة مع المنهج والتاريخ أدت إلى قطيعة داخل الأمة، بمعنى أصبح التركي على سبيل المثال ينظر إلى العربي كشيء آخر مختلف تماما، بعدما كان جميعا التركي والعربي ضمن فضاء عثماني واحد، الآن أصبحوا ضمن فضاء متخاصم أكثر من أنه أو متنافس في أحسن الأحوال، يعني بدل من أن يكون فضاء واحد. وكذلك الفضاءات الأخرى، فضاءنا العربي مع الإفريقي، وفضاءنا العربي مع الآسيوي، كلها أصبحت فضاءات مستقلة تحكمها موازين المصلحة المجردة، وليست الموازين الأعلى من مصلحة الدولة ومركزيتها اللي هي المصالح المتعلقة بمركزية الأمة. طيب، هذه واحدة، إذن القطيعة نضعها رقم واحد. رقم اثنين، أصبح لدينا أيضا مفهوم جديد في هذه المرحلة، هو أن تراثنا، تاريخنا يعني حضارتنا، المرجعية ذات المرجعية الإسلامية، في الحقيقة ممكن أن تكون موجودة، ولكن لا ينبغي أن تكون الشأن العام، لا ينبغي أن تؤسس قواعد الشأن العام. ولذلك بدأنا نفكر باستيراد النظم، النظم القانونية، النظم السياسية، النظم الاجتماعية، كلها تأتينا من الخارج. وبالتالي الفكرة أنه إحنا فقدنا الثقة بأن ما لدينا من مخزون ثقافي قادر على أن يخرج لنا ابن تيمية جديد يجتهد اجتهادات، أو إمام جويني جديد، أو ابن خلدون جديد، وأصبحنا نفكر بمفكري الغرب وفلاسفة الغرب وحداثيين من الثقافة الغربية لكي ننسخ أو نستنسخ شيئا مما يقولون، ونوفق بينه وبين ما لدينا. فأفضل ما كان لدى بعضنا أنه نقول والله إحنا التراث الإسلامي على سبيل المثال في مسألة الديمقراطية قريبة من الشورى، خلينا نعمل توفيق شوي وندخلهن على بعض. في الاقتصاد والله الاشتراكية كان الإسلام ندخلنا على بعض. فأصبحنا نريد أن نوفق ما بين ما لدينا من تراث نعتقد أنه خلاص الآن هذا التراث ما بنفع للمستقبل، وما جاءنا من تجربة الآن باهرة مدهشة من قبل غرب متغول، غرب منتصر، غرب متغلب، وبنحاول قدر الإمكان أنه نخفف من غلواء هذا التغول الذي جاءنا من الخارج بأن نعطيه بعض المفاهيم، يعني ندخل فيه بعض المفاهيم الإسلامية والتراثية حتى نخفف من غلوائه ونجعله أكثر ليونة حتى يبلع من قبل الناس ومن قبل الأمة. يعني إذن مرة ثانية فقدنا الثقة في تراثنا، وهذه كانت مشكلة كبيرة. النقطة الثالثة في القرن الماضي هذا أنه كان قرن إهانة. لماذا هو قرن إهانة؟ أنت لما تكون صاحب مركزية كالمركزية الجيوسياسية التي كانت تتمتع بها الأمة الإسلامية عبر 1300 سنة، ثم تأتي من بعد ذلك تجد نفسك مقسما مجزأا نهبا للمستعمر، تابعا ثقافيا مستلبا حضاريا، هنا في إهانة كبرى، والإهانة خطيرة في العقل البشري. لماذا؟ لأن الإهانة تدفعك إلى أحد أمرين، إما أن تصبح ثائرا متمردا رافضا قطعيا للواقع وتثور عليه ثورة غير رشيدة، وبالتالي أنت تصبح يعني متمرد تماما عليه، وإما أن تنساق إليه ومعه وبه وتصبح من بعد ذلك شكلا تابع لفضاء اسمه الفضاء العربي الإسلامي، ومضمونا أنت في الحقيقة السوفت وير تبع العقل تبعك هو عقل جاي من الخارج. هذه الإشكالية أدت إلى فصام عندنا في واقعنا في القرن الماضي، فصام بين من حاول أن يعيد تأسيس كل شيء بناء على تراثيات لا يمكن الاجتهاد بها كما اجتهد ابن تيمية وخلافه، وتمسك بتفاصيلها بشكل صارم يؤدي إلى كثير من الإشكالات، وبين من رأى أنه لا إحنا خلينا نمشي مع التيار الموجود حاليا بالغرب والأمور طيبة جدا وما في عندنا أي مشكلة، وبالعكس إحنا هذا أفضل شيء ممكن نعمله. فهذه حالة الفصام موجودة، وهذه إشكالية كبرى أيضا أوقفنا فيها النمو الطبيعي والتلقائي للفكر والوعي الاستراتيجي والسياسي الإسلامي. طيب لماذا حدث هذا؟ هو الحقيقة الذي حدث في بداية القرن عجيب. أولا الغرب كان يرى أن العالم الإسلامي أو الدولة العثمانية على وجه التحديد يعني في ذلك الوقت كانت رجل أوروبا المريض، ولذلك كان يريد دائما أن يبتلع أراضيها، وهذا صراع قديم. يعني كان دائما الأوروبيون يريدون أن يأخذوا بعض أراضي الدولة العثمانية على سبيل المثال الموجودة في أوروبا اللي هي منطقة البلقان. روسيا كانت تريد أيضا أن تغزو الدولة العثمانية من أجل أن تحصل على معبر من خلال مضيق الدردنيل ومضيق البوسفور الذي يصل البحر الأسود بالمياه الدافئة. إذن هناك قوة دائما لها تناقضات جيوسياسية واستراتيجية. الدولة كانت قوية كانت تمانع وتحارب، يعني الدولة العثمانية قاتلت الروس في 13 حربا حتى تستطيع أن تحتفظ بسيادتها على المعابر المائية الموجودة هنا في القسطنطينية سابقا وإسطنبول بعد ذلك. ثم أيضا الأوروبيون كلما قويت أوروبا كانت تريد محاولة طرد العثمانيين من الفضاء الأوروبي، ولذلك بدأ بطردهم من البوسنة والهرسك، ثم تمددت بعد ذلك إلى حرب البلقان. مع مطلع القرن الماضي وقع للدولة العثمانية مجموعة من التطورات الخطيرة. هي طبعا كانت تضعف منذ الزمن، يعني صلها أكثر من قرن الآن تخسر بعض الأراضي هنا وهناك، لكن مع مطلع القرن أصبح في انشقاق في قمة الهرم القيادي في الدولة. طرد السلطان عبد الحميد في 1909 وسيطر الاتحاديون على السلطة، الاتحاد والترقي في إسطنبول، والاتحاديين اللي سيطروا على السلطة كانوا مدفوعين بفكرة أن هناك زائم متتالية للدولة لابد من إنقاذها، وحتى ننقذ الدولة لابد لنا من أن نقوم بتحديثها. فعملية التحديث، وكانت مسألة صلها فترة، التحديث بدأ من التنظيمات العثمانية، لكن الآن نحن وصلنا إلى تحديث منفلت تماما عن التراثيات، بمعنى تحديث جديد، شكل جديد من أشكال التحديث إلى حد يعني كبير. فهنا سقوط الخلاف في قمة الهرم أدى إلى انشقاق حقيقي في الوعي العام والإجماع السائد حول مفهوم من هو الخليفة، لأن الخليفة الذي عين من الاتحاديين كان لا قيمة له، لا يستشار. والشباب الذين سيطروا على السلطة بقيادة أنور باشا وجمال باشا وطلعت باشا كانوا في الحقيقة قليلو خبرة في السياسة، لهم شأن في العسكرية ربما لكن ليس في السياسة. أنور باشا تحديدا كان 32 سنة في ذلك الوقت، يعني صغير السن، وكانوا جميعا يحاولون أن يستأنفوا إمكانية إنقاذ الدولة عسكريا من خلال استعادة بعض الأراضي. لكن في الحقيقة الذي وقع مباشرة بعد في عام 1909 أن الدولة العثمانية بدأت تخسر خسائر أكبر بكثير مما كان عليه الحال في السابق. خسرت ليبيا في 1911 خسرت ليبيا للطليان يعني، واضطرت أن توقف 1912 اتفاقية تعترف فيها بسيطرة الطليان استعمار إيطاليا على ليبيا. وفي نفس الشهر في أكتوبر 1912 اللي وقعت فيه اتفاقية التنازع عن ليبيا اندلعت حرب البلقان، وحرب البلقان اندلعت هذا بدعم روسي وهذه مهمة، لأن روسيا دائما كما قلت لكم كان لديها أمل في أن تحيط الدولة العثمانية من الجهة الغربية وتدخل إلى إلى إلى إلى أراضي الدولة العثمانية وتسيطر على القسطنطينية، أو على هم يسمونها القسطنطينية طبعا إلى يومنا هذا يعني، وتسيطر على معابر الماء البوسفور والدردنيل وصولا إلى البحر المتوسط. طيب حرب البلقان كانت حرب مدمرة للدولة العثمانية، يعني هزم الجيش العثماني فيها هزائم شديدة لدرجة أنه سقطت إدرنة اللي هي العاصمة الأولى للدولة العثمانية، وسقطت سالونيك، ثم بعد ذلك انهارت معظم الجبهات العثمانية، وخرج الفضاء العثماني من أوروبا، وبقي فقط في منطقة صغيرة جدا نسميها تراقيا، منطقة تراقيا يعني المنطقة الأوروبية اللي هي موجودة الآن حاليا الصغيرة الموجودة أوروبيا من غرب إسطنبول إلى الحدود البلغارية. لكن خلافا لذلك طردت الدولة العثمانية من الفضاء البلقاني. إيش يعني هذا؟ يعني خسرت الدولة العثمانية أهم منطقة كانت تغذيها بالاقتصاد، هذه واحدة. هذه يعني الدولة العثمانية كانت تعيش على البلقان من ناحية إيش؟ إن البلقان فيها دخل هائل جدا، إنتاج زراعي كبير، فيها موارد كثيرة جدا، وكانت الدولة العثمانية تستفيد جدا من البلقان. انهار اقتصاديا، هذه إذا مشكلة كبيرة في دولة أوريدي، دولة كانت مدينة عندها 80 مليون جنيه استرليني، يعني بحدود بذلك 400 مليون بحدود يعني الآن مليارات الدولارات، كانت ديون هائلة جدا للدول الأوروبية، تتحكم الدول الأوروبية بخزينة الدولة العثمانية من أجل سداد هذه الديون، فالدولة العثمانية كانت أصلا إشكاليتها الاقتصادية هائلة. ثم نأتي بعد ذلك إلى بعد سقوط البلقان، بدأنا نشعر أن الدولة العثمانية الآن ضعيفة، والقادة الشباب هؤلاء بدوا يشعروا بأنهم لابد لهم من أن يفعلوا شيء. إحنا نتكلم الآن 1913، 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى بالأساس. الحرب العالمية الأولى ما بين مين؟ النمساويون، الإمبراطورية النمساوية الهنغارية هاجمت على الصرب، روسيا حليفة الصرب أرثوذكس، فجاءوا لنصرة الصرب، فانضمت روسيا للصرب. ألمانيا انضمت لدولة الإمبراطورية الهنغارية النمساوية. بالمقابل بدأت ألمانيا بهجوم على طبعا روسيا، وبدأت ألمانيا بهجوم على بلجيكا. هنا اضطرت بريطانيا أن تدخل في الحرب لنصرة بلجيكا، وكذلك فرنسا حليفة بريطانيا، وهنا أصبح عندنا حرب عالمية فيها محورين، محور تقوده ألمانيا ومعها الإمبراطورية النمساوية، ومحور آخر تقوده طبعا بريطانيا في هذا الحال ومعها روسيا وفرنسا. في كلتا الحالتين لو نظرت إلى الخارطة، لو كنت أنت تجلس اليوم وتفكر، تقول أنا ما شأني بهذه الحرب؟ هذه حرب فيها عدو لي اسمه روسيا من طرف، يحارب عدو آخر اسمه الإمبراطورية النمساوية اللي أخذت مني البوسنة والهرسك وأجزاء كبيرة من البلقان، فأنا حقيقة إيش مصلحتي في أن ينتصر أحدهما على الآخر؟ مصلحتي إذا انتصر أحد أن يكون ضعيف وهو منتصر، ومصلحتي إذا هزم الآخر فأنا سعيد، هذا جيد. فبالتالي الدولة العثمانية استراتيجية لم يكن هناك ضرورة جيوسياسية أمنية لمصلحة الأمن القومي ملحة للدخول في الحرب للأسف الشديد، لكن الأجواء النفسية الموجودة لدى الشباب الذين يقودوا الدولة هنا، وعلى رأسهم أنور باشا وزير الحربية طبعا صغير السن كما قلت لكم 32 سنة يعني في ذلك الوقت، كانوا متحمسين للدخول في الحرب، لأنهم رأوا في الأيام الأولى للحرب أن ألمانيا متفوقة وقوية، كان لديهم قناعة أن الجيش الألماني لا يهزم، ولذلك لو انضمينا لألمانيا نحن نستطيع أن نستعيد سيطرتنا على أراضينا التي احتلتها روسيا في شرق وفي شمال تركيا، ويمكن لنا مستقبلا حتى أن نستعيد مكاناتنا في الأراضي الأخرى التي خسرناها في البلقان. فأصبح لدى عصبة الاتحاديين، لدى الحكومة الاتحادية أو لدى هؤلاء الثلاث تحديدا، رأي بدخول الحرب، وهذا الرأي عرضه كل الحكماء في الدولة العثمانية. يعني السلطان عبد الحميد كان لا يزال حيا، وجاءه بعض الناس منهم واستشاروه ورفض، قال لهم هذا لا شأن لنا به، ما لازم ندخل معهم في هذا الشيء. سعيد حليم باشا اللي هو كان أيضا الصدر الأعظم يعني رئيس الوزراء أيضا رفض وقرر أن يستقيل. وزير المالية في الدولة العثمانية مع ثلاثة من الوزراء أيضا رفضوا واستقالوا من الشريف حسين بن علي. كان هنا تأتي النقطة. الشريف حسين بن علي كان حاكما أو كان أميرا على مكة، وعين في زمن السلطان عبد الحميد في 1908 قبل أن يخرج السلطان عبد الحميد بسنة. فالاتحاديين حاسبينه على مين؟ على السلطان عبد الحميد. أيضا السلطان كتب رسالة يقول لهم فيها: يا إخوان، هذه الحرب اللي صايرة في أوروبا لا ناقة لنا فيها ولا جمل، أرجوكم نبعد عنها. لكن الشباب هؤلاء قرروا أنه أبدا إحنا لابد لنا من أن ندخل في هذه الحرب حتى نستعيدها، لأنه جمال باشا كان وجهة نظره أنه إذا ما دخلنا في الحرب سنكون نحن نكرات لا قيمة لنا في النظام الدولي الذي سيتشكل بعد الحرب. وجودنا في الحرب يخلينا نكون جالسين على الطاولة، أما خروجنا منها يعني خروجنا من التاريخ. وبالتالي لا، إحنا أصلا دولة ضعيفة، وجودنا في هذه الحرب سنقوم إن شاء الله مع الطرف المنتصر، نعيد مكانتنا وهيبتنا في أوروبا ونعود مرة ثانية إلى ما كنا عليه في السابق. هذا رأي جمال باشا، وكان رأي جمال باشا الانضمام إلى فرنسا، تحالف مع فرنسا مش مع ألمانيا. أنور كان له علاقات خاصة مع ألمانيا، طور علاقات عسكرية مع ألمانيا، الجيش العثماني كان يدرب من مدربين ألمان، الألمان فتحوا قنوات اتصال، وعدوا بأموال كثيرة جدا لخدمة يعني الدولة المفلسة في ذلك الوقت، وبتسليح كامل للجيش العثماني. وهكذا قرر قرار الثلاثة على أن ينضموا إلى ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وانضموا في يعني أكتوبر، نهاية أكتوبر في 1914، بعد يعني شهرين أو ثلاث شهور من بداية الحرب. طيب كويس جدا، إذا الآن الدولة العثمانية دخلت الحرب. لما دخلت الدولة العثمانية الحرب هزمت هزيمتين منكرتين في أول كم شهر. الهزيمة الأولى طبعا هنا أيضا مرة ثانية أنور باشا قاد بصفته وزيرا يعني للحربية، وهذا يعني للأسف الشديد الذي وقع، كان صغيرا في السن، لم تكن لديه الخبرة العسكرية الهائلة، قاد الجيش الثالث العثماني، جيش النخبة العثمانية، في معركة ضد الروس في ساري قامش. اختار شهرا لا ينبغي لأحد أن يقاتل فيه، خاصة في الأراضي الباردة، وكما تعرفون روسيا لم تهزم أبدا، لكن هزمت كل الجيوش التي جاءتها بسبب الطقس الثلوج. هي هزمت نابليون بسبب الثلوج، هزمت هتلر بسبب الثلوج، هزمت العثمانيين في زمن سليم الأول عندما حاولوا أيضا أن يقاتلوا في أراضي روسية، الثلوج أدت إلى تجمد كثير من الجنود وعادوا، هذا القرن السادس عشر، لسه التاريخ العثماني يعني حاضر على ذلك. لم تهزم أبدا الإمبراطورية الروسية إلا من قبل المغول بالمناسبة، لأن المغول كانوا معتادين على مثل ذلك، وبالعكس المغول استخدموا الثلوج ودخلوا فيها، واستخدموا المسطحات المائية المجمدة ودخلوا، واستطاعوا أنهم يحتلوا يعني عدد يعني جزء شاسع من الدولة الروسية. لكن أي حرب أخرى تمت في الشتاء كانت هزيمة محققة للجيش الغازي، لأن الشتاء الروسي شتاء قارس جدا. أنور باشا قاد الجيش العثماني إلى أساري قامش وهزم هزيمة منكرة، كان في عندنا 90,000، معظمهم ماتوا من البرد، معظمهم ماتوا من البرد، ولم ينجوا منهم إلا آلاف قليلة جدا، وأبيدت تقريبا الفرقة الأساسية، فرقة النخبة في الجيش العثماني، وعاد هو مرة ثانية إلى إلى إلى إسطنبول. هذه هزيمة الأولى وأخطر هزيمة للدولة العثمانية. الهزيمة الثانية كانت لجنرال ثاني أو لباشا ثاني اللي هو جمال باشا. جمال باشا قاد الجيش الرابع من فلسطين عبر سيناء إلى قناة السويس. مرة أخرى التحضير، الإعداد لخطوط الإمداد لم يكن قويا بشكل كافي، الاستخبارات البريطانية كانت على علم بكل هذه التحركات، لأنه لأول مرة بدخل في التاريخ يعني لأول مرة الاستطلاع الحربي الجوي، الاستطلاع الجوي، فالطائرات بس بدأت تنقل الأخبار للبريطانيين. البريطانيين استعدوا جيدا عند القناة. لما وصل الجيش المنهك إلى قناة السويس واجههم البريطانيون بالمدافع والرشاشات وقتلوا عدد كبير من الناس، وانسحب الجيش العثماني مرة ثانية وانهزم من هذه المواجهة. فهذه الهزيمة الأولى كانت في ديسمبر 1915، والهزيمة الثانية أيضا كانت في بعدها بشهور قليلة. وهنا رأى الغرب أنه الفرصة مناسبة لاحتلال إسطنبول، فتوجهت أساطيلهم نحو الدردنيل باعتبار أنهم إذا عبروا الدردنيل سيصلوا إلى البوسفور، يسيطروا على البوسفور، سيطروا على إسطنبول، فتحوا خطوط الملاحة البحرية مع روسيا التي كانت محاصرة، لأن العثمانيين أغلقوا خطوط الملاحة، لأن في حالة الحرب أغلقوا خطوط الملاحة مع روسيا، ويخففوا الضغط عن روسيا لأن ألمانيا كانت تتقدم في الأراضي الروسية. الدردنيل كانت النقطة المضيئة في كل الحرب بالنسبة للدولة العثمانية، اللي احنا جاليبولي، لأن نتكلم عن معركة جاليبولي. جاليبولي للدردنيل كان وقتها تشرشل هو أدميرال البحرية البريطانية، قائد البحرية البريطانية، أمر بمعركة الدردنيل، 250 يعني ألف جندي من البريطانيين والنيوزيلنديين والأستراليين جاءوا وحاولوا أن يقتحموا الدردنيل. استعدادات الجيش العثماني كانت ممتازة بحضور ألماني قوي، بالمناسبة قيادة الجيش في ذاك الوقت كانت ألمانية، قاتلوا قتالا شرسا، وضعوا ألغام، دمرت السفن، ثم بعد ذلك اضطرت السفن أن تفرغ رجالها على الشاطئ ويعملوا إنزال بري، فواجههم العثمانيون بالسلاح وقاتلوا قتالا عنيفا، واستمرت المعركة لأكثر من سنة، وهذه المعركة خسر بها الحلفاء أكثر من 250 ألف قتيل، وهي أكبر خسارة للحلفاء في الحرب العالمية الأولى، وخسر الجيش العثماني أيضا 250 ألف، لكن نتيجتها كانت هزيمة الحلفاء، وهذا كانت لحظة انتصار عظيمة للجيش العثماني في جاليبولي. وجاليبولي بالمناسبة معركة قاتل فيها العرب والترك والكرد وكل الجنسيات التي كانت منضوية تحت الدولة العثمانية، لأن الجيش العثماني كان في ذلك الوقت يمثل كل هذه الشعوب التي قاتلت. فلما يحتفل الدولة التركية اليوم، تحتفل إلى اليوم بانتصار جاليبولي، هو حقيقة آخر معركة أو من أهم المعارك التي انتصر فيها الجيش العثماني بحضور كل أطياف الأمة التي قاتلت في ذلك الوقت تحت الفضاء العثماني. لكن للأسف انتصار جاليبولي لم يكن مثمرا، بمعنى ما أدى إلى انتصارات أخرى كثيرة، فبدأ الجيش العثماني بعد ذلك يتراجع. والنقطة الخطيرة والمفصلية أصبحت عندما رأى البريطانيون أنه لابد من فصل الجبهة العربية عن الجبهة التركية من خلال الاتصال مع الشريف حسين بن علي. وحديث الاتصال بالشريف حسين بن علي هذا حديث مؤلم لنا جميعا الحقيقة. فكرة الدولة العربية الواحدة التي كانت تداعب أفكار وأحلام الجمعيات السرية العربية، جمعية العهد وجمعية العربية الفتاة والشريف حسين بن علي، في تأسيس دولة عربية مستقلة على عموم أراضي جزيرة العرب من اليمن إلى أقصى حدود الشمالي في الشام مع العراق طبعا، كانت هذه الفكرة البديعة التي يعني موجودة في عقولهم تداعب مخيلاتهم، وهذا السبب اللي دفعهم للاتصال بالدولة البريطانية التي خانتهم. ولذلك الخيانة الغربية للأحلام العربية حقيقة بدأت في ذلك العهد وما زالت مستمرة إلى يومنا، هذا لم تتوقف أبدا. عندما فاوض الشريف حسين بن علي مع مكمهون اللي هو المندوب السامي البريطاني في القاهرة في ذلك الوقت ما يعرف بمراسلات الحسين مكمهون، 10 رسائل تم تبادلها في عام 1916 يعني في تلك الفترة، كان طلب السلطان الشريف حسين بن علي بسيط وهو في مكة، يعني الشريف يكتب له رسائل يقول له احنا بدنا دولة مستقلة عربية حدودها كذا وكذا وكذا، وحدد كل حدود جزيرة العرب بشكلها المعروف لدينا اليوم بما فيها طبعا الشام الكبير وبما فيها كذلك العراق. والبريطانيون أوهموا الشريف في مراسلاتهم، انت اليوم اقرأ يعني اذا سمحتوا ادخلوا على مراسلات الشريف حسين بن علي مع مكمهون، انظر الى صياغة الرسائل، الشريف يطالب بأشياء واضحة، مكمهون يرد عليه بعبارات موغلة في التبجيل، إلى الشريف ابن الشريف سليل الدوحة الهاشمية النقي الطقي العالم، ما بعرف من كان يكتب له الرسائل، يعني شيء عجيب، ديباجة من المديح لا يمكن أن تتخيل عظمتها. ثم بعد ذلك يجيب عليه أجابات عامة أنه والله نحن ننظر أيضا بشكل إيجابي إلى أن تكون الخلافة بين العرب، طبعا هذا شيء جميل يداعب أحلام السلطان الشريف حسين يعني يكون خليفة، وأنه لا بأس أن يكون في دولة عربية مستقلة، وطموح العرب في دولة مستقلة شيء عظيم وجميل، وأعطوهم وعود في النص الإنجليزي مموهة، في الترجمة العربية أكثر وضوحا باتجاه الخداع. تخيل اليوم عندنا النص الإنجليزي وعندنا النص العربي، لما تقارن النص الإنجليزي واضح أنه كان يتكلم بشكل عام، والنص العربي يغير بعض التفصيلات في ترجمات الحرفات حتى بعض الفواصل لكي يبدي أنه بريطانيا موافقة على المشروع هذا بشكل كامل. فالعرب انساقوا وراءه واتفقوا مع البريطانيين على إطلاق ما سمي في حينه بالثورة العربية الكبرى التي انطلقت بقصد ضرب العثمانيين وطردهم من الأراضي العربية والوقوف إلى جانب الحلفاء في الحرب، حرب العالمية الأولى. وفعلا انطلقت الثورة في من مكة بقيادة الشريف حسين علي في 1916، وبدأت الجيوش العربية أو المجموعات العربية المقاتلة تأخذ أراضي، تطرد العثمانيين من مدينة، من مكة طبعا، ثم بعد ذلك وصولا إلى العقبة، وصولا إلى فلسطين، قطع خطوط الإمداد، سكك الحديد، دمشق إلى آخره، حتى طردوا العثمانيين. وكان حقيقة هناك دور حقيقي تاريخي مهم جدا للعرب في إسقاط الخلافة العثمانية، أو طرد، لنقل طرد المصطلح الصحيح يعني، العثمانيين من الأراضي العربية في هذه اللحظة، وانتصار الحلفاء في البريطانيين والفرنسيين على العثمانيين. هذا شيء موجود في التاريخ، ما في لا يجب أن ننكره، يعني شيء حدث. كل ذلك تحت أمل أنه الدولة العثمانية ستنهار، لأن الشريف حسين تقديره الاستراتيجي كان أنه الدولة العثمانية ستنهار، إذا انهارت الدولة العثمانية يجب علينا أن ننقذ ما يجب إنقاذه، وبالتالي نحن كعرب نؤسس لأنفسنا دولة عربية، مملكة سيكون هو الملك طبعا، ويمكن مستقبلا خلافة يكون هو الخليفة، وبالتالي إحنا نستطيع أنه نقود هذا المستقبل. لكن تقدير الشريف حسين بن علي ومن معه، الأمير فيصل طبعا والأمير عبد الله والآخرين ممن كانوا يشيرون عليه، تقديرهم لوفاء الإنجليز كان مبالغ به وغير مبرر. أنا لا أعرف يعني لماذا

كان البريطانيون والفرنسيين قد وقعوا اتفاقية سايكس بيكو قبلها 10 أيام. يعني إحنا أطلقنا الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين على أمل تأسيس دولة عربية واحدة بوعد بريطاني لنا بذلك، وكان البريطانيون قد كذبوا علينا وخدعونا ووقعوا اتفاقية سابقا مع الفرنسيين والروس في 1916 قبل 10 أيام من انطلاق الثورة العربية الكبرى. طبعا كانت اتفاقية سرية ما كنا نعرف بها. الذي حدث بعدها شيء عجيب في التاريخ من غرائب الأشياء التي حدثت، انهارت الدولة الروسية القيصرية وسيطر البلاشفة الشيوعيون على الحكم في موسكو. إيش عملوا؟ 1917 راحوا فتحوا الأرشيف وجدوا اتفاقية، موجود في هذه الاتفاقية تقسيم للدول للمنطقة العربية للأراضي العثمانية في العالم العربي، تقسيم واضح اسمه سايكس بيكو. طيب كويس جدا. وكانوا جزء من التقسيم الروس القياصرة، لأن الروس القياصرة أيضا في اتفاقية سايكس بيكو هذه كانوا موقعين عليها لكي يأخذوا أجزاء من الدولة العثمانية في حال سقوط الدولة العثمانية اللي هي المنطقة الشرقية ومنطقة البوسفور. طيب جدا. فقرر البلاشفة، لأنهم كانوا فكرة أنه إحنا لازم ننشر كل شيء لنفضح النظام السابق، نشر اتفاقية سايكس بيكو. نشرت اتفاقية سايكس بيكو في شهر 12 سنة 1917، ونشرت في جريدة برافدا الروسية، ثم انتقلت إلى الصحف العالمية ونشرت في الصحف العالمية جميعا وترجمت، وتكلم بها الخطباء، وتكلم جمال باشا فيها، وأرسل رسائل إلى الشريف في ذلك الوقت فيصل ابن الحسين، وإلى الشريف عبد الله بن الحسين، وإلى قادة الثورة العربية الكبرى، وقال لهم الإنجليز يكذبون عليكم، لا يوجد لكم استقلال كما تزعمون، تعالوا نعود مرة ثانية، عودوا إلينا لكي نقاتل هؤلاء المستعمرين، سيستعمرون أرضكم. ووصل الخبر للشريف حسين بن علي، والشريف حسين بن علي قال جمال باشا يريد أن يعمل فتنة بيننا، وهذا الكلام مستحيل يكون. فكتب رسالة إلى المندوب السامي البريطاني في القاهرة يستفسر، يقول له والله وصلني خبر من جمال باشا أنه في اتفاقية كيت كيت كيت كيت. فهذاك رد عليه رسالة عجيبة جدا، قال له شكرا لك على إرسال الرسالة التي أعلمتني بها بأنه قد وصلك خبر من جمال باشا، ونحن نقدر لك هذا الخبر هذا الموقف، وجزاك الله خير وبارك الله فيك. ولم ينفي بتلك الرسالة أن هناك اتفاقية، ومع هذا استمر العرب في القناعة أن الإنجليز سيعطوننا استقلال. ثم من بعد ذلك انتشر الخبر بشكل رسمي وبشكل لا يقبل حتى في الصحف العربية في ذلك الوقت سايكس بيكو. هل نتكلم إحنا 1918 بعد سنتين، يعني الآن إحنا وصلنا من سايكس بيكو التي وقعت. يعني غضب الشريف حسين لما قرأ عنها، فكتب رسالة غاضبة إلى إلى إلى السلطات البريطانية في القاهرة، التي كتبت له رسالتين تنفي، تقول هاي اتفاقية قديمة ومش مؤكدة ومش نهائية، وهذا حكي بيننا وبين الفرنسيين، ما يأخذ بالك، أنت استمر معنا وإحنا إن شاء الله أمورنا طيبة. هذه الخديعة الكبرى، هذه الخيانة التي قام بها الإنجليز لأحلام وطموحات العرب في استقلال وتأسيس دولة، كانت في الحقيقة بتصميم مسبق. لما تقرأ اليوم مذكرات مكمهون الذي كان يفاوض الشريف حسين، وتقرأ مذكرات لورنس الذي كان مستشارا عند العرب للأسف الشديد في الثورة العربية الكبرى، ستجد أنهم أجمعوا في أثناء التفاوض على أن عملية التفاوض هذه القصد منها الخدع، من أجل جر العرب إلى مواجهة مع العثمانيين وإضعاف العثمانيين، ومن أجل أيضا إضعاف سلطة الخليفة العثماني الموجود على المسلمين في الهند، لأنه كانت بريطانيا تسيطر على الهند ولا تريد للمسلمين الهنود أن يكونوا تابعين للسلطان، يعني وجدانيا على الأقل. يعني فالذي حدث أننا خدعنا، وخدعنا بإصرار من قبل الخادعين، وبإصرار على قبول الخديعة من المخدوعين، ولم نصدق أن الإنجليز قد خدعونا إلا في وقت كان الأمر فيه قد حسم، وانهارت الدولة العثمانية، انتصر الحلفاء في الحرب، وألقي بنا على هامش كل المسائل المتعلقة بالتفاوض في مؤتمر فرساي، ووضعت أرضنا تحت الاستعمار الفرنسي وتحت الاستعمار البريطاني، ووضعت فلسطين تحت الاستعمار البريطاني أيضا، وخرجنا تماما من المعادلة. أعطي الشريف حسين

لقب ملك الحجاز، كان ينبغي أن يكون ملك العرب بناء على الرؤية الأساسية اللي وضعت في 1914 في دمشق، وثيقة دمشق المشهورة يعني 1914-1915 اللي وضعها الجمعيات العربية، جمعية العهد وجمعية العربية الفتاة بالإضافة إلى الشريف فيصل ابن الحسين، اتفقوا على حدود الدولة العربية القادمة. هذا الكلام لم يحدث. قسمت المنطقة التابعة للدولة العثمانية، الشام قسمت كما تعلمون إلى ما إلى سوريا، وريد أن تقسم إلى 4 دول ولبنان الكبير، بالإضافة إلى وضعت العراق تحت الانتداب. كلمة الانتداب اصطنعت من قبل في تلك المرحلة، يعني إحنا الأساس استعمار، لكن حتى يعني اللفظ يكون شوي مهذب وضعوا كلمة جديدة جدا اسمه الانتداب، الانتداب على الشعوب التي تم تحريرها من العثمانيين، وهذا الانتداب فقط من أجل أنهم الشعوب مش مؤهلين للحكم، إحنا بس بندير بالنا عليهم شوي حتى يتأهلوا وبنعطيهم استقلال. هاي الفكرة الجوهرية، لكن تحول طبعا كما تعلمون إلى استعمار حقيقي، يعني وتدخل مباشر في واقعنا العربي، وصولا إلى تسليم فلسطين طبعا إلى عصابات صهيونية وسقوط القدس في 1948، بدأت في تلك اللحظة من 1917 يعني. ولذلك الحلم العربي في تأسيس دولة عربية على حدود جزيرة العرب كان حلما من السراب، والواقع كان واقعا غربيا أملته موازين القوة، وكان الخداع فيه جزءا أصيلا من تصميم المبادرة التي وضعت أمام الشريف حسين بن علي، وبقي الخداع من يومها إلى يومنا هذا الاستراتيجية الكبرى التي تتعامل بها القوى الغربية مع أرضنا مع دولنا العربية للأسف الشديد، وبقينا إلى يومنا هذا نرتكب نفس الخطأ الاستراتيجي بأن نقبل خديعة الخادعين وأن نحاول قدر الإمكان أن نقنع أنفسنا بأن المصلحة تقتضي أن نسير في هذا الركب أو ذاك الركب للأسف الشديد. فما وقع، ليش أنا بقول هذه اللحظة خطيرة جدا، لحظة الحرب العالمية الأولى وما تبعها والثورة العربية الكبرى، يعني هذه لحظة تأسيسية ولدت فيها كل الأمراض التي ما زلنا نعاني منها اليوم، أمراض القطيعة، أمراض الضعف والهزيمة، أمراض التبعية، أمراض التجزئة، أمراض الاستغفال، وأمراض غياب الثقة بالنفس، أمراض غياب مفهوم الأمن القومي المشترك، كلها بنيت في تلك اللحظة. وما زال هذا القرن الماضي قرن خديعة وقرن إهانة وقرن قطيعة، وما زلنا نعيش تداعيات الحرب العالمية الأولى لم نخرج منها إلى يومنا هذا للأسف الشديد. شكرا جزيلا لكم، نلقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فمرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات فقه العصر. سنتكلم في هذه الحلقة عن آداب المرور والسير، وعن بعض مسائلها الضمانية، يعني في حال حصول حوادث مرورية، وكذلك عن بعض المسائل المتعلقة بها. ديننا هو دين عالمي واحد، لأنذركم به ومن بلغ. ثانيا، هو دين رحمة عالمية، قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنجد تفاصيل الرحمة في مفاصله، في فروعه، في أصوله، في مسائله، فلا تخلو مسألة شرعية عن تيسير، عن رحمة، عن حكمة، عن عدل. فكلها، كل مسائل الشريعة رحمة وحكمة ويسر وعدل. فلا يمكن أن تجد في مسائل الشريعة إلا هذه الأمور. فإذا وجدت تعسيرا، فإما أنك لم تفهم المسألة، لم تفهم النص، لم تنزل النص على الواقع حقيقة، قلدت من فعل ذلك، من قلدت من أخطأ فعسر على الناس، لأن الشريعة قائمة على التيسير. فالشريعة ميسرة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك فالمشاق مدفوعة والمضار مدفوعة، وجاءت قواعد كثيرة تنظم هذا. المشقة تجلب التيسير، الشريعة مبنية على التيسير، لا ضرر ولا ضرار، الضرر مدفوع، الضرر يزال، الضرر لا يكون قديما، الضرر لا يزال بالضرر، تدفع المفسدة الكبرى بالصغرى، وهكذا تنظيم شامل. وهذه القواعد في الحقيقة منظومة متكاملة لحماية التكليف، لحماية المكلف، حتى لا يصاب بالضرر. الشريعة لا تريد الإشقاق على الناس، الشريعة شريعة الجمال، شريعة الحسن، شريعة الرحمة. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ليست للشقاء الفرد ولا للشقاء الأسرة ولا للشقاء المجتمع. ولذلك فالمفتي الذي يختار الشقاء والتعسير قد جانب صواب الشريعة ومقاصدها وقواعدها وأصولها، فإن من أهم أصولها التيسير. والتيسير غير التساهل، ولذلك يمكن صياغة قاعدة جامعة للتيسير والتسهيل والتساهل، فنقول الشريعة قائمة على التسهيل لا التساهل، وقد تكلمنا عنها فيما سبق. فإن التسهيل معناه رخص وتيسيرات شرعية للحفاظ على التكليف، فالمسافر يعطى مساحة من الرخص في صلاته وفي صيامه حتى يحافظ على التكليف. افرض أن المسافر مثلا كلف بالصلاة كما هي في أوقاتها، يمكن أن يتركها. كلف بالصيام، يمكن أن يترك الصيام. لكن الشريعة، لكن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يقضي في أيام أخرى، رخصت في الصلاة في قصرها، فأدى هذا الترخيص، أدى هذا التيسير، أدى هذا التسهيل إلى أن يحافظ المكلف على الشريعة في مرضه، في سفره، في حله،
في ترحاله، في أمنه، في خوفه، كان في بر، في بحر، في حيثما كان، أدى هذا التيسير إلى الحفاظ على الشريعة تحت أي ظرف، مع أي ظرف في أي زمان ومكان. بخلاف التساهل فهي عبارة عن أعمال تحايلية على الشرع، هدفها الهوى والمزاجية، تؤدي إلى الانخلاع من التكليف، والتكليف مأخوذ من الكلفة، يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، فهو مأخوذ من الكلفة. فإذا الشريعة قائمة على هذا فهي شريعة عالمية، شريعة الرحمة، شريعة التيسير، شريعة العدل، نظمت أمورنا في كل حياتنا، في مسائل السير والمرور علمنا الله سبحانه وتعالى تكليفات من الآداب والأخلاق والقيم. فانظر إلى منظومة النور، منظومة من الضياء القيمي والفقهي والتأصيلي. فقال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن، بدأ بهذه المنظومة المتكاملة واصفا عباده، فبدأ يعني كان متوقع أن يبدأ بأهم مرتكز مثلا الصلاة، التوحيد، بدأ بالسير. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هونا. وبعد ذلك: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون. بعدين بدأت قيام الليل، بدأ تنظيم الإنفاق، بدأ تجنب الكبائر، بدأت التوبة للذرية الأسرة، لكن بدأ بشيء كبير وبشيء هام يلفتنا التفاتة هامة إلى أهمية التنظيم في السير، إلى أننا نتعبد الله في تنظيم السير. وعباد الرحمن، فتنظيم السير عندنا عبادة نسبها الله إليه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لأن الخطاب مع السير قد تتعرض فيه للجهلة، لمن لا صبر عندهم، لمن يطيل لسانه، لمن يتعرض لك. فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لأن الإنسان في سيره قد يظن أنها ليست من منظور، ليست من التعبدات، ليست من الأمور الهامة. لا، الشريعة تقول هنا أن السير عندنا تعبد، فإذا كيفيته وضبطه، إذا عملنا لوائح للسير، تنظيمات للسير، هو خدمة لهذه الخصلة العظيمة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وأعجب من تنظيمات المرور في بلاد المسلمين ألا تذكر هذه الآية. يعني قد تجد في الطرق السريعة هدئ السرعة، قد تجد لوحات إرشادية، ونحن في شعب مسلم، في شعوب مسلمة، لو أنك في الطريق السريع رأيت هذه الآية لا بد أن القلب والضمير والبوصلة الإيمانية ستتحرك. الإنسان يتبع، الإنسان المسلم المؤمن يتبع تعاليم القرآن، ولذلك المرور لا بد أن يضع مثل هذه الإرشادات في لوحات الطريق السريع، في رسائل SMS، لأنها أبلغ تكليف حينما يكون تهوين السير من العبادات. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هونا في مشيتهم، هون. طيب المشي، أنت ماشي بتأودة، كذلك إذا ساق الإنسان السيارة، لماذا؟ لأن السرعة مهلكة ومتلفة ولها مخاطر كثيرة، ولذلك الحوادث التي ترتبت على السرعة الزائدة حوادث مرعبة، والله وأدت إلى إتلاف نفس، إلى إتلاف عضو،
إلى إتلاف مال ثلاثة أمور، أدت إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول إتلاف الأنفس، الأمر الثاني إتلاف الأموال، الأمر الثالث إتلاف الأعضاء بكسور، قد تتلف الأنفس، تتلف السيارات في وسائل المواصلات. لذلك من قواعد الشريعة، من تعليمات الشريعة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، المشي بمعناه الحقيقي وكذلك المجازي. وفي آية أخرى ينظم الله سبحانه وتعالى ويبين ذلك، فقال سبحانه وتعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

0: أقصد في مشيك يعني تعليم لنوعية المشي، وهو التوسط في المشي، توسط في السرعة، لأن السرعة الزائدة متلفة ومهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومعروف أن الإسراع الزائد يؤدي إلى التهلكة. ومما ابتليت به اليوم، مما ابتلي به الناس، الاشتغال بالجوال حال القيادة السيارة، وهذا أدى إلى حوادث خطيرة جدا وإلى انحرافات على الطرق. كيف تشتغل بهذا الجوال وقد يؤدي إلى أن تقتل نفسا، أن تتلف مالا، أن تعرض نفسك وأولادك، أن تعرض الآخرين وأبنائهم وأموالهم للخطر؟ كيف تصنع ذلك؟ ولذلك صدرت أوامر وتوجيهات صارمة في بعض الدول، وهي على حق في تنظيم وترتيب هذه الأمور. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. فإذا تنظيم المشي والسير والقصد فيه هذا أمر من التعبدات في ديننا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. في حال الالتزام بمعايير المرور، الالتزام بمعايير المرور يعتبر مشمولا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الدولة عندها لوائح وتعليمات مرورية، هذه التعليمات المرورية يجب الالتزام بها. لماذا يجب الالتزام بها؟ لأنها مدروسة دراسة من خبراء، من مختصين، درسوا ما يترتب عليها من مصالح، ما يترتب عليها من حفظ الأوقات، من حفظ الأنفس، من حفظ الأموال. فجاءت هذه اللوائح والقوانين المرورية، فمنها الرخصة المرورية في سن 18 سنة. فهذه من الأمور المصالحية، يسمى المصالح المرسلة. لماذا؟ رأينا العالم، حينما ترى العالم، والعالم سواء كان مسلما أو غير مسلم، لماذا؟ هو منطلق من منطلق مصالحي، والشريعة راعية للمصالح. فهذا السن بحسب الدراسات المعروضة من الخبراء، بل من أطباء سواء في مختلف التخصصات، حتى أطباء النفس، التصرف في هذا السن يعتبر تصرفا راشدا. ولذلك ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن هذا السن هو سن البلوغ، يعني اختلف الفقهاء ما بين 15 إلى 18 سنة في سن البلوغ. فسنه في هذا السن في حينما تعطى فيه الرخص، رخصة قيادة السيارة، هو سن مناسب وفيه نظر مصلحي. لذلك أن تسلم السيارة إلى طفل قد يؤدي إلى إتلاف نفسه وإتلاف مال وإتلاف الآخرين، أولا أنت آثم إذا أدى ذلك إلى الإتلاف، ثانيا ضامن لأنه طفل، والطفل ضمانه على وليه أو في ماله إن كان له مال، لكن أنت المتسبب، أنت من دفعت له هذه الآلة. ولذلك نجد الشباب الذين يأخذون السيارات يستخدمون ما يسمى بالتفحيطات. هذه التفحيطات والدوران بالسيارات وإتلاف الأنفس أولا يقتل نفسا، يجب عليه الدية، آثم عند الله سبحانه وتعالى لأن عمله هذا أدى إلى العدوان، من الإثم والعدوان. التفحيط الذي نراه يتلف الأنفس ويتلف الأعضاء ويتلف الأموال، هذا يعتبر من العدوان، لذلك لا يجوز للشباب هذه الأمور إذا أدت إلى هذه المتلفات، وهي في الغالب تؤدي إلى ذلك، فيتلف المال ويتلف النفس ويتلف الحياة ويعرض نفسه وغيره للمخاطر. في حالة وجود هذه الحوادث، أولاً قلنا أنه طبعاً المجامع الفقهية درست حوادث المرور ودرست تعليمات المرور وأصدرت في ذلك قرارات، خلاصة ما جاءت بها الفتاوى والقرارات، أولاً تعليمات المرور ملزمة، تعليمات المرور ملزمة. لماذا؟ مشمولة بقوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثانياً الغرامات المرورية التي يدفعها الإنسان داخلة تحت التعزير المالي، وقد رجح المجمع الفقهي جواز التعزير المالي، رجح جواز التعزير المالي في الجوانب المرورية تأديباً، لأن الناس تساهلوا ولأن الناس فتحوا هذا الباب على مصاريعه واستهانوا بالإشارات المرورية وبالتعاليم المرورية، فلذلك كانت هذه الغرامات تعزيرات مالية أفتى بها المجمع الفقهي، وهي فتوى حق. هناك خلاف فقهي قديم في التعزيرات، التعزير بالمال، والظاهر أن الأدلة متجهة إلى جوازه، الظاهر بحسب ما درسناه من الأدلة إلى أنه يجوز التعزير بالمال. هناك من تشدد في أنه لا يجوز التعزير بالمال ويجوز التعزير بغيره والتأديب بكذا، لكن هذا الاتجاه هو اتجاه صحيح، وبه وعليه جرت الفتوى وصدر بها القرار المجامعي. كذلك إذن الأمر الأول التزام بقواعد المرور، الثاني التعزير المالي، ثالث الأمور الضمان في حال الحوادث المرورية هو على المباشر، وفي عندنا متسبب، هناك متسبب وهناك مباشر. ما هو المتسبب والمباشر في الفقه الإسلامي؟ المباشر هو الذي يباشر الإتلاف، ولذلك قعد الفقهاء قاعدة أن المباشر هو الضامن، إلا إذا كان المتسبب معتدياً أو مفرطاً، أو لا يمكنه تحميل المباشر. فالمباشر الذي يباشر الإتلاف أحرق مالاً، أتلف سيارة، أحرق مثلاً دكاناً لشخص ما، كسر زجاجاً، هذا ضامن، أتلف تلفونا فهو ضامن. المتسبب ليس بضامن إلا إذا في حالة العدوان، إذا كان معتديا، إذا كان مفرطا، وإلا فالأصل هو المباشر. في حال أننا لم نستطع أن نحمل المباشر يمكن أن يتحول الضمان إلى المتسبب، من أمثل لذلك لا يمكن أن مثلا لو أن شخصا أطلق أسدا على شخص وأدخله إليه فقتله، لا يمكن أن نحمل الضمان المباشر وهو الأسد، وإنما المتسبب الذي أرسله والذي أدخله عليه، وهكذا. فهذه قاعدة فقهية من القواعد، المباشر هو المسؤول، مسؤولية مباشرة، والمتسبب مسؤول في حالة تعدي وفي حالة تفريطه. هناك حالات هناك حالات طبعا الضمان فيها لا يمكن، يعني لا يفتى به، وإلا فالأصل طبعا الأصل هو الضمان، لكن هناك حالات، من هذه الحالات أن يكون الخطأ الواضح والبين ليس من المباشر، وإنما من المتضرر، ممن اعترضه، كأن يعكس له الخط ولا يستطيع ذلك تفاديه ويأتي بشكل مفاجئ، فإن هذا استثناه جماعة من الفقهاء، ولعل قرار المجمع اتجه إلى هذا الاتجاه أنه لا ضمان. لكن طبعا نحرص في مسائل الضمان، في مسائل الحوادث المرورية، أن تحال إلى القضاء وأن تحال إلى المحاكم، لكننا نؤصل تأصيلا عاما هنا، هو أن الإنسان يتسبب في إتلاف أنفس ويتسبب في إتلاف أعضاء، ويترتب على ذلك الصيام، صيام الكفارة في حال أن إنسان أتلف إنسانا أو تسبب في موته، فإنه يصوم شهرين متتابعين، وكذلك يترتب على ذلك الدية، وهذا بحسب ما يقررها القضاء، وكذلك يترتب على ذلك ضمان ما أتلف من أموال وضمان ما أتلف من سيارات. إذا كان مقصرا، إذا كان مفرطا، فعليه الإثم بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن شريعتنا الإسلامية شريعة عدل وشريعة رحمة وشريعة تيسير. وبقي مسألة لطيفة في هذا الباب، وهي مسألة سواقة المرأة أو قيادة المرأة للسيارات، وكان هناك لغط كثير، وقد أفتينا قديما جدا وأفتى الكثير من العلماء بأنه لا يوجد نص من القرآن ولا من السنن ولا من أصول الشريعة يمنع من سواقة المرأة للسيارات ومن قيادة المرأة للسيارات. وكانت هناك بعض التخوفات من بعض العلماء وهمية، كانت هناك تخوفات وهمية غير مبنية على نظر مقاصدي ولا على نظر تأصيلي ولا على أدلة واضحة وبينة من الكتاب والسنة، وإنما على بعض التوهمات المفاسدية في بعض المجتمعات، ولكن في الحقيقة تبين أنها عبارة عن مفاسد موهومة، وأن منعها كان عبارة عن مصالح موهومة، وأنه لا يوجد دليل صحيح من واضح لا من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس الصحيح ولا من مقاصد الشريعة العظيمة يمنع المرأة من سواقة أو من قيادة السيارات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

السرايا اف ام 99.3. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيضا لا أزال مع إخواني في سياق الأحاديث الثابتة والصحيحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم على أن أرض الشام لا تزال هي أرض رباط وفيها الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. ولعل هذا الحديث الذي معنا اليوم هو عمدة هذا الباب وأساسه، فإن هذا الحديث روي متواترا. تعرفون المتواتر هو الحديث الذي رواه جمع من الصحابة ورواه عن الصحابة جمع عظيم من التابعين وهكذا. فهذا الحديث حديث عظيم، حديث متواتر ثابت ثبوت قطعي يقيني، رواه أكثر من 20 صحابي بعدة ألفاظ، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الحقيقة في مواقف كثيرة يؤكدها للصحابة رضي الله تعالى عنهم، يبشرهم بأن الشام ستكون أرض إسلامية بعد أن كانت أرض إيش؟ تابعة للدولة الرومانية، وكانت غالبيتها من النصارى العرب وغير العرب، وكان فيها من غير هؤلاء أيضا من الأديان. فبشر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أنها ستفتح بلاد الشام، وأنها ستكون موطن وأساس للإسلام فيما سيأتي من الزمان، وهذا الذي وقع. لم تمضي سنوات يسيرة حتى كانت بلاد الشام عقر دار الإسلام وعقر دار المؤمنين، ولا يزال هذا الأمر إلى قيام الساعة. يعني وإن صار بعض الفترات فيه فتور وضعف للإسلام، ولكن في آخر الزمان لابد أن تعود الخلافة الراشدة إلى أين؟ اللي على منهاج النبوة، إلى بيت المقدس، وسيأتي معنا حديث صريح بهذا. نعود إلى حديثنا اليوم ولفظه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. هذا الحديث مختصر بهذا اللفظ، هذا مختصر بهذا اللفظ، وهو رواية الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وسعد هذا أحد المبشرين الإيش؟ العشرة بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد بن أبي وقاص هذا الصحابي الجليل من أوائل من أسلم، قيل أنه ثالث واحد أسلم دخل في الإسلام. وهذا الصحابي الجليل له فضائل وأعمال أقول خالدة في الإسلام، أعمال خالدة. هذا الصحابي رضي الله عنه هو الذي جمع له الحبيب صلى الله عليه وسلم له أمه وأباه، فقال: ارمي سعد فداك أمي وأبي، ارمي سعد فداك أمي وأبي. من يعرف في أي غزوة قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ في غزوة، شاركوني ساعدوني، ها خلينا نغلط عشان نتعلم، عشان نثبت المعلومة إذا أخطأنا. أنت في أي غزوة؟ إيش هي ثاني غزوة؟ أحد، أحسنت. إذن هي غزوة أحد، قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارمي سعد فداك أمي وأبي. فهو من أول من رمى حتى سهم في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله هذا صحابي جليل، لابد أن نفرد له إن شاء الله تعالى مجلس خاص ونتحدث عن سيرته. كان في عهد عمر بن الخطاب أحد قادة الإسلام اللي خاضوا المعارك الفاصلة في تاريخ الأمة هذه، وقاد معركة إيش اسمها؟ معركة القادسية، معركة القادسية، وانتصر فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأمره عمر بن الخطاب أن يبني مدينة في العراق، هي مدينة الكوفة، وهذه كانت حاضرة من حواضر العلم في تاريخ المسلمين، وأمره عليها وجعله واليا في عهده في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. كان سعد والي على إيش؟ مدينة الكوفة.
له حقيقة أعمال وله سيرة عجيبة جدا هذا الصحابي الجليل. نعود إلى حديثنا، حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال أهل الغرب، وقلنا مرارا إنه المقصود في الجهات في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلك البيئة. لو تصورنا أنفسنا في ما قبل 1400 سنة مع وسائل الإعلام في ذلك الوقت ووسائل الاتصال وطبيعة الحياة، أليس كذلك؟ فهناك محدودية، ليس كما هو الحال في أيامنا وزماننا. أصبح العالم كله كأنه إيش يقولون؟ قرية صغيرة. أنت اليوم تتحدث مع واحد في أقصى الأرض في الأمريكيتين ولا في كندا، أو تتحدث مع واحد مباشرة صوت وصورة مع واحد وين؟ في أقصى الشرق في اليابان، أليس كذلك؟ فصارت الدنيا هذه صغيرة جدا، والشرق والغرب في أيامنا اليوم أصبح أوسع، له معاني أبعد من تلك المعاني التي كانت في عهد ما كان الإنسان يذهب إلى الشام في شهر، يريد شهر، مسيرة شهر حتى يصل إلى الشام. اليوم نحن نذهب إلى الشام بكم دقيقة؟ ربما بتسعين دقيقة نكون في الشام، أليس كذلك؟ فإذا اختلفت هذه المصطلحات، لابد أن نفهم الكتاب والسنة في خاصة تحديد المصطلحات هذه والمواضع بحسب ما أرادها، بحسب ما قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشام بالنسبة للمدينة هي شمال غرب، شمال غرب، فتسمى الغرب، أهل الغرب هم أهل الشام، وأهل الشرق بالنسبة للمدينة هم إيش؟ شمال شرق اللي هي العراق، وكانت تسمى نجد لأنها مرتفعة عن المدينة. وهكذا هذه المصطلحات كما بينا ذلك أكثر من مرة، الحمد لله وضحت هذه الفكرة. فصار معنى أهل الغرب هنا هم أهل الشام. مع ذلك بعض العلماء قال لا، ورواها بلفظة أخرى وهو الإمام أبو عوانة رحمه الله تعالى في مستخرجه على صحيح مسلم. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص. هذا أبو عوانة جاء إلى صحيح مسلم، هو من طبقة يعني بعد الإمام مسلم بقليل، حتى يوثق أحاديث الإمام مسلم ويعمل له زي ما بنقول إحنا اليوم إيش؟ مراجعة وتوثيق أكثر. روى أحاديث صحيح مسلم في كتابه عن طريق مشايخه هو، وليس عن طريق مسلم، حتى يتأكد الناس فيما بعد أنه ترى أنا شاهد على الإمام مسلم أنه هذه الأحاديث موجودة من شيوخ أيضا غير الإمام مسلم رحمه الله تعالى. رواه أبو عوانة: لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق. فبعض الناس من المعاصرين حقيقة الذين لم يتأملوا في فهم السنة النبوية قال أهل المغرب اليوم اللي هم وين؟ اللي بنسميهم اليوم إحنا المغرب العربي، الجزائر وتونس والمغرب، يراد به هذا؟ أبدا لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، حتى بعد فتح شمال أفريقيا ما قال بهذا أحد من أهل الإسلام من أهل العلم الذين يعني تداولوا سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز لنا أن نحمل السنة أو القرآن على أمر غير مراد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا المغرب هنا نحملها على الجهة ونقول أن الراوي تصرف في رواية الحديث ففهم الغرب هي الجهة فقال أهل المغرب. مرة أخرى، الراوي تصرف في رواية الحديث لما رواها الإمام أبو عوانة من طريقه لأنه فهم أنه الغرب هي الجهة فقال الغرب والمغرب نفس المعنى فأداه كما فهمه، وهذا وارد. لكن عندما نعود إلى رواية الأكثر من المحدثين والطرق لهذا الحديث نجدهم حافظوا على لفظة إيش؟ الغرب. والغرب إيش معناها في لغة العرب؟ بعض العلماء قال هي الجهة، ما اختلف مع رواية المغرب، وبعض العلماء قال لا مو الجهة وإنما هي إيش؟ الدلو الكبير، يعني لا يزال أهل الدلو الكبير، القوم الذين يستعملون دلوا كبيرا في معيشتهم وحياتهم عندهم دلاء كبيرة، هؤلاء هم المقصودين.
ومن هم أصحاب الدلو الكبير اللي كانوا يستعملوا في ذلك الزمان؟ هل هم أهل الشام ولا غيرهم؟ هم العرب وليس أهل الشام. ولذلك بعض العلماء حمل هذا الحديث قال هذا الحديث يحمل على أنه لا يزال أهل الحجاز اللي هم يعني عقر دار العرب في ذلك الزمان، الحجاز مكة والمدينة ومسامتهما، هؤلاء هم المقصودين في هذا الحديث. وقال من هم؟ فسرها أكثر، قال هم قريش، هم قريش. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين وهذا الأمر، هذا الأمر في قريش ما إيش؟ ما كانوا على الدين وعلى الإيمان. وهذا يفسر لنا كل الأحاديث المطلقة في هذه الفضائل، إنه يا إخوة إحنا طالما لم نتمسك بديننا فهذه الفضائل منزوعة منا، وهذه الخصائص إنما يحملها من تمسك بدين الله تبارك وتعالى والتزم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه رضي الله عنهم. إذا كنا على هذا الطريق وهذا الصراط، نعم ننال هذه الفضائل وننال هذه الخصائص. أما لو كنا والله من قريش، لو كنا من قريش قرشيين ولكننا تركنا العمل بدين الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش إيش؟ ما قاموا بدين الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الغرب يكون معناه حتى بمعنى العرب طالما أنهم تمسكوا فيه، وحتى الذين حملوه على معنى العرب قالوا يحمل معه المعنى الآخر، ما في تعارض بين أن يكون أهل الغرب هم العرب أو يكونوا هم أهل المغرب، يعني جهة المغرب اللي هي المقصود فيها الشام، فيكون المعنيان مقصودان معا. هذا حمله عليه

بعض العلماء اللي شرحوا هذا الحديث في مصنفاتهم، هذا هو الله أعلم. فهذا الحديث لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق، وهذا الظهور على الحق له معنيين. بعض الناس يقول لا يكون الإنسان ظاهرا إلا بإيش؟ بقوة الذراع، بقوة ذراعه وبسيفه وبسنانه وبقوة يعني عسكره. والحقيقة أنه هذا نعم أكثر ما وردت روايات هذا الحديث الأخرى، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم على أمر الله حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك يقاتلون. هذه وردت في وصف هذه الطائفة المنصورة في روايات كثيرة، أكثر الروايات وردت على أنهم يقاتلون، وهذا يفهم منه، لكن لا يقصر عليه هذا المعنى، لا يقصر هذا المعنى معنى الظهور بأنه بمعنى القتال فقط، بل إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغيره، علي بن المديني شيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال، والبخاري أيضا ذكر هذا عن أحمد بن حنبل قال، لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى على الحق، قال هم أهل العلم. إذن ما في تعارض بين تفسير وشرح الإمام أحمد للظهور هنا وبين الروايات الأخرى التي جاءت، لأنه في بعض قوة الحجة والبيان في الحقيقة هي التي تستمر في هذه الأمة إلى قيام الساعة، أما قوة السيف والسنان فإننا وجدنا كثير من الأوقات أن المسلمين لم يكونوا بهذا، لم يكونوا على ذلك، على تلك القوة في العسكر وفي النصر، وهذا أمر موجود ومشاهد في هذا الزمان. لكن سبحان الله مع ضعف المسلمين في بعض الفترات، في أيام التتار، في أيام الحملات الصليبية، في أيام الاستعمار الأوروبي للدول الإسلامية والعربية، في أيامنا هذه أيضا، لكن ألا ترون أنه لا يزال الإسلام كدين وكعقيدة وكتاب وسنة ونبي وقرآن هو الظاهر، هو الذي له الغلبة والقوة؟ انظروا إلى مناظرات الشيخ أحمد ديدات رحمه الله تعالى لما كان يناظر في بلاد الأوروبيين أنفسهم، ذهب إلى أمريكا وذهب إلى يعني أوروبا وناظر كبار رجال الدين النصراني، انظروا إلى حججه كيف كانت ظاهرة. لذلك هذا هو الأصل، أننا نعتز ونقوم ونظهر على عدونا أولا بقوة العلم، وإذا كان هذا العلم طبعا انضم له العلم المادي والعسكري يعني والتجهيز العسكري والاستراتيجي، لا شك أن القوة أيضا لنا، والظهور في الدنيا أيضا لنا، والظهور في الدين لا شك أن، والظهور في العقيدة لا شك أنه مع هذه الأمة كذلك. إذن هنا أمران وصفان لهذه الطائفة المنصورة من خلال استقراء هذه الروايات. بعض العلماء جمع أحاديث الطائفة المنصورة واستخلص منها هذه الفائدة، أن أحاديث الطائفة المنصورة ذكرت صفتين لازمتين لها، الصفة الأولى العلم، العلم، والصفة الثانية أيضا القتال في سبيل الله، القتال في سبيل الله. هذه الطائفة أين هي الآن؟ هل نستطيع أن نقول هي في بلاد الشام؟ نقول لا تزال طائفة منها في بلاد الشام، وإن كانت انتقلت في بعض الأزمان إلى العراق، وإن كانت انتقلت في بعض الأوقات إلى مصر أو إلى غيرها من الأماكن في الدنيا، نقول هي تنتقل، لكن لا يزال هناك فئة وطائفة تقل تكثر في بلاد الشام. هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية الصحابي الجليل أبي أمامة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هي الرواية المشهورة اللي احنا يمكن حافظينها وبنرددها، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لعدوهم قاهرين، ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين. طبعا هنا الظهور على الحق ربما يكون بالعلم، وربما يكون أيضا يفهم منه ضمنيا وليس صراحة بالظهور بالقوة العسكرية. قال لا يضرهم من خالفهم. شوفوا أهل القدس اليوم وأهل غزة كم هم وإيش قواتهم، مرات يرموا بالحجر ومرات يرموا بأشياء يعني محضرة تحضير
يعني نقول إيش منزلي، أليس كذلك؟ أشياء نحن، ولكنها مع ذلك أليس فيها نكاية باليهود ومؤرقة لليهود وتزعجهم؟ بلى، أليس هذا من تأييد الله تبارك وتعالى لهم؟ هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كثير من العرب اليوم تركوهم وخذلوهم وصاروا يعقدون يعني التعاون مع اليهود والتطبيع وغير ذلك، هذا معروف ومعلوم ومشاهد. لكن هذا الأمر هل أثر في ثباتهم ومعنوياتهم وصمودهم أمام اليهود؟ ما أثر فيهم. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ينبغي أن نكون نحن، وإن لم نكن في بيت المقدس ولا في الشام، أن نظل ثابتين على دين الله تبارك وتعالى. لا يضرنا مخالفة مخالف، ولا خذلان خاذل، ولا نفاق منافق، ولا أي إنسان، طالما أنك على دين الله تبارك وتعالى وأن معك اليقين فإنه لا يضرك شيء بإذن الله تبارك وتعالى. قال: لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، يعني اللي يضرهم إيش؟ أشياء من الشدة، هدموا بيتهم يصبروا عليه، هؤلاء الطائفة المنصورة. قال: حتى يأتيهم أمر الله. أمر الله ما هو؟ إما نصره تبارك وتعالى، وإما أن ينال الشهادة في سبيل الله، وإما أن تظل هذه عادتهم وسنتهم حتى يأتي آخر الزمان في عهد المهدي وعهد عيسى بن مريم عليه السلام، فينتصرون بنصر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على النبي، زيدوا النبي صلاة، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة نبينا، وأن يحشرنا معه صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا: يا رسول الله، أينهم وأينهم هؤلاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ببيت المقدس وإيش؟ وأكناف بيت المقدس، تدخل فيها مصر، أكناف بيت المقدس، وتدخل فيها الحجاز، هذا تفسير بعض أهل العلم، ويدخل فيها كذلك سائر الشام من جهة الشرق. في بيت المقدس هذا مركزهم وهذا منطلقهم وهذا أساس الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى، وهم ثابتون صابرون. والله الإنسان لما يقرأ عن ويسمع بعض أخبار المقادسة والمقدسيين حول المسجد الأقصى وعن إيثارهم الآخرة وإيثارهم الثبات، والله يستصغر نفس الواحد. ملايين تعرض عليهم، بس بيع بيتك، وهو إيش إحنا بنقول عنه؟ بيته خشة، ممنوع يرممه، ممنوع يبني طابق ثاني، وممنوع يفعل، وممنوع وممنوع وممنوع، ويويله. وانظروا إلى الآن لما عجز اليهود عن الاستيلاء على هذه المنازل والبيوت بالطرق القانونية وبالبيع والشراء، ما كان منهم إلا أنهم يصدروا أحكام ظالمة، أحكام ظالمة يصدروها ويهدموا البيوت ويطردوا منها أهلها الذين بنوها وسكنوها أبا عن جد، وهكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هذه الرواية عند أي إمام؟ عند الإمام أحمد، رواها عن أبي أمامة الصحابي الجليل بهذا اللفظ، حسنة بسبب تعدد الطرق، لكن الرواية الصحيحة الثابتة التي هي عند الإمام البخاري متفق عليها وليس بينهما تعارض، وسأبين ذلك إن شاء الله. أن معاذ سئل: أينهم يا معاذ؟ ومعاذ ما رح يتكلم من يعني فراغ إلا يكون له علم إن شاء الله تعالى. قال: هم بالشام، هم بالشام. طيب أنا الآن لما أكون في بلد مثلا مثل الكويت وأريد أن أتكلم عن بيت المقدس وأقول هم في فلسطين، هؤلاء القوم مثلا الجهة في فلسطين، وهم في فلسطين في داخل إيش؟ بيت المقدس. هل هناك تعارض بين أن أقول ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس وبين أن أقول بالبلد الأعظم والأكبر؟ مثل ما أقول أنا عن واحد يعني يريد أن يتحدث في الكويت عن صديقه أو قريبه هو في الكويت، وبعدين يقول لك هو وين؟ في خيطان أو في حولي. هل هناك تعارض؟ ما في تعارض، سواء قال بالشام أو قال ببيت المقدس، فليس هناك إلا بيان أكثر وتحديد أكثر لموضع هذه الطائفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منها، وأن نتصف بصفات أهلها،
وأن يثبتنا سبحانه وتعالى على هذا الدين وهذا النهج وهذا الطريق، إنه سميع عليم. ونسأله تعالى أن ينصر إخواننا الصامدين الصابرين المحتسبين في القدس وفي فلسطين جميعها، نسأل الله أن يكون لهم وأن يفرج عنهم، وفي كل مكان، في اليمن وفي العراق وفي مصر، في كل مكان في هذه الأرض. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن. في
2: هوا في هوا. أعوذ بالله من العلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 26 من خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا التداعيات الخطيرة لوفاة البطل الإسلامي العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، شفنا الصراعات التي تمت بين الإخوة والأعمام، وشفنا وصول العادل أخو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله إلى منصب الحاكم لكل الأمة الإسلامية بعد 9 سنوات كاملة من الصراع بينه وبين أولاد أخيه وبين إخوانه. العادل الحقيقة كان شخصية جيدة، ليست يعني على مستوى صلاح الدين الأيوبي، لكنه كان أفضل حالا من كل من تصارع معه. ولما وصل إلى يعني كرسي الحكم ووحد مصر والشام في كيان واحد، قلنا إن شاء الله هيحصل نوع من التطور لصالح الأمة الإسلامية، لكن طبعا حصل تهييج لأوروبا ومحاولة يعني إنشاء حملة صليبية رابعة، لكن بفضل الله الحملة الصليبية الرابعة كما ذكرنا توجهت إلى القسطنطينية، وكفى الله عز وجل المؤمنين شرها، وبدأ العادل يوطد الأمور في مملكته، وقعد يحكم البلاد من سنة 598 لسنة 615 هجرية، وده بيوافق 1218 ميلادية اللي هي السنة اللي انتهى فيها حكم العادل في لبلاد مصر والشام. المشكلة في عهد العادل انه طول هذه الفترة، مع انها فترة طويلة، استطاع ان يوحد فيها البلاد، لم يتقدم بحرب فاصلة مع الصليبيين. وقلنا ان التداعيات الخطيرة برضو لوفاة صلاح الدين الايوبي هو استقرار مملكة بيت المقدس في الساحل الفلسطيني والساحل اللبناني من يافا لحد مدينة صور. وطبعا ده استقرار غير مفهوم، لان القوة الصليبية كانت قد ضعفت جدا بعد رحيل ريتشارد قلب الاسد وفليب اوغست، وبعد توجه الحملة الصليبية الرابعة الى القسطنطينية، كان مفروض على العادل ان يهاجم هذه البقايا الصليبية حتى لا تتوسع من جديد وتنتشر قوتها من جديد، وحتى لا تأتي الحملات الصليبية المتتالية عليها فتكون مددا لها وتأييدا لها. فما حصلش للأسف الشديد هذا الأمر، وكان كل انشغال العادل بتوطيد الملك، لأن كان فيه طبعا زي ما قلنا قلاقل وصراعات داخلية في داخل المملكة الإسلامية. كان نتيجة الكلام ده كله أن قامت حملة صليبية خامسة على العالم الإسلامي، والكلام ده كان سنة 615 من الهجرة، وهذه الحملة الصليبية كانت قوية جدا، وكان فيها مشترك مع الجيوش الأوروبية جيش من قبرص، وقبرص طبعا كانت تحكم بالصليبيين، وكان على رأس هذه الجيوش ملك قبرص شخصيا. ونزلت هذه الحملة إلى منطقة الشام، وطبعا هدفها أنها تصل إلى القدس. العادل لما سمع بهذه الأخبار ترك مصر مباشرة وتوجه إلى فلسطين للدفاع عن القدس، لكن وجد أن الأعداد الصليبية أكبر بكثير من قوته، فتوجه إلى دمشق ليجمع الأعداد من هناك. فعلمت القوات الصليبية باختفاء العادل من مصر، يعني العادل مقر حكمه الرئيسي دلوقتي هو مصر، فلما ساب مصر وتوجه إلى الشام غيرت الحملة الصليبية الخامسة وجهتها وتركت بلاد الشام وذهبت إلى مصر الخالية الآن من زعيمها وزعيم مملكة مصر والشام. وكان العادل قد ترك فيها ابنه الكامل، والكامل هذا للأسف الشديد كان ضعيف وكان ما عندوش شخصية قوية كشخصية أبيه، لكن كان بيتولى الأمور في مصر. فنزلت الجيوش الصليبية على ميناء دمياط، وميناء دمياط في ذلك الوقت كان هو الميناء الرئيسي للدولة المصرية،

كبيرا، وبالذات ان الكامل ليس على مستوى ابيه، وحصل انسياح للجيش الصليبي في داخل مصر، واسس الكامل مدينه سماها مدينه المنصوره، وهي مدينه المنصوره المعروفه حاليا، في الطريق على النيل حتى يعترض طريق القوات الصليبيه المتجهه من دمياط الى القاهره عاصمه الدوله الاسلاميه في مصر. وأسس مدينة المنصورة سنة 617، لكن للأسف الشديد برضو حصلت صراعات داخلية في داخل مصر وفي داخل العالم الإسلامي على الحكم بعد وفاة العادل، وكان الصراع بين الكامل وبين إخوانه، بين الكامل وبين الفائز وبين المعظم عيسى والثلاثة أخوات من أولاد العادل أشقاء، لكن حصل بينهم صراع. المهم أن الموضوع في الآخر وصل إلى صدام بين القوات الإسلامية وبين القوات الصليبية على حدود المنصورة. الكامل لما لقى هذه الأوضاع عرض على الجيوش الصليبية، الحقيقة العرض مخزي جدا، تقدم به الكامل ليخرج من أزمة احتلال الصليبيين إلى مصر. شوفوا قال إيه، قال يسلم للصليبيين عسقلان، عسقلان الآن كانت في يد المسلمين في فلسطين، وطبرية وجبلة في لبنان، واللاذقية في سوريا، وسائر الأماكن التي فتحها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في فلسطين، بل ويسلم القدس لهم على أن يخرجوا من ميناء دمياط. طبعا عرض في منتهى الخزي، وعمل هذا العرض حتى لا يلتقي مع الصليبيين في موقعة، لكن سبحان الله بلاجيوس اللي هو كان قائد الديني للجيوش الصليبية اللي هو كان مبعوث البابا الأوروبي، رفض هذا العرض لأن الكامل اشترط أن هو يسلم كل هذه الأماكن إلا الكرك والشوبك. وطبعا قلعتي الكرك والشبك قلاع حصينة الموجودة في الأردن، وش معنى الاثنين دولت بذات اللي قال احتفظ بيهم؟ مش عشان قوتهم ومش عشان يسترجع من جديد الهجوم على الصليبيين، لا، عشان دولت إرث خاص له من صلاح الدين، هكذا قال، ان دي أملاك خاصة فمش عايز يتنزل عنها، لكن كل اللي تنزل عنه ده مفيش مشكلة بما فيها القدس، ما كانش عنده مشكلة في هذا الأمر. رفض بلاجيوس وأصر ان هو ياخد كمان حصن الكرك وحصن الشوبك، وعند اعتراض الكامل على هذا الأمر دارت المعركة بين الفريقين، وسبحان الله حفظ الله عز وجل المسلمين يعني بدعوات الفقراء والضعفاء والبسطاء من أمة الإسلام، وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا على الصليبيين بعد هذا الاتفاق المغزي الذي فعله، وبالتالي هزم الصليبيون وطلبوا أن يعودوا إلى بلادهم حتى دون أن يأخذوا شيئا، وحفظ الله بلاد القدس وبلاد فلسطين فترة من الزمن. لكن شفنا طبعا الأوضاع، وشفنا طبيعة الكامل، وشفنا طبيعة الوضع بعد وفاة العادل اللي هو كان خليفة صلاح الدين الأيوبي. في سنة 624 من الهجرة استنفر الأوروبيون حملة صليبية سادسة، وكان على رأس هذه الحملة فريدريك الثاني ملك ألمانيا وملك فرنسا، وهذا الرجل كان على خلاف مع البابا، وكان البابا كان أعلن حرمان هذا الملك من الجنة، وطبعا دي كانت مصيبة كبيرة جدا بالنسبة له، لأن هذا يعوق طاعة الشعب الألماني والنمساوي إلى فريدريك الثاني، ومن ثم أراد أن يكفر عن هذا الحرمان الذي أوقعه عليه البابا، فقرر أن يقوم بقيادة الحملة الصليبية السادسة على العالم الإسلامي، لكن ما كانش متحمس أبدا لهذه الحرب، وهو ما كانش أصلا مقتنع بالنصرانية، وكان تقدر تسميه علماني غير مقتنع بالدين بالكلية، فقام بحملة صليبية بسيطة جدا جدا، قام ب 500 واحد فقط. تخيلوا جيش جاي من أوروبا للعالم الإسلامي عشان يحرر القدس من أيدي المسلمين كما يزعم، ومعه 500 مقاتل، وصل إلى بلاد العالم الإسلامي، ولما وصل إلى العالم الإسلامي سبحان الله وجد المسلمين في صراع على الحكم، وفي تنافس ما بين القاهرة وبين دمشق، وصراعات مستديمة، والكامل مرة تانية يعرض على فريدريك الثاني ملك النمسا وألمانيا أن يسلمه القدس هكذا دون قتال وبلا ثمن على أن يعود إلى بلاده، مع أنه جايب 500 مقاتل، لكن طبعا لوجود الأزمة الداخلية فمش عايز يدخل في صراع آخر مع الصليبيين، فأعطاه القدس في نظير أن يعود إلى بلاده، وبالفعل تسلم فريدريك الثاني القدس ب 500 مقاتل سنة 624 من الهجرة، أو 625 من الهجرة، وده بيوافق 1228 من الميلاد. مصدقني الكلام ده؟ فعلا ده حصل، وسلم القدس بعد تحريرها على يد صلاح الدين ب 43 سنة، اتحررت سنة 583 وسلمها سنة 500

0: 25 أو 526 من الهجرة. كارثة كبيرة جدا. وفي هذا التسليم اشترط الكامل وكأنه يحفظ عقائد المسلمين ويحفظ دين المسلمين، اشترط ألا يعطى الصليبيون المسجد الأقصى وكوبة الصخر. فقلص القضية جدا جدا، جعلها فقط في المسجد الأقصى وفقط في كوبة الصخرة، ومش مشكلة ياخدوا القدس بكلها، ومش مشكلة ياخدوا فلسطين كلها، المهم يسيبوه يتفرغ لحرب إخواني. طبعا كانت كارثة كبيرة. حكم المسلمين الكامل من سنة 615 لسنة 635، يعني 20 سنة كاملة ضيع فيها القدس. حاول مرة أن يعطيها للصليبيين المرة الأولى وفشل، والمرة الثانية أعطاها لفريدريك الثاني ملك النمسا وألمانيا، واستطاع فريدريك الثاني أن يأخذ القدس ب 500 مقاتل، مع فشل ريتشارد قبل الأسد قبل ذلك أن يأخذ القدس من صلاح الدين الأيوبي ب 500 ألف مقاتل. وشتان طبعا بين صلاح الدين البطل العظيم وبين الملك الكامل الذي ضيع أملاك المسلمين وحرمات المسلمين. نرجع تاني نتكلم على الموقف في فلسطين بعد الجريمة الشنيعة التي قام بها الكامل من تسليم مدينة القدس إلى فريدريك الثاني ملك ألمانيا والنمسا. وكان طبعا قوته ضعيفة جدا، ملك ألمانيا والنمسا معه 500 مقاتل، ومع ذلك سلم له القدس هكذا. وكان هذا التسليم في سنة 626 من الهجرة، وده بيوافق تقريبا سنة 1229 من الميلاد. وهذا السقوط كان بعد 43 سنة من تحرير صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لمدينة القدس. مات الكامل في سنة 635 من الهجرة، 1237 من الميلاد، وترك على حكم العالم الإسلامي أو الدولة الإسلامية مكونة من مصر والشام والحجاز واليمن، ترك عليها ابنه العادل. وطبعا يعني سيبكم من الأسماء الكبيرة ديت، الكامل والعادل والمعظم، يعني أسماء ضخمة لكن لا معنى لها. وكالعادة حصل صراع بعد وفاة الكامل على الملك إلى أن وصلت سنة 637 من الهجرة، اللي هي بتوافق سنة 1239 من الميلاد، عندما تولى حكم مصر رجل نحسبه من الصالحين، وهو أعظم شخصية في الدولة الأيوبية بعد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وهو الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله. بدأ الملك الصالح نجم الدين أيوب يعيد تنسيق الأوضاع من جديد، وكان عنده يعني حمية للجهاد في سبيل الله، وعنده وجهة نظر واضحة لإدارة الأمور، وعنده قضية بتشغله وهي تحرير بلاد العالم الإسلامي قدر ما يستطيع من الجيوش الصليبية، وأعادة توحيد الأمة الإسلامية مرة ثانية. لكن طبعا كان للأسف ما هوش لوحده في هذا الوضع. بعد وفاة الكامل تمزقت الأمة الإسلامية بين أولاده وبين أولاد أخيه وبين أعمامه وهكذا. فالملك الصالح نجم الدين أيوب وصل إلى الحكم في مصر، لكن الملك الصالح إسماعيل وصل إلى حكم دمشق. الملك الصالح إسماعيل هذا شخصية منحرفة جدا، شخصية شديدة الولاء للصليبيين، ما عندوش أي مانع يبيع أي شيء في سبيل أنه هو يصل إلى الحكم وإلى التوسع وإلى التملك. وضع إيديه في إيدين الصليبيين عشان يغزو مصر ويحتل مصر من يد ابن أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب. وعلى منطقة الشوبك والكرك كان في واحد اسمه الملك الناصر داود، وبرضه شخصية ليس لها وزن في التاريخ. الملك الناصر داود قريب جدا من القدس، فلقى أن القدس الحامية للصليبية اللي فيها ضعيفة، فخد الجيش بتاعه وذهب إلى القدس واستطاع أن يحتل القدس. ليس احتلال القدس هنا يعني من وجهة نظر إسلامية ولا تحرير البقاع المقدسة، ولكن مجرد توسيع الأملاك له، وأنهى بذلك حكم الصليبيين للقدس بعد 11 سنة من تسليم الكامل لها. قلنا الكامل سلمها سنة 626 إلى 637، لكن بمجرد أن تولى الملك الناصر داود حكم القدس راح الملك الصالح إسماعيل، وكانت له قوة أكبر بكثير من الملك الناصر، وعقد اتفاقية مع الصليبيين على أن يساعده في غزو مصر واحتلال مصر وضمها لأملاكه، في نظير أن يسلمهم القدس من جديد. هياخدها من الملك الناصر داود ويديها لهم من جديد، سلمهم القدس، ومش بس كده، قال لهم وكمان خدوا المسجد الأقصى وخدوا قبة الصخرة. انظر إلى الخيانة العظمى والجريمة الشنيعة. فعل ذلك بالفعل الملك الصالح إسماعيل، واعترض العلماء في الزمن المعاصر له، أشهر هؤلاء العلماء العز ابن عبد السلام رحمه الله، اعترض على منابر دمشق، وكان طبعا من جزاء هذا الاعتراض أن سجن وأقصي عن الكرسي القضاء، بل ونفي بعد ذلك إلى القدس بعيدا عن دمشق. لكن مع كل هذه الاعتراضات من العلماء، إلا أنه فعلا تم تسليم القدس مرة ثانية للصليبيين في سنة 638 من الهجرة، يعني تقريبا في سنة 1240 من الميلاد وعادت من جديد للصليبيين. الملك الصالح نجم الدين أيوب طبعا كان في مصر، شاف كل هذه الأحداث ومستعد لقتال الصليبيين المجتمعين مع المسلمين بقيادة الملك الصالح إسماعيل، وبالفعل تم بينهم لقاء وصدام، وكان هذا اللقاء في غزة، وانتصر في نجم الدين أيوب انتصار كبير، وخلص هذا الانتصار وتوجه مباشرة إلى القدس. واستطاع في سنة 642 من الهجرة الموافق 1244 من الميلاد أن يحرر القدس مرة ثانية، بس المرة دي حررها تحرير إسلامي ورافع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وداخل فيها بنية وبعزيمة، ورجع من جديد المجد اللي عمله صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بتحرير القدس، وظل الحكم إسلاميا في القدس بعد هذا التحرير لمدة 693 سنة متصلة، قرابة 7 قرون. لم تدخل الجيوش المعادية دولة مدينة القدس مطلقا إلا عندما دخلها الجيش الإنجليزي في سنة 1335 هجرية موافق 10 ديسمبر سنة 1917 ميلادية، يعني في أوائل القرن العشرين زي ما إن شاء الله هنشوف مع بعض في الحلقات. لكن قعدت قرابة 7 قرون كاملة منذ أن حررها نجم الدين أيوب الملك الصالح حرة، ولم تدخلها الجيوش المعادية أبدا. نسأل الله عز وجل أن يحررها كاملة وأن يحرر كل أرض فلسطين وكل بلاد المسلمين. في هذه المعارك الجيش المصري اللي كان بقيادة الملك الصالح نجم الدين أيوب كان فيه شيء من القلة والضعف، ما كانش عنده الإمكانيات العالية، لأنه طبعا الجيش ده كان متكون أيام الملك الكامل، وملك الكامل ما كانش عنده رغبات كبيرة في تنمية الجيش الإسلامي، فكان الجيش ضعيف. فاستعان الملك الصالح نجم الدين أيوب بالجنود الخوارزمية. مين الجنود الخوارزمية؟ دول جنود من دولة خوارزم الإسلامية، وهي دولة كانت تسيطر على شرق العالم الإسلامي، وللأسف الشديد كانت قامت دولة التتار، زي ما نتعرف على هذه الأحداث، قامت دولة التتار فاكتسحت شرق العالم الإسلامي، وهرب جنود دولة خوارزم في كل مكان، واستقطبهم الملك الصالح نجم الدين أيوب وأتى بهم ليحاربوا معه في جيشه. لكن الجنود الخوارزمية دول كان عندهم مشكلة ان هم جنود مرتزقة، يعني مع اللي يدفع اكتر، ما عندهمش حمية اسلامية، ما عندهمش نية واضحة في القتال، فجاءوا مع الملك الصالح نجم الدين ايوب وحاربوا معه لانه يعطيهم ثمن هذا القتال. لكن اذا دفع احد الاعداء للملك الصالح نجم الدين ايوب مبالغ اكبر فانهم ينتقلون الى عدو الملك الصالح نجم الدين ايوب، وبذلك اختلت الموازين في جيش الملك الصالح نجم الدين ايوب، مما دفعه الى امر جديد، وهو الذي ادى بعد ذلك الى نتائج كبيرة ايجابية للأمة الإسلامية، وهو تربية المماليك الصغار. بدأ يستقدم المماليك من هنا وهناك، يعني عبيد من أطراف العالم الإسلامي يأتي بهم هم صغار في السن، في سن الرابعة أو الخامسة من العمر، ويبدأ في تنشئة هؤلاء في قصره وفي قلعة أنشأها إلى جوار قصره، ويربيهم تربية إسلامية خالصة، يعلمهم اللغة العربية في البداية، ويعلمهم القرآن والسنة، ويعلمهم الفقه الإسلامي، ويعلمهم مبادئ الإدارة ومبادئ السياسة، ويعلمهم الفروسية والجهاد في سبيل الله. يعني أنشأ جيش عسكري منذ الطفولة منذ نعومة الأظافر إلى أن يشب ويصبح شاب قوي مقاتل، عنده نية وعنده جهاد وعنده علم وعنده لغة عربية قوية وعنده قدرة على القتال والمناورة وعنده وضع الخطط العسكرية والاستراتيجية وعنده قدرة على إدارة البلاد والعباد. يعني سبحان الله فعلا كون جيش على أعلى مستوى، والجيش ده هو اللي أصبح بعد كده عماد الجيش المصري لفترة طويلة. الكلام ده بدأه من بعد انتصار فتح بيت المقدس أو فتح القدس، واستمر فيه فترة من الزمن، واستكملوا بعد كده الذين جاءوا من بعده رحمه الله. وصل الموضوع طبعا لأوروبا، وعرفت بوجود ملك قوي زي ملك الصالح نجم الدين أيوب، وعلمت أوروبا بسقوط بيت المقدس في يد المسلمين. طبعا اهتزت أوروبا، وقام البابا بتحريك حملة صليبية سابعة للعالم الإسلامي، وكان على رأس هذه الحملة الملك لويس التاسع، وهي من أشهر الحملات في تاريخ الصليبيين. طبعا ملك فرنسا بكاملها توجه بنفسه على رأس هذه الحملة، وكان الغلط الوصول إلى دمشق، لكن لأن الملك الصالح نجم الدين أيوب الذي يوحد مصر والشام تحت إمارته مستقره في القاهرة، فتوجهت الحملة إلى مصر وعينها على دمشق، ونزلت على ميناء دمياط اللي هو الميناء الرئيسي اللي احنا عارفين هو أكبر المواني في هذا الوقت للدولة المصرية، واحتلوا ميناء دمياط الحقيقة بدون داعي، لأن المجموعة التي كانت تحرس ميناء دمياط انسحبت بلا دواعي عسكرية مقبولة، وقام الملك الصالح نجم الدين أيوب بإعدام 54 من قوات الجيش المصري نتيجة هذا السقوط لدمياط، وبسرعة جهز الجيوش وحاول أنه ينقذ دمياط لكن فشل في إنقاذ دمياط، واحتلت دمياط وقام الصليبيون بمذبحة بشعة في داخل دمياط، قتلوا فيها الرجال والنساء والأطفال وسالت الدماء في شوارع دمياط بكاملها، وحولوا مسجد دمياط إلى كنيسة وبدأوا يتوجهوا من دمياط إلى غيرها، طبعا عينيهم على القاهرة وبياخدوا فرع دمياط فرع النيل عشان يتوجهوا من دمياط إلى القاهرة. فبسرعة الملك الصالح نجم الدين أيوب خد الجيش بتاعه وتوجه إلى مدينة المنصورة اللي أنشاها قبل كده الكامل سنة 617 من الهجرة على نهر النيل، توجه إلى هناك حتى يلتقي بالجيوش الصليبية قبل أن تصل الجيوش الصليبية إلى القاهرة. بالفعل وصل بالجيش بتاعه إلى هناك وعسكر الجيش الإسلامي أمام الجيش الصليبي، وكان على قيادة الجيش الإسلامي فارس الدين أقطاي والظاهر بيبرس ركن الدين بيبرس، وكانت القيادة العليا للملك الصالح نجم الدين أيوب، لكن سبحان الله شاء الله عز وجل أن يموت الملك الصالح نجم الدين أيوب وهو في ميدان القتال في 14 شعبان سنة 647 من الهجرة، وده بيوافق سنة 1249 من الميلاد، ليترك المسلمين في أزمة حقيقية، الجيوش الإسلامية أمام الجيوش الصليبية، وزعيم البلاد توفي في هذا الوقت، لكن قامت من بعد زوجته المشهورة شجرة الدر واستطاعت أن تدير الأمور وتجتمع مع قادة الجيش الإسلامي فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس، واستطاعت أن تدير الأمور بكفاءة عالية جدا، بل وأرسلت إلى توران شاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب في حصن كيفة، ودي طبعا موجودة في تركيا، أرسلت له رسالة عاجلة أن يأتي إلى مصر لتسلم أملاك أبيه وحكم مصر وحكم العالم الإسلامي. وبالفعل وصلت الرسالة إلى توران شاه وأسرع إلى مصر، وفي هذه الأثناء تمت موقعة المنصورة العظيمة جدا، وحقق المسلمون انتصارا ضخما هائلا على الجيوش الصليبية، وانسحبت الجيوش الصليبية في اتجاه دمياط، وأتى توران شاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب وقاد الجيوش في معركة ثانية لمعركة فرسكور في 2 محرم سنة 648 من الهجرة 1250 من الميلاد، واستطاع أن يحقق انتصارا ثانيا هائلا على الجيوش الصليبية، بل وأسر لويس التاسع وقتل من الصليبيين أكثر من 30,000 مقاتل، وكان انتصارا ساحقا للمسلمين، لكن للأسف الشديد بعد عدة شهور من هذا الانتصار قتل توران شاه بعد عدة فتن في داخل مصر، وبالتالي دخل المسلمون في أزمة كبيرة جدا. ترى من الذي سيتولى الحكم بعد توران شاه وهو يعتبر آخر حكام الدولة الأيوبية وليس له وريث، كان شابا صغيرا، ترى كيف سيكون رد فعل شجرة الدر وكيف سيكون رد فعل الجيش المصري المعتمد الآن على المماليك الذين استخدمهم نجم الدين أيوب، ترى ما هو رد فعل الصليبيين والقوى المعادية لأمة الإسلام في ذلك الوقت، ده اللي نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط وين؟
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، متتبعي إذاعة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي في الحلقة السابعة من برنامجكم فقه الدعوة إلى الله. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن الأصناف التي يواجهها حملة رسالة الدعوة إلى الله، وقلنا إنهم ثمانية أصناف من الناس. وتكلمنا عن الصنف الأول، وهو صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة الإسلامية. وتكلمنا كذلك عن الصنف الثاني، وهو صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة الدينية. وتكلمنا كذلك عن الصنف الثالث، وهو صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة بالإسلام. وها نحن نتكلم اليوم ونصل إلى حينما توقفنا، وهو الصنف الرابع. فنقول وبالله المستعان إن الصنف الرابع هو صنف عالم بالعقائد الإسلامية، مستيقن متابع، إلا أنه ناقص المعرفة وتغلبه أهواؤه وشهواته، فهو عرضة دواما لارتكاب المعاصي والمخالفات. وأصحاب هذا الصنف على درجات متفاوتات، وكلهم من المؤمنين الملتزمين ببعض حقوق مرتبة التقوى، إلا أنهم غير مستوفين لكل حقوق هذه المرتبة، وهم الغالبية العظمى من المسلمين. ووظيفة حملة الرسالة بالنسبة إلى هذا الصنف تثبيت عقائد أفراده وتعميقها، وتكميل معارفهم بمفهومات الإسلام وأحكامه وشرائعه، والأخذ بأيديهم برفق، ومساعدتهم على نفوسهم بالتعليم والموعظة والتدريبات التطبيقية العملية، ارتقاء بهم علما وعملا في درجات مرتبة التقوى، فدرجات مرتبة البر، فدرجات مرتبة الإحسان. ولا بد في التدريب على السلوك الإسلامي من العناية دواما بنوعي السلوك الباطن والظاهر معا، لئلا يكون الظاهر عامرا والباطن خربا. ومن الباطن الصدق والإخلاص لله في العمل، وابتغاء مرضات الله، والبراءة من الشرك والرياء والحقد والحسد، ومن الاعتراض على أحكام الله عز وجل وعلى مجاري قضائه وقدره في عطائه ومنعه ونعمه ومصائبه، إلى غير ذلك من أعمال القلوب والنفوس. وهذه الوظيفة قد كان العلماء المسلمون المربون المسلكون لتلاميذهم يقومون بها قياما حسنا، اتباعا لمنهج مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه رضوان الله عليهم. الصنف الخامس، وهو صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده، إلا أن علمه لم يقترن باعتقاد وإيمان جازم، وقد أعلن إسلامه منتسبا للأمة الإسلامية، ولما يدخل الإيمان في قلبه وليس منافقا في إعلانه. هذا الصنف من الناس قد جاء بيانه في قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا، يقال لغة لا تفلانا حقه إذا نقصه إياه. ومعالجة هذا الصنف من الناس تكون بالصبر على تزويد أفراده يوما فيوما بالبراهين الإيمانية القرآنية والعقلية والكونية والتجريبية من أحداث الجزاء الرباني بالثواب المعجل للمحسنين والعقاب المعجل للمسيئين، ويكون أيضا بإذاقة أفراده حلاوة السلوك الإسلامي النابع من صدق الإيمان. وهذه تكون بأنواع من التجارب الوجدانية التي تذيق القلوب والنفوس هذه الحلاوة، بعبادة الله عبادة خاشعة تفيض معها الدموع، وبحسن الصلة بالله دواما عن طريق الذكر والدعاء والمراقبة لله في السر والعلن وفعل الخير والمشاركة في الأعمال الاجتماعية ذات الآثار الإصلاحية، ولا سيما التي ترفع البؤس عن البائسين والظلم عن المظلومين، وتسعد الصغار والضعفاء بالطعام والكساء والمسكن والدواء، فهذه الأعمال ترافقها في القلوب غالبا مشاعر لذة إيمانية حلوة مصحوبة بسكينة وطمأنينة، وهي تشبه مشاعر الأم الحنون حين ترضع طفلها الجائع. الصنف السادس صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده، مستيقن مؤمن بها، إلا أنه غافل عن مقتضيات إيمانه، قد استحوذت عليه أهواؤه وشهواته، فهو مندفع لتحقيق مطالب حياته العاجلة وزينتها، والاستكثار من الأموال والأنصار والعقار والمراكب الفارهة والجاه والسلطان ونحو ذلك، وفي الغالب يكون من أهل المعاصي بسبب غفلته واستغراقه في أمور دنياه. ومعالجة هذا الصنف من الناس تكون بإيقاظه من غفلاته وسكراته، بتذكيره بما يعلمه مما هو مؤمن به، وباستخراج عناصر إيمانه من مكامنها وإحضارها في ساحة تصوراته المتحركة العاملة الموجهة لإرادته، حتى توجه أوامرها في داخله للاجتهاد في ممارسات السلوك الإسلامي الباطن والظاهر، وتكون أيضا بتحريك محوري الطمع والخوف في نفسه بالترغيب فيما عند الله من أجر عظيم، وبالترهيب مما عند الله من جزاء بعذاب أليم، وتكون باستصحابه إلى مجالس العلم والذكر والعبادة، وبغمسه في البيئات الصالحات التي يجد فيها متعة لقلبه ونفسه، مع أصحاب ورفاق صالحين مؤنسين أوفياء ودودين يؤثرون على نفسه، وتكون بترقيق قلبه بالمواعظ النافعة والمشاركة الوجدانية المثيرة للعواطف النبيلة، واستخراجه مما هو منغمس فيه من أمور دنياه ببدائل يجد فيها لذة نفسه ومتعتها ضمن حدود طاعة الله عز وجل. وهذه البدائل مصحوبة بدروس علم وموعظة وذكر ومجاهدة في نشر الإسلام وخدمة قضايا المسلمين العامة. الصنف السابع صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده، مستيقن في قلبه بصدق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عن ربه، إلا أنه جاحد لها بغيا أو كبرا أو حسدا أو رغبة في الفجور أو غير ذلك من دوافع نفسية خبيثة، فهو لا يريد أن يؤمن بالحق لهوى في نفسه وعصبية عمياء، ويتعلل بالمعاذير ويصطنع لنفسه ما يزين لها جحود الحق. وأهل هذا الصنف مغضوب عليهم، لأنهم عرفوا الحق وجحدوه ظلما وعدوانا، ويدخل في هذا الصنف علماء اليهود الذين عرفوا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وجحدوا رسالته بغيا وحسدا من عند أنفسهم، ويلحق بهم كل من عرف أن الإسلام حق وجحده ظلما وبغيا من نصارى وملاحدة وبوذيين وهندوسيين ووثنيين. وفي شأن علماء اليهود الجاحدين للحق في معرفتهم له قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأهل هذا الصنف تصعب معالجتهم، لأنهم لم يكفروا عن جهل بالحق أو عن غفلة عنه، بل كفروا بغيا وظلما وعنادا، فلا يجدي فيهم إلا العقاب الذي يجدون آلامه، حتى الإنذار بالعقاب المؤجل لا يغير فيهم شيئا. وبشأن هذا الصنف من الكافرين قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومع أن أهل هذا الصنف لا يجدي فيهم الإنذار، فينبغي الإعذار إليهم بإنذارهم بعذاب الله المؤجل إلى يوم الدين، مع ما قد ينزل الله بهم من عذاب معجل في الحياة الدنيا. الصنف الثامن هو كالصنف السابع عالم بأسس الإسلام وعقائده، وعالم بأنها حق وجاحد لها ظلما وعدوانا، وزاد بأنه شيطان مضل فتان فاسد مفسد في الأرض، ومن هذا الصنف الجبابرة الطغاة. هذا صنف من الناس قد جعل نفسه من جنود إبليس مغويا مضلا فاسدا مفسدا، وهذا الصنف من المتعذر بحسب العادة إصلاحه، والتعامل معه يكون بدرء شره وكف ضره وإبعاده عن التأثير في الناس ومكافحة وسائله المضلة قدر المستطاع ومقاومة اضطهاده وإكراهه وإجباره الناس على الكفر والفسوق والعصيان ولو بالقتال عند الاستطاعة. أما المنافقون فهم كافرون أو مترددون في الباطل متظاهرون كذبا بالإسلام والإيمان، فيدخلون في بعض الأصناف الثمانية السابقة بحسب أحوالهم الباطنة ولا قيمة لأحوالهم الظاهرة. بذا ننهي الأصناف الثمانية التي سيواجهها حامل الرسالة من الناس، والآن سنتكلم بحول الله عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها حملة الرسالة أنفسهم. وفي هذا المقام سنتكلم عن ستة فصول. الفصل الأول في وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة الصبر وعدم التضجر وعدم اليأس مهما اشتد عليه الأذى وضعفت آثار أعماله الرشيدة. والفصل الثاني وهو وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة التجرد عن المصالح الشخصية لدى من يؤدي بينهم رسالته. والفصل الثالث وجوب تحلي حامل الرسالة بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وبتطبيقه لما يدعو إليه من فضائل الإسلام وأحكامه. والفصل الرابع في وجوب تحلي حامل الرسالة بالصفات التي ذكر الله عز وجل أنها صفات عباد الرحمن ليكون إسوة حسنة. والفصل الخامس في وجوب تحلي حامل الرسالة بالأهلية البيانية. والفصل السادس في وجوب تحلي حامل الرسالة بالأهلية العلمية. ونتكلم الآن عن الفصل الأول وهو وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة الصبر وعدم التضجر واليأس مهما اشتد عليه الأذى وضعفت آثار أعماله الرشيدة. وفيه أربع مقولات. في المقولة الأولى نتكلم عن قيمة خلق الصبر ووجوب تحلي حامل الرسالة به، وفي المقولة الثانية نأتي بنصوص قرآنية يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر لحامل الرسالة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي المقولة الثالثة نأتي بنصوص قرآنية أخرى يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر للرسول صلى الله عليه وسلم ويلحق به حامل رسالته من أمته، وفي المقولة الرابعة نأتي بنماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر. أما عن قيمة خلق الصبر ووجوب تحلي حامل الرسالة به فنقول إن الصبر خلق نفسي فطري أو مكتسب، من آثاره القدرة على الدأب في الأعمال الظاهرة أو الباطنة وعلى تحمل المشقات النفسية والجسدية مما يخالف أهواء النفس وشهواتها ورغباتها في فعل ما تكره فعله أو ترك ما تحب فعله، وهو خلق يمكن من يتحلى به ويضعه في المواضع الملائمة له من الظفر بأفضل النتائج التي يريد الحصول عليها مما يقوم به من أعمال ظاهرة أو باطنة. والصبر من أجل الصفات النفسية ذوات الأثر في السلوك الباطن والظاهر وذوات القيمة الثمينة مما يتحلى به العقلاء ذو الإرادات القويات والأنفس العاليات الزاكيات، وهو من صفات الله جل جلاله، فمن أسمائه تبارك وتعالى الصبور وهو يحب الصابرين وهو مع الصابرين وهو يبشر الصابرين بالنتائج التي يحبونها وبالأجر العظيم عنده يوم الدين، فقد جاء في النصوص القرآنية والله يحب الصابرين إن الله مع الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين إلى غيرها من نصوص. وأكثر الخصمين أو المتنافسين ذوي القوة المكافئة أو المتقاربة أكثرهما صبرا، والمحروم من خلق الصبر يصاب بالسأم والملل فالتضجر، وأخيرا يصاب بداء اليأس وترك ما هو فيه من عمل. وكثير ممن أصيب بداء اليأس فترك العمل لو صبر صبرا قليلا لظفر بما يريد الوصول إليه أو بأكثر مما يريد الوصول إليه. وأكثر الناس حاجة إلى التحلي بخلق الصبر من يحمل رسالة الدعوة إلى الله وإلى صراطه المستقيم والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاطلاع بمهامهما. فالسأم والملل والتضجر يجعل حامل الرسالة ييأس من فائدة قيامه برسالته فيكف عن أدائها أو يتهاون في القيام بها، وقد يلجأ إلى اعتزال الناس والانكفاء على نفسه، وربما يجد نفسه مع أسرته الخاصة بعد حين يطول أو يقصر منساقا مع مؤثرات البيئة التي يعيش فيها ومتنازلا عن بعض مبادئه التي دعا إليها أو عن التزامه السلوكي بما كان يدعو إليه أو بما كان يأمر به وينهى عنه. فصاحب الرسالة إذا لم يكن حاملا لرسالته بصورة عملية نشيطة قائما بوظائفها ومهاماتها مناضلا من أجلها مهتما بأن يبلغ رسالته مبينا شارحا داعيا أو مذكرا أو آمرا ناهيا رجاء التأثير في الآخرين وتقويم المنحرفين وتحقيق الإصلاح المنشود، فإنه يتحول تلقائيا إلى مدافع ثم إلى مراقب غير مدافع ثم إلى متأثر شيئا فشيئا، وقد يصل إلى مساير متابع تأثرا بضواغط البيئة التي لم يستطع أن يكون فيها صامدا صابرا على القيام بوظائف رسالته في الدعوة والتقويم والإصلاح. وهنا نلاحظ أن حكمة الله العلي الجليل اقتضت أن يأمر رسله عليهم الصلاة والسلام والدعاة إليه والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من ورائهم بالصبر في قيامهم بوظائف رسالاتهم ومهامها في الدعوة إلى سبيل ربهم وفي الأمر بالمعروف، جوانب مختلفات من مشكلات يتعرض لها الدعاة، وكل مشكلة منها تحتاج من حامل الرسالة الصبر، وتقتضي الحكمة الربانية أن يوجه له الأمر بالصبر معها لئلا يتصرف تصرفا يتنافى مع مقتضيات رسالته. وهنا نورد نصوصا قرآنية يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر لحامل الرسالة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر لدى استقراء نصوص الأمر بالصبر في القرآن المجيد وجود 5 نصوص أنزلت في المرحلة المدنية من تاريخ دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وضمت هذه النصوص إلى سور أنزلت في المرحلة المكية ووضعت منها في مواضع ملائمة لها فكريا، وجاء الخطاب فيها موجها للرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره أول المؤمنين والمسلمين من هذه الأمة. ويلحظ المتدبر في هذا الإجراء البديع أن الغرض منه الإشعار بأن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم قد كان متحققا بالصبر المأمور به في هذه النصوص، إلا أن حاملي رسالته من أمته يحتاجون إلى هذا التوجيه في مثل المراحل التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فيها متحليا بفضيلة خلق الصبر. فنفهم من هذا الإجراء أن المقصود بالتوجيه في هذه النصوص هم حملة رسالة الرسول من أمته، وهذا من لطائف الإجراءات في القرآن المجيد التي يلاحظ فيها اقتضاءان، اقتضاء فكري واقتضاء زمني. ويحسن بالمتدبر التأني في تدبر القرآن والنظر إلى إجراءاته بإمعان ليكتشف المقاصد الدقيقة من أساليب البيان. فلننظر في تدبر النصوص 5 التي كشفها الاستقراء مما أنزل في العهد المدني وضم إلى سور مكية التنزيل. النص الأول قول الله عز وجل خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم، والمقصود به كل داع إلى سبيل ربه وآمر بالمعروف ناه عن المنكر من أمته وناصح مرشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. كصاحب الحوت أي كيونس عليه السلام، إذ ترك قومه أهل نينوى مغاضبا لما كذبوه ورفضوا الاستجابة لدعوته قبل أن يأذن الله له بذلك، ولم يصبر على متابعة دعوتهم لهم حتى يأتيه من الله أمر بما يعمل.

0: إذ نادى وهو مكظوم، أيذكر إذ نادى داعيا ربه وهو في فم الحوت قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهو مكظوم أي حابس غيظه من قومه الذين رفضوا دعوته، ومعترف بتركه لهم قبل أن يأذن الله له. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، ولولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكن تداركته هذه النعمة فنبذ بالعراء سقيما غير مذموم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين وشفاه واجتباه وجعله من الصالحين وأرسله إلى قومه فآمنوا به أجمعين. وفي هذا النص تلويح بتهديد حامل رسالة الدعوة إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا تضجر ويأس وترك وظيفته أن يعاقبه الله على ذلك بما يشاء من عقاب ملائم. وقد علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان متحققا بالصبر المطلوب في هذا النص خلال المرحلة الدعوية التي نزلت فيها سورة القلم، وقد وصفه الله فيها بأنه على خلق عظيم، فالصبر لحكم الله أحد عناصر هذا الخلق العظيم. إن حامل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته المؤهل لحملها مطالب بأن يصبر مستمرا في القيام بوظائفها دون أن يتضجر أو ييأس، ويكف عن القيام بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متسرعا مغاضبا، بل كلما يئس فعلا من مدعو معاند استبان له الحق وأصر على الكفر تحول إلى آخرين لم يبلغوا بعد إلى دركة العناد والإصرار على الكفر، فهذا التحول هو من عناصر الاستمرار على القيام بوظائف هذه الرسالة الربانية. وعلى هذا الفهم يكون معنى فاصبر لحكم ربك، أي فاصبر متابعا القيام بوظائف رسالته انتظارا لحكم ربك في من عاندوا وأصروا على الكفر مع استبانة الحق لهم، فلله حكمته في حكمه بعباده. أو فاصبر مستسلما لحكم ربك، لكن متابعة توجيه الدعوة لأشخاص بأعيانهم تخضع لقاعدة فذكر إن نفعت الذكرى، أي فإذا وصل بعض أفراد الناس إلى حالة ميؤوس منها كليا فلا تنفعه الذكرى بدلالة التجربة الطويلة، فمن الخير توجيه جهود الدعوة والتذكير لغيره من الذين لم يصلوا بعد إلى حالة ميؤوس منها. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لهذه القاعدة. وإلى هنا أدركنا الوقت أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، بعد أن أنهينا النص الأول من النصوص القرآنية التي يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر لحامل الرسالة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحلقة القادمة بحول الله نستكمل النصوص مبتدئين من النص الثاني إن شاء الله تعالى في ختام هذه الحلقة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: عبر اثير اذاعة الهدى تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
2: معاني وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى، مترامية الأطراف، موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
1: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لكم الحلقة السابعة من هذا البرنامج. كان حديثنا طيلة الحلقات الماضية عن سورة الفاتحة، وبمناسبة الشهر الكريم نقف مع آيات من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كتب فرض أياما منصوبة على الظرفية، وقال الفراء إنه منتصب على أنه مفعول ثاني للفعل كتب، ويبعد أن يكون منصوبا بالفعل تتقون. والتعريف في الصيام للعهد الدهني، أي الصيام المعهود المعروف، لأن العرب كانت تعرف الصوم قبل الإسلام، وفي الحديث كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، ولكن الصيام في الإسلام يخالف الصوم المعهود في بعض القيود. فالتشبيه في قوله تعالى كما كتب تشبيه المهية للكيفية، والمقصود من هذا الاهتمام والتنويه بهذه العبادة وتهيئة المسلمين لتلقيها وتهوينها، وتهوينها عليهم كما يؤخذ من قوله سبحانه أياما معدودات، فالمعدودات كناية عن القلة، وقوله لعلكم تتقون بيان لحكمة الصوم، فهو في قوة المفعول لأجله. وفي الحديث الصوم جنة أي وقاية، فهو وسيلة لارتياض النفوس على ترك الشهوات وانتشال لها من حضيض الماديات، وإثارة للشعور بما يلاقيه أهل الخصاصة من الجوع. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أخذ علماؤنا من هذه الآية إباحة الفطر مع المرض والسفر، وقالوا بوجوب الفطر عند خوف الهلاك. وفي هذا الأسلوب ما يسمى فحوى الخطاب عند علماء أصول الفقه والتقدير، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وأما القول بأن صيام المريض والمسافر لا يصح فذلك شطط، كيف وقد قال تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يطيقونه أي من غير مشقة، فيفطرون ويكفرون، هكذا قال بعضهم، وقيل يطيقونه بمشقة كالشيخ الهرم، وتطوع أي صام، وقيل تطوع بالزيادة في مقدار الإطعام. وشهر مبتدأ في قوله شهر رمضان، أو بدل من الصيام، أو خبر لمحذوف، فعلى القول بأنه مبتدأ خبره الذي أنزل فيه القرآن، وعلى القول بأنه خبر لمحذوف يكون التقدير هو أي المفروض عليكم صومه شهر رمضان، ومعنى أنزل بدأ نزوله، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي ابتدأنا إنزاله. وهدى للناس منصوب على أنه حال من القرآن، وبينات عطف على هدى، ومن عطف الخاص على العام، والمراد بالهدى الأول ما في القرآن من الإرشاد إلى المصالح العامة والمصالح الخاصة التي لا تنافي العامة، والمراد بالبينات من الهدى ما في القرآن من الاستدلال على الهدى الخفي
مثل أدلة التوحيد وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، والإظهار في موضع الإضمار هنا للتعظيم والمبالغة في البيان. وعاد ذكر الرخصة في قوله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لئلا يتوهم السامع من تعظيم أمر الصوم في نفسه وأنه خير أن الصوم حتم لا تتناوله الرخصة بوجه أو أنها مفضولة. وفيه عناية بأمر الرخصة، وليس في الآية ما يدل على وجوب تتابع القضاء أو تتابع القضاء في الصوم. واليسر السهولة، والعسر الحرج والشدة، وفي الحديث: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد بين الإمام الشاطبي في موافقاته أن الحرج والمشقة منفيان عن شريعة الإسلام، وأن الشريعة بنيت على التيسير والسماحة، وفي الحديث: بعثت بالحنيفية السمحة. وقوله: ولتكملوا العدة، تعليل للأمر بالعدة، وتعليل لما علمنا سبحانه وتعالى من كيفية القضاء، وتعليل للترخيص والتيسير. والمراد بالتكبير تعظيم الله والثناء عليه، وفي ذلك إشعار لما أظهرته السنة من صلاة العيد وما ورد فيها من التكبير. وقد استنبط العلماء من هذه الآية مشروعية التكبير في عيد الفطر، ولكن على سبيل الندب. وقوله: فإني قريب، تمثيل لحالة سهولة الإجابة، ومعنى: فليستجيبوا فليأتمروا ما أمرتهم به من الإيمان والطاعة والرشد ضد الغي، فهو الهدي والاستقامة. والدعاء من أقوى أسباب التقرب إلى الله، ومن شروطه إظهار الافتقار وعدم الدعاء.

0: يقول دعوت فلم يستجب لي. ولا يجوز للمسلم أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال طبعا: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. هذا مجمل ما فهم من الآيات التي تلوناها في بداية هذا اللقاء. وإذا عدنا الكرة من جديد بشيء من التفصيل بعد الإجمال، نقف على قواعد جمة وقد وقف عندها علماؤنا، علماء التفسير وعلماء العربية، حيث وقفوا على الدلالات الدقيقة التي تستنبط من دلالات لغة القرآن وألفاظه، مثل ما استنبطه العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فعنه ملخصا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. حكم الصيام حكم عظيم من الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمة، وهو من العبادات الرامية إلى تزكية النفس ورياضتها، وفي ذلك صلاح حال الأفراد فردا فردا، إذ منها يتكون المجتمع. افتتحت الجملة بيا أيها الذين آمنوا لما في النداء من إظهار العناية بما سيقال بعده. والصيام ويقال الصوم هو في اصطلاح الشرع اسم لترك جميع الأكل وجميع الشرب وقربان النساء مدة مقدرة. هذه المدة مقدرة بالشرع بنية الامتثال لأمر الله، أو القصد التقرب بنذر للتقرب إلى الله تعالى. والصيام اسم منقول من مصدر فعال وعينه واو قلبت ياء لأجل كسرة فاء الكلمة. وقياس المصدر اللي هو الصوم، فقد ورد المصدران في القرآن، فلا يطلق الصيام في اللغة إلا على ترك كل طعام وشراب، وألحق به في الإسلام ترك قربان النساء. فلو ترك أحد بعض أصناف المأكول أو بعض النساء لم يكن صياما، كما قال العرجاء: فإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. وللصيام إطلاقات أخرى مجازية، كإطلاقه على إمساك الخيل عن الجري في قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. وأطلق على ترك شرب حمار الوحش الماء، وقال لبيد يصف حمار الوحش وأتانه في إثر فصل الشتاء: حيث لا تشرب الحمر ماء لاجتزائها بالمرعى الرطب، حتى إذا سلخ جمادى ستة جزءا فطال صيامه وصيامها. والظاهر أن اسم الصوم في اللغة حقيقة في ترك الأكل والشرب بقصد القربة، فقد عرف العرب الصوم في الجاهلية من اليهود في صومهم يوم عاشوراء. وأما إطلاق الصوم على ترك الكلام في قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فليس إطلاقا للصوم على ترك الكلام، ولكن المراد أن الصوم كان يتبعه ترك الكلام بوجه الكمال والفضل. فالتعريف في الصيام في الآية تعريف العهد الدهني: أي كتب عليكم جنس الصيام المعروف. وإلى هنا أيها الإخوة الكرام ينتهي الوقت المخصص لهذه الحلقة، أستودعكم الله، وإن كتب الله لنا البقاء ويسر لنا اللقاء نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر آثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتجليات.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم هادية. واليوم يعني حنبدأ حلقتنا بقصة ربما يعلمها كثير منا، قصة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر فيه الثلاثة الذين آووا إلى غار، يعني كان جو فيه مطر أو ريح وكذا، فآووا إلى غار فانسد الغار، طاحت حيطة كبيرة وسكرت باب الغار، فكان ما عندهمش إلا حل واحد اللي هم يدعوا الله سبحانه وتعالى، إنه ما قدروش حاولوا يحركوها ما قدروش يحركوها، ظهرنا صخرة كبيرة جدا جدا. فكان كل واحد منهم يدعو بدعاء، دعا بدعاء وذكر قصة حدثت له. أنا حناخذ واحدة منهم بس، هي قصة الرجل الذي قال أنه كان له عامل يشتغل عنده في الأرض، فلما جاء في آخر اليوم بيعطيه أجرة، فالعامل زي ما تقول استقل الأجر وقال هذا مش عارف إيش وكذا وسيبه عدة. فصاحب القصة يقول إنه هو خذ المال هذا ويعني مش دسة وقال توجيه أخذه، لا، وإنما استثمر شغله، شرى به شياه وبعض الأشياء وبدأ ينمي فيه. تقريبا بعد سنة سنتين ثلاث سنوات، يعني ما عدد من السنين، الراجل شور استحق، فرجع لصاحب المال قال لي يا راجل اتق الله وعطيني حقي. قال له خذ حق، أدي خذ حقك. قال له وين حق؟ قال له شايف الوادي هذا، فالوادي مليان غنم وبقر وإبل ظهر. فقال له هذا كذا، قال له تسخر مني؟ قال له لا والله ما نسخر منك. قال له فلوسك نميت لك وهذا كله رزقك، ما عندي في شيء. فقال فأخذه جميعا ولم يترك منه شيء. فيقول في الدعاء يقول اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا الفعل خالصا لوجهك الكريم. هذه القصة كلها الحقيقة هي جاية في باب مهم جدا هتحدث عنه بعد قليل، اللي هو باب الإخلاص أو قيمة الإخلاص. نحن ذكرنا في حديثنا في هذه الحلقات أو في هذا الموسم هو أن نحن نتكلم على قيم سلوكية وأخلاقية نابعة من ديننا. أول قيمة وهذه المهم هي قيمة الإخلاص. زي ما ذكرنا من قبل القيم قسمناها أو قسمها الكاتب صاحب الكتاب اللي هو الشيخ الراشد في كتاب قيم دعوية إلى ثلاث أو أربع قيم. القيم الأولى اللي هي مع الله سبحانه وتعالى، أول نوع أو أول مجموعة هي قيم الفردية مع الله سبحانه وتعالى، هذه أول مجموعة. فيأتي في أول حاجة من هذه القيم هو قيمة الإخلاص لله تعالى وتجريد النوايا وعفاف الباطن ونقاء القلب والبراءة من الرياء والأغراض الدنيوية والشوائب المادية، موافقة لطبيعة الإسلام في كونه خالصا من الشرك ولقوله سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. يبقى مسألة الإخلاص حقيقة كمفهوم، يعني يقولوا أخلص الشيء معناها صفاه نقاه من كل شيء إلا من شيء واحد اللي هو المقصود. فلما نكون مخلص لله معناها إيش بكون؟ معناها أنا كل عمل أفعله أقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ابتداء، ما فيش حد معاه. لما نبدأ في العمل هذا العمل لله ما فيش أي شيء. وروا على فكرة كثير من الأعمال تستوجب أو يكون لها توابع، مش حاجة واحدة، في معها فوائد أخرى لكن مش هي المقصودة الأولى. المقصود الأولى هو وجه الله سبحانه وتعالى. أنا عندما والآن نحن تو في موسم الحج وبدأ الحجاج يمشوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لهم الأمور ويتقبل منهم ويعيدهم إلينا سالمين غانمين بحج مبرور وذنب مغفور. الآن ماشي الحج، اللي ماشي الحج هذا هو ماشي للحج فقط، ثم
ثم بعد ذلك هو غادي ممكن يشري بضاعة أو يجيب حانة أو يشيل معاه بضاعة، هذا مسألة أخرى، لكن مش هي مش هذا المقصود الأول. لو كان يقول والله أنا ماشي للتجارة وبعدين أقوم الحج على طريقي، هذه مسألة أخرى. أنا يبقى في النية مش سليمة 100%. مهم جدا أن نحن إيش يكون العمل الأول هو المقصود به هو وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا وذلك قال تجريد النوايا، وقال نقاء القلب والبراءة من الرياء والأغراض الدنيوية، هذه كلها تحول فيقعد فيه هذا الإخلاص. فالإخلاص مسألة سهلة من حيث المفهوم، ولكنها صعبة من حيث التطبيق، لأن الإنسان في داخله في مجموعة من الإيش من الشهوات، مجموعة من الأغراض. درجة الإيمان التصديق، كل هذه العوامل تؤثر في هذا الإخلاص. لا شك أن الإنسان المخلص معناه هو وصل إلى مرحلة من التصديق بالله سبحانه وتعالى وبوعيد الله وبوعد الله يخليه يخلص لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان التصديق يعني هو نحن الآن لما نسمع الله سبحانه وتعالى يتوعد أي بفعل معين، ومن يقتل المؤمن

0: متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. معناها اذا كان مصدق بالكلام هذا انا مستحيل الانسان يفكر انه يقتل انسان مسلم. لكن عدم تصديقه او التصديق الضعيف يخلي شهوه الانتقام، شهوه الغضب، شهوه السلطه، شهوه السيطره، شهوه اسميه اما تسميه تغلبه، بالتالي ممكن يقوم بهذا الفعل بسهوله جدا جدا. ليش؟ لان العمليه فيها قوه متضاربه، قوه متضاده، قوه قويه حتغلب الضعيفه، وبالتالي شنو هي القوه القويه شنو هي الضعيفه، هذا اللي مهم جدا انه هو يعرف الانسان باي كويس. على فكره علشان الواحد يقول انا يعني اخلصت لله سبحانه وتعالى، وهذا على فكره مهم جدا، مساله انه نحاول ان القيمه نجعلها وسائل تطبيق، مش اخليها مجرد هي مساله نظريه. نسال الله ان يغفر لنا، نحن الواحد يتكلم في كلام مرات ما يدريش فيه، مرات يكون مقصر فيه، لكن نقوله نحن وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين وعلى من نكون من المؤمنين، فنتذكر فنستفيد ان شاء الله تعالى. الانسان قد يفعل الفعل ويقول انا مش عارف هل اخلصت فيه لله ولا لا. انظر هذا الفعل، هل طلع عليه الناس وعرفوا طبيعته؟ اذا لم يطلع عليه احد الا انت او يعني والله المولى سبحانه والملائكة المقربون والكتبة وكذا، يبقى إذن هذا أمر فيه خلاص أكيد. ليش؟ لأن ما فيش حظ النفس مش موجود هنا. بقى إذا كان الأمر هذا زي الصلاة في المسجد ما قدام الناس ما يشوفوا فيها الناس، أنا الأصل أني أنا أقول أنا ماشي لأداء واجب، الله سبحانه أمرني بالصلاة ودعاني إلى الصلاة، قال حي على الصلاة، فأنا تلبية لدعوة الله، جدد النية. وهذه كانت خلينا نقول ديدا عند كثير من السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم إذا قيل له نذهب إلى مكان ينتظر لحظة يسكت شوية فيقول له شنو تدير، يقول له والله أنا أسأل في نفسي سؤال، ماذا إذا سألني المولى سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا أردت بهذا الفعل، فشنو الإجابة؟ لأن الإجابة إذا كانت والله يا ربي أنا مشيت علشان فلان نبي نرد جميلة بالمتاع، هذه مش لله. لكن إذا كان أنا ماشي لأن الله سبحانه وتعالى أمرني بمثلا بصلة الرحم، أو أمرني بصلة الإخوان والأصحاب زي ما يقولوا حق المسلم على المسلم، يعني يعوده إذا مرض ويعينه إذا احتاج ويعني يعزيه إذا مات له ميت، وهذه أشياء هذه حقوق، فأنا أؤدي حقوق طلبها مني مش خويا، لا طلب مني الله سبحانه وتعالى، فأنا ماشي تحقيقا لأمر الله سبحانه وتعالى، ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى، واستحضارا للحديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل ذهب إلى زيارة أخيه في مدينة ثانية فأنزل الله على مدرجته يعني على طريقه ملك على هيئة بشر، فسأله إلى أين أنت ذهب، فقال إلى قريب فلاني، قال له من ماشي، قال له ماشي لفلان، قال له عندك مصلحة عنده أو حاجة بترد له، قال له والله إلا أني أحبه في الله، فقال فإن الله قد أرسلني إليك يقول لك قد أحبك الله الذي أحببته فيه. فبالتالي يعني مسألة استحضر أني أنا لما نمشي أخويا أنا نمشي كأن أخويا هذا لأنه هو يرضي الله، لأنه هو في طاعة الله، لأنه هو إنسان على صدق وعلى إخلاص، ولعل يذكرني بالله ولعل كذا، فكل لله ماشي لله، معناه إذن أنت حتكون الأمر فيه إخلاص حقيقي. هذا الاستحضار المعاني هذه يخلي الإنسان إيش يعني لما يمشي، أنا ماشي للمسجد نصلي لأن الله أمر بذلك، وحول من رأسه الناس وش يقولوا عليه وش ما يقولوش عليه وكذا والآخرين. قد يقول الإنسان والله يغير المسجد، نمشي نصلي مرة في المسجد مرة في المسجد الثاني عشان ما يكونش مثلا الناس يشوفوا في ديما في المسجد ذي، هذه مسألة ثانية ولكن ربما نأتيها بعدين شوي. باهي في حاجات يسموا فيها مقتضيات الإخلاص، يعني خلينا نقولوا لو الإخلاص توفر ينبع منا مجموعة من العوامل المكملة أو المفيدة. المعنى الأول هو أنه من مقتضى الإخلاص أن تؤدي العمل في وقته. لما تسمع أذان الأذان حي على الصلاة خلاص تترك. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا سمع حي على الصلاة وضع الآلة اللي فده يشتغل في أي حاجة سيبها، ماشي قلت وأنا خلاص حتى الرمية اللي بيرميها ولا الحفرة اللي بيحفرها ولا الطقة اللي بيطقها ولا الخيط اللي بيخشها يوقفها، خلاص الآن انتهى وقت العمل والآن الاستعداد للصلاة. هذا أداء العمل في وقته بالضبط. ونحن لما بنصيم منفعش أن نصيم بعد الفجر، يقول ولا بعد الفجر، لا لازم قبل الفجر يكون حد مجدد، خاصة في الفريضة مجدد النية أو عازم النية وعاقد النية على أني بنصيم بكرة ونصحر ربما وكذا، كلها قبل الفجر لازم نديرها، مديرش بعد الفجر وهكذا. إذن الأداء في الوقت، ما نأجلش عمل الخير. أنا الآن فكرت أني مساعد واحد من أصحابي في مسألة معينة، شعرت أنه محتاج أو علمت أنه محتاج، فما نأجلش قلت وخليها بكرة، لا اليوم اليوم، لأنه مستحق اليوم وقاعد مستحق الآن، ليش نطول في حاجته؟ بنعود مريض والوقت أصبح متاح بالنسبة لي، والآن وقت الزيارة نمشي إلى الآن، ما نأجلش، لأن لو أجلت معناها فقدتها. هذه أول حاجة، الأداء في الوقت. المقتضى الثاني، لو الإنسان قصر في هذا العمل أو يعني لم يفعله إذا كان أمر أو فعل شيء منهي عنه، من مقتضى الإخلاص لله سبحانه وتعالى أنه يتوب على طول. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكر الله يعني ذكر أنه هو هدفه في الحياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا خلاص الآن مقتضى الإخلاص لله أنه هو كان مخلص لله، الآن شاب هذا الإخلاص شائبة، صارت فيه ثلمة، صارت فيه غلطة لازم صلحها الآن، يبادر للتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، فعلى طول ما فيش مباشرة، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أيضا من مقتضيات الإخلاص اللي هي مسألة الإحسان في العمل. أنا ممكن نجيني واحد نقول له نبي نجيب له نبي نساعده بمبلغ فنجيب له مبلغ ونقول له هاك تفضل خذها، وممكن نجيبه بطريقة حلوة ونقول له فلان والله أنا راني عندي لك وديدة وحب وأنا لأني نحبك في الله ولأن كذا ونبي كذا، ما نبيش نشرب بالمن ولا نشرب بأنه بتصدق عليه ولا بنش، ولكن أنا عندي جيب لك هدية وجيب لك حاجة كويسة وكذا. وهذه يحضرني حتى مثلا من القصص اللطيفة اللي مرت بحياتنا، واحد صاحب محل يعني مداير في زي ما يقولوا في في في في برنامجه انه هو لو شعر بان انسان محتاج يساعده، فلما يجي واحد ويشعر ما عندهش قيمه البضاعه اللي عنده بالكامل فش يدير هو؟ يقول له يفتح قدامه حدث يقول له والله تعرف انا اليوم جاني خبر سعيد جدا كويس، وانا مقيل عندي نيه انه لو جاء الخبر هذا لما يجيني اول زبون عندي حنعطيه هذه مجانا. فطبعا الزبون يفرح فاز بالجائزة وليس فيها من من ولا صدقة، مش باين عليه، مش يقول والله أنا بساعدك أنت تبع عليك محتاج أوكي درت الشغل، لكن فرق بين الطريقتين، بين تقول هذه مني مساعدة لك ومساعد روحك وكذا، وبينك أنت تجيبها بطريقة تحفظ بها كرامة هذا الإنسان، هذا إحسان. كان من المؤمنين سيدة عائشة كانت تطيب الدراهم بالمسك والعنبر اللي تخرجها للصدقة، تقول هذه تقع بين في يد الله سبحانه وتعالى، فمعناها لازم تكونيش بأطيب رائحة أطيب بنة، ما تكونش ريحتها عادية، لا لازم تكون معطرة، هذا إحسان. كان صالحين يقول لما يجي سائل يسأل فيقول لهم اعطوه سكر، يقول السكر، يقول انا احب السكر، والله سبحانه قال انت انا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيعطي الانسان من خير ما عنده كويس. وبالتالي هذا احسان، هذا احسان. لو اني انا مش خليني مصدقه وخليني، لك انا واحد طلب مني صاحب صنعه، طلب من انا صاحب صنعه وطلب مني انسان ان ندير له دولاب او ندير له شيء معين، وانا عندي امكانيه اني نحسن له في الشكل بافضل صوره، ندير له احسن حاجه عندي، بل ننصحه ونقول له انا ترى لو درت لك هذه حتستفيد منها بالطريقه هذه، لو درت لك هيك حتستفيد منها هيك، وهذه تساعدك في كذا، ننصحه، هذا احسان. انا لو طلب مني طلب ورسم لي رسمه ودرتها زي ما طلب، انا اديت الواجب اللي علي، لكن لو شعرت ان في خطا او في حاجه احسن، مش بضر يكون خطا، في حاجه احسن منها تندار وما تكلفش بنفس التكلفه، ننصح نقول له فلان راه ممكن ندير لك كذا كذا، وراي مش حتكلفك واجد، او حتكلفك ومش حتكلفك بالمره، او تكلفك مبلغ بسيط جدا جدا، هذا احسان. فمساله الاحسان راي يعني هذا لو انسان اخلص لله سبحانه وتعالى في عمله حيلقى نفسه الاحسان شيء تابع له، يعني مكمل له. ايضا من الاشياء اللي مقتضيات الاخلاص، وهي علامه من علامات الاخلاص الحقيقه ايضا، اللي هو احتساب الاجر. انا عندما مثلا فرضا جيت ماشي بسيارتي وشير لي واحد، وبعدين صبيت عليه وقلت له تفضل، قال لي ممكن تشيني لقدام، قلت له تفضل وكب معي في السياره، وبعدين مشى نزل، وبعدين نزل وحتى ما قالش بارك الله فيك ولا شكر ولا اي حاجه، نزل ضايق، نقول يا ريتني ما درتها، والله ما يستاهل. لا انا اصلا ديرها لله، اذا ديرها لله انا اجلي حصل، خلاص حصلتها، ما نرجيش فيها اصلا. هذا يقول لي شكرا، والله ما يقوليش، والله يقول لي بارك الله فيك، والله ما يقوليش، والله يدعي لي وما يدعيش، ما نرجيش فيها منه. انا راجي ان الله سبحانه وتعالى يقبل مني هذا العمل، واذا قبل مني حيعطيني اجر أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما يمكن يعطيني أي واحد، بيعطيني. سيدنا عثمان بن عفان في القصة المشهورة عنه، لما جات في عام الرمادة في عهد سيدنا عمر، جاءت قافلة بتأكل لك جاي، تجار طبعا جو اسمعوا بالقافلة، جو يجاروا يبي يشتروا منه باش يبيعوا يكسبوا فرصة، فقال لهم كم تعطوني؟ قالوا أعطوك الدرهم بدرهمين، قال لا أعطيته أكثر، قالوا بثلاثة، قال أكثر أربعة، يا راجل إحنا ما فيش ولا وين التجار، ما اللي أعطاك أكثر من كي؟ قال الله أعطاني بكل درهم عشرة، وفعلا تصدق بها كلها على المسلمين. يا هذا احتساب أجر، الإنسان يفعل الفعل ما يرجش من حد شيء كويس، وعدم انتظار الشكر طبعا، ما تنتظرش، ما نراجيش يشكروني علشان ندير الشيء هذا. انا من يعني لما نمشي لما نقوم باي عمل مفيد للناس ونقعد نراجي فيهم امتى يشكروني، انا مش دايره لا مش دايره لله، وانما دايره هذه القيمه، وهذه يا اخواننا هذه القيمه التي تميز الانسان المسلم عن غيره من الناس، هذه هي القيمه الاساسيه، الاخلاص لله شيء انا ما نرجيش في اجر دنيوي، انا نرجي في اجر اخروي، والله اكرم منا جميعا وبذلك يكرمنا حتى في الدنيا، لكن نحن ننتظر في الاجر الاعظم والاجر الاكبر. ايضا من الاشياء مقتضيات الاخلاص هو ان الانسان كلما اخلص لله كلما استمر في عمله، ما يملش، ما يقولش والله انا تعبت، والله درت ما فيش فايده، والله درت ما فيش نتيجه، لا لا، ما دام انا مطلوب مني ان واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، حتى ياتيك الموت، حتى تخرج النفس من الجسم، ده بين النفس قاعده تتلجلج وانت قاعد تشتغل وانت قاعد تؤدي اي عمل. احد العلماء كان في حاله الموت يعني، فجاء واحد من العلماء لاصحابه فتذاكر معه مساله، فقال لي فلان تو انت في بابه تعبان وكذا، قال له والله لان القى الله بها عالما خير لي من ان القاه بها جاهلا، يعني حتى تعلم معلومه في اخر لحظه في حياتي، لان ما زال واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، كما قال محمد الى متى القلم والمحبره، قال مع المحبره الى المقبره، يعني المحبره ماشي عند الموت، ونتعلم ونعلم ونتعلم، والانسان سيظل يتعلم حتى اخر لحظه. تالي الاستمرار مهم جدا. استمرار هذه هي علامة ودلالة ومقتضى من مقتضيات الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكذلك مسألة الأخيرة اللي هي المبادرة إلى فعل الخيرات. الإخلاص يخليك دائما تبحث عن الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. نحن الواحد منا تو الآن لما يحب إن والده مثلا يحب والده أو يحب شيخة أو يحب صديقة يحترمه وكذا، فيقعد يدور في حاجة ترضيه، حاجة تسعده بجدره، يبحث. فكذلك ولله المثل الأعلى، الواحد مع الله سبحانه وتعالى يبحث عن مرضات الله، ماذا يرضي الله سبحانه وتعالى، فيسعى إلى أن هو يقوم بهذا الأمر.
1: تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك لدين

نختم حلقتنا اليوم بمسألة أخيرة، اللي هي مسألة تلبيس الشيطان على الإنسان في مجال الإخلاص. هذه القيمة العظيمة التي يعني يتميز بها المؤمنون بالله سبحانه وتعالى عن غيرهم، قيمة حقيقية، قيمة داخلية يتميز. ولذلك الشيطان يسعى جاهدا إلى أن يضرب الإنسان المؤمن في هذه القيمة، ولو نجح خلاص. يعني يروى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في سكرات الموت كان أصحابه قاعدين حداه، فيقولوا لا إله إلا الله، فيقول لهم لا، هو صرت زي مائك، فيقولوا لا إله إلا الله. طبعا من أدب حضور الإنسان المحتضر أنك تذكر الله سبحانه وتعالى أمامه، ما تقولش قول، عشان ما يصيرش مرات يقول لك لا ولا حاجة، اذكر الله، فهو يذكر الله معك، فيكون آخر كلامه لا إله إلا الله، أو كلامه يعني خير يكون يختم به حياته. فكان يقول لا، فيقول لا. بعدين استيقظ من من من الغيبوبة ذاته، فسألوه قالوا كيف نحن بدك أن نقول لا إله إلا الله نذكر الله، فأنت تقول لا. قال والله ما نسمع فيكم، أنا جاني الشيطان وقال لي لنجوت مني يا أحمد. قلت له لا، لأن دبينا النفس قاعدة والروح قاعدة في الجسم، وأنت طامع فيه في الآخر تبين حتى تقول آه طبعا فلت منك ولا ما تقدر علي، العجب سيل العجب، وهذه يبيها هو، يبيك بس يبي يضربك في هذه المسألة، مسألة الإخلاص. وذلك نحن لازم نكون حذرين من مكائد الشيطان، وهذه تدعونا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس تعرضا لهذه المسألة، إنهم الآن يدعوا إلى الله ويفعلوا في الخير ويدلوا الناس على الخير، فيجي الشيطان يقول لا يا فلان والله راو اسمع راو أنت بين عليك، أنت قاعد تدل فيها عشان الناس، والناس قاعدة تشكر فيك، هاي الناس قاعدة كذا، يبيه إيش يزداد في عمله، يحسن في عمله لأجل الناس. فانتبه، انتبه، ذكر نفسك لا، إنما أريد بذلك وجه الله، إنما كما قال كل لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، إن أجري إلا على الله. كل ذكر نفسك بهذا المعنى، أنا أريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. كويس، فهذه شبهة لازم الإنسان يعني يحذر منها، وما يخلي الشيطان، لأن الشيطان يبي يوصلك إلى أحد أمرين، إما أنك أنت تستمر معه في بالرياء، أوكي تمام تمام تمام تمشي رياء، وإلا توقف، وفي الحالتين هو نجح. لا ما توقفش، مدام الأمر أمر به الله سبحانه وتعالى ويرضي الله، جدد النية، بس جدد النية، أخلص النية، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب كفيني شر نفسي، يا رب أعوذ بك من شر نفسي. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو خير الخلق، كويس، كان يدعو يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإني لا أثق إلا برحمتك. وكان يستعيذ أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي. فبالتالي الإنسان هذا والشيطان كل نستعيذ بالله ونعتمد على الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت أيضا مرات الشيطان يجي يشدد عليك، يشدد عليك كيف زيد هلا هذه كويسة، هذه كويسة، طبعا أنت تقيم الليل تركتين، يقول لك لا أنا كذي من فانش يا رجل، دي 8 دي 12 دي 14، يبيك تزيد فتثقل عليك فتوقف. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المبتل ظهر أبقى والأرض قطع، هذا الدين متين، فأوغل فيه برق بشوية، وتدرج سنة من سنة الخلق، تدرج مع نفسك بشوية بشوية، ده بينك نفسك تتحمل وانت تزيدها، لكن ما تزيدهاش فجأة كمية كبيرة. يعني أنا الآن والله قادر أن ندفع 10 جنيه صدقة، ما نقولش لا لا 10 ما ينفعش، نبي ندفع 1000 أوكي، لدفعت 1000 ولدفعت 10 مش هتدفع 1000، أنا ما قدرتش أدفع 1000، لكن لو قلت ندفع 10 باهي وبعدين زيد 5 جنيه بعدين نزيد 20 بعدين نزيد 10، لا لكن روحي بعد فترة دافع 100 و200 و300 و1000، فيش إشكالية. ليش؟ لأني تدرجت مع نفسي
وهكذا. فمسألة نفترض من مسألة أن الإنسان ممكن الشيطان قد يلبس عليك بالرياء والسمعة والناس. وذلك كان بعض الصالحين ينصحون يقول لا، إذا أنت شعرت بأنك أنت فعلت فعل وهذا قد يشوب رياء لأن أمام الناس، فافعل مثله في خلوة. صليت عدي صلي بروحك، تصدقت عدي دير صدقة بحيث أن ما حدش يندعي عليها، دزها حطها في مكان بحيث أن صاحبها يراها وما يعرفش من الجبلة. دعيت أمام الناس عدي ادعي بروحك. أي عمل قمت به أمام الناس تشعر أو تحس بأن ربما يكون شابه وشيء من رئي، عدي دير مثلة في خلوة. وكما قلنا مسألة تجديد النية وتخليص النية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا، قال في سورة الفاتحة نقول فيها كل يوم 17 مرة على الأقل كل يوم في الفريضة، قال إياك نعبد وإياك نستعين، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى ونستعين به على عبادته. رأوا لولا الله كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. خلاص يعني إذن المن الفضل والمن لله سبحانه وتعالى. قالت العرب أمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فيكم. يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله من علينا. أنا يعني من يومين سمعت قصة مرأة كانت جنب الكعبة وتدعي يا اللهم بحبك لي إلا رزقتني قلبا لك ذاكرة. فظن المصري أو أحد الصالحين سمعها قال يا مت الله يعني لا تعتدي في الدعاء، يعني تأدبي مع الله. تقتل عليك إليك عني يا بطال. تقتل هذا ياهي جابني من الكفر إلى الإسلام، معقولة ما يحبنيش؟ معرفة بالله سبحانه وتعالى راقية جدا. وذلك الواحد لما يشعر أنه ربي وفق إلى طاعة لازم يقول هذه ياهي من ربي واضحة مش مني، ليس لي من الأمر، ليس لي من الأمر شيء، ما أنا ما درتش حتى حاجة، أنا فقط عبارة عن إنسان الله أراد به خيرا وفقه لهذا الخير، فيرفع عن نفسه كل إرادة الفعل وهو اللي داره ولا لا لا ما أنا مدرت شيء، الله هو اللي يسر لي. وذلك نقوله لما نسمع حي على الصلاح حي على الفلاح نقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لولا الله يعني يعطاني القوة وعطاني الإرادة وعطاني وعطاني راني مش هقدر نديرها. بإذن من صاحب الفضل الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا من الأشياء اللي الإنسان يحذر فيها في قضية خاصة في قضاء الإخلاص، لأنه الإخلاص هو أنك تعبد الله على مراد الله، مش تعبد الله كما تبي أنت. يعني أنا والله أحب الصلاة فنكثر من الصلاة ونسيب وما نصيمش أو ما نزكيش أو من لا لا، لازم اللي افترض الله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أول حاجة هذه. ونضرب في مثال دائما نقول لأبناء يقولهم يا ولدي لما أنا نطلب منك مية وتعدي جيب لي عصير، هو العيل ابني هذا يعني قال باتي بالك جيب لي عصير خير، يعني هو يحب العصير فجيب لي عصير، هو يبي لي حاجة كويسة، لكن أنا نبي مية. أنت برك بي أو طاعتك لي أو حبك لي خليه بمقتضى اللي أنا نبيه مش بمقتضى تنبيه أنت. أنت مش توكل فيه وتشرف فيه على رغبتك. وكذلك نحن لا نعبد الله على هوانا، نعبد الله على ما أراد، على ما طلب، على ما أمر. وذلك فرض علينا صلوات، فرض علينا زكاة، فرض علينا حج، فرض علينا صيام، فرض علينا أشياء أمر معروف نهي عن منكر، مساعدة المحتاج، فرض هذه كل الفرائض لازم نديرها. طبعا لا يكلف الله نفسا حسب الاستطاعة حسب القدرة، كل ميسر لما خلق الإنسان اللي نقدر ندير. لكن ما نجيش نقول لا والله أنا بنركز على الصلاة وخلاص، لا ما ينفعش. بعدين بعد ما تكمل الفرائض أوكي تنفل تخير النافلة مش مشكلة، لكن أديت الفرائض. الشيطان مرات يجيك شنو يشغلك بنوافل وبمستحبات وبمندوبات عن فرائض. وعجبني
جاء شيخ من المشايخ المسلمين فالمسجد فكان الناس تتنازع حول صلاة التراويح تقريبا، هل يصلوا 20 ولا يصلوا 11 أو 8. فلما شاف أن النزاع كبير قال لهم أحسن حاجة صلوا العشاء وروحوا، ما فيش داعي صلوا التراويح. قالوا كيف صلاة التراويح سنة؟ قال لهم صلاة التراويح سنة لكن وحدتكم فرض، انكم تكونوا قلب واحد، انكم مع بعضكم تكونوا يد واحدة، هذا فرض، كيف نضحوا بالفرض من أجل السنة؟ اختلفنا خلاص. تبوا تصلوا صلوا، اللي بيصلي 8 يصلي 8، واللي بيصلي 11 يصلي 11، واللي بيصلي 20 يصلي 20، وخلاص كل واحد يصلي. يعني الإمام اذا بيصلي 20 اللي مش شايف 20 يصلي 8 وعدي، يصلي 11 وعدي، كانوا ما تبيش. لكن ما تنازعوش، ولا تنازعوا فتفشلوا. امر نهى عن التنازع، الرسول ما امرش بصلاة التراويح، قال لازم تصلوا التراويح، ندب اليها كويس. من قام رمضان إيمان واحتساب غفر له، يعني هذا من باب الندب. هذا مسألة ذلك الشيطان أحيانا يجي لك، يجي يشغلك ببعض الأشياء اللي هي ربما تكون أقل درجة من في الأهمية، لأن الشرائع ليست كلها في درجة واحدة، في أركان الإسلام في فرائض فيه أقل درجة، وبعدين حتى المحرمات في كبائر وفي محرمات وفي صغائر وفي لمم، كل درجة واحدة؟ لا مش كل درجة واحدة. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا اللمم هذا ما يخدش عليه، لكن الكبائر لا، لا لا عقوبة ولا وعيد شديد ولا عذاب ولا ولا ولا كويس. وبالتالي مسألة مرات أحيانا يشغلك بالأشياء اللي هي النوافل، ويشغلك بالمستحبات عن الفرائض، فتجد إنسان كثير الصلاة والصيام وكذا لكن لا يساعد الناس مع أنه عنده إمكانية، لا يعلم الناس القرآن مع أنه عنده إمكانية،

0: الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نتابع في هذه الحلقة أعلام ليبيا، ونخصصها للعلامة الشيخ محمد بن محمد بن عبد القادر الفطيسي من علماء زليطن. هو العلامة الأديب الفاضل الشيخ محمد بن محمد بن عبد القادر الفطيسي من مواليد مدينة زليطن سنة 1209 هجرية، ينتمي إلى أسرة عالمة لها صيت واسع في البلاد، وهي من الأسر الأندلسية التي نزحت عن الفردوس المفقود وحلت أو قطنت بمدينة أزليط. درس في عدة زوايا، من بينها زاوية أجداده زاوية الفطيسي على عدد من علماء البلاد وشيوخها، وحفظ الكتاب الله وأتقن اللغة العربية وعلوم القرآن والفقه وما إليها من العلوم التي كانت سائدة في تلك الفترة. وهذه الزاوية تأسست خلال القرن الثامن عشر الميلادي في عهد يوسف باشا القرمالي، وقد تولى الشيخ محمد إدارتها في بعض الأوقات. وبعد دراسته على عدد من علماء تلك الزاوية وعلى عدد من علماء زليطن، انتقل إلى زاوية الفرجاني بساحل الأحامد، حيث التحق بها ودرس على شيوخها وعلمائها ومكث فيها ردحا من الزمن. هذه الزاوية أيضا التي غاب عن ذكرها أغلب المصادر الليبية، فلم تعرف إلا في القليل، وهي زاوية كبيرة تقع في ساحل الأحامد قريبة من جبل ديسان. هذه الزاوية كانت تعز بالعلماء، ومؤسسها هو الشيخ علي الفرجاني، ومنه استمدت اسمها، وهي زاوية كبيرة، ولكن أغلب المؤرخين لا يذكرونها ولا يذكرون نشاطها. بعد هذه الزاوية أيضا انتقل إلى زاوية النعاس بتاجورة، حيث التحق بها ودرس على عدد من علمائها فترة

الزمن ثم عاد إلى مدينة إزليتن. ترك لنا الشيخ الفطيسي عدة مؤلفات تدل على مكانته العلمية وباعه الطويل في مجال اللغة والفقه والأدب أيضا. من هذه المؤلفات هو كتابه المفيد أو المنظومة الكبيرة التي تركها، وهي بعنوان الضوء المنير المقتبس من مذهب مالك ابن أنس. هذه المنظومة تضم 2421 بيتا من بحر الرجز، تحدث فيها عن كثير من المسائل الفقهية وضمنها من فروع المسائل ما لم يتعرض له كثير من العلماء، وفي كثير من الأحيان ينص فيها على الراجح والمشهور والضعيف أثناء النظم، وقد يشير إلى مصدر القول ويبين الراجح من الأقاويل ويذكر الأدلة التي يعتمدها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المنظومة الطويلة في الفقه الإسلامي هي تماثل ما وضعه بعض علماء الفقه المالكي من منظومات يتحدثون فيها عن الأحكام الفقهية وعن المسائل الشرعية في الكثير من المجالات، في العبادات والمعاملات والمواريث وما إليها، وهي تماثل أو تتقارب مع منظومة العالم الكبير المعروفة في الفقه المالكي، وهي منظومة القضاء المعروفة. هذه المنظومة كانت تدرس في الزوايا، وأيضا يتناولها الكثير من الفقهاء بالشرح ويستدلون بها على المسائل الفقهية، وخاصة في المنارات التي تقع في وسط ليبيا كمنارة الشيخ عبد السلام الأسمر، وهي معروفة بالزاوية الأسمرية، وكذلك أيضا الزاوية الزروقية، وأيضا منارة المحجوب وغيرها من المنارات. فهذه المنظومة كانت تدرس في تلك الزوايا على طلبة العلم وعلى المتلقين من الطلاب ولمسائل الفقهية. هذا النظم أيضا أخذ مكانته بين علماء، فمثلا نشير إلى ما كان يقوله الشيخ رحومة الصاري، وهو العالم الكبير الذي درس في كل المنارات الواقعة في وسط ليبيا، من بينها منارة الشيخ أحمد زروق ومنارة الشيخ عبد السلام الأسمري. كان يستدل بهذه المنظومة في عدد من المسائل الفقهية، فيقول عنه الشيخ دريو وهو أحد تلاميذه الكبار، يقول كان أكثر أبياتها على طرف لسانه، وكان يستدل بها على بيان المسائل الفقهية كما يستدل النحويون بألفية ابن مالك على بيان قواعد النحو، وكان يحب ناظمها ويحدثنا عنه كثيرا، أي على الشيخ محمد الفطيسي. هذه المنظومة قام الشيخ طاهر أحمد الزاوي رحمة الله عليه بتحقيقها ونشرها في كتاب متداول بين الناس، وهو معروف سنة 1968، وأشار إلى الأحكام أو أشار إليها بأنها منظومة تضم الأحكام العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والمواريث. وأيضا قد ربما سمعت في بعض الأحيان أن بعض علماء ليبيا قام بشرحها ووضع كتاب خاص بذلك، ولكن هذا الكتاب وهذا الشرح لم يظهر بعد حتى الآن. هذا الأثر الكبير الذي تركه الشيخ محمد الفطيسي من علماء إزليتن ألحقه أيضا بأثر آخر، وهو منظومة خاصة بالمسائل أو بالعقائد، سماه المنظومة أو الجواهر السنية في شرح العقائد السنية.
وهي ليست منظومة طويلة ولكنها أي تقع في عدة أبيات من بحر الرجز تتضمن المسائل الخاصة بالعقائد الإسلامية وبتوحيد الله وأيضا ما يستفاد من العقائد التي وردت في السنة النبوية الشريفة. هذه المنظومة لا زالت مخطوطة حتى الآن ولم تنشر، ولكنها كانت محلا للدراسة من قبل الدارسين والباحثين في هذا المجال الحيوي المهم وهو مجال العقيدة. وقد قام الأستاذ الدكتور السائح حسين رحمة الله عليه بالإشارة إلى هذه المنظومة من بين المسائل التي ضمنها في رسالته للدكتوراه، وهي جهود علماء ليبيا في مسائل العقيدة أو علم الكلام كما أطلق عليه، وأشار إلى أو قد جمع في هذه الرسالة كل الجهود التي قام بها علماء ليبيا في تأليف وشرح المسائل المتعلقة بالعقيدة الإسلامية، ومن بين ذلك منظومة الشيخ محمد الفطيسي، ولكنها لم تحقق وتنشر منفردة في أي مكتبة أو أي دراسة فيما أعلم. هناك أثر آخر قام به الشيخ محمد الفطيسي ولكنه في مجال الأدب والشعر، وهو كما يبدو من خلال هذا الأثر يعتبر شاعرا كبيرا مفوها، استطاع أن يضع هذه القصيدة التي هي من عيون الأدب الليبي والمعروفة في تاريخ الأداب بقصيدة جبل ديسان. هذه القصيدة تلقفها الكثير من العلماء في ليبيا وقاموا بتخميسها، وكذلك أيضا هناك من قام بتسبيعها، وقد نشرها الشيخ الطاهر الزاوي في بعض مؤلفاته من بينها أعلام ليبيا وأيضا كتابه الخاص بمعجم البلدان الليبية عندما تعرض إلى ساحل الأحامد. فهذه القصيدة لها قصة طريفة ومفيدة، وهي أن الشيخ الفطيسي عندما كان يتردد على زاوية سيدي علي الفرجاني في ساحل الأحامد ويدرس بها، كانت له علاقة قرابة مع أسرة الشيخ علي بن عبد الصادق التي كانت تسكن في تلك المنطقة وقريبة من جبل ديسان، كان يزور أقربائه في تلك المكان أو في ذلك المكان. وفي أحد المرات عندما جاء لزيارتهم في نفس المكان الذي تقيم فيه هذه الأسرة وهو ربوع جبل ديسان، وجد المكان خاليا من السكان، وعندما سأل عن ذلك قيل له أن وباء ألم بها أو ألم بالمنطقة وقضى على الجميع، فتأثر لهذا الموقف وقال قصيدته المشهورة بجبل ديسان التي أصبحت من عيون الأدب. بدأها بالقول: انظر يمينا فذاك الطود ديسان، وانظر شمالا فهل بالربع سكان، هذه منازل من تهوى وأين هم، لم يبق منهم لدى الربع إنسان. قصيدة تدل على الأطلال أو على وقوف الأطلال عندما تأثر الشاعر الشيخ محمد الفطيسي، وهي قصيدة لها أبيات طويلة قام كما سلف القول الشيخ الطاهر بنشرها. يقول أيضا فيها: ديسان أدرى فسلهم عن منازلهم، فهم له عند جمع الشمل جيران. وجاء فيها أيضا من الأبيات الطريفة: كانت به من بنات الحي طائفة تماثل الناس خلقا وهي غزلان، ففيهن سالمة الطبع التي تركت خليلها الصب يهدي وهو يقضان، فاقت جمالا لدى نفس لها خلقا
واف وليس لها في الخلق نقصان، ويقول في آخرها في آخر القصيدة: وخذ جوابك من ليسان موعظة، وعظ بها من له عقل ووجدان، فنوا وتفنى ويأتي بعدكم أمم تفنى ويبقى على ما كان ليسان. هذه آخر أبيات القصيدة الرائعة التي تعرف بقصيدة جبل ليسان، وهي أيضا من تأليف الشيخ الفطيسي. هذه القصيدة كما قلت كان لها وقع لدى علماء عصره في تلك المنطقة، وخاصة فقهاء نصراتة، حيث قام العالم الكبير الشيخ عثمان بادي بتخميسها، كما قام الشيخ العلامة محمد مفتاح قريو بتسبيعه أيضا. وفيما يلي بعض أبيات التخميس والتسبيع كمثال على الجهد المبذول من قبل العلماء واهتمامهم بهذه القصيدة. يقول الشيخ عثمان الشيخ قريو وهو يحكي عن الشيخ عثمان في تخميسه القصيدة: قد قال عالمنا الكبير عثمان بادي الذي في قريض الشعر حسان، حمدا وشكرا لمن بالخلق رحمان، وليس يلحقه في الدهر نقصان، وبعد تفهم إذا ما أنت يقضان، انظر يمينا فذاك الطود ديسان، وانظر شمالا فهل بالربع سكان. فإن قلبي مشغوف بوصلهم لما رآه من الأحسان عندهم، فإن خل الربع قف صاحي بربعهم، وابكي دموعا غزيرات لفقدهم، وقل لقلبك لا تبخل بحقهم، لا تبخل بحبهم، هذه منازل من تهوى وأينهم، لم يبق منهم لدى الربع إنسان. إذن هذه القصيدة هي من عيون الأدب الليبي، تمثل الوقوف على الجبل أو على المكان الذي كانت تقيم به أسرة الشيخ علي بن عبد الصادق، وهم من أقربائه كما سلف القول، والوقوف على الأطلال من الأبواب الشعرية التي ولجها الشعراء في العرب في الجاهلية وفي غير الجاهلية. هناك أيضا بعض الآثار الأخرى التي تدل على مكانة الشيخ الفطيسي، منها بعض الأشعار أو القصائد التي قالها في عدة مناسبات علمية وأدبية أخرى. للأسف أن تراث هذا الشيخ لم يجمع بعد سوى هذه التي ذكرتها، والتي بعضها لا يزال مخطوطا مثل منظومته في العقائد، أو الضوء المنور المنير المقتبس الذي طبع بجهود الشيخ الطاهر الزاوي، وأيضا هذه القصيدة التي وقعت الإشارة إليها ولا زالت أيضا مخطوطة ولم تنشر، ولكن الآن في الآونة الأخيرة قمت بتحقيقها ونشرها في كتاب خاص بالشيخ بآثار الشيخ محمد مفتاح قريو، باعتباره هو الذي قام بتسبيعها وأيضا بكتابتها بخط يده رحمة الله عليه. أشير إلى أن هذه الأسرة وزاوية الفطيسي أيضا لها مكانة كبيرة في زليطن، وتعتبر أيضا من المنارات العلمية التي يجب الاهتمام بها وإجراء الدراسات حولها وحول شيوخها وآثارهم العلمية، إضافة إلى الزاوية الأسمرية المعروفة. فالزاوية الأسمرية وقع الاهتمام بها وبتحريرها باعتبارها أكبر منارة علمية في وسط ليبيا، بينما زاوية الفطيسي لم تنل الحظ الكبير. ولهذا أنبه الباحثين إلى ضرورة أن تحظى هذه الزاوية بدراسة خاصة على نشأتها وشيوخها وعلمائها وآثارهم العلمية، وكذلك الدور التي قامت به. أشير إلى أن الشيخ الفطيسي بعد رحلته العلمية
إلى ساحل الأحامد ودراسته في زاوية الشيخ علي الفرجاني، وأيضا انتقاله إلى تاجوراء والتحاقه بزاوية الشيخ النعاس في تاجوراء، أشير إلى أنه عاد إلى مدينة سليطن وتصدر للتدريس في زاوية أجداده زاوية الفطيسي، وهناك تتلمذ عليه الكثير من أبناء المنطقة ونهلوا من علمه وأدبه، وأيضا تتلمذوا عليه في ذلك المكان، إلى أن انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى عام 1302 هجرية، ودفن أيضا في روضة أجداده القريبة من الزاوية المذكورة في مدينة أزليط. كما أسلفت، لا بد من العناية بهؤلاء الأعلام وهؤلاء الأدباء والفقهاء الذين تركوا لنا ثروة علمية يجب العناية بها ونشرها وتحقيقها، لأنها جزء من الثقافة الليبية ومن التراث الليبي الذي يجب أن نعتني به، مثلما بقية الأمم والدول التي تعتني بتراثها وبعلمائها وبما تركوه من آثار علمية يجب أن تحقق وأن تحظى بالدراسة وتشجيع الباحثين عليها. فالملاحظ على بعض أقسام الدراسات العليا في الجامعات أنها لا توجه أنظار الباحثين إلى التراث الليبي بحجة أن هذا التراث قليل المصادر أو من الصعوبة بمكان من أجل الحصول عليه وتحقيقه ونشره، وهذا لا يبرر عدم العناية بهذا التراث أو عدم الاهتمام به، وبالتالي يجب علينا أن نهتم بتراث بلادنا وأن نقوم بتحقيقه ونشره والعناية به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله يا دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
0: وخيرا جزاك وبارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور. بقيت لنا آيات قليلة من سورة الذاريات، ثم نبدأ بعد ذلك بإذن الله
1: إن شاء الله
0: في مقدمة سورة الطور. توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: فتول عنهم يا محمد فما أنت بملوم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تابعة للآية السابقة
0: فتول عنهم.
1: عندما قال فتول عنهم، تولى أعرض عن هؤلاء المشركين الطغاة المصرين على الكفر. جيد، هل يقف هل يتوقف عن الدعوة؟ هذا احتراس، كأنه يقول هؤلاء المشركون المكذبون المصرون أعرض عنهم ولا تذهب نفسك حسرات عليهم. أما الدعوة بشكل عام وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا من باب الاحتراس حتى لا يهم واهم قل والله الله رفع التكليف عن محمد، لا ينبغي من اليوم وصاعدا أن يذكر الناس. لا، تولى عن المشركين الكبار الصناديد الذين كانوا يصرون على الكفر والشرك وذكر فإن تذكيرك ينفع القلوب المؤمنة.
0: هل يفهم من هذا بأنه اجعل اهتمامك للمؤمنين منصرفا عن صناديد الكفر؟
1: لا يستطيع أن يعرف فقط المسلمين. قل ذكر بشكل عام، أين المفعول به؟
0: محذوف.
1: ذكر الناس،
0: لكن يدل عليه الذكرى تنفع المؤمنين.
1: أنا معك أستاذ محمد. ذكر العالمين فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر كل الناس،
0: تنفع من الناس المؤمنين.
1: بارك الله فيه، لأنه لو قال ذكرهم خصصها، حذف المفعول به لإفادة العموم. ذكر الناس فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمنين كيف نفسرها؟ قال العلماء، الإمام الشهاب صاحب حاشية الشهاب على البيضاوي: ذكر المشارفين على الإيمان المستعدين له. ولماذا؟ يعني كم من أناس سمعوا الدعوة كانوا مشركين آمنوا، نفعتهم الدعوة. عمر بن الخطاب سمع سورة طه، كان ثمة استعداد قلبي فآمن. إذا ذكر المشارفين المستعدين للإيمان، هذا واحد. ذكر المؤمنين الذين آمنوا فيزدادون إيمانا.
0: وهذا من الاتساع الدلالي في حذف المفعول.
1: بارك الله فيك. أما نقول له فقط اهتم بالمؤمنين، معناها الدعوة لا تزداد لا تنتشر. ويقول ذكر الناس فإن منهم قلوب إن منهم قلوبا مؤمنة سوف يستمعون إليه. أما هناك آخرون أبدا لن يستمعوا، فلا تضيع وقتك ولا تذهب نفسك حسرات عليه.
0: فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: نعم، الآن نأتي للربط. هذه آية صعبة أستاذ محمد، وسأشرحها بإذن الله. وما خلقت الجن والإنس، جنس الجن وجنس الإنس إلا ليعبدون. العلماء توقفوا عندها، وسأربط لك بين هذه وما قبلها. العلماء قالوا لام ماذا تفيد كما تعرف؟
0: ليعبدون قصدك؟
1: نعم،
0: لأجل العبادة.
1: بارك الله فيك، لام العلة واضحة، لام الغرض. لكن هذه ستحدث لنا مشكلة في الفكر الإسلامي.
0: هل هذا الحصر ادعائي أم حقيقي؟
1: أم حقيقي؟ الله جل جلاله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا الله خلق كل البشر وكل الجن ليعبدون، لماذا هناك أناس لا يعبدون الله؟ هل أراد الله العبادة من الجميع أم دعاهم إلى العبادة؟ هنا نتكلم. المفسرون، نعطيك الإمام ابن عطية ابن عطية الأندلسي
0: المالكي.
1: المالكي صاحب المحرر الوجيز يقول اختلف الناس في معنى هذه الآية مع إجماع أهل السنة على أن الله لم يريد أن تقع العبادة من الجميع. لو أرادها أن تقع من الجميع لوقعت، وهل يعجزه شيء؟ إذن الإرادة هنا لا تفهم بالإلزام، وإنما خلق الناس مستعدين للعبادة،
0: وضع فيهم الفطرة لأن يعبدوه.
1: هذا هو المعنى. وما خلقت الجن والإنس إلا معدين للعبادة، مستعدين بأدوات. ما هي الأدوات؟ الحواس، العقل، الذكاء البشري، الكتاب، السنة. أعطاك الوسائل وهديناه النجدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما لو قال ما خلقتهم إلا للعبادة، والله في آية أخرى تقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إذا كان الله ذرأهم وخلقهم لجهنم، كيف خلقهم لجهنم يطلب منهم العبادة؟ ما خلقت الجن والإنس إلا معدين للعبادة. ثمة من وظف وسائل العبادة، وسائل الإدراك، وسائل التفكير، والله هدى قلبه، وثم من عطلها. واضح تصحب؟
0: واضح.
1: هذه آية صعبة. والقدامى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم بالعبادة. تأويل. لأن علي يفهم القرآن، ما خلقتهم إلا لآمرهم، منهم من نفذ وأطاع ومنهم من كفر. عبد الله بن عباس رضي الله عنه قل ما خلقتهم إلا ليقروا بالعبودية. هناك من يقر بها طوعا، وهناك من يقر بها كرها. المؤمنون يقرون طوعا في الشدة والرخاء لا إله إلا الله. الكفار في الرخاء لا يوجد إله، في الشدة لا إله إلا الله. فابن عباس قال ما خلقتهم إلا للإقرار بأني أنا الله، لكن هذا يقر، هؤلاء يقرون طوعا
0: طاعين، وهؤلاء يقرون كارهين.
1: إذن هذا أيضا من تفسير الآية. لذا عكرمة عن مولى ابن عباس يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليطيعوا، فأثيب العابد وأعاقب الجاحد. أنا خلقتهم للعبادة، من أطاع أثيبه، من لم يطع أعاقبه. وهكذا ذكر العلماء. الإمام محمد بن السائب الكلبي قال إلا ليوحدون ما خلقتهم، فعلا العبادة هي توحيد. فأما المؤمن فيوحد الله في الشدة والرخاء، أما الكافر فيوحده في الشدة وليس في الرخاء. في النهاية الكل تحت قبضة الله أم لا؟
0: بلى
1: بلى. هاي 8 مليارات التي تغص بها الكرة الأرضية اليوم، كلهم خلقهم الله ليعبدوه. منهم من يعبده طوعا، ومنهم من يعبده كرها عند الشدة فقط. الفكرة التي نريد توصيلها للمشاهدين، وهي التي أقرها علماء السنة والجماعة وهي الصحيحة، ما خلقت الجن والإنس إلا مزودين معدين بوسائل العبادة. هذا مصداق قوله تعالى هديناه النجدين. هذا لا يتناقض مع ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن. إرادة هنا ليست بالإلزام، إنما الله يريدهم أن يعبدوه. الآن نعود إلى سؤالك، ما علاقة وما خلقت الجن والإنس بما سبق؟ هو قال له وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأول ما تذكر به الناس جميعا
0: أنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه.
1: هذا هو المعنى أستاذ محمد. أول ما تذكر يا أخي أنت خلقت لتعبد الله، استعمل عقلك، استمع إلى القرآن، استمع إلى نبيك حتى ولو كان عيسى أو موسى، أو أنذرهم، نبئهم، وخير ما تنبئهم به أن تنبئهم أنهم خلقوا لعبادة الله. هذا وجه الربط الجميل بين الآيات.
0: سبحان الله.
1: اللهم علمنا.
0: طيب قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، من؟ أن يطعمون أنفسهم أو أن يطعموا الآخرين؟
1: أو يطعموني أنا،
0: أو يطعمون الله سبحانه وتعالى.
1: جميل جميل، سأجيبك إن شاء الله. نسيت أن أقول لك شيء. وما خلقت الفخر الرازي توقف عند مسألتين. قال وما خلقت الجن والإنس. لماذا يقول وما خلقت الإنس والجن؟
0: الجن أسبق.
1: بارك الله فيك. كلمة خلق المفتاح في خلقه. والجن خلقناه من قبله. إذن هنا ترتيب منطقي في الخلق. لما قال الجن خلقه قبل الإنس، وما خلقت الجن والإنس.
0: هذه المسألة الأولى.
1: هذه المسألة الأولى. ويعطي لطيفة أخرى يقول إلا ليعبدون. الجن خفي والإنس ظاهر، وأجمل العبادة ما كان خفيا.
0: سبحان
1: الله. العبادة الخفية أعظم من العبادة الظاهرة حتى ولو كنت مخلصا. واضح؟ فقدم عبادة الجن على عبادة الإنس. اثنين. ثالثا قال لماذا لم يذكر الملائكة؟ وما خلقت الملائكة والجن والإنس. خلق الملائكة للعبادة أم لا؟
0: بلى.
1: بل عباد مكرمون. لا ذكرني بالآية على الملائكة.
0: لا يسبقونه بالقول وهم
1: بأمره يعملون. لا يستكبرون عن عبادة أصلا. الملائكة لا يستكبرون عن عبادته. لماذا لم يذكرهم؟
0: يفعلون ما يؤمرون.
1: جيد. الفخر الرازي يقول هم خارج النطاق. خارج النطاق. الجن والإنس هم اللي عندهم العقل، هم عندهم التفكير، هم اللي عندهم الاختيار. الملائكة لا اختيار لها، قضية محسومة غير متنازع فيها، هم للعبادة فقط. إذن ما يدخلوا هنا. لا يدخلون هنا لأن الخطاب لا يتناولهم. هم من قبل ومن بعد عابدون لا يستنكفون عن عبادة الله.
0: طيب ما أريد منهم من رزق؟
1: نعم.
0: الرزق لمن والإطعام لمن؟
1: جميل. هذا يتحدث عن الإنس والجن. ما خلقتهم إلا للعبادة، للتقوى، للتضرع بين يدي. في نفس الوقت ما خلقتهم لمصلحتي، ما خلقتهم ليطعموني أنا. لا أريد منهم من رزق، لا أريد أن يقدموا لله شيئا. كأن قائلا يقول الله خلقهم للعبادة، هل يريد منهم شيئا؟ يجيب الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. أنت الآن عندما تعبد الله تزيد في ملكه؟
0: أبدا.
1: تزيد في عظمته؟ لا تزيد شيئا. أنت ذرة من ذرات هذا الكون. عبادتك لمصلحتك. لا أريد منك من رزق، الله يقول لك، ولا أريد منك أن تطعمني. آلهتهم تعريض، والله يقدمون لها الهدايا ويقدمون لها الطعام للسدنة الخونة الذين يأكلون بتلك الأصنام. الله إله عظيم رزاق عليم ليس بحاجة لخلقه. الآية هذه اللي تفضلت بها تقرر الأولى. الأولى تقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثانية تقرر المعنى، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن أطعمهم. خلقتهم لا لمصلحتي إنما لمصلحتهم.
0: طيب يقول سبحانه وتعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني.
1: أصلها ليعبدوني.
0: ليعبدوني. نعم. وليا محذوفة. وتقرأ أعتقد وجه من وجوه التجويد يعبدوني بالإشمام أو يعني بجزء من الحركة
1: مع وصلها.
0: طيب ما أريد منهم من رزق أن يرزقوني، فأنا خلقتهم لعبادتي ليس لأن يرزقوني.
1: نعم.
0: طيب ألا يفهم منها ما خلقت الجن والإنس إلا ليتفرغوا للعبادة لا يتفرغوا للسعي وراء الرزق وطلب الطعام؟
1: ليس إلى هذا الحد. يعني خلقهم للعبادة، ومن العبادة أن يكتسبوا أرزاقهم.
0: لكن هو قال ما أريد منهم من رزق
1: يوجهونه لي. أما إذا سعوا في أرزاق فأنا أعطيهم أسبابها، وهم عليهم أن يتبعوا أسبابها وطرقها وأبوابها، وسأفتح لهم الدليل بعد ذلك. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
0: يا طيب ألا يفهم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي ما أريد منهم أن يرتزقوا أو أن يترزقوا أو أن يجتهدوا كثيرا في طلب الرزق؟
1: نعم. هو في الحقيقة الرزق على الله، عليك أن تتفرغ للعبادة وأن تأخذ بالأسباب. أما أن تجري في هذه الدنيا كجري الوحش في البرية فقط وراء رزقك، إن رزقك المكتوب سيأتيك طلبته أم لم تطلبه. لكن خذ بالأسباب وعقلها وتوكل. هذا هو الفكر الإسلامي الصحيح. لكن الآية بالضبط، أستاذ محمد، هناك ناس ملوك أغنياء عندهم خدم أم لا يوجد عندهم خدم؟
0: يخدمونهم.
1: عندهم خدم وعبيد وحشم وكذا. هذا الغني هل يستغني عن خدمه؟
0: أبدا. إن استغنى عنهم ربما مات.
1: بارك الله، هذا هو المعنى. الله خلق العبادة والخلق والناس والجن لعبادته. سؤال، هل يحتاج إليهم؟ لا، هو لا يحتاج إليهم. ملك من الدنيا، غني من أغنياء، قد يوظف العبيد في الزراعة يكتسبون، هذا واحد. يا سيدي لديه أموال يوظفهم في الطبخ والإصلاح والإعداد، لا يستغنى عنهم. الله قال لا أوظفهم لك في اكتساب الرزق ولا في تقديم الطعام. الله غني عن كل شيء، بل هو يعطيك الطعام وهو يعطيك الأرزاق، أنت عليك أن تعبده، ولكن خذ بالأسباب.
0: ويدل على ذلك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين،
1: هذه جملة تعليلية لما سبق. لا أريد منهم من رزق، انظر سيدنا محمد، ولا أريد منهم من طعام،
0: لا أن يطعمون.
1: هنا عدول،
0: عدول
1: في بناء الجملة. ما أريد منهم رزقا، من رزق توكيد النفي، أصلها ما أريد رزقا مفعول به، لا من رزق مجرورة لفظا منصوبة محلا لتوكيد والنفي أبدا. وما أريد من طعام، لا أن يطعمون وأن يواصلوا الإطعام وأن لا أريد منهم ذلك. هذا ينبئنا إلى معنى جميل في الإسلام. ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال كيف أطعمك وأنت رب العالم؟ أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك؟ أنا والله يطلب منك طعام، الله يطلب منك أن يكون لديك إشفاق على الخلق. استسقيتك فلم تسقيني، تعرف الحديث. لذلك الله يقول لا أريد منكم من رزق. أيهما أعم، الرزق أم الطعام؟
0: الرزق.
1: الرزق، الرزق فيه طعام، كسوة، سكن، لباس، كل شيء. ومن أهم الرزق الطعام. إذا بدأ بالعام ثم الخاص، وأتى بالعام لأن الأغنياء ولأن يريدون الرزق بشكل عام. ولكن والله كنت من أغنى الأغنياء ولم تجد ما تأكل الليلة، مصيبة. فقدم بعد ذلك الإطعام. هذا مجاراة للبشر، ويقول الله الذي خلقكم لا يريد منكم شيئا، بينما أنتم خول عند بعضكم، خدم عند بعضكم، هذا يحتاج إلى ذلك. فاعبدوا الله الذي لا يحتاج إليكم وأنتم محتاجون إلى صمديته سبحانه وتعالى. هذا الذي نريد.
0: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين،
1: جملة تعليلية لما سبق. كأن واحدا يقول لماذا لا يريد الله منهم من رزق ولماذا لا يريد منهم من طعام؟
0: لأنه رزاق.
1: لأنه هو الرزاق. الرازق،
0: لا رزاق،
1: صيغة مبالغة. الرزاق ويعطي الإنعام
0: كثير الإرزاق
1: والإغداق. ما شاء الله عليه، كثير الإرزاق والإغداق على جميع الخلق، فاطلبوا منه الرزق. بعد ذلك ذو القوة المتين، لم يقل إن الله هو الرزاق القوي المتين، هذه فيها نكتة لطيفة لغوية. طبعا الله هو القوي، موجود في آية أخرى، والله قوي عزيز لا يعجزه. إذن هنا عدول في بناء الكلمة. كلمة ذو في القرآن تكلم على الأقل تضاف إلى شيء ذي خطر، ذي فخامة،
0: ذو قوة عند ذي العرش مكين.
1: بارك الله فيك، من؟ جبريل.
0: جبريل، نعم.
1: لا والله، وإن ربك لذو مغفرة، وأية مغفرة، وإن ربك لذو رحمة، وأية رحمة. عندما يريد أن يفخمها يأتي بذو، لكن عندما يريد أن يؤكد الصفة يأتي بالاسم القوي. قال العلماء من بينهم أبو حامد الغزالي في شرح الأسماء الحسنى، الفرق بين القوي وذو القوة، كلمة ذو القوة أي ذو القوة النافعة المطلقة الخالية من الضرر، أما القوي صفة القوة ثابتة والقدرة فيه لا تنفك عنه أبدا. عادة القرآن أن يجمع بين العزيز القوي، لكن لما جاء بالمتين لم يأتي بالقوي،
0: لم يأتي بالعزيز،
1: لم يأتي بالقوي.
0: لم يقول القوي، قال ذي القوة.
1: واضح. لماذا؟ لأن القوي المقتدر، القوة عند الله هي القدرة، ليس القوة البدنية والجسمية، قدرة المطلقة. العزيز الغالب الذي لا يهزم، غالب، قوي عزيز. نأتي الآن ذو القوة المتين، لو قال قوي المتين يروح يذهب الذهن إلى الشدة جسمية، لأن المتين هو الشديد. حتى لا يذهب ذهنك إلى شدة جرمية جسمية، قال ذو القوة المتين،
0: حتى لا يصير تجسيم
1: بارك الله فيك. هذه لقطات عجيبة في بناء الكلام القرآن. في النهاية الله يقول لست بحاجة إلى طعامكم ولا إلى أن تبذلوا الرزق للإله، فالله هو الرزاق القوي المتين الذي هو يسخر لكم أمور حياتكم.
0: وأكدها بإن وبضمير الفصل وبالجملة الإسمية فهي مؤكدة.
1: جميل. وكلمة ضمير الفصل منك هذا قصر حقيقي. إن الله هو الرزاق الحقيقي. ولا تقول أنا أعمل عند فلان يرزقني، هذا رزق نسبي نسبي. إذا ما نقول فلان ولا تقول خير الرازقين، أنا أعمل في الشركة الفلانية ترزقني، صحيح هذا يسمى فعل نسبي قياسا لله لا شيء. إن الله هو الرزاق الحقيقي القوي الحقيقي المتين الحقيقي، غيره كلا شيء، قصر حقيقي.
0: سبحان الله.
1: نعم معلمنا.
0: على ما تفعل هو كذلك ضمير الفصل من التفريق بين المبتدأ والخبر كذلك وبيان الخبر. قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ما علاقة الحديث عن الذين ظلموا بعد الحديث عما سبق والحديث عنهم بأن لهم ذنوبا أو نصيبا، هكذا معنى الذنوب، نصيبا من ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، ذنوبا من ماذا؟ ذنوبا من ماذا؟
1: بارك الله.
0: ما قال؟
1: أولا نشرح كلمة ذنوبا حتى أصل لك إلى ما تريد. ما شاء الله عليك. الذنوب باللغة العربية أستاذ محمد هو صحيح يعبر بالنصيب، لكن أصل ذنوب بفتح الذال هو الدلو العظيمة الكبيرة التي يستقون بها. يقولون السجل والذنوب، الذنوب هي الدلو العظيمة المملوءة ماء.
0: ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
1: فقال أهرقوا عليه
0: ذنوبا من ماء،
1: ذنوب دلوا، الدلو العظيمة الكبيرة ذنوب. والعرب حين كانوا يستقون ويتزاحمون على بئر أو عين من الماء يقول بعضهم لبعض لك ذنوب ولي ذنوب، بمعنى لك نصيب ولي نصيب. أحد الشعراء، أنا كتبت بيتا ونسيته، يقول لك لنا، أحد الشعراء يقول لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم لنا القليل.
0: هكذا.
1: يعني إما نستقي بالعدالة والقصاص، تأخذ دلو نأخذ دلو، إذا لم تشأ نحن نأخذ القليل كل الواد. يعني
0: هذا هو معاني الذنوب والسجل هكذا.
1: السجل هو أيضا نوع من الدلو العظيم،
0: لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهريقوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء.
1: ما أنا أقول لك نفس المعنى. الآن نأتي سؤالك الآن. فإن للذين ظلموا، هي في الحقيقة إن للذين ظلموا نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم. من أصحابهم؟
0: السابقون الذين سبقوا.
1: ثمود، قوم لوط،
0: الذين ذكرهم.
1: ممتاز. أنا فقط أربط لك. فإن للذين، الفاء ماذا تفيد؟ الفاء تفريع فصيحة عاطفة على كلام محذوف. نفس الكلام، وما خلقت من الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كأنه يقول إذا اتضحت هذه الحقائق العقدية
0: ولم يؤمنوا
1: فإن لهم ذنوبا. ما شاء الله عليك. إذا اتضحت كل هذه الحقائق الواضحة العقدية التي تشرح لك الكون والله والإله والمكونات ولم يؤمنوا وأصروا على كفرهم، جواب فالفصيحة فإن لهم ذنوبا من العذاب. لماذا قال فإن لهم ذنوبا من ماذا؟
0: ما قال؟
1: أنا أقول لك ذنوبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم. جيد، ماذا أخذ أصحابهم؟
0: عذاب دنيوي شديد،
1: ريح مدمرة، صاعقة أصابت قوم ثمود، قوم لوط، حجارة من سجيل. فإن لهم نصيبا
0: من العذاب،
1: من العذاب كما أصاب الأقوام السابقة.
0: وهنا يعرض بالعذاب الدنيوي،
1: الدنيوي والأخروي عذاب،
0: لأن الأخروي الآية الأخرى تدل عليه.
1: نعم،
0: يومهم الذي يوعدون.
1: جميل جميل، أنا معك، لكن ما دام القرآن أطلقها فإن لهم ذنوبا وسيأتيهم في الدنيا أو في الآخرة. الدليل أستاذ محمد أن الله تعالى رحم الأمة العربية المسلمة وأخرج من بطونها من يعبد الله،
0: فما أهلكهم،
1: فما أهلك، ولكن أهلك صناديد الشرك في بدر وأحد وحنين ونقاهم ونظر، لكن لم يأخذهم باستئصال عام. الآن أتي إلى الألفاظ، فإن للذين ظلموا، ما معنى ظلموا كما تعرف؟
0: طغوا،
1: طغوا، لكن الظلم، إن الشرك
0: المشركين يعني الذين أشركوا.
1: لو قلنا ظلموا، ظلموا أنفسهم، ظلموا جيرانهم، لا ظلموا بمعنى أشركوا، إن الشرك لظلم عظيم. هذه قولا واحدا، لأن الذي يبشر وينذر بالعذاب النهائي هذا ظالم مشرك.
0: طيب هل يفهم الظلم كذلك ليعكس العدل بأنه يتضمن هذا؟
1: يتضمن، لكن الظلم اللي هو ضد العدل ممكن واحد يظلم ويأخذ جزاء ويدخل الجنة. إن للذين ظلموا ذنوبا من العذاب الدائم، وبعدين يقول فويل للذين كفروا، هؤلاء كفار مشركون. الظلم بمعنى الشرك، أما الظلم واحد يظلم زميله ينتقص حقه، هذا ظلم بشري يعفو الله عنه وقد يعطيه.
0: طيب لما لم يقل فإن للذين كفروا؟
1: جاءت بعد ذلك فويل للذين كفروا. أقرأ لي بعدها مباشرة.
0: فويل للذين كفروا
1: من تستشرح لك الذين ظلموا. وإلا كان في مقتضى الحال في غير القرآن فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل لهم. إظهار بدل الإضمار سجل عليهم صفة الكفر شارحة للظلم.
0: فكأنه يقول إن الذين كفروا هم ظلموا أنفسهم.
1: بارك الله فسر لك كلمة الظلم. نأتي الآن إلى اللطيفة اللغوية، فإن للذين ظلموا نصيبا من العذاب.
0: ذنوبا،
1: الذنوب والدلو العظيمة يدل على أن الله سيصب عليهم العذاب صبا.
0: سبحان الله.
1: أقرأ لي في سورة فصب عليهم ربك
0: صوت عذاب.
1: صب عليهم العذاب، العذاب يصب أم لا يصب؟
0: سورة الفجر هذه،
1: في سورة الفجر فصب عليهم ربك صوت عذاب. وقرينا درسنا نحن في سورة الحج يصب من فوقهم العذاب. كلمة ذنوبا كلمة مشعة تدل على أن العذاب يصب صبا
0: كما يصب الماء.
1: بارك الله. بينما لو قال إن لهم نصيبا، والله نصيب كفلا جزءا سميها كما تشاء، كلمة موحية أليست موحية؟
0: بلى.
1: عجيبة والله القرآن العظيم.
0: سبحان الله. قال فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. هو دائما حينما يتحدث عن السابقين ويقارنهم بكفار قريش يقول أصحابهم،
1: يعني أو أشياعهم،
0: أو أشياعهم بنفس المعنى.
1: ذكرني بسورة القمر في أشياع، إذن أصحاب أشياع شيعة يعني.
0: ولقد أتبع. أهلكنا أشياعكم
1: فهل من مدكر. نعم. أمثالكم. فبارك الله فيكم، وهنا وبالعكس هو يعرض بهم، قل والله أهلكنا أمثالهم وأصحابهم مثل عاد وثمود وقوم لوط يمرون على ديارهم. فالعذاب ليس بعيدا عنهم.
0: لا أنا أقصد قال مثل ذنوب أصحابهم. أصحابهم في ماذا؟
1: أصحابهم في الشرك،
0: في الشرك،
1: في الكفر، في الظلم،
0: في الطغيان،
1: في الطغيان بارك الله، في الإصرار على التكذيب، في قولهم لأنبيائهم ساحر أو مجنون.
0: قال فلا يستعجلون، وهل كانوا يستعجلون العذاب؟
1: بارك الله. نعم. أنت ما متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ كان يقول يا أخي أنت تقولنا تنذرنا بالعذاب، متى هذا العذاب؟
0: فأتينا به،
1: فأتينا بالعذاب إن كنت من الصادقين. لا، أقرأ لي في سورة صاد، قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل
0: يوم الحساب.
1: لا إله إلا أخي، لماذا أنت مستعجل على العذاب؟
0: يعني هذه كما يقال أغبى دعوة، يعني
1: أغبى دعوة يدعوها الإنسان. ليه أغبى دعوة في سورة الأنفال؟ وقالوا ربنا إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة.
0: أعوذ بالله.
1: هذه أغبى. قال إذا كان هذا هو الحق إحنا مستعدون، أمطر علينا حجارة. يا أخي ما إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، فبصرنا، فيهدي قلوبنا. هذه أغبى دعوة يدعوها كافر على نفسه. لذلك أستاذ محمد اقرأ لي الآية من فضلك.
0: فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل.
1: فلا يستعجلوني أنا جل جلاله حتى أنزل عليهم العذاب. إن للعذاب وقتا، إن لكل شيء أجلا محتوما. لماذا أنتم تستعجلون؟ والله ما أحلم رب العالمين على هؤلاء الذين يصرون ويجاهرون الله بالكفر وبالإنكار وبالشرك. بارك الله.
0: هل في الياءات في إلا ليعبدون أن يطعمون فلا يستعجلون؟ هذه هل حذفت لأسباب نحوية صرفية؟
1: نحوية لا يوجد
0: ولا صرفية،
1: صوتية إيقاعية، وربما تفيد التسريع من حيث الدلالات والمعاني.
0: هل تفيد التسريع؟
1: أنت أن يطعموني أصلها الآن، أنت لو أنت تكتب الآن وتقول أنا لا أريد منك أن تطعمني، الياء تكتب نحويا أو صرفيا لا تحذف، أما صوتيا إيقاعيا دلاليا نعم.
0: ومراعاة للفاصلة.
1: ومراعاة للفاصلة. ما طيب. أعظم هذا القرآن.
0: يقول فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوني فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدونه.
1: ما شاء الله عليك. نعم صحيح. أو يوعدون به. لكن يوعدونه لا محذوفة. لماذا؟ هذا نستطيع نقول 100%. أولا حذفه للعلم به ولتوافق الفواصل. نعم فويل، الويل أستاذ محمد
0: فيها اتساع كذلك،
1: اتساع الثبور الهلاك الشقاء،
0: الدعاء عليه،
1: الدعاء عليه. ويل واد في جهنم، واد في جهنم. فالويل للذين كفر أصلها الويل لهم، لا إظهار بدل الإضمار لتسجيل صفة الظلم وصفة الكفر.
0: طيب ويل للذين أو ويل على الذين؟
1: لا ويل لهم، مستحق لهم. هذه لام الاستحقاق
0: هكذا.
1: أنت تذكر لما نقول لام حين تقع بين معنى ومعنى ومعنى وذات. فلما تقع بين معنى وذات الحمد لله، الله ذات، الله
0: يستحق،
1: يستحق. لما نقول الورق، أو دعني أقول الكرسي للقاعة، إذا القاعة جماد والكرسي جماد، هنا تخصيص، اللام للتخصيص. أو نقول السجاد للمسجد، تقول لي ملك؟ لا، السجاد خاص بالمسجد. لما يكون معنى وذات للاستحقاق، هنا قال ويل معنوي، عذاب معنوي يستحقونه، فويل للذين كفروا. شكرا على التنبيه. من يومهم، من ابتدائية، العلماء توقفوا عنها جيد، كيف ويل لهم من يومهم؟ أنت تقصد هنا يوم القيامة.
0: نعم نعم.
1: الذي يوعد ويل لهم، هلاك لهم ابتداء من ذلك اليوم. والله أول ما تجي يوم القيامة خلاص الآن منعمون، يأكلون يشربون كما تأكل الأنعام ويتلذذون. ويل لهم ابتداء من ذلك اليوم، خلاص انتهى الكلام. فمن ابتدائية حقيقية كل الويل وكل الشر سيلحقهم ابتداء من ذلك اليوم. تضحت الصورة؟ من يومهم الذي
0: ما تأتي مصدرية، يعني أقصد مش مصدرية، ما أعرف ماذا تسمى،
1: بيانية،
0: يعني نابع من ذلك اليوم.
1: جعلنا نفس الكلام،
0: ابتدائية.
1: ويل لهم آت صادر من ذلك،
0: صادر
1: ابتداء من ذلك اليوم سيأتيهم هذا الكبير، لكن البيانية ما تأتي. نأتي فويل للذين كفروا من يومهم، هو يوم القيامة يومهم؟
0: ليس يومهم،
1: ليس يوم القيامة هو يوم العالمين، صحيح؟
0: حتى ليس يومهم، لأن يقال يوم لك ويوم
1: يوم عليك.
0: عليك
1: هو يوم في غير صالحهم،
0: ليس في صالحهم.
1: هنا أسلوب تهكمي، فويل للذين كفروا وظلموا من يومهم اللاصق بهم، من يومهم الذي يوعدون، هذا تهكم بهم وعذاب نفسي. تعال الآن إلى التهنئة، يوم يقول الملائكة للذين آمنوا هنيئا هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا تهنئة، يومكم، هذا يومكم اللي انت قلتها قبل قليل، هذا يوم فرحكم، اليوم الذي يضاف لكم حقيقة. أما هم يومهم الذي يوعدون، وأصله يوعدونه وحذف. بعض المفسرين، أنتهي معك بشيء، يقول ويل لهم تنطبق أيضا، ممكن أن تنطبق على يوم بدر. فويل لهم، لأن هذا كان القرآن مكي، لما جاء القرآن المدني، عفوا مدني، والله صناديد الشرك أذاقهم الله الويل في يومهم الذي يوعدون وتنطبق، لأن يوم القيامة ليس هو يوما لهم، إنما هو يوم للعالمين. نقول الرأيان واردان، لكن أنا شخصيا أميل إلى الإذلال بذلك اليوم يوم القيامة، كما أن الملائكة تهنئ المؤمنين بيومهم الذي يوعدون وتقول لهم هنيئا هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
0: طيب، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام السورة، لكن من باب الذكرى،
1: نعم،
0: هل ممكن أن نذكر الإخوة المشاهدين بالانسجام والتناسب ما بين نهايتها وبدايتها مرة أخرى؟
1: بارك الله فيك. سورة والذاريات سورة عجيبة وعظيمة، وكل القرآن عجب، لأن الجن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا.
0: عجبا.
1: والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إنما توعدون من يوم القيامة لواقع ولصادق. بدأ بإثبات أن يوم القيامة واقع وأن اليوم صادق، وختمت الآية به: ويل للذين كفروا من ذلك اليوم الذي يوعدون. بما وعدهم؟ إن الدين لواقع وإنما توعدون لصادق. لذلك أنا قلت لك أميل إلى أن اليوم هنا هو يوم القيامة برد العجز على الصادق.
0: وهو قال في بداياتها،
1: نعم،
0: قال يسألون أيان يوم الدين،
1: بارك الله فيك،
0: وقال يومهم على النار يفتنون،
1: نعم،
0: هنا قال يومهم الذي يوعدون.
1: هذا هو. إذن السورة باختصار محورها العام إثبات يوم القيامة، وسمته يوم الدين، يومهم على النار يفتنون، اليوم الذي يوعدون. وأتى جل جلاله بدلائل علمية تثبت صحة هذا الكلام. فإذا القرآن أقسم بالسماء ذات الحبك، أقسم وتكلم عن بناء السماء بالقوى النووية والجاذبية، وتكلم عن توسع الكون، وتكلم عن تمهيد الأرض ودحوها، وتكلم في الأرض آيات للموقنين، وتكلم عن خلق الإنسان، هذه كل، وتكلم عن ظاهرة الزوجية، آيات علمية فلكية أرضية جيولوجية، هذه صحيحة. ويوم الدين ليس صحيح؟ ما هذا هو. أعطاك آيات، قل والله من علم محمدا أن السماء ذات حبك؟ من علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن السماء في توسع؟ الله. إذن الذي أخبر بأن الكون في توسع أخبر أن هناك يوما ستقفون فيه أمام الله. ألف تساوي باء،

0: نعم.
1: أسألك بعض الأسئلة يعني في سورة الذاريات.
0: نعم.
1: من باب التعليق، نحن دائما نركز في برنامجنا على الجوانب البلاغية البيانية.
0: نعم.
1: اللغوية النحوية الصرفية.
0: لا مانع.
1: ويعني نغفل كثيرا عن بعض الجوانب الوعظية.
0: نعم.
1: وهي جوانب مهمة جدا، صحيح أن برنامجنا لا يعنى بها كثيرا، لكن نأتي عليها بين الفينة والأخرى.
0: نعم.
1: والسورة متضمنة في الحقيقة جوانب كثيرة جدا. نعم. من الملامح الوعظية التي لا بد من أن يقف المسلم عليها تذكيرا لنفسه وتذكيرا للآخرين.
0: نعم.
1: ولعل خير ما نبدأ به نهايات السورة حينما يقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توقفنا وقلنا أن الأصل في خلق الإنسان من أجل العبادة، لكن الإنسان أحيانا تلهيه الملهيات وتغريه المغريات ويسعى في طلب الرزق الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فينخرط في الدنيا ناسيا أن الهدف الأساسي من وجوده ومن خلقه هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وكل ما يأتي في الأمور الأخرى هي ثانوية.
0: نعم.
1: من أجل الهدف الأول.
0: صحيح.
1: من أجل خلقه. فأريد أن نقف عند هذه الآية بارك الله فيكم تذكيرا لنا وللإخوة المشاهدين.
0: بارك الله فيك، جزاك الله، فتحت لنا باب للدعوة إن شاء الله، اللهم أجرنا.
1: آمين.
0: والله هذه الآية هي قاعدة عجيبة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغرض الأساس الذي خلق الله من أجله الخلق لعبادة الله. وننبه إلى شيء، جزاك الله خير فتحت لي بابا، العبادة هنا العبادة مفهوم واسع، يعني حتى لا يفهمها إنسان يقول خلقني الله فقط للصلاة، هذا فهم جزئي بسيط
1: ضيق
0: جدا. العبادة هنا بمفهومها الشامل لا بمفهومها الضيق الدقيق في الفقه. العبادات بمعنى صلوات وزكوات والصيام، هذه عبادات وشرائع. أما العبادة بمفهومها العلم عبادة. أستاذ محمد، نحن في هذه الحلقة المباركة بإذن نحن في عبادة،
1: وكذلك الإخوة المستمعين
0: والإخوة المشاركون المشاهدون في عبادة، يسمعون كلام الله. المعلم في مدرسته في عبادة، المهندس في مصنعه في عبادة، ما دام يعمر الأرض ويعمر الكرة الأرضية وينفع الأمة.
1: الجندي في معركته دفاعا عن وطنه وعن دينه
0: في عبادة. إذن عبادة بمفهومها الشامل. ماذا يقول العلماء في تفسيرها؟ وهذه قاعدة جميلة وأنا نسيت أن أذكرها. العبادة هي تتكون من جناحين. الجناح الأول العبادة هي الخوف من الله، هي الخوف من الله بشكل عام، عندما تتضرع بين يديه وتدعوه وتتقرب إليه، هذا الجناح الأول للعبادة. الثانية الإشفاق على الخلق. العلماء يقولون العبادة بمفهومها الشامل التقرب إلى الله والخوف منه والإشفاق على الخلق. والله في سورة الذاريات الحمد لله مررنا بها، عندما قال لا يهجعون، كانوا قبل ذلك محسنين،
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
0: وبالأسحار هم يستغفرون، هذا عبادة، عبادة الخوف من الله. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، إشفاق على الخلق. إذا أردت أن تحقق العبادة، حقق الجانب بينك وبين الله،
1: وبينك وبين الخلق،
0: وبينك وبين الخلق، خوف من الله، إشفاق على الخلق. هذا تأتي الآن عبادة المسلمين، عبادة المسيحيين، عبادة اليهود قديما، الشرائع تختلف. نحن الآن مستعبدون معبدون بشريعة الإسلام. السؤال يقول أنا أريد أن أعبد الله، بعقلك؟ بعقل ما ينفع.
1: لا،
0: تعبد الله حسب ما أملى عليك. متى أملى علي؟ عندما أنزل الشرائع على لسان من؟ على لسان الرسل، وخاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأتى بشريعة. الشرائع هذه حسب كل زمان ومكان، أما العبادة بمفهومها الشامل هي المطلوبة. ولذلك الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا بغرض العبادة. هل ألزمهم؟ لا، لم يلزمهم، أعطاهم النجدين وأعطاهم الوسائل التي بها يعبدون، وأنزل الشرائع، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لذلك هذه السورة وهذه الآية قاعدة عظيمة تدعو النفوس إلى العودة إلى الله، بل إلى الفرار إلى الله مع تلك الاستعارة. وكلمة وقلناها ولا بأس

0: والدها، والله يا أيها المفرط في صلاتك، يا أيها المفرط في زكاتك، أنت تكاد تقع في النار. ففر إلى الله، تفر من نفسك إلى الله، من الجحيم إلى الله، من الجهل إلى الله. لذلك ذكر الذي نفر إليه ولم يذكر الذي نفر منه للعموم، وهذه عبارة محفزة على التوبة. أستاذ محمد
1: بارك الله فيكم، هذه الآية سبحان الله تذكرني بقول الله تبارك وتعالى وسارعوا
0: ما شاء الله
1: إلى مغفرة من ربكم،
0: والآية الثانية في سورة الحديد وسابقوا
1: وسابقوا
0: سارعوا وسابقوا. والله لم يكتفي الله، هي المسارعة في سورة
1: آل عمران،
0: آل عمران، والله لو تسارع وتبادر جيد، لكن لو تسابق غيرك وتصبح من السابقين والسابقون السابقون،
1: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
0: سبحان الله، سورة جميلة، آيات كونية تدعو وتثبت العقيدة مثل ما تفضلت وتحيي القلوب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والله جاهد وتكلم وأصر حتى أشفق الله عليه، قال فتولى عنهم.
1: الوقفة الأخيرة في آخر 5 دقائق تقريبا من البرنامج، كنت أريد أن نقف فضيلة الشيخ الدكتور، كثيرا منا نحن المسلمين ناهيك عن الآخرين الذين لم يعني يتخذوا الإسلام دينا، مجريات الأمور تنسينا الحقائق
0: صحيح
1: التي آمنا بها، لكننا بسبب انشغالنا وركضنا في هذه الدنيا ولهونا ننسى بعض هذه الحقائق. لذلك جاء القسم الرباني العظيم حينما قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نريد أن نتذكر هذا الحق الذي لهينا عنه وانصرفنا عنه ونسينا، نؤمن به لا شك أننا نؤمن به لكننا نعمل أحيانا بما يتعارض مع الإيمان به.
0: بارك الله فيك، أنت تذكرني بذلك الصحابي عندما قال يا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: نكون عندك تصافحنا الملائكة، وعندما نعافس الأزواج والأولاد ونعود لبيوتنا. النفس البشرية، لأن الله تعالى خلقنا، خلق فينا جانبا روحيا وجانبا ماديا، هذا الذي لا يوجد عند الملائكة. الجانب الروحي فيه أشواق تعلو، كلما ذكرنا هذه الأشواق وسقيناها بالقرآن والسنة والدعاء والتضرع ارتفعت أنفسنا وترقت في سماوات ودرجات الإيمان والروحانيات، وركز فينا نفسا أمارة بالسوء، شهوات، ملذات تجعلنا نخلد إلى الأرض، هذا الذي تفضلت به. والذكي الموفق الذي اختاره الله، الذي يستعمل عقله، هو الذي يميل دائما، يحاول ألا يغفل. والله شهوات الدنيا، لو كانت الدنيا بدون شهوات الكل يصبح زي مثل الملائكة.
1: سبحان الله، هو قال في الحديث الذي ذكرت، قال لو كنتم كذلك لصفحتكم الملائكة في الطرقات.
0: فنحن بشر. لذلك إذا اجتهدت أيها المسلم وشددت على نفسك، الذين يسبغون الوضوء في المكاره، في حديث في السبرات في الليالي الباردة، والذي يقوم الليل، والذي يتهجد ويتضرع بين يدي الله، والذي يصوم أياما إضافية نوافل، والذي يغدق على المساكين ويعلم أن المال ليس ماله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ينفق من المال يقول يا ربي أنا مستخلف وفقني لكي أنفق على هؤلاء. والله كلما ترقيت في جوانب العبادة تكون في سعادة لا يجدها أبدا من يفر من الله ومن يعيش منزويا في شهواته وملذاته. لذلك السورة كما تفضل فيها حقائق علمية، في حقائق عقائدية، فيها دعوات ربانية، ومن أحسن آياتها المحفزة ففروا إلى الله.
1: بارك الله فيكم على هذا التوضيح وجزاكم الله خير الجزاء. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر على ما تفضلتم وما قدمتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وبحول الله سنلتقي في الحلقة القادمة لنشرع بداية في مقدمة سورة الطور من كتاب الله تبارك وتعالى، وبعدها بعد الانتهاء من سورة الطور سنخصص حلقة للإجابة عن أسئلة الأخوة المشاهدين والمستمعين. أشكركم فضيلة الشيخ جزيل الشكر، وأشكر كذلك الأخوة المشاهدين جزيل الشكر على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم، السلام عليكم.

0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزلتنا اليوم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة التسليم، والهروي وتبعه ابن القيم يقولون بأن أولى منازل الاعتماد على الله التوكل، ثم بعد التوكل التفويض، وبعد التفويض الثقة بالله عز وجل، وخلاصة ذلك التسليم. والتسليم هو عرفه ابن القيم في الأول أن تسلم وأن تذعن لأمر الله الشرعي ولأمر الله الكوني. فأقدار الله عز وجل وأقضيته على عباده الدالة على ربوبيته وعظمته وقهره، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم، لو لم يكن حكيما لما كان قاهرا. ولذلك يفاوت بين العباد في أرزاقهم ولا يحتج أحد. وأما أصحاب العواطف وأرباب الضعف فلو جاءه الشخص وقال أنا مسكين وعندي عيال كذا، يقول خلاص أعطيناك وزير، والله أنا جيت أنا واحد مسكين، يقول أنت كمان مدير، يجبوا كل الناس وزراء ومدراء، ما يكون في غفير وسواق لوزير. لكن حسا في وزير وفي سواق لوزير وفي غفير وفي واحد بيطلع في السقالة وواحد بمول البيت بيشتري البيت ده من الخليج شغال هناك، لكن هو ذاته هناك بيطلع في السقالة، تلقى واحد طالع في السقالة هناك يجي يطلع له ناس في السقالة هنا. حكمة الله ما لازم ويس. والمقاول والمهندس والبشير المونة ويس، وناس يحفروا الواطة، وعمال في قاع في في في قاع المناجم، وطيارون فوق السحاب، تقسيم عجيب. ده بقوة بدي ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فينبغي أن تعلم أن أفعال الله أفعال حكيم خبير، لذلك قال وهو القاهر فوق عباده. قهر الربوبية منه أن يقسم بين أرزاق العباد وأن يفاوت بينهم وأن يسخر بعضهم لبعض. في الناس منهم من يحفر السيف ويأكل من هذا حلالا طيبا ولم يظلمه ربك سبحانه، لأنه عوضه في أمور أخرى وفي مسائل أخرى. ولذلك أن تسلم التسليم الكامل وأن تذعن لأمر الله الكوني في تقسيم الأمور وتصريفها، وذلك بقهر ربوبية على عباده وخلقه. ولو أنك تأملت تقسيم الله للأرزاق والعباد، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. انت كان الله اداك الدين تاني ما عندك عوجة، ان شاء الله تبقى تحفر سيفون ما عندك مشكلة، بس الله يديك الدين ده، لكن بعدك اي حاجة سهلة. ولذلك أقول التسليم أوله التسليم لأمر الله الكوني، والتسليم الثاني التسليم لأمر الله الشرعي، ألا تعارض أوامره وألا تتوقف عندها متفلسفا أو مسائلا أو مصادما برأي أو فكر أو عقل أو ذوق أو حال. وذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ويسلموا تسليما. قال ابن القيم هنا ثلاث مراتب: التحكيم تحكم، وسعة الصدر وانتفاء الحرج، والثالث التسليم. التحكيم وانتفاء الحرج وتسليم. طيب إخواننا، لكن ما معنى أن نسلم لأمر الله الكوني؟ طيب زول شغال في مهنة معينة، مثلا سواق سائق، هذا السائق عليه أن يرضى بما قسم الله له، ولكن لا يمنع هذا أن يطلب الأفضل والأحسن وأن يسعى إليه. عمره كله سواء ما له يا أخي داري غير، تقول لا لا بس إنت الله خلق سواء، بس الله سواك سواك ما تطلع تسلم طوالي أشداء جايز. طيب زول شغال سواك قال يا أخي أنا داري ترقى، داري شوف لي شغلة تانية، أمشي المكاتب وأقنب في الحر وجاري وكل مرة تشتغل لك أجيب هنا، وده طالب ودفع نص قيمة وقام الشكلة وامشي النقطة وراح البسط الأمن الشامل. قال يا أخي أنا داري أشتغل موظف أجيب في مكيفات دي، أو أبيع في صيدلية، أو أبيع لي في بغالة. أها رأي شنو يبقى ولا عمره كله يبقى سواق؟ يسعى ولا ما يسعى؟ طيب هذا السعي ينافي التسليم؟ هنا يناقش ابن القيم أمرهم جدا أن أحكام الله الكونية منها أحكام لا تنازع، ومنها أحكام من العبودية أن تدافع. بمعنى من الأحكام التي ليس على العبد أن ينازع فيها ما وقع عليه من مصيبة. ولدك مات لا تسوي شنو، تسلم وتقول الحمد لله انتهى الكلام، المصيبة وقعت، أنت تسلم لأمر الله الكوني بدون منازعة. وهذا في المصائب كما قال ابن القيم في الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، أن المصائب لا تدافع ولا تنازع إنما يسلم، لأنه ما من فرق، قضاء الله نفذ وأمر الله قضاء. أما أحكام الله التي الأحكام الكونية التي تدافع ومن العبودية مدافعتها، بل من الأحكام الكونية أحكام تدافع عبودية بما هو أحب إلى الله عز وجل. مثلا نزل المرض وهذا حكم كوني، الله كتب لك يجيك مرض، وقدر المرض يدافع بقدر التداوي. أحكام الله الكونية تنقسم إلى قسمين: أحكام من الله كونية ليس فيها إلا التسليم المحض والرضا الكامل كالمصائب التي تقع، وهنالك أحكام قضاها الله وقدرها على العباد ليدفعوها بأقدار لله أخرى هي أحب إليه، وبذلك تتولد العبودية لله عز وجل. ومن ذلك قدر المرض يدفع بقدر التداوي، في المرض عبودية وفي السعي نحو الدواء عبودية. وهذا قول الصحابة: فررنا من قدر الله إلى قدر الله. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل المرض من قدر الله؟ قال نعم. قالوا فلما ندعو ولما نتداوى؟ قال هي أيضا من قدر الله. وهذا يعني أنك تنازع بعض الأقدار بأقدار أخرى ليست حرام، إنما في إطار ما أباح الله، وفي هذا عبودية لله جل جلاله في علاه. أما المعايب عندنا المصايب، أما المعايب فليس فيها التسليم فإنما المدافعة. المعايب، المعايب المصايب تسلم، لكن في المعايب ما تسلم. المعايب شي العيب، زول يشرب الخمرة يا أخي تشرب الخمرة مالك، يقول لك الله ما هداني، ما تسلم، تشتغل وتسعى إنك تهتدي إلى أن يهديك الله. ولذلك لا يحتج بالقدر في المعايب إنما يحتج به في المصائب. وهذا معناه إذا قال لك قائل يا أخي أنت ما نجحت في الامتحان، تقول نعم قدر الله ما شاء فعل، ترى في محله. يا أخي أنت اليوم ديك حصل لكم شنو؟ والله حصل لنا بك بالله، أي والله قدر الله ما شاء فعل. لكن ما ممكن يأتي السكران سكرانا يترنح ويتمايل فإذا سئل يقول قدر الله وما شاء فعل، فيقول لك يا أخي الله ما هداني. كويس؟ نعم الله ما هداك، لكن عليك أن لا تستسلم، ما تقول الله ما حيهديني، أنا بس خمرة ديني بموت عليها، الله ما هداني. عليك أن لا تسلم بعدم هدايتك، لأنه عيب أن لا تكون مهتديا، أو عيب أن تكون عاصيا، فسعى إلى الطاعة خروجا من العيب. طيب، قال صاحب المنازل: وفي التسليم والثقة والتفويض ما في التوكل من العلل، ومن وهو من أعلى درجات سبل العامة. يقصد الهروي، وهذا شرح ابن القيم، أن التوكل فيه علل. أظن أنكم متأكد فيه علل. لو قيل أن التوكل كما مر علينا من أوهى وأضعف سبل العامة، رددنا على الهروي وقلنا التوكل سبيل الأنبياء، فقد قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقد قالت وقد قال الله لأنبيائه ومنهم النبي: وتوكل على الله إنك على الحق المبين. لكن في التوكل علل، من علل التوكل نسبة التوكل إلى النفس، وألا تجعل التوكل توفيقا، ومن علل التوكل أن تتوكل في صغائر الأمور وأن تدرك عظيم الأمور. فمن علل التوكل أن تتوكل على الله في طلب الرغيف، وأن تترك التوكل على الله في إقامة الدين، لأن إقامة الدين ومصادمة الكافرين تحتاج إلى التوكل. ولذلك هذا من علل التوكل. وكذلك من علل التسليم، التسليم فيه علة يا أخوانا، التسليم مع الانقباض، ده ما تسليم. الواحد يجيه مصيبة ويقول سلمنا أمره يا الله، لكن بجوة تعبان، ده سلم، لكنه لم يخلو من علة التسليم وهي الانقباض. فكأن الانقباض نوع من أنواع الإغماض، يعني ما راضي، يعني فهو ضرب من ضروب الضجر الخفي غير المعلن. عشان كده الآية كانت واضحة، قال شنو؟ ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته، بعد قال شنو؟ ويسلموا تسليما. فإن وجود أدنى حرج لا يمنع التسليم، لكنه قادح في التسليم. قادح في شنو؟ قادح في التسليم. وهذا كلام لطيف، يقول: والتسليم على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام من الغي، والإذعان لما يغالب القياس من سير الدول والقسم، والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال. أول حاجة يرى ابن القيم أن الهروي لأول مرة خاصة في العبارة الأولى، التسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام من الغيب، أن الهروي لم يكن دقيقا في عباراته، وأن ألفاظه فيها نقص من حيث البلاغة والتعبير. الكلام ده معناه ما راكب عدله، هذا معنى الكلام. طيب، لكن معناه التسليم لله أن تسلم لله في أربعة أمور: أن تسلم إلى الله من شبهة تعارض الخبر. يقول لك الله قال، الرسول قال، انت مرات الكلام ده بتقوم تجيب شبهات، لكن كيف الله يقول كده؟ كيف الله يقول كده؟ لما ربنا قال لهم ضبانة وما ضبانة، مشرك قريش قال يا اخي الله يقول ضبانة؟ ربنا طوالي قال لهم ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، هذا المثل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. اذن هذا هذا هذا هذه شبهه تعارض الخبر، الخبر من الله، وكذلك الشهوه التي تعارض الامر. الشبهه تعارض الخبر والشهوه تعارض الاوامر. يقول الله لك شيء ولكن شهوتك تمنعك تكاسلا ومنعا او ركوبا لما حرم الله شهوه. فان اردت ان تسلم امرك لله كاملا فسلم الخبر من شبهه، وسلم للاوامر من شنو؟ تسليم الاراده مما يعارض الاخلاص. وكمان ارادتك تكون لله خالصه، بتقوم تجي حاجات تخطع. احيانا تكون الاراده اما للناس، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، فاحيانا يدور الدنيا يميل الى الدنيا، ومنهم من يريد المكانه والوجاهه والرفعه والمنزله والثناء والمال عند الخلق، وهذا كله يعارض الاخلاص وينافي التسليم. تسليم ماذا؟ تسليم الاراده. فتسليم الخبر بعدم مقاطعته ومعارضته بشبهه، وتسليم الاوامر ان لا تعارض الاوامر بشهوه، وتسليم الاراده ان لا تعارض ما يعارض الاخلاص بنزوه، والتسليم الاخير ان تسلم من اي اعتراض يعارض القدر ويعارض الشرع. طيب نجي نشوف كلام الهروي. اخواننا ابن القيم يرى دي مقدمة لهذا الشرح، لهذا الكلام الذي ربما لأول وهلة لما سمعتموه استشكلتموه. يقول ابن القيم: التسليم محض الصديقية. التسليم محض الصديقية، تسلم وتسلم أمرك كله لله. التسليم أحيانا أن تخالف عقلك وأن تخالف ما في نفسك طاعة لربك، وإلا لما كانت هنالك عبودية ولا منازعة. أديك مثال: قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة، إجي أبو بكر يقول بدون ما يسمع منه، بس قال له كان قال صدق. ما هو شوف أبو بكر صدقته وين؟ كان لاقى الرسول نفسه بيقنعه، بيقول له آي مشيت وجاني جبريل. لما يقول جبريل مما يقول جبريل خلاص بيقتنع تاني، جبريل بوديه وجيبه، خلي ما بوديه وجيبه كيف، وجابوا له البراق ما قال له كله، ما عرف التفاصيل. قالوا له يا أخي صاحبك قال كده، قال له كان قال صادق يا أخي. ده عشان كده كأن التسليم في أمر الغيب يعني إلغاء العقل في الغيب، تلغي العقل تماما. كويس، دلت في منكر ونكير وبجيبه زول، كويس، ومنكر ونكير في القبر، يجلسانه ويقعدانه ويسألانه ويضربانه بمرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا. قائد يقول وكيف يحيى، ومن الذي قال لك أن الله يريده أن يحيى، والله على كل شيء قدير. الصراط أدق من الشعرة وأحد أدق من الشعرة وأحد من السيف، يمر عليه الأولون والآخرون. أين العقل هنا؟ والله لا مجال للعقل إلا أن يسلم، فإن هذا فوق تصورات العقل وفوق إدراكه، وإن مقايسة ذلك بالعقل تحميل للعقل ما لا يطيق. وخلاصته إلى الضلال والإلحاد. تبقى ملحد بس تقول كيف يا أخي لينين مخطوط في المتحف لحد يوم الليلة، لا فيه سألوا ولا شفنا ملائكة، ومحنط وخاتله في المتحف القزاز، لا في مرة زبة كسرت القزازة طيرته حتة حتة. لكن لينين بيعذب في الدنيا ولا في الآخرة؟ الآن هم في الدنيا ولا في الآخرة؟ وفي الآخرة حقيقة، ويعذبه الله بالكيفية التي يعذبه بها. فإن آل فرعون قال الله عنهم وهم غرقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بس تسلم في عذاب قبر في عذاب قبر، في جنة في جنة، في نار في نار، بس تسلم. لكن لو أدخلت عقلك لضل. ولذلك كأنه يود أن يقول، قال تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام، بمعنى التسليم الحقيقي أن تعلم أن الله على كل شيء قدير بسبب وبغير سبب، يخلق الخلق وهم أجن في أرحام أمهاتهم يتقلبون شهورا حتى يخرجون بوالدين جعل ذلك سببا، ولكنه يخلق عيسى بغير والد ويخلق آدم من التراب، عرفت؟ ويخلق حواء من آدم. فلذلك قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. العقل يمنع، يقول لا يمكن أن يحصل شيء إلا بسبب. طيب التسليم أن تسلم أن الله يفعل الأشياء بأسباب وبغير شنو؟ وبغير أسباب. الأوهام تقول، الأوهام التي تسبق العقل تقول لا يمكن أن يكون هنالك تسليم إلا بسبب. وكمال التسليم أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. انتهى الكلام. أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، ده اسمه تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام. وإن كان لابن القيم تفسير آخر يقول حكم العقل وحكم الوهم فيهما مزاحمة للتسليم، بمعنى إذا أخبرك الله بشيء خاصة من المغيب، في أشياء في قدرة الله، النار تحرق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لا لم تحرق. فإذا ما ثمت بين منازعات العقل الذي لا يتصور هذا وبين منازعات أو منازعات العقل الذي يمكن أن يتفهم، ومنازعات الوهم الذي يسبق العقل ويمكن أن لا يتفهم، أن تسلم الأمر لله عز وجل. طيب قال هذا والإذعان لما يغالب القياس من سير الدول والقسم. يا سلام، ما معنى هذا الكلام؟ طيب هذه نقطة هامة، أن تذعن ضمن التسليم لله في إدالته وتقسيمه، فإن الله عز وجل يقلب الأمور، يرفع أقوام ويضع آخرين، وبعد فترة الذين كانوا في قمم أو الذين كانوا في قمم وكانوا على درجة إذا بالأمور والقسم تدول عليهم، وذلك أن لله أحكاما في الإدالة والتقسيم هي أحكام الإعزاز والإذلال. وكمال التسليم أن تسلم لله في إعزازه وإذلاله لمن أراد، وأن لا تقول إلا اللهم إنك على كل شيء قدير والأمر إليك. فجأة يقول لك فلان الفلاني تسمع بيت أي الكبير، يقول لك في كوبر دللوا عمارته ولقوا كم عمارة كاتبة يسمرته، لما عرف انه ما قدروا يدللوها حصل ولا ما حصل؟ ذول تلقى في عامة الناس ما مر عليك كان غنيان شديد وفجأة قال ليك الزول ده في سجن كوبر ومطالبينه ما عرف كم مليار والآن قاعدين يبيعوا في بيوته يدللوها. الشيء ده مر عليك ولا مر عليك؟ مرة الشيء ده شنو؟ الزول ده ما كان عنده قروش كثيرة. الشيء ده كان ما إذلال من رب العالمين وإعزاز وإذلال. أنت لما ترى الإعزاز والإذلال قال وقال الإذعان لما يغالب القياس. القياس في الناس من سير الدول والقسم. يا أخي لله في خلقه حكمة الله. أنت بس تسلم تقول الله ربنا على كل شيء قدير. وفي الإذلال والتقسيم يا أخي فجأة زول تلقى ما عنده أي مؤهلات يبقى غنيان شديد وزول تلقى عنده مؤهلات وشهادات من حافلة لحافلة ومن أمجاد لأمجاد. أشي ده حصل ولا ما حصل؟ أنت ما تتكلم كثير تقول ولله الأمر من قبل ومن بعده. فيعني هذا الكلام أن تذعن لحكم الله في الإعزاز والإذلال. وكذلك لله إعزاز وإذلال وقسم ودول في نفسك أنت. في نفسك جالسة لا تقلب وأنه أضحك وأبكى. مرة تضحك مرة تبكي خلي الناس أنت في رقبتك. وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. براك تزعن لله فيما يحصل ليس في الخلق. ما في حاجتين إعزاز وإذلال وتدويل وتقسيم في البشر ممن تراهم أمام عينك لتتعظ ولتعتبر ولتذعن لله وتسلم. وكذلك إعزاز وإذلال في نفسك تذعن أن أيام فقرك إنما خير لك فتسلم لله عز وجل. كويس والله هذا صحيح. وكذلك تتأمل قضاء الله وقوته في حالك. كنت ما مهتدي واهتديت تقول سبحان الله حولني من حال إلى حال. وإن مما يلازم البشر التحول والتقلب. البشر دي شنو بيحصلوا شنو؟ تحول وتقلب. والقاعدة إن الله يغير ولا يتغير. دي القاعدة إن الله شنو؟ يغير ولا يتغير. طيب والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال. يا سلام يا سلام. في أشياء بتخوف لكن المسلم لا يخاف. المسلم يركب الأهوال لأنه يعلم أن الأمر عند الله وأن المآل معلوم. كويس. ولذلك لا يلتفت المسلم إلى الأمور التي تفزع سائر الناس. فلو نزل وباء يتحصن مع الناس يعمل السبب لكن يكون ملاوز. لو قال عندك المرض الفلاني ما بلاوز. الآن أجارنا الله وإياكم وفزع عنده سرطان يقول لك ذات بوصل لك خبر منه. شوف ذا كيف وين ما يجيب الخبر الزول بلاوز. لكن المؤمن طالما الأمر وهو راضي بأقضية الله ومسلم له الأمر عنده سيان. طيب ولذلك لا يفزع. الدرجة الثانية من درجات التسليم تسليم العلم إلى الحال وتسليم القصد إلى الكشف وتسليم الرسم إلى الحقيقة. وده كلام كثير. تسليم العلم إلى الحال يحتمل أن تخرج من العلم إلى الذوق. أنا ليلة مرتاح، نفسي ما دايرة الموضوع، نفسي دايرة، وهذا ضعف. يعني كأن هذا الكلام معي. أن تسلم العلم إلى الحال، الصواب أن تسلم الحال إلى شنو؟ إلى العلم. لأن الحال التقلبات الإيمانية التي تعتري المسلم، لكن العلم ثابت والأحوال ما لا. يقول لك فلان عنده شنو؟ عنده أحوال. ذل بتاع حالات تقول لك كل مرة على موضوع، لكن العلم ده ثابت. ولكنه هنا يقول مسلم العلم إلى الحال. يقول ابن القيم لم يقصد الهروي أن نسلم العلم إلى الحال الفاسد، ولكنه يود أن يقول أن ننتقل من صور العلم إلى ثمراته وحقائقه، فيثمر العلم أحوالا نافعة. إذ ليس بالضروري أن يكون العالم جاف. ما الذي يمنع العلماء من أن يبكوا من خشية الله؟ البكاء حال، لكن العلم راسخ. ما الذي يمنع العلماء أن يبكوا من خشية الله؟ وقد قال الله عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالعلم يثمر، العلم الصحيح بقاعدة ابن القيم يثمر الحال الصحيح. ليس الحال يعني التقلب والمزاجات والأهواء وحظوظ النفس، ولكن أن يثمر العلم حالا يرضي الله من التعبد والبكاء والخشية والخشوع، حتى لا نظن ونعتقد أن العلم جامد. يا سلام، هذا كلام رفيع جدا. يذكرني قول العلامة ابن الجوزي أنه كان يدرس عند شيخه عبد الوهاب الأنماطي، فذكر أن عبد الوهاب الأنماطي رحمه الله تعالى كان، عبد الوهاب الأنماطي رحمه الله تعالى، قال كنت أجلس عنده وأتعلم، ولقد استفدت من بكائه أكثر من استفادتي من علمه وروايته. وقال أبو مظفر الخزاعي صحبت الإمام أحمد 12 سنة ما كتبت عنه حرفا تعلمت من أدبه وسمته. وعندنا بعض الناس يظن أن العلم أن تقوم وأن تتكلم وأن تتشدق بالعلوم دون أن تراعي الورع والخوف والزهد والأخلاق والخشية. ولذلك تجد من هؤلاء الشباب من يتطاول على العلماء وأهل العلم بدون ما أو أدنى ورع، لأنهم تعلموا صور العلم ولم يسلموا إلى حقائقه وأحواله وثمراته وآثاره ونتائجه. ولذلك تجد الشخص منهم ينشد الأشعار ويكتب الأبيات في هجاء الناس، وهذا يعلمه ويجرئه ويقسي قلبه، لأنه يقف على صور العلم ولا يقف على حقائقه. يا سلام. ولذلك يقول ابن القيم في هذه النقطة أن ينتقل من الحجاب إلى الكشف. يخوانا بعض السلف عندهم أحوال عجيبة، يعني أورد صاحب كتاب الكواكب المضية في طبقات الحنفية أن أبا بكر الزاهد السمرقندي حكى عن شيخه أبو علي اللامشي. أبو علي اللامشي ده واحد من العلماء، قال مرة بالليل طلع ودخل البحر، قال أنا باريته وعشوائي قال دخل جوا المويه وغتس غتس جوا المويه. قال فصحت غرق الشيخ الشيخ غرق. قال فخرج الي وانتفض قال لم اغرق ولكني اردت ان اسجد لله في موضع ظننت انه لم يسجد له فيه. دي احوال طبعا مش كده يعني جاءت حاله من الايمان كده في احوال طبعا ما تكون طوالي دي يعني ما كل يوم بيمشي لما تجو حاله كده يقوم شنو فذا اقول لك شنو انه سبحان الله يعني الانسان قد يعتريه حال هذا الحال ليس هو كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال إذا سمعت عن السلف مثل هذا الكلام لا تنكر عليهم فإنه ليس هو أمرهم الذي كانوا عليه دوما ولكن أحيانا يعتريهم من الحال لما قام في نفسه من الإيمان وذوق حلاوته. طيب هنا يقول ابن القيم تسليم العلم إلى الحال أن يسلم علم الإيمان إلى ذوق الإيمان وطعمه لأن علم الإيمان علم وذوق الإيمان وطعمه حال. وخلاصة هذه القاعدة أن تسلم العلم الصحيح إلى الحال شنو إلى الحال الصحيح. طيب أما قوله والقصد إلى الكشف يقول ابن القيم الخروج من القصد نزع لربقة العبودية يعني أنت لو قال لك أطلع من القصد أخرج من أن تقصد الله خرجت من شنو لكن يخرج من القصد إلى الكشف يعني شنو قال يخرج من القصد إلى كشف آفات القصد ومفاسده يعني أن يخرج إلى التصحيح دائما يصحح ويتهم نيته يقول أن يتدي مالي الله ويتهم النية لأجل أن يصححها هذا معنى الكلام وأن يخرج من الرسم إلى الحقيقة وأن يخرج من الرسم إلى الحقيقة. جميل. الرسم النفس فأن يخرج من نفسه إلى الحقيقة بمعنى يقول ابن القيم أن يخرج من لم يكن إلى من لم يزل. الذي لم يكن هو منه البني آدم ما كان شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أن يخرج من نفسه إلى الذي لم يزل والذي لم يزل شنو والله عز وجل يعني أن يخرج من حظوظ نفسه إلى مرادات ربه. فأحيانا تتزاحم حظوظ نفسه مع مرادات الله. ربنا دائما لك حاجة ونفسك دائما حاجة. الخروج من الرسم إلى الحقيقة أن تنزع نفسك من نفسك من أجل أن تكون طائعا بها لربك وإن خالفت مرادات نفسك. والطريق كله قائم على الخروج من حظوظ النفس إلى مرادات الرب. أي شيء النوم سمح لما سمح تقوم تصلي الساعة 5 ولا 5 ولا 6 إلا تمشي الفجر وتجي مغمد تترتح في الشارع ده ودائر السرير 200 الصلاة دي تنتهي وبتكون نعسان نعس تقيل تخرج من نفسك إلى مرادات ربك. شفت النوم ده أي حاجة سمحة. كان قال لك البنات السمحات المعاينة لهم كيف لكن الله قال لك ما أكان ده ما بينفع. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فتنزع نفسك مما تحب إلى ما يحب ربك. هذا معناه أن تسلم أو التسليم من الرسم إلى الحقيقة. وهذا يعني أنك سلمت أمرك ونفسك لله تعالى فلا تلتفت إلى حظوظك ولا تقف عند شهواتك ولا نزواتك وإنما تطأ عليها وإن كان لك فيها لذة ولك فيها رغبة وتجد فيها في الحال متعة لكنك تضيع كل ذلك وتذهب به وتسلمه لربك فأنت تدور مع مراداته سبحانه حيث يريد منك. وهذا معناها العبودية كده الدرجة الثانية

ومن أنفسه، تسليم ما دون الحق إلى الحق، وما دون الحق رسماني النفس والخلق، أن تسلم ما دون الحق ما دون الله نفسك تسلم لله. وهذه تكلمنا عنها في الدرجة شنو السابقة، أنك تسلم نفسك لله عز وجل فتؤثر رضاه على هواك. إيثار رضا الله على شنو؟ على هوى النفس. كويس؟ وكذلك أن تسلم الخلق، وهذا يعني أن الخلق والكائنات عندك تتلاشى، الخلق والكائنات عندك تتلاشى، وبذلك إذا تلاشت فأنت لا تلتفت ولا تعبه بالخلق، يعني ما بتجيب معه كثير، لا تعبه بشنو؟ بالخلق، لأنك أسلمت الخلق لمن؟ للخالق. وهذا يعني أن لا ترضيهم فيما يسخط ربك، وإذا أطعت ربك أن لا تلتفت إليهم بقلبك تريد منهم ثناء أو مدحا أو تطييبا أو خاطرا أو مساعدة أو كذا. ده معنى شنو؟ تسليم ما دون الحق إلى الحق. ما دون الحق نفسك، وكذلك الخلق والكائنات من حولك. وقال مع السلامة من رؤية التسليم، وهذا الكلام يعني أن من حقق التسليم والانقياد والإذعان لله لا يدعيه ولا يقول أنا مسلم. فمثلا المخلص لا يقول أنا مخلص، والشاكر لا يقول أنا شاكر، فلو أنه شكر ثم ادعاه لكانت الدعوة هذه الدعوة حجابا تمنع من حقيقة العبودية. فهذا يعني مع السلامة من رؤية التسليم، يعني لا ترى نفسك شنو مسلمة، وإنما أن تتهم نفسك بالنقص دوما، وهذا حسن الأدب في التعامل مع الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذا يسمى السلامة من رؤية التسليم. ليه؟ لأن الدعوة حجاب غليظ. الدعوة يعني الدعوة معناها الادعاء، أنا كده، أنا فاهم، أنا تقي. الظلم يقول لك أنا تقي، ما تقي، لأنه التقي ما بقول شنو؟ ما بقول تقي، والله تب علينا وذنوبنا كثيرة، والله اغفر لنا وكذا. ولذلك حتى ولو أنك كنت مسلما لا ترى أنك صرت مسلما بقوتك وبفهمك، وأنك فقت الآخرين بحنكتك وبذكائك. إياك إليه، يعني لولا أن الله أعانك أن تسلم له لما أسلمت له. وذلك معناه يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمثلا لو تكلمنا عن الشكر، أنت ما صرت لله شاكرا إلا بعد أن جعلك الله شاكرا له. اللهم إني على ذكرك وشكرك، لولا أنه أعانك لما صرت شاكرا. فلذلك لا تدعي العبودية وقد أعانك الله عليها. ويوم أن تقر لله بالعبودية لا تقر للعبودية بأنك صرت عبدا بمحض الإرادة، إنما بتوفيق الله وعونه ومدده لك. وبذلك نكون قد انتهينا من منزلة التسليم. منازل إياك نعبد وإياك نستعين، المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين.

0: هي منزلة الصبر. أسأل الله تعالى أن يوفق ويتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: والموروث الاجتماعي موجود، يعني بعض الدول وبعض الأماكن ليست فيها ديانة واضحة، لكن سبحان الله الإنسان ميال إلى الأخلاق، فتجد بعض المجتمعات عندها أخلاق موروثة، لكن لا تكون منظومة الأخلاق متكاملة وحقيقية وصحيحة إلا إذا كانت مبنية على الدين. سبحان الله، يعني مجتمعات كثيرة عندها أخلاق وعندها قيم لكنها غير كاملة، يعني تجدهم في منحة معين اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي عندهم فساد. كيف تتحصل على منظومة مثالية في الأخلاق بالدين؟ تقول لي الإسلام تحديدا ولكل الأديان السابقة كانت منظومتها كاملة وصحيحة، لكنها أفسدت. لماذا؟ لأنها أفسدت وحرفت النصوص التي بنيت عليها. فمثلنا اليوم كمسلمين لا نستطيع أن نقول النصرانية أو المسيحية تحديدا، المسيحية واليهودية والأديان السماوية كانت غير حقيقية. لا، هي كانت أديان، كانت أديان صحيحة وعندها كتبها وشريعتها، لكنها حرفت. الإسلام حفظ بماذا؟ بحفظ نصه وهو القرآن. ربنا تكفل بحفظ القرآن وهو المادة الأساس، هو الأصل الحقيقي المنزل من فوق سبع سماوات من عند ربنا، هو كلام الله، قديم بقدمه أزلي بأزليته. حتى مع اختلاف القائلين في كلام القرآن بأنه مخلوق، هذا خلاف عقدي فيه كلام كثير، ولسنا بصدد الحديث عنه. أنا أتكلم هنا عن ما الذي يصنع العظماء في الآخرة، القرآن، الإسلام، الدين. لكن عظماء الدنيا تصنعهم مش الأخلاق، لا لا. قد تجد بعض العظماء المشهورين في الدنيا، في الدنيا حياتنا هذه، انشهروا بالأخلاق، قد يكون هذا، لكن غالبا غالبا قد يكون عظيم الدنيا رجل رياضي ومتعاطي، هو متعاطي مخدرات، تعرفوا قصة مارادونا ومعاناته. قد يكون إنسان فنان مغني فاسد أخلاقيا جدا جدا، متدني أخلاقا، وتجد عظيم مشهور، ما نبغاش نذكر أسماء في الحلقة وأنتم تعرفوا. قد يكون إنسان روائي كاتب لكنه متحايل أحيانا، قصص مكذوبة أو مسروقة أو مقتبسة. المهم، قد يكون عظيما في الدنيا بسبل وطرق غير أخلاقية، لكن عظيم الآخرة لا يكون إلا بالمثل الرائعة والقيم والأخلاق. سبحان الله، يعني نادي عظماء الآخرة غير نادي عظماء الدنيا. المصيبة اللي بتسمعوها توا، إن شاء الله ربي ما يسمعكم مصائب، بس النقطة، أقصد النقطة الكارثة اللي بتسمعوها توا، أن قالك عظماء الدنيا عندهم يقين واعتقاد وإحساس أنهم سيكونوا عظماء الآخرة. لا يا رجل، صحيح. قالك الفراعنة، الفراعنة ملوك الفراعنة كانوا يموتون، رمسيس الثاني مثلا مدفون في الموميا موجودة وبيده الصولجان، قالك هو جاهز، هو يؤمن آكذا أن في الآخرة التي كان يؤمن بها أيضا الفراعنة، أنه سيبعث خاطبا، خاطبا يعني متكلما في الحشود. سبحان الله، إيه نعم، رمسيس الثاني قال لك مدفون وفي يده الصولجان، صولجان الملك الذي سيمسكه بيمينه ويخاطب به الرعية والناس كملك. بالله. إيه نعم، صار أنت ميت طاغية وحاكم وظالم وسنوات من الحكم وشعر بأنك ستك. إيه نعم، وهذا شأن كل الناس راه، مش كده الفراعنة؟ لا يا سيدي، كل الطغاة والحكام والإمبراطورية كلهم يشعرون، قد لا يبوحون. لا لا، رمسيس الثاني موتي روحه قبله يعني، شاهد الصولجان. لا، حكامنا الموجودين الآن الذين عاشوا في القرون القريبة، سمي منشأة ستالين ولا هتلر ولا كل الزعماء، وتوقف خشوا في الدول الإسلامية العربية بنسموا أسماء تزعج البعض، عموما يشعرون أنهم يوم الآخرة سيبعثون عظماء. قال لك أنا مدام أعطاني ربي الحكم في الدنيا والعظمة في الدنيا، مستحيل نكون دليل في الآخرة. لا لا، حلمتك مكذوبة وما يصيرش منها للأسف والله. نخبرك، يخبرك الدين، ولسنا نحن، أن منادي عظمة الآخرة ليست له علاقة بـ بـ بـ بـ بنواديكم هذه بتاعت الدنيا. ليش؟ أن القرآن ماذا يقول؟ آه الآية الجميلة، وصلنا للآية اللي هي محور الحلقة اليوم. يصف الله القيامة فماذا يقول؟ خافضة رافعة. الله الآخرة خافضة رافعة، تخفض أناسا كانوا في عليين، وترفع أناسا كانوا من السفليين أو من المتدنيين، مكانة اجتماعية أو مالية أو سياسية، موازينها غير. خافضة رافعة، من ظن أنه يبعث يوم القيامة عظيما محترما مهابا، لا لا للأسف، يحشر يوم القيامة للأسف بظلمه طبعا في الدنيا وإسرافه، ذليلا مهانا وضيعا. ومن عاش حياته مسكينا فقيرا أو معوزا، ولكنه كان على استقامة وعلى تعلق بالله وعلى صلة بالقرآن وبأهل الله، حتى لو وثق بأنه يحشر يوم القيامة عظيما فلا بأس، لأن العظمة هنا يوم القيامة أقصد ستكون في أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأتباع هذا الدين، يحشرون بمكانة عظيمة. يكفي أنهم يريدون المصطفى صلى الله عليه وسلم على حوضه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حوضه، هذا أوليس هذا من أعظم الشرف؟ يعني معاييرك اللي باني عليها في الدنيا ما تعباش عليها في الآخر، هذا بالعامية. علاقاتك وهواتفك والواتس اللي مخزنة والصور والتذاكر والتذكار اللي أنت مجمعة ومعتمد عليه في الدنيا، معلش لا تعتمد عليه في الآخرة، هو غير معايير مثانية. نحن هنا في الدنيا نبحث على أن نكون مشهورين ومعروفين، لماذا؟ لأننا نشعر أننا عندما نكون معروفين ومشهورين وكذا أننا نحظى بالعظمة والشهرة والمكانة، لكننا غالبا، أنا أقول لكننا وغالبا ولا أقول كلنا أكيد، يعني أنا أضع النسبية هنا، غالبا لا نتعلق بالله. هذه مشكلة. أنا أتكلم باسمي وباسم كل متكلم أو واعظ أو شيخ، مع احترامي لهم يعني أساتذتنا جميعا، يعني أبحث عن، لا يجب أن أفكر في علاقتي بالله قبل علاقتي بكم. أنت سمعت كلامي، أثنيت ما أثنيتش، أعجبك لم يعجبك لا يعني كثيرا، أنا لا يعني، أنا فقط يعنيني أن أفكر هل هذا الكلام يرضي رب العالمين، هل هو في رضا الشريعة، يعني هل أنا أقول كلاما مطابقا أو قريبا من أوامر الله وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم مثلا. هذا ما يجب أن أفكر به. يقولون بأنه في إحدى الغزوات جاء أحد الصحابة إلى الفاروق عمر بن الخطاب، فبدأ يسأله عن غزوة من الغزوات أيام الفاروق عمر رضي الله عنه، فبدأ يسأل، قال من استشهد، يسأل أحد الصحابة أنا نسيت اسمه الآن، يقول له من استشهد، فيقول له فلان وفلان، هؤلاء يعرفهم عمر يعني يا الفاروق، فلان وفلان وفلان وآخرون، شوف هيا أسمع هذه، وآخرون لا يعرفهم أمير المؤمنين. قال يا أمير المؤمنين في ناس ماتوا واستشهدوا، فلان تعرف فلان فلان وآخرون أنت لا تعرفهم. تعرف ماذا رد عمر؟ الله أكبر، رد جميل جدا الله. قال وما ضرهم، وما ضرهم، وما ضرهم ألا يعرفهم عمر، يكفي أن يعرفهم رب العالمين. الله يا كلام جميل الله، الله هذا محاضرة كاملة، هذه الجملة هذه أنا أعتبرها محاضرة كاملة، درس كامل أسبوع تقرأ بس شوف الكلام، شوف الردود. ما قال ليش كيف ما نعرفهمش، أنا نعرف كل الموجودين وخلاص، ما دام أنا ما عرفتهاش معناه يبدو أنه من الرعاع ومن البسطاء ومن لا لا لا، تعظيم الذات هذا وتعظيم النفس، وأنا كيف ما نعرفش كيف، هذه العظمة اللي تكلمت عليها بداية الحلقة. لا عمر مش واضع نفسه في المنزلة هذه، رضي الله عن عمر وعن صحابة رسول الله جميعا. فقال لا وما ضرهم ألا يعرفهم أمير المؤمنين أو عمر أو كما قال، يكفي يكفي، قال يكفي أن يعرفهم رب العالمين، يكفي أن يعرفهم رب العالمين. فالسعي وراء عظمة الدنيا وأن تكون مشهورا وأن تتعلق باللايكات، والله يا جماعة في في في في داء موجود يبدو أنه مع السوشيال ميديا، يبحثون فقط عن اللايكات والترند والقصص هذه، لابد تستجدي اللايكات الإعجابات، يعني تستجدي من الناس أن يعلقوا لك. بعض الناس يذهب إلى الناس في الخاص، لما لا تعلق لي وأنا أنشر من سنة، أنا لم أجدك تعلق لي يا رجل، وأنا أرى تتراقب حتى في، وأنا رأيتك تعلق لفلان وعلان، ماذا هذا إسفاف، راو إسفاف وعيب، عيب يعني في حقك أنت كشخص عيب. تستجدي وتستعطف، وأرجوكم على القول تبحث عن ماذا، يعني على أن تكون صفحتك ترند وأنت مشهور لا لا، عيب والله عيب في حقك كمؤمن. أنت رأيت مسألة معينة بتطرحها في الفيس، أو فكرة معينة خارجاتك، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، المعلقين يصوبون لك إن كنت أخطأت، إنسان بشر مش ما فيش بأس، كلامك جميل ومعقول والناس وافقتك عليه، باي ما علق لك حد نهائيا، أنت اللي عندك قلته ولا أنت اللي اخطر في بالك وترى أنه يخدم الأمة والناس ودولتك وجيرانك ووطنك كتبته ولا خلاص. لا نبو الإعجاب ونبو الثناء، الله تم المحاضرة من هنا والجمعة من هنا، شنو رأيكم ها؟ كيش رأيكم؟ قريب يقولها يعني مش بالشكل هذا، خلي نوصف لكم أدق شوية. في بعض الناس يعطي محاضرة ولا يعطي درس ولا يعطي جمعة ولا يطلع في التلفزيون على حلقة مثلا، إن شاء الله ربي يصحانا وربي، والله والله خطيرة النفس هذه، خطيرة جدا النفس هذه لئيمة. شو يجي للناس يحاول يزرع في الاتهام في في في، يقول لا والله المحاضرة أنا أعطيتها ما كنتش محضر، وهو بثناء، هو يستجدي في الثناء، هو محضر، لا ما كنتش محضر وكنت الحقيقة سهر البارح، مش يقول لا لا لا، أين يرز محاضرتك لا قوة إلا بالله جيدة عناصرها، راحت خسارة والله، ولا يخسر أجرها ضاع، وجمعتك أجرها ضاع، وحلقتك وغيرها، خلي الأمر لله. يقول أهل العلم في مسألة الإخلاص، وإن كان المواضيع متداخلة وحديثنا اليوم مش على الإخلاص، يقول الضابط الذي يستفاد منه ويستخدم في الإخلاص هو أن يكون عملك في الجلوة كعملك في الخلوة، وأن يستوي عندك المادح والقادح. يقولك فلان أثنى عليك والله لا يبعث فيك شيء كثير، يقول إن شاء الله خير ربي يصلح حالي والله. يقولك فلان والله جيت أنازل فيك حقيقة وهي كلام، يقول إن شاء الله ربي يهديه ويصلح باله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله ربي يهديه، بهدوء هكذا مستقر النفس، راكز راكز المؤمن راكز متريح. ليش؟ أن تعلق بالله، هو التعلق بمن؟ بالله، وإلا راحت القصة يا جماعة، ضعنا ضع عملنا وحياتنا 50 40 60 70 ريحا، يضيع. لماذا؟ لأن الله لا يقبل إلا ما كان مخلصا لوجهه الكريم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت؟ قال لا بل قل ما شاء الله وحده. شيخنا الجميل الرائع بدر الدين الحسني اللي استدلينا بينه هو من أهل الله ومن العلماء وكان كان كان من أكبر علماء الشام توفي في 1905. كان في شاب في المسجد يصلي ببنطال بنطال يقولوا البنطال اللي هو السروال يعني فكان يحتقره الناس ويبدو أنهم نهروه مرة صلى بهم. قدمه الشيخ بدر الدين الحسني نعم قدمه قال صلي بنا وصلى وراءه يبحث عن عظمة الآخر مش عظمة الدنيا. دعاه مرة عبد الحميد الخليفة الحميد الثاني خليفة العثماني السلطان يقولون السلطان هو السلطان عبد الحميد أرسل إليه تصور في الشام أرسل إليه سفينة من تركيا من الدولة العثمانية من إسطنبول أرسل إليه سفينة يطلبه شهرة عظيمة جدا بدر الدين الحسن. قال لا لا أذهب. وعند كلمة يقول فيها رحمة الله عليه شيخ بدر الدين الحسني ويقولها تلاميذه عنه يعني يقول قال غير مأذون يا سيدنا غير مأذون يا سيدنا يعني هذه من الأدب الشاميين يقولون غير مأذون أنا مش مأذون ما عنديش إذن تهو الوالي الخليفة السلطان يرسل إليك يطلب منك يترجاك تزوره. قال لا أنا مش مأذون ما عنديش الإذن من رب العالمين. هو شنو الإذن يعني بيجيه وحي؟ لا هو يقصد أنه لا يشعر براحة للذهب. إذا كان المسألة قبر أمر قبض وحكم ما فيش ما حد كذا يذهب يعني للسلطان لكن السلطان يتودد إليه يطلبه. بالله سألتكم بالله لو كان هذا من مشايخ هذا العصر ويطلبه الوالي ولا الخليفة ولا رئيس الحكومة ولا رئيس الوزراء ولا وزير أي وزارة من الوزارات يذهب إليه مسرعا كل حقيقة معليش هذا الواقع يذهب مسرعا يأجل كل علاقاته وكل اتصالاته. ليش؟ ليش؟ لأن التعلق مش بالله لا للأسف يجب أن يكون التعلق بالله لأن معايير ونادي عظمة الآخرة غير عظمة الدنيا. اللي بيشتغل على عظمة الآخرة لا يشغل على لا يتعلق بأمور الدنيا. في مسألة نبي نذكر بها أيضا وهي في نفس هذا الموضوع هي أنه هل سؤال هل هناك من الناس من جمع بين عظمتي الدنيا والآخرة؟ فيه الأنبياء طبعا الأنبياء وبالذات الخمسة الذين لم يقتلوا ولم يجز الله للدنيا أن تؤذيهم أذى كبير كالقتل اللي هو نوح عليه السلام الذي أغرق الله الدنيا بالكفرة وأنجاه وقومه المؤمنون وإبراهيم ألقي في النار فلم تؤذه ولم تحرقه. عيسى عليه السلام عليهم السلام جميعا الذي رفعه الله إليه وكادوا يمكرون به ويقتلونه ولم يؤذوه ولم يقتلوه. قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طبعا حديث عقيدة النصارى وكيف يرون هذا موضوع ثاني. هذه الرؤية الإسلامية الرؤية الجميلة الرائعة التي استمدناها من هذا الكتاب العظيم كلام رب العالمين جيد. ومحمد عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يستطع المشركون إيذاءه الإيذاء العظيم. والله قال تعالى والله يعصمك من الناس. لكن هؤلاء نجحوا في الدنيا والآخرة كانوا عظماء الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله أحد الغربيين وضع كتابا أعظم عظماء التاريخ فوضع النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه. هذا رجل محايد احنا مش نستدل بهم ولا محتاجين لتقييمهم لا لا بس قالوا والحق ما شهدت به الأعداء. أنت حبيبك وصديقك واللي معك في نفس الدين لما يقولك أنت جميل طبيعي أنا مسلم وأحب النبي عليه الصلاة والسلام وأثني عليه طبيعي جدا هذا طبيعي، بس بالعكس نتقرب إلى الله بهذا. لكن عندما يكون غربي غير مسلم ويشهد بهذا، إذن عظماء، في ناس كانوا عظماء الدنيا وعظماء الآخرة، منهم الأنبياء والصالحون وأصحاب المقامات. ليش؟ لأنهم جمعوا، ابتلوا بالدنيا، ما تركوش الدنيا. يعني مثلا جيل ولي صالح تارك الدنيا نهائيا، يكون عظيم في الآخرة لكن ليس من عظماء الدنيا، لأنه لم يبتلى لا بمنصب ولا بمال، ولم يجرب تجريب واضح، كان بعيدا، هو معتزل وبارك الله فيه، وهذه درجة منزلة. لكن العظمة الأعظم وين، والمنزلة الأكبر، هو أن يبتلى الإنسان. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أبا، وكان مفتيا، وكان قائدا للجيش، وكان مربيا ومعلما، عليه أشرف وأطهر الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، ضرب لنا مثلا في كل شيء، فجمع كمالات الدنيا، وكان ولا شك أنه من عظماء الآخر. فابحثوا عن الآخر، مقومات عظمة الآخر، نادي الآخرة، نادي عظماء الآخرة هو الذي يجب أن نشتغل به. أما عظماء الدنيا فقد تحظى بشيء من الشهرة أو المكانة، لكن لا تعول عليها. النجاة في الآخرة، إن شاء الله ربي يصحنا ويجعلنا ممن يتعلقون بالعظيم ربنا سبحانه وتعالى، وهو من يمد الناس بالقوة وبالعطاء. نسأل الله أن يجعلنا متعلقين به، وأن يصح حالي وحالكم، وأن يتقبل مني ومنكم، حتى ألتقيكم في مساء آخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
4: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
5: حلل قرشك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حلل قرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حلل قرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن، يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حل القرشك. هذا البرنامج الذي يتناول المعاملات المالية وشرح لأبواب المعاملات المالية شرحا لكتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. كنا تكلمنا عن مجموعة من المقدمات ووصلنا في الحديث في الحلقات الماضية من الحلقة 24 والحلقة 25 عن المقدمة 9 وهي الشركة، وتكلمنا فيها عن مشروعيتها وحكمتها وأنواع الشركات. تكلمنا عن شركة الأموال وشركة اللي هي تنقسم إلى شركة العنان والمفاوضة، وتكلمنا كذلك عن شركة الأبدان أو تسمى شركة الأعمال، وعن حكمها وطريقتها وآليتها وشروطها. ثم في الحلقة الماضية بدأنا نتكلم عن شركة الذمم أو شركة الوجوه، وأتينا على ذكر حكمها وعلى ذكر مواصفات الشركة الشرعية، ما هي المواصفات اللي تكون فيها أي شراكة صحيحة شرعية ولازمة. ذكرنا مجموعة من الشروط، ومنها ما يتعلق برأس المال، ومنها ما يتعلق بالتصرفات في الإدارة، ومنها ما يتعلق بالضمان، ومنها ما يتعلق بالربح والخسارة. ولازلنا وقفنا يعني عند بعض الفقرات في الحديث عن الربح والخسارة وكيف يتم تصفية الشركة في الربح والخسارة وكيف الحصول على الأرباح بعد الجرد السنوي اللي يتم أو غير سنوي حتى يكون سنتين أو ثلاث في الشركات. ومما ذكرنا في هذا الباب أنه يجوز الاتفاق على توزيع الربح في وقت ما،

ككل شهر أو كل 6 أشهر أو كل سنة بتفاوت الفترات الزمنية لا بأس، ما فيش مشكلة ما دام اتفقوا. لكن الآلية زي ما قلنا أنهم بيجردوا الأشياء إذا كان هي أشياء عينية، بيقيموها بسعرها في هذاك الوقت ويشوفوا الأصل رأس المال اللي دخلوا به، ويضيفوا الديون اللي يبوها والديون اللي بيخصموا بعض الديون، وبعد ما يخلصوا كل النفقات المصروفات والرسوم والضرائب والإيجارات والأشياء هذه كلها ومرتبات العمال، والصافي هذا المبلغ يقيسوه على رأس المال، يطرحوه من رأس المال اللي دخلوا به، يتحصلوا على الربح. هذا هو الربح اللي على ضوء بيتقاسموه، ويبقى رأس المال يمكن يزيدوا رأس المال أو بينقصوا أو ينسحب من ينسحب ويجي حد آخر، ممكن يضيفوا شريك آخر ويتجدد العقد من جديد. وهذه مسألة يتغافلها عن كثير من الناس، مسألة مدة العقد، ولا تترك الأمور سبهلة لنا هكذا. الأصل لأنه إذا كان تم تحديد الأجل لا يجوز للشريك أن ينسحب متى شاء إلا بموافقة شريك. أنا دخلت أنا وياه اليوم في شهر من الأشهر، وليكن مثلا في شهر محرم، على أن ننهي في شهر محرم القادم، بداية محرم القادم الشركة، فجاني في جمادة وقال والله إنه ننسحب، ما يحق لاش، ما يحق له، شاء أم أبى شرعا أنه ملزم على أن يبقى إلا بموافقتي. خلاص نقول له ماشي، تأخذ رأس مالك تفضل، نعطيه أنا ربحا اللي في الفترة هذه، ويدخل شخص آخر لا بأس، أو أنا نغطي أو نكتفي بنفسي وهكذا. ومما يقال في هذا الباب أيضا في مواصفات الشركة الشرعية في مسألة الربح والخسارة في الضمانات، يمكن للأطراف أن يتفقوا مثلا على أن الأرباح إذا زادت على 30% من رأس المال، فالزايد يختص به مثلا الشريك الفلاني كل عام، أو حتى يخصصوا لشخص معين، مثلا يقولوا احنا نكتفوا ب 30% من الأرباح، وفوق ال 30% أي رقم يزيد العام هذا لفلان والعام هذا لفلان والعام هذا لفلان، أو هذا من التبرع به إلى الجهة الفلانية، أو من ابنه به مثلا مسجد، أو من مخصصوه للأعمال الخيرية. وهذا من الأمور الطيبة الجيدة، يعني لما تكون شركات كبيرة 30% أو حتى يعني 25% ولا 50% ولا غيرها، لما تكون أرباح شركة يعني رائجة ومتحركة ويكونوا من أهل الخير فيها وتكون لهم يد في الأعمال الوقف والصدقات الجارية ورافد جميل للناس ومعين، هذا من الخير العظيم. ويمكن حتى الأرباح توزع يعني على الشركاء، 30% فوق ربح كل شريك، ما هي مش 30% في الربح العام، وهي نفسها، لكن هو حين مثلا أنا أخذ 30 ربحي ونسبتي من الربح، وهو شريكي داخل برأس مال أكبر فنسبة ربحه أكبر، فوق 30% متاعها يتبرع بها، وأنا فوق من 30% يتبرع بها، أو أنا نقول مستعد فوق 50% نتبرع، ويقول 25% فوق منها نتبرع، وهكذا. هذا كله يجوز. والربح يوزع بشكل نهائي على أساس الربح المتحقق فعلا، وليس على أساس المتوقع تحصيله. يعني ما ينفع يتم الجرد على أرباح خيالية تبنى هيك، إحنا سنربح من هذه كذا، إذن توزع أنت إذن يصلك 100,000 وأنت لا، يتم بالفعل مسألة الجرد ومعرفة الأرقام الفعلية اللي هي القيمة الفعلية اللي موجودة، قيمة سوقية فعلية، وعلى ذو يتم توزيع الأرباح. بعض الشركات وأحيانا كثيرة منها وخاصة في المحلات وغيرها، الشركاء ما يأخذوش الربح في النهاية، لكن بعض منهم يبدأ يستلم في بعض الأموال على هيئة دفعات خلال السنة،
يعني يشتغل لكن يجي في نهاية الشهر يقول نبي 500 دينار، الشهر اللي بعده يقول نبي 1000 دينار، الشهر اللي بعده نبي كذا. هذه تجوز ويجب أن تقيد تحت الحساب، لكن مسألة استيفائها راهي هي بتخصم من الأرباح صحيح، لكن الأصل أنه هو يرد الزيادة هذه إذا كان يقدر يردها خلال فترة قصيرة ماشي، وإلا أراه يتنقص حتى من رأس المال. هي أنت سحبت من رأس مالك الآن الربح لأنه يتم معرفته في الأخير، لكن هذا راه سحب من رأس المال، هو صحيح بنخصمه لك من الربح. يعني مثلا في كل شهر يأخذ في 500 دينار، في نهاية السنة قداش؟ 500 في 12 هذه 6000، كم ربحها؟ 12000، إذن خذ 6000. هذا أمر طيب صحيح كويس، لكن أنت قللت من رأس مالنا اللي يجب نشتغله به 6000، فهذه لها حسبة تحسب أن هو رأس مالك أيضا يقل، ربحك أيضا يقل، مش 12000. أحيانا نقول لك أنت 10000 لأنك أنت نقصت، وهذه المحاسبين يستطيعوا الوصول إليها بسهولة. الشركة قد تكون عبارة عن مستغلات، بمعنى أنها يعني موجودات مقتنات يعني للإيجار، أو شركة خدمية. هذه الشركة تحقق في غلة يعني خدمات، مثلا زي المصحات وزي يعني تقدم في خدمة وتحقق في إيرادات من هذه الخدمة، فكل ما يوزع من عائدها الدوري على الشركاء هذا يعتبر مبلغا تحت الحساب، يخضع للتسوية بعد التصفية النهائية، بعكس اللي نقص من رأس المال. هذه الشركات الخدمية رأس مالها ثابت، ما عندناش احنا مثلا دكاترة وفاتحين عيادات ورأس مال معاش واقف رأس المال، هذه ممكن نقولوا له أنت اللي خذيتها نقصوا من رأس مالك، لكن لما يظل محل والفلوس تدور أنا نشري ونبيع ونشر ونبيع، والمفروض اليوم نبيعه نشره ببضاعة من الفلوس اللي في الدرج من السوق الجملة بما قيمته 50000، أنت رفعت منها 10000، قلت تحسبون لي على رأس، إذا شرينا 40000 إحنا بس، هذا يأثر. لكن الخدمية تختلف، مسألة الخدمية تختلف، وأيضا هذه أهل الحسابات يعرفوها. مما يجوز في الشركات أيضا، يجوز للشركة أو الشركاء أن يتفقوا على خصم نسبة معينة ودورية من الربح يحتفظ به كله. لماذا؟ ليكون احتياطي لتقوية الشركة. هذه الشركات المستنيرة تفعلها، مش وزع الربح وخلي دائما رأس المال الأساس، لا، في اللي يقول لك احنا والله في مخاطر قد نواجهوها، خسائر، فنحافظ على معدل معين من الربح والزايد دائما يجنب ويبقى لنا رصيد، ومعروف كل واحد نسبته منا قداش. فضة الشراكة يعطوه صاحبنا نسبته أو كلها تأخذ نسبتها، ما فضتش الشراكة وباقية، إذن هذه لو صارت أزمات، ارتفاع في الأسعار مفاجئ، صار ظرف سبب في حريق، سبب في مشكلة، سبب في ضرر، فهم يستطيعوا يسددوا منه هذا العجز اللي يحصل في الطارئ اللي يحصل في الشركة. ذكرتنا في اللقاء السابق أظنه في هذه الحلقة أنه إذا كان متوافقين على تخصيص بعض من الأرباح على الإعانات، سواء للموظفين في هذه الشركة عيدية مثلا يعطوهم بمناسبة العيد، بمناسبة رمضان، بمناسبة كذا، فأرادوا أن يدفعوا نسبة من أرباحهم الناس للموظفين أو حتى للفقراء والمساكين، فهذا مما لا بأس به. نأتي الآن إلى انتهاء الشركة، مش انتهاء العقد ويجدد، لا، انتهت الشركة يعني نهائيا خلاص بتفض الشركة، هو قبل كل شيء. طبعا يحق لأي طرف من الشركة الانسحاب، هذه
هذه ما في حاجة اسمها يعني ملزم اني نكمل معك نجدد معك العقد، ما في في خلال العقد صحيح، لكن اذا اراد احد الشركاء ان ينسحب يجب ان يبلغ جميع الشركاء بذلك ويعطى نصيبه من رأس المال بعد تتم نهاية السنة، يعطى له رأس ماله، وإذا كان فيه ربح يعطى له ربحه، وهذا لا يستلزم فسخ الشراكة كلها. مش معناه إذا رأوا في شريك عاقد من العاقدين انسحب معناه الشركة لازم تفض، لا مش شرط، تبقى على اللي موجودين فيش بس. وإذا تعهدوا جميعا بالبقاء كلهم ما فيش حد بينسحب مدة معينة يبوها، التعهد ملزم لهم ببقاء الشركة، يعني لهم جميعا أن يتفقوا على يعني البقاء سنة أخرى خلاص يبقوا وملزم لهم، أو كلهم حتى خلال المدة في نص المدة شعروا بعد شهر شهرين الأمور مضعضعة وقالوا يلا ننهوها كلنا، لا لا لا لا احنا خسارتنا بدل ما يجي في الأساس في رأس المال ونخسره يلا من أول الطريق ترى خلينا ننسحبه، يجوز ما فيش بأس وينسحبه حتى قبل مدتها إذا كانوا بإجماع، إذا كانوا بالإجماع. ويجوز أن يصدر أحد الشركاء وعدا ملزما بشراء موجودات الشركة في أول العقد، يعني واحد من الشركاء يعطي وعد وهذا الوعد ملزم، يقول أنا نشري كل موجودات الشركة، هذا بس في أول عقد أو خلال المدة حتى خلال في الوسط، يقول يا جماعة المبيعات هذه كلها أنا مستعد نشريها كلها المواد، أو حتى في نهاية العقد يجي يعرض كذا، تكون في الحالة هذه بالقيمة السوقية وبما يتفق عليه عند الشراء، يعني لما يوقعوا العقد يحددوا يقولوا في قيمته في ذلك الوقت نبيعوها له. ولا يجوز الوعد بالشراء بالقيمة الإسمية، قداش شريت نبيعوا لك، لا نشرينا الحاجة هذه اليوم بألف خلاص اعتبروني أنا راه في نهاية الشركة شريتها بألف، لا هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، تشريها بقيمتها السوقية في ذلك الوقت وليس بقيمتها الإسمية. شو الفرق يعني بين القيمة السوقية والقيمة الإسمية؟ القيمة السوقية هي القيمة الحقيقية للأصول في السوق في ذلك الوقت، الأصول في السوق، لكن القيمة الإسمية هي قيمة الأصول عند تأسيس الشركة، قيمة الأصول عند تأسيس الشركة. والشركة تنتهي بانتهاء المدة خلاص، وزي ما قلنا حتى قبل ذلك باتفاق الشركاء، ويتم تصفية الموجودات أو بالجرد هذا السنوي، وإذا استأنفوا من جديد تعتبر بداية شركة جديدة، لأن أحيانا تتغير فيها الوجوه، تتغير فيها رأس المال، يتغير فيها كثير من الأشياء، ويكون تقويم البضاعة والنقد رأس مال جديد للشركة، لأن البضاعة أحيانا تكون خاصة في نقصد في تجارة الأموال مش في تجارة الأعمال، يعني إحنا عندنا بضاعة محركات مثلا طروف غيار مواد بناء، إحنا في قبل 4 سنين شرينا السخانة مثلا ب400 لكن اليوم كانت ب600، إذن الرأس المال الحقيقي اليوم الطرف هذا ب600 نعاملة وضربه في 10 6000 والله في 160 ألف، إذن رأس المال الشركة يتغير، هو اللي نبني عليه بعدين أنا في الجرد ونبني عليه في في في في الأرباح وفي الخسارة وفي في غير ذلك. فإذن بداية كل نهاية كل سنة أو سنتين أو 3 حسب الاتفاق هو نهاية لشركة واستئناف، نهاية عقد واستئناف عقد، حتى يكون الكلام واضح لأن هذه مهمة مسألة تجديد العقد. الآن بتتم التصفية، يكون تقييم الأصول على أساس الثمن اللي يتم بيعها به، وحتى تحصيل الديون، حتى تحصيل الديون
يعني أنا بعت السلعة

الديون هذه ما نقولش سخانات، ومثلا اليوم هي قيمتها 500 دينار، 500 ما نقولش 500% ب50,000، لا، لما نجي لازم نقول 50,000، عفوا 40,000 على سعرها اللي بعت به، لكن الموجودة عندي تتغير سعرها، نحسب على 500 مش على 400 اللي بعت بهن قبل سنة. هذه مسألة مهمة في التصفية النهائية، هذه الفقهاء يسموها التنضيد الحقيقي، التنضيد اللي هو الجرد يعني الحقيقي. كيف الحقيقي؟ هو تحصيل الديون، تحويل العروض هذه إلى نقد، العروض اللي أمامي، السلعة، البضاعة اللي موجودة، هذه كلها البضائع منحولها إلى إيش؟ إلى نقد، يعني بمعنى أنه زي ما يقول تقويم الموجودات. والديون بقيمتها النقدية، الديون قيمتها النقدية مش قيمة السلعة زي ما قلنا، لا، قيمها، وهذا ما يسمى بالتنضيد الحكمي، تنضيد الحكم. وإذا كانت التصفية النهائية، تصفية نهائية بانتهاء المدة، وقالوا والله الآن منبيع البضاعة، أو في حد بيأخذ بضائع سيارات مثلا، احنا مدارين معرض سيارات فيه 50 سيارة وإحنا شركاء فيه، به منبيعه، إحنا دخلنا بفلوس ومعاش، عندنا فلوس، عندنا سيارات، هذا دخل 100,000 وهذا دخل 200,000 وهذا دخل 300,000 وبنرفعون، ما عندناش فلوس، إحنا بالفلوس كلها تصرفنا فيها وتوزعنا، بعدين قعدت السيارات لأسباب معينة ما نصارش، أنا بناخد سيارات بقيمة 100,000 بسعر إيش؟ بسعرها اليوم في السوق. يعني لو جاني واحد اليوم بيشري السيارة هذه بقداش؟ ب20,000، تمام، وهذه ب40,000، هذين 60، وهذه ب40,000، إذن عندي 3 سيارات، هذين أرفعها أنت أيها الشريك، لأنك دخلت 100,000 عندك 3 سيارات، هذه ممكن تصير في اقتراع بعدين، قرعة بين هذا ومن يأخذ هذه ومن يأخذ هذه، مثل أخرى في القسمة، هذا باب يسموه باب القسمة، نشوف إن شاء الله قريبا. لكن احنا نحكي في مسألة التصفية، فتباع الموجودات بسعر السوق المتاح الآن وتتم التصفية. على فكرة قبل نقول كيف تتم التصفية أيضا، هذا بعكس التقييم لأجل الزكاة، لما بتقيم الموجودات حتى تخرج زكاة المال، لا تقيم بسعر الشراء ولا تقيم بسعر البيع، مش بالسعر اللي شريت به ولا بالسعر اللي تبيع به حالا، لكن تقيمه بسعر الجملة اللي تبيع به بالجملة. يعني هذه السيارة معروضات للبيع ومنضلع زكاة، احنا هذا المعروض قداش شريناها السيارة هذه؟ ب18,000. سيارات عندنا 5, 7, 8, 10 سيارات، شريناها كل سيارة ب18,000 فرضا، ونبيع فيها ب20,000، كويس. أنا الآن نبي مش نجرد من أجل تصفية الشركة، هذه قلنا إذا بنحسبوها على 20,000، لكن لو نبي نجرد من أجل إخراج الزكاة، زكاة التجارة، عروض التجارة، نقول له لو بتبيع السيارات هذه كلها اليوم، واحد جاء قالك بنشريها كل 10 ولا 15 ولا 20 سيارة، ما يمكن تبيع لنا أنت ب18، ما يعقل، صحيح؟ عفوا ب20 ولا ب18، 20 يقول لك أنا زي معرض آخر، أنت شنو الفائدة؟ أنت لازم تراعيني. نقول له صحيح، أنت نبيعولك ب19.5 أو 19,350، هذا السعر الرقم متاع الجملة هو الذي يقدر به مال التجارة، واللي على ضوءه تخرج منه 2.5% إذا بلغت النصاب، إذا بلغت نصاب 85 جرام ذهب بتخرج 2.5% زكاة للفقراء والمساكين على تقدير سعر نحو البيع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، هذا نحو البيع اللي هو تقدير سعر الجملة. هذه يعني استطراد خفيف من باب الفائدة.

0: نعود نختم القصة الشركة هذه كلها اللي احنا نتكلم عنها الآن، هذه ثالث حلقة، بكيفية التصفية النهائية. زي ما قلنا تصفية مش على أساس استئناف العقد، لكن على أساس انتهت الشركة وبيبيعوا الموجودات. أولا بعد، لأن البعض يجيب في شركات خاصة للحسابات، مش هم نفسهم المحاسبين، يعني تعاقدوا مع شركات لحساب رأس المال في نهاية السنة، الجرد هذا ومعرفة الأرباح أو لمعرفة الزكاة أو غيره. يجيبوا شركات خاصة إذا كان يعني فيه من يصفي في هذه الحسابات، إذا لم تدفع له تكاليف التصفية. هذه شركات يسموها شركات المراجعة والمحاسبة المالية والتقويم، هذه شركات بيدفع لها الأمر هذا. تمام. الأمر الثاني المهم، تسدد الالتزامات المستحقة على الشركة من موجوداتها، الديون المستحقة على الشركة تسدد من موجوداتها. إذا كان نقد تعطى نقد، وإذا كان سلع تباع السلع أو تسلم، وكل الديون تسدد. إذا كان فيه ديون مستحقة للشركة، يعني يطالبون بها أو تحسب وتقدر تعرف ثم تقسم بعد ما يضيفوا عليها هذه الديون اللي للشركة باقي الموجودات، وحتى الديون توزع بينهم بنسبة رأس المال، والموجودات تقسم بين الشركاء بنسبة حصة كل واحد منهم في رأس المال. اللي داخل ب 30% بيعطانا الموجودات منها 30%، هذا على اعتبار أنها موجودات، فيه موجودات مقتنات، فيه سلع، فيه بضايع، فيه عروض موجودة. أما إذا كان هي خدمية، هذه لا شك أنه عندهم رأس مال أو بيبيعوا المقتنيات اللي موجودة، على نفس الكلام. وإذا لم تكفي الموجودات لاسترداد رأس المال، هنا تقسم بينهم بالنسبة والتناسب قسمة غرماء. خلاص ما عندناش كيف نرد رأس المال، أنا داخل 100,000 والموجود هذا ما وصلش 100,000. يعني فرض إحنا 5 نفر، واحد داخل 100، واحد داخل 200، واحد داخل 400، واحد مجموعة للمليون. والله البضايع هذه كلها ما جتش حتى 600,000، كيف منقسموها؟ أنا ذكرت في حلقة من الحلقات كيف تقسم حصص الغرماء. خلاص إحنا الآن غرماء، إحنا الآن في خسارة، توزع بيننا الخسارة بنسبتنا. 600,000 هذه توزع نسبة 1 إلى 2 إلى 4 إلى 6 على حسب الدخول في رأس المال، هكذا تكون القسمة. إذن القسمة العادلة دائما موجودة، العدل دائما يتبع رأس المال، ولذلك دائما نشدد على هذا الأمر، قصة أو قضية معرفة رأس المال الداخل فيه أي شركة في الأول يحدد ويعرف ويكتب في عقد، وينعرف كل شريك سهمه في هذه الشركة، سواء كان مقتنيات ولا أموال ولا غيره، وعلى ضوءها أو على ضوئها هي اللي في الأخير راهي بيبنى عليها المغانم والمغارم. إذا كان فيه غرم بتوزع بينهم قسمة غرماء خسائر، وإذا كان فيه مكاسب توزع بينهم بالنسبة حسب هذا الأمر. هيك يعني ممكن نقول هذه المقدمات يعني اكتفينا فيها، شرحنا فيها شرح وافي ومكتمل، واستوفى بإذن الله تعالى أساسيات الشركة، وهي من أهم المعاملات المالية اللي قديم تعتبر قديمة حديثة، يعني قديمة وحديثة، اللي هي الشراكة اللي بين تكون بين أطراف في أعمال والله في أموال أو في حرف هذه اللي موجودة في السوق، وهي لا يكاد في الغالب أغلب الناس يخلو من الدخول والولوج فيها، وهي مشروعة وجائزة، بل بالعكس يعني من حكمة مشروعيتها يعني ابتغاء الربح والكسب، وفيها حث الناس على الحركة، وأنهم يبتغوا الحلال ويتعاملوا، وفيها تعاون، وفيها يعني استثمار أموال وفيها استفادة من مواهب الناس وفيها اختلاط طيب جدا، لكن لازم يتقوا الله سبحانه وتعالى في تعاملاتهم، يتجنبوا الربا، يتجنبوا الحرام، يتجنبوا شروط الغرر والجهالة والبيع بالاحتكار. وهذه مسألة حتى مهمة جدا في مسألة الربح. الربح أنت لما بتبيع الأرباح، طبعا مش محددة في الشريعة، مهمش قداش تبيع بالأرباح، لكن دائما ما يستغلوا الناس حاجاتهم وظروفهم المادية وضنك عيشهم، يبدأ الإنسان يعني يحتكر بعض السلع ويبيع، هذه خش فيها لا يحتكر إلا خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمحتكر ملعون. ويعني للأسف اليوم نجد شركات في العيادات وفي المصحات وفي يعني يذبحوا في الناس ذبح، يعني عارفين الناس مضطرة، ناس مريضة يجوا يدخلوهم في حجرات عمليات وما يحتاجوا لها، ويدخلوهم في حجرات عناية ولا يحتاجوا لها، يطلبوا منهم تحاليل من غير احتياج وتصوير من غير احتياج، وكل هذا من أجل استغلالهم، لأنهم لا يفقهوا في مسائل الطبية والصحية فيستغلوا في الناس، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن الزقوم المحرم اللي يولي على صاحبه بالوبال وبالأمراض وبالنار يوم القيامة. فالإنسان إذا كان من الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة، نعمة المال ونعمة الخبرة والله نعمة العلم، وأراد أنه هو يحرك ماله ويستثمر ماله، يعني يرى الله سبحانه وتعالى فيه ولا يعني يضر الناس، بل هو الأولى أنه يسأل عن أحكام الله سبحانه وتعالى وشريعة الله عز وجل في هذا الباب، حتى يبارك الله له في رزقه ويبارك له في عافيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل عمل خير صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
2: السرايا اف ام اشراقة نور
0: في اثير الوطن. راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام وما كنتوا تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على الناس اللي تتابع فينا على التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا.

مساء الخير، ونكرر نقول مساء الخير على كل مستمعينا وين ما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم كالعادة من القلب. معكم ملاك محمود. حلقة اليوم بصراحة بتمس هالبناس، ويمكن حتى انت اللي قاعد تسمع فيها حاليا او قاعد تتفرج عليا وتلقى روحك انت فيها. الحلقة هذه موجود فيها سواء الطرف لي او الطرف المقابل. فاليوم حابين نحكو بصراحة، حابين نحكو بصراحة. وموضوع حلقتنا لليوم، ليش نخافوا او ليش فيه ناس تخاف من المواجهة. الف صلاة وسلام على سيد الخلق، شكرا نقرين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اليوم اخترنا الموضوع ليش نخافوا من المواجهة. أنا قاعدة نسمع في صوت، ما نعرفش في صوت تقريبا، صح؟ تمام، أيوة هيك، تمام. قلنا احنا موضوعنا لليوم ليش في ناس تخاف من المواجهة، ليش مرات نسكت على حاجات كانت مزعلتنا مضايقتنا. ليش الشعاف يقول احيانا المواجهه تكون ضعف واثق الخطى لا يكثرت. كيف المواجهه لو كان الشخص يخاف من المواجهه، صح يا الشعافي قصدك؟ تمام. ليش نتحمله فوق طاقتنا وقدرتنا بدل ما احنا عندنا القدره ان احنا نحكوا ونشكوا وما خلوا ما نقوله؟ ليش نخاف ونقول انت جرحتني، تصرفك ضايقني، هذا اللي تدير فيه مش عاجبني، تصرفك معاي مش حلو، موقفك معاي مش حلو؟ ليش احنا نخافوا ما نقولوش؟ او بعض الناس تخاف ان هي تواجه الشخص اللي امامها. ليش؟ بينما الغريب مرات ما نخافوش منه، بينما الإنسان القريب نخافه ونقوله مرات ما نبوش نزعلوه مثلا، أو ما نقدروش نقوله لا أنت جرحتني، أنت ظلمتني، أنت تصرفت بطريقة خاطئة، أنت ضايقتني، أو حتى أنت مش عاجبني في نوعية، في شيء معين قاعد تتصرف فيه. الغريب إن مرات ما نخافوش من المشكلة نفسها. يا جماعة الخير نخافوا من شني ترى؟ نخافوا من اللي يصير بعد الكلام. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. نخافوا من وين؟ ما نخافوش من الإشكالية أو الشيء اللي بنقولوه، لا، احنا نخافوا من عواقب الشيء اللي بنقولوه. بعد المواجهة شن بيصير؟ أو بعد إنك أنت تواجه شخص أو الشخص اللي قاعد مثلا يهرب منك. فاحنا ما نخافوش من المشكلة أساساً، احنا نخافوا من اللي يصير بعد الكلام. يعني انا بعد ما نقول الانسان هذا جرحتني او ظلمتني او خدلتني، نخاف من ردة فعله لي او طريقة كلامه، او نخافوا حتى مرات نقولوا نخافوا حتى على مشاعرهم. لان احنا دائما بنكونوا الكويسين الطيبين اللي ما نغلطوش، بينما هذا المعتقد خاطئ، لان احنا بشر ونغلطوا. نخافوا من زعلهم مثلا، نخافوا ان الزعل هذا يخلي فينا نوصلوا لمرحلة الخصام، نتقاطعوا، نخافوا ان احنا نخسروا الناس، او نخافوا من سوء الفهم. كل واحد على حسب ما يفهم الموضوع، او حتى من ردة الفعل. مرات حتى الشخص اللي مقابلك تخاف من ردة فعله. لكن السؤال المهم، تتعدد الأسباب، لكن السؤال المهم والأهم، هل الهروب من المواجهة يحل ولا يعقد الأمور أكثر؟ بالنسبة لكم أنتم كمستمعين وكمشاهدين، هل الهروب من المواجهة يحل المشكلة ولا يعقد الأمور أكثر بالنسبة لكم؟ فنين بنعرف كيف تتصرفوا لو أنتم كنتوا الشخص اللي واجه، أو كنت الشخص اللي يهرب من المواجهة. في الحالتين يحل ويبعد ويرحل كل حد في حاله.
حسب الطرف المقابل هنا تقول. فطوم يقول يزيد عقدها أكتر وأكتر. جرين تقول على حسب الشخص. جميل. عاطف تقول الخوف من المواجهة قد يشمل تجارب سابقة مؤلمة مع النقد أو العقاب. أمونة تقول يعقد الأمور أكثر. جميل. وعليكم السلام لكل من التحق. في حلقة اليوم بنحكوا عن أسباب الخوف من المواجهة. علاش بعض الناس يهربوا ديما؟ ومتى يكون السكوت مؤدي؟ أمتى يكون الصمت مؤدي؟ بدل ما هو يكون يفيدنا هو قاعد يأدي فينا. هنا تقول أوقات التغافل نعمة، بس مش دائما يا هنا، مش دائما. جبران الذي العلى الذي غدرك صنع فرصة لألف شخص يهد وشراء ضحكتك. ممكن. فطوم ليس كل من يبتعد قد نسي، وليس كل من يصمت مرتاح، لكن يبقى مؤلما أن ترى أشخاص يفضلون الهروب على المواجهة. نسمات ما تخافش تبتعد، نبتعد خلاص لأننا انصدمت. جميل جميل. الخشية من تدهور العلاقات أو فقدان السيطرة على الانفعالات. ما هو أنت مش هتنفعلي على شخص ما يعني لكش، فهمتي؟ إذا كان في شخص في حياتك مرات ما يعني لكش، فما فيش داعي للمواجهة. بينما لين يقصد اليوم الأشخاص القراب منا اللي يستحقوا أن احنا نواجهوهم أو نوروهم إن قاعدين يهربوا من المواجهة، قاعدين يستعملوا في طريقة إن هم يهربوا من المواجهة ويسكروا كل الأبواب في وجهك بحيث إن هم ما يفهموكش أو ما يحاولوش إن يفهموك. أمون تقول ما نحب الهروب، لازم نواجه ونتألم. دائما الأشخاص اللي يهربوا من مواجهة أو تلاقيهم أصلا خوف من المسؤولية، يعني ما عندهم اهتمام. في ناس تقول أنا ما نقدرش نسكت أبدا. صاحب الحق دائما ما يسكت شرا. صاحب الحق يقعد يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم بس ما يلقاش الشخص المقابل اللي قاعد يوضح له أو يقول له إن أنت غلط في شيء معين، كأنه ما يشبحش فيه أو ما يسمعش فيه، وهذا للأسف موجود حاليا. ربي يعطيك. ما سبب الخوف من المواجهة وعدم الثقة بالنفس؟ به خلوكم تو احنا بنقولوا علاش بعض الناس الصوت الحق يعلو ولا يعلى عليه. جميل يا قري، جميل. هذه هي اللي حاب نوصلها، صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه. قلنا احنا اسباب الخوف من المواجهة علاش بعض الناس يهربوا ديما وما يواجهوش، ومتى يكون السكوت مؤدي. بين قوسين الصمت. احيانا الصمت مش مفيد يا جماعة الخير. الصمت عنده مواضع معينة، مواقف معينة، بس لما تسكت هلبة هلبة هلبة يتعود الشخص خلاص انك انت دائما ساكت. دائما الانسان الهادي، دائما الانسان الساكت، دائما الانسان اللي تتغافل وتتجاهل وتفوت في سبيل انك انت ما تبيش تخسر البني ادم اللي امامك، في سبيل انك انت ما تبيش يوصل المرحلة هذه، توصل إلى الخصام، إنك أنت خلاص يعني تبدأ مش ملتقي معاه في نقطة معينة. كويس. فخليكم معي لأن حلقة اليوم من القلب للقلب، حلقة اليوم من القلب إلى القلب. جرين تقول إذا كان الكلام من الفضة فالسكوت من الذهب. حاول نور يقول حاول في المواجهة استخدم أنا أكثر من أنت. جميل جميل. فاصل قصير

قد جئت واحتفلنا حبا لك كملنا أهلا بما مسار ركن البيت وأسوار والشكر لسلطاني صاحب الإحسان ألهم

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا بكم. أكرر مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. تكلمنا في بداية الحلقة على مقدمة، قاعدين ندخل في الموضوع أكتر وأكتر ونتعمق أكتر وأكتر. الفقرة الأولى واللي هي دائما كل موضوع نحكو في بدايته كتعريف بسيط أو المعنى، شن هي المواجهة أصلا؟ لما نقول مواجهة شن معناها الكلمة هذه؟ ناس هلبة يفكروا فيها إن هي مثلا كنوع من الشجار، نوع من الصراخ، نوع من العصبية، نوع من المشكلة الكبيرة، لكن في الحقيقة هي لا. المواجهة عمرها ما كانت حرب. المواجهة مش حرب. المواجهة ببساطة إنك أنت تقول الحقيقة باحترام، إنك أنت قاعد توضح في موقفك، وإنك أنت تحط في حدودك وحدود الآخرين اللي معاك، وإنك أنت تقدر تعبر على شعورك بدل الكتمان، وبدل ما إنك أنت تجامل الطرف الآخر على حساب نفسك. شفتوا في هالبناز يقولك لا أنا ما نحبش نواجه، مش موضوعي المواجهة، لأني أنا إنسان ما نحبش نواجه. هو في الحقيقة يعتقد أن المواجهة معناها أننا لازم نتعارك مع فلان وفلان، ويعلو بيننا الصراخ، ويعلو بيننا العصبية، وتتفاقم المشكلة، بينما الحقيقة اللي لازم احنا ناخدوها ولازم نمشوا بها أن المواجهة مش حرب بين طرفين. المواجهة هي اللي توضح لنا كل شيء، انك انت تقدر تقول الحقيقة، تقدر انك انت تتكلم على حقك، ما تسكتش على حقك، تتكلم على حقك باحترام، انك انت توضح الموقف اللي صار من ناحيتك وتسمع الموقف من ناحيته، وانك انت تحط حدود لا يتجاوزها هو ولا غيره، وانك انت تعبر على مشاعرك بدل الكتمان. يعني انا نجي الانسان نقول له مثلا انا زعلان، أنا متضايق، أنا متضايق منك، أنا زعلان منك، أنا واخذ موقف منك، أنا قاعدة هنا نعبر لك على شعوري، أنا هنا قاعدة نحكي لك بدل ما نكتم داخلي، وكل ما نكتم تزيد الفجوة أكتر، تزيد المسافة بيني وبين الشخص أيا كان علاقتي بالشخص. فكل ما أنت تعبر أكتر كل ما الناس تفهمك بالعكس. ما فهمتش علاش واخدين النظرية هذه، ما فهمتهاش كيف. بينما إن كل ما تعبر أكتر على شعورك كل ما ترتاح أنت، بغض النظر الشخص الثاني متقبل كلامك أو مش متقبل كلامك. إنك تقول مثلا الكلام اللي كنت تقول فيه أو الموقف اللي صار معاي وصار قدامي وياك، راهو هذا مضايقني، راني أنا مش مرتاح راهو من الأسلوب اللي قاعد تتكلم بيه، أو أسلوبك وطريقتك في التعامل بدت مرتاحة، أو هذا الشيء ما يناسبنيش، ما يعجبنيش تصرفك معاي. أنا قاعد توري له في مكانة الشخص، يعني في مكانته عندك، لو كان مش مهم في حياتك راهو أنت مش معبرة أصلا، راهو أنت صفحة وقلبتها. لكن لما يكون الشخص عليك عزيز وشخص عليك غالي وقريب منك، فتضطر تقعد تعبر له وتعاتبه وكذا وكذا وكذا، في سبيل انك انت ما تخسرهاش، في سبيل انك انت ما توصلش لمرحلة انك توصل بينك وبينه خصام، على اسباب مرات مش كبيرة. الواحد يحتاج انه هو يحكي مع الطرف الاخر. فهذه الحقيقة، يعني المواجهة واخدينها بطريقة اخرى. المواجهة الصحية اللي لازم تكون ما بين الأطراف، اللي ما فيهاش إهانة، ما فيهاش تقليل،

0: فيها وضوح. شو فيها؟ فيها وضوح، إن الإنسان يكون واضح حتى في خصامه، واضح حتى في عصبيته، واضح حتى في تعبيره، واضح. فهني محتاج من الإنسان شنو يدير في المواجهة، يكون واضح، ما يتزيفش. في ناس، خلينا نكون واقعين شوية، باهي في ناس لما تواجهها يلبسوا لك قناع. ركزوا معي في الكلام، يلبسوا لك قناع بحيث ان انا صافية لبن معك، بس هو لا. شفتوا كيف؟ بينما الإنسان اللي يحب المواجهة إنسان واضح، حتى لو صدر منه غلط هو إنسان واضح. لكن الإنسان اللي يقع في المواجهة مرات يلبس قناع ويقول لك صافية لبن، خلاص الأمور تمام، بس للأسف تلقى لا. وليش دائما يحبوا يخافوا هما؟ ليش يخافوا من المواجهة؟ ليش في ناس تخاف ان هي تواجه؟ ليش يسكروا عليك في 100 باب وباب باش انك انت ما توصلش فيهم؟ مش لان هم احترام او في حدود معينة، لا، هو توصل مثلا لمرحلة اننا ما نحبش نواجه. تعرفوا علاش؟ تعرفوا علاش الناس تخاف من المواجهة؟ احيانا الخوف من الرفض، يبدأ عندك شعور داخلي إن الكلام اللي بتقوله فيه رفض، في شيء قبول من الطرف الآخر. في ناس تربوا على فكرة لو تكلمت الناس حتبتعد عليا، لو تكلمت الناس مش حتخلي ولا حاجة فيا، لو تكلمت ممكن تصير مشكلة أكبر من هيك. فيصبح السكوت على كل شيء، يسكت على حقه، يقعد يفكر لو قلت اللي في قلبي بيزعلوا مني. شفتوا؟ يبدأ يلوم في نفسه صاحب الحقرة. في بعد المواجهة يقلب الطاولة، اي والله هذه سياسة الخطة بي. النقطة الثانية، ليش نخافوا من المواجهة؟ الخوف من فقدان الشخص، شخص تحبه وتعزه انت تخاف تفقده. علاش؟ لان عندك شعور داخلي انك انسان متعلق به، فانت تخاف انك انت تواجهه. علاش؟ باش انك انت ما تخسراش. لكن مرات تعرف انك لازم تواجه، لكن تقعد من داخل شنو، حرب نفسية، تبدأ تقول لو حكيت يمكن نخسر عنه، فتختار انك انت تصمت. جرين ضربني وبكى وسبقني واشتكى، اي والله هذه السياسة اللي ماشيين بها. فلو يعني الشخص يكون قريب منك وتخاف انك تفقده في مواجهة معينة، فاعترف انك انت الغالط، مش هو اللي غالط، انك انت اخترت انك انت تصمت على انك انت جيت واجهه. لان الكتمان هلبة ممكن يخليك تخسر، تخسرش الشخص بس، تخسر حتى نفسك، وتخسر حتى ثقتك في نفسك. ما عادش يبدا عندك شجاعه انك تواجه في جديد، وما عادش عندك شجاعه انك حتى تقول اللي قاعد مضايقك. فكل سبب مرات حتى سبب بسيط تنفجر عليه. لهذا ردوا بالكم تسكتوا. النقطة الثالثة، احنا ليش نخافوا من المواجهة؟ نقول لك والله احنا التربية لها دور. حاجة سيها منورتي، التربية لها دور. ربونا أمنا وبونا إن نسكتوا حتى وإحنا غلطانين، حتى ومثلا هم غلطين فينا، لازم نسكتوا، لأن أبونا وأمنا علمونا إن احنا نسكتوا، ان احنا ما ناخدوش حقنا. قلين انا ثم انا ثم انا ثم حدش غيري، ابدا. ايه التربية في بيوت هلبة، الطفل لو تكلم ينقال لطول أسكت ما تردش، الكبار ما تردش عليهم. شبحت موقف معين مثلا، طفل شاف موقف معين أو تصرف معين يمشي يقول لأمه أو لأبوه، تعرف التصرف شنو هو اللي بيدروه؟ إن أنت اللي غلط، مش هو ذاك اللي غلط، إنسان كبير، لا أنت اللي غلط. فشنا أصبحنا؟ أصبحنا إحنا نسكتوا على حقنا، نسكتوا على المواجهة، نتستروا على بعض. ليش؟ ليش نتستروا على بعض؟ رغم إن ما فيش أحلى من الحقيقة. شفتوا كيف؟ فيكبر هذا الطفل وهو مقتنع اقتناع تام إن التعبير خطر بالنسبة لي. من نشأة الأولى لحد ما يكبر يلقى روحه ما عادش يعرف يعبر، ما عادش يعرف يتكلم، ما عادش يعرف ياخذ حقه. والدنيا توها تحتاج إن الشخص يواجه، تحتاج إن الشخص يكون صادق، تحتاج إن الشخص هذا يكون صاحب حق. ومن الأسباب اللي تخلينا حتى هي إن إحنا نخاف من المواجهة التجارب القديمة. شخص واجهته مرة وانجرح منك مثلا، فقال الحقيقة وانقلب الموضوع ضده. هذه نفسها يا أمون لما قلتها إن هي فن قلب الطاولة. يعني شخص واجهته مرة وانجرح، انت قلت الحقيقة لكن انقلب عليك الموضوع وانقلب ضدك، فبدأ شنو الشخص هذا اللي يحب المواجهة يخاف انه هو يعاود التجربة. ليش؟ لان في ناس عندها مهارة في قلب الطاولة انه يخلي الموضوع اللي انت تتكلم فيه اللي هو عندك فيه حق لصالحه، فهمتوا؟ يستعمله ضدك ويحرك الناس اللي حواليك بحيث ان هم يكونوا ضدك. شفتوا كيف؟ هذه السياسة اللي ماشيين به، هذه هي السياسة اللي في التعامل ماشيين به، خاصة في موضوع المواجهة. فيقلب مني، يقلب الناس اللي حواليك. من هم الناس اللي حواليك؟ الناس المقربين منك، مش الناس اللي ما يعرفوكش، لا المقربين منك. احيانا حتى في داخل بيتك يحركوهم، فيقلب عليك الموضوع ضده ويطلع هو الانسان البريء، هو الانسان الصحيح، بينما انت صاحب حق. شفتوا؟ ايه والله. نبي نسألكم سؤال يا جماعة الخير، انت او انتي من الناس، انت او انتي من الناس اللي تواجهوا ولا تفضلوا في الصمت؟ انتي تواجهي، نواجه اسرع، ليش لا؟ صاحب الحق ما يخافش. فمثل يقول لك ايه يا محمد، صحيح انا الوقت هذا نواجه، جميل، نواجه بقوة. يقول محمد وعليكم السلام، باهي مدام تواجهوا. خلوني نقول لكم حاجة، باهي دقيقة بس، دقيقة بس، خلينا نشوف التعليقات الفيسبوك. رحاب تقول مساء الورد لأهل المودة المحبة، مساء الجمال لأرواح الجميلة الرائعة. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء النور والسرور لكل الليبيين، أحلى مساء الورد يا أستاذة ملاك، تسلم. رحاب تقول الهروب من الواقع ليس حل، الهروب من الواقع ليس حل، بل هو خوف من المواجهة لكن حسب الأشخاص. دائما خليك تواجه الشخص المقابل. حياة تجارب تقول طريقة التواصل، طريقة التواصل 092-150-59-99، هذه طريقة التواصل. يومي تقول كنت نسكت واندمت أنه نسكتت كل السنين، بس حاليا نواجهه بقلب. حلو حلو، مدام الإنسان نظيف ما يدورش وما يعبرش. ما أنا قلت لك يا إسراء، مش كل موضوع نقول لك أنا إنسان ما نقدرش ما نعبرش. نعبرش أو إنسان ما نتكلمش أو ما ندورش أو كذا، لو كان الإنسان هذا يا إسراء عايشة معاه أو إنسان قريب منك حتواجهي يا إسراء، حتواجهي لأن إنسان قريب منك. بينما الإنسان العابر اللي مش ما عندكش ترابط معاه أو نقول إحنا علاقتك به مش قوية، ما مستحيل تعبري أصلا، هذه واضحة يعني. في كل مرة أحاول فيها الاقتراب من الناس أكتشف أني كنت أفضل حالة عندما كنت وحيدا. جبران، شكرا. أمون تقول نواجه ولو يعزني الطرف الثاني يعتبرها معاتبة ويبقى، بينما مرات الطرف الثاني يعتبرها أنك أنت أعلنت الحرب عليه وأنك أنت دائما نقول إحنا تحاولي أنك أنت تسقطي عليه بعض الكلمات. الحاجة سيام تواجه الشخص في العمل عندما تكتشف خيانته. زمان يقول تعلق الدنيا والخوف من الفقد. جميل بح. والله حتى أنا معايا مدامة نظيفة من دورش معبرش من جالة لين يرد كيف الطيب. خليك هكي يا سراء، خليك هكي مدام، هكي خليك هكي. فمن علامات أنك تخاف المواجهة، من علامات أنك أنت إنسان تخاف من المواجهة، ممكن وأحياناً الخوف اللي عندك موجود لكن ما تنتبهش، أنت ما تكونش منتبه أنك أنت عندك خوف من المواجهة. علاماته، أسمع شو بنقول، علاماته أنك أنت تقول عادي عادي وأنت مش عادي، انك انت توافق وانت رافض من الداخل، انك انت تكتم ما في داخلك لين يصير لك انفجار، انك انت تهرب من النقاش او تحاول تراضي الجميع على حساب نفسك. فهمتوا؟ هذا كله يصير باستمرار يا جماعة الخير. فممكن أنت عندك خوف من المواجهة بالأسباب هذه، يا أنك أنت تهرب من النقاش، ما تحبش تناقش، ما تحبش توضح، أو أنك أنت تحب تراضي الجميع على حساب نفسك، ما تدورش في نفسك كويس، أو أنك أنت توافق على أي شيء في سبيل أنك أنت ترضي الطرف الآخر ولكن أنت من الداخل رافض، مش متقبل الفكرة، أو أنك أنت تقول عادي ما ندورش نفوت وما نعبرش بينما أنت من الداخل مش عادي. شفتوا؟ هذه من الأشياء اللي تدخل في موضوع المواجهة. على 092-150-59-99 مكالمة. ألو السلام عليكم. فصلت المكالمة. تمام. على 092-150-59-99 ألو
1: ملاك.
0: أيوة نعم
1: يا ملاك الدنيا.
0: هي بالله سميتيني
1: يا ملاك. ملاك يا أمر يا ملاك. تسلم. يا جميل الجميلات.
0: تسلمي
1: يا حلوة بأسلوبك ومعاملتك بكلامك وبالمواضيع اللي تطلع فيها، بس احنا نطلع اللي في دخلنا.
0: وانا علاش مسميتها من القلب؟ تحسبوه موضوعك وخلاص هو يطلع اللي في القلب.
1: ايوه ملكنا بيها. بعد ابنك انت والمخرج خليني نبي نهني المنتخب المصري بصراحه، نقولهم الف الف الف مبروك
0: يا ودي. الف الف الف مبروك منتخب المصري، والف مبروك للشعوب العربيه
1: حتى للجزائر، عرفتي؟ الف مبروك.
0: ايوه الف مبروك. باه
1: لو قولي لي يا ملاك،
0: أها.
1: مرات واحد اللي بدي تواجهي نابت فيك، تبدأ يا أختك يا مرت خوك يا خوك يا بنت خوك، هدمة زي ما يقولوا فيها، يقولك هذا شرك وجاء في الحجر، عرفتي؟ ومرات لما تطحي في واحد براني مرات تواجهي حتى يمشي يطلع من حياتك ما يهمكش، فهمتي؟ لكن لما يبدأ الواحد نابت فيك تبدأ تحلحزي في الحاجة ما تقدريش تقولها وتبدأ كاتبين عليك أو تبي تواجهي وتقولي ها ما نبيش نخسر، تو كيف نفصل العيلة حاجة. وفي وفي حاجه ثانيه ملان في يقول الناس ولا يقول لك المواجهه دير السخط، عرفتي المقابله دير السخط، راه
0: ايوا
1: بدات الواحد لما يبدا متكلم وتجيبي اثنين بحدا بعض. وانت
0: با نسالك انا سؤال، نسالك سؤال،
1: تفضلي.
0: با انت قلتي توا الدائره القريبه باهي الدائره الاولى
1: ايه؟
0: نقول احنا باهي وصار انك انت تخافي مثلا تقولي المواجهه، انا ما اقدرش مثلا نواجه لان هم دائره قريبه مني باهي
1: ايه؟
0: هل انا تو بنسالك السؤال لنفسك ايه؟ مش لي للطرف الاخر، نسال فيك انت السؤال لك انت الطرف
1: ايه؟
0: لك انت مش لي اي حد باهي
1: ايه؟
0: هل انت حتحسي بارتياح وتنورتي، هل انت حتحسي بارتياح لو انت ما واجهتيش الشخص او تغافلتي عليه حترتاحي حترقدي مرتاحه؟ سؤال.
1: خلينا نقول لك حاجه ملاك، انا من الشخصيه الشجاعه وانا حقانيه، عرفتي، وانا حتى كان مثلا يقولوا نورس قالت الكلمه هي وجي يسالوني نقول لهم ايه، انا قلت انا شجاعه ما خافش، عرفتي، لكن لقيت روحي لما واجهت راه مره واثنين وثلاثه، واجهت حتى في انواع في المستمعين، عرفتي، لقيت في ناس، عرفتي، الكذاب المناطح يبدا مقايل الحاجه وينكر، عرفتي، مرات الواحد لما انت تقولي الكلمه ما يبيش يخسر الطرف الثاني لانه يعطي فيه ويحابي فيه ويخلص عليه وكل شيء، حتى
0: مصلحة
1: كان
0: مصلحه
1: مثلا فلان قال عليك كلمه متحملها غير اعطيني. لقيت فندرت ملاك لما لقيتها هيك احسن حاجه وقبي، بس سواء في العائله ولا البرانيه، مش انت قلت نورث وكلها ولا تعالي نشدني كانك انت راجل ولا انت امراه بعين قويه، قلت نورث انت درتي الحاجه هي، شوفني اللي نقول لك ايه والله لا انا شجاعه ما نخافش، بس الحق بوي معلمني نقول كلمه الحق وانا راسي فوق. لكن لما تطيحي في واحد ولا وحده حشاك اندال يبدو يكذبوا ويدقوا في روسهم وما يقدروش يواجهوا، هذا ما شو تديري لهم، قبيهم بس ان شاء الله
0: رسمي
1: زي ما يقولوا فيها فخار يكسر بعض، عرفتي.
0: باهي باهي
1: لكن هي درس، انت كيف توا توا انا هيك درس، عرفتي ملاك، مش قلت كبار وانا قلت انا مش قلت نورس قال تعال واجهني، ايه انا مش نعدل عليك، انا قلت نقول لك حتى في وجهك، فهمتي، انا من نوع نقول حتى في الوجه ما خافش، لكن لما نجي نواجهك وتدقي راسك لا لا خليك راجل سيد التريس ولا خليك ست الستات تواجهي، تراك انا نعرفك انت متربيه صح ومربينك وماليك على الحق، لكن انا لما نجي نواجهك سوى راجل مرة تدق راسك وتنكر وتدير لي كذاب ناطح، مو احسن نقبك نرتاح منك ونطلعك من راسي، عرفتي، سواء من العائله ولا خارج العائله، على ثاني ملاك عايشه بروحي.
0: معناها اليوم موضوع المواجهه، اسمعي موضوع المواجهه اليوم
1: ايه انا مرتاحه ملاك، تعرفي هو تجيجه هو كان موجع لي راسي سواء في العيله ولا خارج نطاق العيله، انا قاطعه علاقتي بالجميع، حتى تعرف مع المستمعين غيرت ارقامي، ارقامي ما عرفتش حد، عرفتي،
0: حلو حلو
1: الا خديجه حسين وزوج صار ثاني بس سلمى البعيسي وزينب عامل، قطعت علاقتي بالجميع.
0: شكرا وانا مش منهم صح؟
1: افتكيت مش اقول لك نو
0: غير تعالي
1: ما قلتيش به حتى انتم قلتوا نورس قالت
0: يا نورس نورس نورس تو انت رقمك عطيتي لي 3 انفار بس كويس
1: ايه؟
0: وانا وين الرابعه
1: خدي انا طالع عندك عرفتي
0: طالع عندي
1: هي ملاك لان احنا مجتمعنا خلينا نختم معك اذا احنا مجتمعنا صراحه ما تخوف لما الواحده تواجهي يكون السيد التريس ولا بنت واحده تواجهها تكون تقول لك ايه صار وصار وصار لا لا يبدو يلف ويدوروا ويقطعوا زعمتهم علاقتهم بيك، في انت اللي قطعت علاقتك بي، انا ارتحت منك لانك انت مش قادر تواجهه لانك انت مناسب ولانك انت تحابي في اشخاص منهم يعطوا فيك ويخلصوا عليك ويديروا عليك، عرفتي، لكن في ستريس اطلع واجهني حتى على الهواء والله يلمسح بهم التراكين وكان يطلع يواجهني.
0: باه يا سمعين يا سمعين باه
1: نعم
0: ان شاء الله عليك بيحفظك ربي يحفظك يا
1: نورس. ملاك هاسمعي ملاك موضوع مشايك لان في هلبة مشاكل بين العائلات وبين الاصدقاء، كل واحد بيطلع بيقول ما في قلبه، راه تبقى توصي في مشكله انت هنا هو واحد واحد او توقف واحد من اي من كان تو يرد علي انا حتى في
0: التبقى. لا وانا وين لا انا
1: ملاك نبي حاجه واحده
0: لا لا
1: اللي يواجهوه مش حقاني انا هي اللي نبيها
0: لا انا غير اسمع
1: غلطه غلطه ملاك انت غلطه غلطه يونس حق يونس قال كلمه الحق قال كلمه الحق
0: إيه؟
1: خلينا نتواجه هكذا ما نقطعش علاقتنا ببعضنا واللوم على بعضنا، لكن اللي ما تقطع علاقتك بيا وانت الغالط ما تقطع علاقتك بيا وانت الغالطه يعني اللي تجع فيا يا ملاك، عرفتي، خلينا نتواجه ونقعدوا نفس الاصدقاء ولا نفس العيله لكن تقطعيني لانك انت خفتي مني ولا انت خفت مني لانك ما تقدرش توجهني، يعني حقانية في الوجه.
0: قالك يا نورس،
1: نورس في الوجه
0: نورس، يعطيك الصحة يعطيك الصحة، بارك الله فيك على مشارك الطيب.
1: حلوة رأي الملاك، أنا قاعدة نختم معك بهذه، الواحد يقول كلمة الحق عليه وعليه غيره. تحياتي.
0: تسلمي تسلمي، الله يعزك يا نورس، بارك الله فيك على المداخلة الجميلة. عارف أن الموضوع كيف بيشوش هالبناس. ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا ملاك؟
0: نحن احنا اليوم نبو الحلقة نشاط، خاشتي لي بهدوء فادية راهو ما تجيش.
2: لا والله ما بهدوء، غير انا قداش ليه ما اتصلتش.
0: ايه؟
2: فنبي نحكي الناس بهدوء. تحياتي للذين معك هالبال ونورس وملاك ملك
0: ملك
2: ملك محمد، مع سمعنا صوتها قداش ليها ودائما نشجع فيها ومفيش فائدة. وتحياتي سالم من تاجور، تحياتي بنت القربوني وهالبنات يتصلوا معاك. والله بصراحة نسمع فيك داش من رمضان ونسمع فيك الحق، يعني تحياتي ليك وإن شاء الله ربي يزيد من خيرة، وإن شاء الله يا ربي داوما نستمعوا ليك يعني
0: إن شاء الله. باهي تعالي تعالي تو قولي لي فادية بخصوص الموضوع، سمعتيه من بداية حلقة؟
2: سمعت الموضوع بكري، قلت لك نسمع فيك من رمضان، أنا مفيش حاجة تفوتني عند ملاك.
0: تسلمي تسلمي فادية، بارك الله فيك الله يعزك. تفضلي فادية، يعطيني ما في جعبتك.
2: بالنسبة لموضوعك، الناس بدت حساسة أكثر من اللزوم، مرات يزعل منك حد من غير أنت ما تشعري إنه زعل منك. كيف؟ يعني أنا صارت في هذه كم مرة، ما هاش يكلموا فيك قبل، يعني يتجافوا فيك، يعني يهوك في مكان يمشوا يخلوه. تجي تقولي أنا شني درت، أنت أصلا ما تندريش على نفسك شن درتي. باهي تقولي كيف بنواجههم، باهي خلينا نقول لهم تزيدي تكبري لهم راسهم. لا لا ما فيش حاجة، والله ما في حاجة، ما بيني وبينك إلا الخير. كيف بين خيرك تغيرتي؟ ما تغيرتش، لا لا ما عنديش أي شيء. باهي كيف نبدأ نراجع في مواضيعي، نرقد الليل يعني علاش ترى معاش بتتكلمني البنت هي؟ وكم صارت لي مرة مع زملاء ومع بنات يعني يقروا معاي في الجامعة، يعني قارين قرآن وحافظين، نقولها باهي قولي لي، يعني كان أنا سمعتي كلمة مرة ثانية راهي ما نقصدش. تقول لي لا لا ما بيناتناش إلا الخير، وما هيش زي قبل. يعني كم سنة ليا، نقول لك ممكن حتى 15 سنة وأنا نتواجه أنا وياها ونضحك أنا وياها وصباح الخير وصباح شنوة ونمشي انا وياها وكله. كيف يعني يوم وليله تجي خلاص يعني بيني وبينك خط احمر؟ علاش
0: بلاش ما سالتيش روحك فادية، قلتي ممكن الطرف الثاني كان الطرف المتخلي، معنى مستغني.
2: مستغني كيف يعني؟ مش قلتي واجهه؟ نواجه، والله اني شجاعه ونواجه زي ما قلت لك سمر نورس. نقولها خيرك انت تغيرتي عليا، مثلا يا بسمة ولا يا أي بنت مثلا نعرفها، وخيك تغيرتي عليا. نحس نفسك أنك زي اللي تحسي أنك أنت معاش تكلمي فيها زي قبل. لا لا ما بيتناش إلا الخير، والله نبدأ نراجع في ملفاتي نلقى نفسي قلت الكلمة ديك وقلت الكلمة ديك، زعمك وجهتها زعمك الكلمة ديك غريبة، يعني كيف توجهها؟ يعني أنا والله ما نقصد مرات نهدر زيك، يعني تدريس يعني هلبة، يعني عندي قصص وتدريس هلبة. مرات هم يظن انها عليها تقول لك، مرات بعد قداش تقول لك انت قلتي هكي وهكي، والله ما نقصد انا والله ما. زي واحدة قلت لها مشيت للعمرة، باهي جد قلت قلت لي بعد قداش جد مشي، قلت لي كيف العمرة وشني نسألك، قلت لها ايه اللي جو قبلك حصلوا من اللي جي الأول بيحصل حكايات يعني غريبة، يعني حتى اللي منقول شيء. فتسمع فيه ملاك؟
0: نسمع فيك تو.
2: شوي قلت لي زعلت وقلت لي أنت مرة قلتي لي اللي جي الأول حصل معناها كلام، قلت واللي جي الأخير ما شو منقوله، ما عش عندي منقوله، وزعلت مني من كلمة هي
0: لو
2: هذه تزعل يا ملاك بالله.
0: لا
2: أنا والله ما نقصد،
0: اسمعيني اسمعيني اسمعيني بقى. هو
2: أيوة
0: هو موضوع المواجهة بصفة عامة يا فادية.
2: ايه
0: انت لما تبي تواجه الشخص انت هنا تريحي في ضميرك صح؟
2: اكيد اكيد. انا ما دبي يعني ما يزعل مني حد.
0: با خلينا نتفقوا على شيء معين تمام
2: عادي. هاي
0: الطرف الثاني، الطرف الثاني انت مش مجبورة انك تصححي له فكرته أو الشيء اللي خدع عليك كويس.
2: أكيد أكيد فعلا ليش؟ والله كلمة مضبوطة.
0: نقول لك شيء، احنا باهي الله سبحانه وتعالى عالم بالنوايا، كان هذا راهو تخد ناره.
2: والله صح والله
0: فهمتي
2: مضبوط.
0: فلهذا انت مش مجبورة، انت وضحتي، انت وضحتي.

0: تأثر على النظافة كده، لأن الناس بدت حساسة هلبة الأيام هذه، بدت حساسة. كان فتشتي في الموضوع تلقي روحك إنك قلتي كلمة أنت ما تقصديش بيها، كان أنت ما فتشتيش إنه هو مش هيكلموك أبدا ومش هيجوا يواجهوك. والله أحد يواجه ولا عنده شجاعة،
1: ما فيش حد، ما
0: يعني
1: فيش حد هذه
0: عندنا شجاعة في الأيام هذه.
1: يا ودي فادية يعطيك الوقت الطيب، وإن شاء الله ديما تواجهي وديما تقصري يا فادي.
0: إن شاء الله عادي زي ما قلتي، خسر فيش مهم، أنتي نيتك صافية قدام ربي أكيد. هي تحياتي للجميع.
1: تحياتي لك، شكرا يا فادية، شكرا شكرا. على 092-150-59-99 بنقول كلمة بس بنوضحها لبعض المستمعين وأيضا للناس اللي تتابع فينا على التيك توك والفيسبوك. شوفوا، لما تواجهوا الشخص، ركزوا معايا بنقول لكم على حاجة، لما أنتم تواجهوا الشخص وتوضحوا للشخص، مش بمعنى أنك أنت مثلا تبي تخسر أو تبي تكبر المشكلة أو كذا، أنت مرات تبي توضح له سوء الظن اللي هو داره معاك، تمام؟ أو تبي توضح له موقف معين هو فهمك فيه غلط، فإنك إنك أنت تواجه هذه شجاعة منك. لكن طريقة التقبل الشخص الآخر، أنت مش مجبور إنك أنت يعني نقول إحنا تضغط عليه بش إنه هو ياخذ بفكرتك، فهمتوني؟ لأن في النهاية زي ما قلت لكم وقلتها لفادية توا، قلت الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي عالم بالنوايا، يعرف أنت نيتك ويعرف نية الشخص اللي مقابلك. لهذا الله سبحانه وتعالى مرات هو الموقف هذا داره لكم باش إنه هو كل واحد يعرف نيته شني تجاه الآخر، فهمتوا؟ فالله سبحانه وتعالى عالم بالنيات، كل واحد فينا عارف نيته شني. لما أنا نواجه مثلا، أنا إنسانة مثلا على حق نواجه الشخص، مرات الإنسان هذا كي ميكلنيش نفس المكانة ونفس الكذا وكذا، نفس الشيرة. فالمواقف هي اللي تبين، تبين الإنسان هذا هل هو إنسان معاك نفس مكان قبل أو تغير عليك وخلاص، يعني بدي شخص مستغني وخلاص معاش زي قبل معاك. لهذا انتم واجهوا بحق، مش بظلم، ها مش بظلم، واجهوا بحق. لكن لازم تكون نيتكم الداخل مش نية اننا نبي نواجه الشخص معناها نبي نطلعه هو حشاكم انسان كذاب او مثلا كذا، لا، انا نبي نواجه الشخص باش نصلح السوء الفهم اللي صاير بناتنا. لو في نقطة وصل بيني وبينه حنديرها نقطة الوصل هذه بيني وبينه، لكن هيك بنقعد نتفرج انا من بعيد لبعيد، لا طبعا لا. لان الانسان اللي يخاف من المواجهه هذا انسان ما عندهش ثقه في نفسه. الو، السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، نقص لي صوت بس جنبك.
2: ايه اوكي كويس.
1: ايه نقص مره واحده، تمام 100%. هاي تفضل.
2: ايه تسمعي فيه واضح ما فيش رد صوت؟
1: لا ما فيش، تفضل. ايه
2: كويس، ما هذه طبعا هذه أهم شيء في خاصة في البرامج المباشرة، هذه من ضمن الحاجات اللي تواجه فينا وتواجه فيكم، يعني أنا يعني كمستمع وأنت كإعلامية مقدمة برنامج والمخرج اللي معك تبدأ فيه إشكالية. عموم محمد العباسي من طرابلس.
1: نورت.
2: أنا طبعا نحييك ونحيي اللي تكلموا قبلي، أنا اللي لحقت على في آخر مكالمة الأستاذة نورس والأستاذة فادية نحييهم. لكن إحنا أستاذة راهو نفتقروا إلى حاجة، هو مش زي ما قالت الأستاذة الناس حساسة، الناس تتحسس أكثر من اللازم وتصطنع في التحسس بصراحة، لأني طالما أني وقفت عليك وقلت لك أنت شريت مني، أنت المفترض الشجاع المفروض مش مني منك أنت اللي يعني غلطت فيك، تعال لي زي ما احنا كنا أصحاب، تعال لي قول لي راك أنت يا عباسي في اليوم الفلاني في الموقف الفلاني قلت وقلت وقلت،
1: صحيح.
2: وراك أتأتي إن كنت تقصد أو لا تقصد، كانك تقصد راه بنصحح لك، وكانك ما تقصدش راهو راك قلت وقلت راهو، وحط النقاط عن حروف هيك تبدا المواجهه. هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه اني على قولتك لما زي ما قالت الاستاذه لما نكبروا بيروس فيه اللي نوعيه يتحسس اكثر من اللازم، مرات انت تدير قيمه ليه والموضوع هو يهمشك او كذا. ورانا حتى حاجه ثانيه نحتاج الى ثقافه المواجهه وثقافه حط النقاط عن حروف وثقافه، ونحتاج الى دورات اجتماعية زي ما نأخذ في دورات في الكمبيوتر أو في الواحد، نبقى دورات وعظ ديني، دورات سلوك اجتماعي، دورات علم نفس، دورات هذه رأيت ندار

0: وفي المدارس وفي الجهات العامة وفي الأعمال وفي الواحد، زي ما نقول ندير حفلة بمناسبة اختتام شني والله كذا شني والله أي شيء. المفروض المسرح والمهارات المنزلية والمهارات الاجتماعية والسلوكيات النفسية، هذه دكاترة العلم النفس والمتخصصين والأخصائيات والأخصائيين الناس هي يكثفوا الدورات هي، زي ما نطالبوا بكل صراحة، نطالبوا في حتى في الشباب اللي بيتزوجوا أولاد وبنات، راه مش شرط حتى يكون صغير في السن، حتى كبير يحتاج زي ما البنية تحكي في بداتها تحتاج إلى دورة تعليمها مهارات الزواج وكيف تتعامل مع الأطراف اللي بتجاها جديدة والعائلة اللي بتخش فيها جديدة بكل التفاصيل. رانا في أمس الحاجة إلى ثقافة السلوك الاجتماعي والسلوك النفسي ونكونوا صادقين. أما حكاية أني نهرب من فلان ومعاش نكلمة ولا راهو هذا قصور مننا وذنب مننا، راهو مش قصور مننا، مش خلط من اللي قال هذا بشر وبيقول وأنا بقول وأنت بتقولي، لكن لما لاحظت مني كان نبغى نحافظ على صداقات بعضنا نكونوا صريحين، لما نقعدوا نشدوا ونكتبوا في أنفسنا نخسروا أنفسنا ونخسروا اللي لينا، يعني من أصدقاء من جيران من أقارب. وتحياتي لك.
1: شكرا عم محمد العباسي تقريبا، شكرا بارك الله فيك على المكالمة. ناخذ المكالمة اللي بعدها. ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم.
1: نقص لي الصوت اللي جنبك.
2: لا ما عندي صوت، أنا وقت ملاك أتكلم فيك في النقاط بس.
1: أوكي بس أنت تسمع فيها في راديو ولا وين؟
2: لا وين النقاط بس.
1: وين تسمع فيها، في الفيس ولا وين تسمع في الحلقة؟
2: لا قدام الصوت بر ما عندي شيء.
1: باهي تكلم. أي تفضلي.
2: أول حاجة السلام عليكم عشية مباركة، ونهني التحية للي يسمعوا فيها كلهم.
1: بارك الله
2: فيك. وبرنامج اليوم قصة المواجهة ومال كويسة. محلاة الإنسان يواجه الإنسان حتى يحفظ منا، يقول لك تعالى واجهني أنا بشرش. شو ما قلت لكش. كان أنا قايل لك كلمة والله وحق كتاب الله لما نقول لك أنا قايل لك أنا مش قايل لك ما تظلمنيش. قال لك الله تبينه قبل ما تظلم الطرف الآخر كلمة إيش تقول لي شو قلت لي شو ما قلت لي. مش تحكم طول اللي شو يقول لك كلمة تحكم عليها طول، لا ما تحكمه. وجهني فيه كان قايلها أنا نبدأ مرتبط وكان مش قايلها، قال أنا منواجه نقول خلينا ما قلتهاش، وقال بنقول الكلمة بنقول لك فلان هات ودنك راه أنت تقطف ونحشت عجباتك ما عجبتكش لوحة. هيك المواجهة كويسة، لكن أنا يجيني حد يكتب علي نظلم اللي كانوا عليه، لا نقول له باي وخلاص نخليه يمشي نتصل بفلان نقول له راه جاني فلان. قال لي واحدين ثلاثة فين انت قايلها وانا مش قايلها، معلش يا عادل طيرها مع الهواء ما نبوش نخسروا بعضنا.
1: تمام بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك على المشارك. شكرا
2: لكم كلكم اللي في البيت واللي في التوك توك وكل اللي يتكلموا.
1: شكرا بارك الله فيك يا احمد، الله يعطيك الصحة. في امان الله. شكرا بارك الله فيك يا احمد على المداخلة الطيبة، وكل الناس اللي شاركونا وكلمونا. وناخذ المكالمة. السلام عليكم.
3: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: مساء النور ويومكم طيب. باي إنتي والأخوة الكرام.
1: الله يعزك.
3: والله بنشكرك ونقول بارك الله فيك على البرامج الطيبة هذه والتوعوية، والله يجيب الحق. لا يا ريت أنا نصح الناس كلها هيك تسمع برامجك وتستفيد الحق، فهمتي؟ لكن المشكلة أستاذة اللي يسمع من طرف الثاني يحكم عليك بالباطل، فهمتي كيف؟
1: صح.
3: ما يجيش يسمعك أنت شخصيا، لما تجي تتواجه يقول لك لا أنا ما تكلمنيش وأنت قلت علي ويحكم عليك حكم باطل، فهمتي كيف؟
1: مزبوط.
3: وإن شاء الله ربي يهدي الجميع وسامحينا خذينا من وقتك.
1: لا
3: وعندي موضوع تاني بالله عليك يا ريت تخصصي له حلقة حتى هو.
1: أها.
3: تمام. تمام الموضوع عليك جراتينا ما حساك حسن الطنطين قلبي فضلاتي لو خطا وين ما تجي وعطيك جواب
1: اوكي اوكي تمام تمام تمام
3: الواحد حتى يستفيد منه فهمتي
1: تمام تمام اخوي تمام بارك الله فيك بارك الله فيك
3: تبارك الله السلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته وعليكم السلام شكرا بارك الله فيك كثير نورت وعليكم السلام لكل من التحق على تيك توك ولا الفيسبوك ناخذ اخر مكالمه وناخذ فاصل بعد الو السلام عليكم
4: وعليكم السلام استاذ عمرك كيف حالك اسعد الله مساءك بكل خير ان شاء الله
1: علينا وعليك يا رب العالمين اهلا وسهلا
4: والله متابعينك من واحد ترك تشارك في موضوع الحلقه
1: يا مرحبا بك
4: بعض الاشخاص من المواجهه
1: بارك الله فيك تفضل هي
4: المواجهه هي جزء من اليوميه لكن هناك اشخاص يفضلون تجنبها بسبب الخوف او القلق او هذه تأثر على ورقاتهم وقدرات مرحل المشاكل من الأسباب يا أستاذ أمراك الضعف الثقة بالنفس أو السبب يعني الإنسان لما يكون عنده ثقة بنفسه يعني خاف من المواجهة فهمت والسبب الثاني الإنسان يخاف من الانتقاد أو الرفض هذا شيء ثاني يعني الإنسان يخاف من مبادرة الانتقاد أو الرفض يعني صح. شخص ثاني ينتقده أو يرفضه سبب يعني حتى مثلا حتى هنا في ضعف الثقة فهمتي والسبب الثالث تجارب السيئة سيئة سابقة يعني الإنسان يمر بتجارب سابقة فهمتي والرغبة الرابعة الرغبة الرابعة في تجنب مشاكل أو خلافات يعني فهمتي
1: بيتجنب مشكلة معينة
4: تمام الثقة بالنفس تعلم مهارات الحوار والتواصل الرابع مواجهة المواقف التدريجية الخامسة تعبير عن الرأي والكرامة الخاتمة يعني كيف يمر الشخص الخوف من المواجهة شعور طبيعي لكل شخص كلنا مروا من الخوف يعني من المواجهة
1: تمام حلو
4: المتغلب عليها يساعد الإنسان على بناء شخصية قوية علاقات أفضل مع الآخرين
1: جميل. شكرا بارك الله فيك شكرا على المعلومات بارك الله فيك خلوني ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو سرايا 99.3، وأيضا للناس اللي متواجدين على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بك. تبع ترابلس الراديو، صح؟ تبع ترابلس. اللهم أمين يا فطوم، شكرا، بارك الله فيك. في الفقرة يلا أعطيني المكان. ولو السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك جميل أنت والمستمعين بدون تخصيص.
0: أهلا وسهلا، مرحبتين،
1: نهارك مبارك إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب، تفضل.
1: اليوم عاد تحكي عن المواجهة ولا؟
0: إيه،
1: المواجهة تنهي حاجة اسمها نقل جوة. صدقني نحب المواجهة، والمواجهة دي طلع حاجات بالسنين تلقيه متقاطعين، تلقاه على جوة ما ناش منها بكل.
0: صح،
1: ناجي قال وقول لك ناجي قال ولك تقول لي ناجي، معناها شنو هذا؟ عنوانك كذب، نقل جوة بالكذب. تعال يا ناجي، تعال يا محمد، انت قلت هيك وجه في الوجه، الصح يبان، بس مرة تانية ناجي معك وصل الدواء، نوجهك مع اللي قلت عليه، وجه في الوجه هيكي، هيكي تنهي حاجة اسمها كذب، تنهي حاجة اسمها فتنة، وتبدأ القلوب طيبة. أما قال عليك وقلت عليه واللي قالك بيقول عليك، رح
0: صحيح،
1: حقيش يا راسك بكر.
0: صحيح، أتفق يا ناجي.
1: نحب خوتي كلهم اللي عنده مشكلة في الحاجة هي المواجهة. ايه، تعال يا ناجي، تعال يا خليفة، تعال يا مبارك، تعال يا هانيبال، انت قلت في وجه في الوجه، تطلع الحكاية كلها وتنتهي حاجة اسمها نقل دوة بالكامل، وبارك الله فيك.
0: تسلم خونا ناجي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نوقف شوية مكالمات، نكمل الفقرات، وبعدها نرجع للمكالمات للناس اللي حابة تتواصل معنا. تمام، بس خلوني نوضح فقرات معينة وبعدين نعطيكم البراح اللي حابين تتكلموا فيه وحابين تقولوا على الموضوع هذا، لأن الموضوع المواجهة ما هوش موضوع سهل، موضوع شائك، هلبة فيه هلبة أشياء وفيه هلبة قصص من جهتكم أنت. قبل اللي بنتصل أنا خليك أثير وحتتصل بإذن الله، بس خليني نكمل هالفقرة هذه. الفقرة الرابعة، إن السكوت مش حكمة، السكوت مش دائما يكون حكمة. السكوت صح في أحيانا في مواضع معينة ليه حكمة، السكوت هيبة صح، السكوت من ذهب فعلا، بس مش دائما السكوت ليه حكمة. في مثل يقول دائما السكوت من ذهب، لكن مش ديما. مرات السكوت هذا هو ظلم لنفسك، السكوت هذا يسبب لك تراكم يوم على يوم على يوم. بعد الموضوع هذا شنو يصير لك؟ يصير لك ضغط نفسي. شنو يولد لك الضغط النفسي؟ كره داخلي. ولما يولد لك الكره الداخلي شنو يصير؟ تنهار، تنفجر. في ناس تسكت مرات لسنوات وهي ساكتة ومتحملة، ساكتة ومتحملة، والضغط يزيد والظلم يزيد والتراكمات المشاكل وتراكمات الكلام الناس وتراكمات الناس اللي اللي اللي مثلا صارت بينك وبينهم مواقف معينه. شنو يصير كره داخلي، تبدا انت في كبت، في مشاعر سلبيه، في اشياء سلبيه تخليك شنو بيصير لك الضغط هذا شو بيصير؟ بيخليك تنفجر، لما تنهار خلاص. فغلط ان الانسان يسكت، دائما يتكلم. علاش ربي خلقنا احنا؟ علاش ربي خلقنا وعطانا لسان؟ مو احنا لازم نتكلمه، لازم نعبره، صح مش صح؟ لازم نعبره، بس نقعد نسكت دائما دائما دائما، احنا بنمر بعقد نفسية ومشاكل نفسية. الانفجار ما يجيش احيانا من موقف واحد، رأى من عدة مواقف لشخص معين، يجي من تراكم من مواقف مسكوت عليها قبل. تسكت في مواقف معينة، تسكت تسكت تسكت تسكت تسكت تسكت، وبعدين بعد التراكمات تنفجر. والانفجار هذا ما يكونش انفجار عادي، مرات الانفجار هذا يولد ركزوا معايا، يولد حتى انك انت تطلع الكبت اللي فيك، وحتى مرات تطلع مصطلحات وألفاظ وأشياء أنت كنت في غنى عنها لو كنت انت تقدر تعبر وتتكلم. بعد التراكمات تنفجر في الوقت الغلط وتضيع حقك ايمون، لان في اوقات لما انت تسكت تسكت تسكت تسكت اكثر من مره ممكن انت تنفجر لسبب بسيط ما يستاهلش انك انت تنفجر فيه، او تنفجر على شخص مش مدين لك شيء. فهمتوا؟ فهذه من الاشياء اللي لازم نعرفوها، ان السكوت عمره ما كان السكوت اللائق الاكثر من لازم، عمره ما كان انه هو سكوت من ذهب وفضه ومش عارف شنو المقولات هذه. لا، في اوقات السكوت يبدا مضره ليك، بدل ما ينفعك يضرك، يكسر ثقتك بنفسك، يسبب لك ضغوطات في حياتك، ما عادش تعرف تتفكر، ما عادش تعرف انك انت تقرر. أتير يقول الساكت عن الحق شيطان أخرس. أي والله، فطوم فعلا مشكلة لما نحمله في روحنا أشياء تنقلب علينا عواقب. ولو ديما تتكلمي مثلا فطوم، نحكي لك بس ليك ولباقي الناس اللي تسمع بهي، لما نبدو احنا ساكتين على حقنا مرة اتنين تلاتة، نسكت وما نعاتبوش الشخص، نسكت باش ما نزعلوش الشخص، باش ما نضايقوش، نحاولوا ان احنا نكون دائما متوفرين، دائما متاحين، دائما فرحانين، دائما داعمين، دائما كذا وكذا وكذا وكذا الى ما ذلك. تلقى روحك مستنزف، مستنزف داخليا، ماش عندك ما تعطي، ماش عندك ما تعطي. فاحيانا يتعود الشخص المقابل ليك انك لما انت تتكلم او تعاتب او او او يعتبر انك انت انسان خبيث من الاول. لا، انت ما كنت شكيرة، انت ما كنت شكي من الاول، ليش توا بدت تتكلم، ليش توا بدت تنفجر، ليش توا بدت مثلا تعاتب، ليش؟ انك انت انسان خبيث، فيبدأ شنو يسيء في الظن عليك، انك انت مش انسان طبيعي، انت مش صادق معي. بينما هو قصده ان انا قاعد نحكي معاك لانك انت مكانتك غير على اي حد، انا قاعد نشرح لك ونعبر لك ونفهم في الجزئيات اللي مش عاجبتني باش ما نخسرش ولا انت تخسر. لكن لا، يفهم فيها بطريقة خاطئة. فهمتوا؟ رجع التليفون على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا. فطومة نحن ندخلك مكالمة بإذن الله، تطلع أيوة تطلع إن قلبك أسود بينما أنت مش قاصد وكنت تبي تمرر. أيوة يا فطوم، هذه النقطة اللي للأسف الشديد يطلعوك أنت غلط، مدام عبرت ولا تكلمت ولا على مشكلتك ولا تكلمت على الموقف المعين، انت غلط، انت قلبك اسود من البداية، انت كنت تدس في وجهك الحقيقي، انت كذا. بينما عكس ذلك راه فصلت المكالمة على 092-150-59-99 092-150-59-99. والله ما نحس ان الواحد سكت واجد. اي أيوة والله، على 092-150-59-99. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. بالله طلب بس قبل ما ناخذ المكالمه، بالله الناس اللي تسمعوا فينا سواء على التيك توك، على الفيسبوك، على وين ما تسمعوا فينا حاليا، اللي حابين يتواصلوا معنا على رقم الهاتف، تمام؟ لو تسمع فيها من تليفون نقص الصوت باش ما يترددش عليا، هذه واحد. لو انت تسمع فيها على طريق الراديو نقص الصوت، لانه بيصير يعني شوشرة لي انا وللناس اللي تسمع فيك. عندنا تعليقات، يقول مروان الداغو، طبعا زميل اعلامي حتى هو، قال لي موفقة دائما، شكرا يا مروان. صبر يقول انا نحب نواجه على طول لا رجوع. محمود عمر يقول لأسرة البرنامج من القلب، تحية تليق بقلوبكم النبيلة وبما تقدمونه من كلمات صادقة تلامس الوجدان وترسم البسمة على الوجوه، شكرا لكل هذا الحضور الراقي الذي يجمع بين المحبة والاحترام وجبر الخواطر، ويجعل من الأثير مساحة تنبض بالدفء والإنسانية. دمتم صوتا يحمل الخير وقلبا يتسع للجميع. شكرا على الكلمات الجميلة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا أستاذ ملاك، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا بالأثير، نورت
2: الحقيقة. يعني الموضوع اليوم جددني جدا جدا جدا، جميل ورائع جدا جدا جدا. طبعا لا ننسوا إطلالاتك الباهية الجميلة دائما.
0: الله يعزك يا أثير، نورت
2: والله. بأمانة أنت من النساء الحقيقة الذي يجب أن يحتذي بها المجتمع، ونساء نساء المجتمع الليبي بالأخص.
0: تسلم، الله يعزك، تفضل يا أثير.
2: المواجهة هذه طبعا خربت بيوت واجد، وخربت بين الناس واجد، وسببت فتنة بين الناس. طبعا أنا نقول في كلمة دائما تتكرر في ذهني، اللي يجيك يقول لك ورب بالك تقول لي حد وراه فلان قال لك وقال لك وقال لي عليك وقال لي قال لي قال لي عليك، وأنا ما تبينيش الشاشة. طبعا أول ما تسمع الكلام هذا أعرف أنه هو شخص جبان فتان خفيف، ما يتصف بصفات الشرف بمعنى آخر. ودائما الشيء هذا خرب في بيوت الليبيين أشياء كثيرة، على سبيل الأشياء التي نشاهدها الآن، كثرة الطلاق وخراب البيوت ومشاكل داخل البيوت، وأن فلان قال وأن فلان قال وقال وقال وقال، لكن في الأخير يلجأ لشيء واحد اللي هو الفتنة. وهذا ما عندي يعني شهادة لله.
0: تسلم يا أثير
2: في هذا القدر، والسلام عليكم.
0: شكرا شكرا على المداخلة، شكرا، بارك الله فيك. على 092-150-59-99 المساحة هذه مفتوحة للجميع اللي حابين يتواصلوا معنا. ناخذ المكالمة. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، أهلين أستاذة ملاك.
0: أهلا وسهلا،
3: تحياتي ليك ولكاتب
0: القرابون
3: يا مستمعينها، كافة المستمعين، يعني الأخوات كلهم، يعني الأخوات سادي بكر سمعتها، وكلهم اللي من قبل وانا يشاركوا معه كلهم يحييهم من استثناء يعني جميعا.
0: يا مرحبا.
3: والله بالنسبة لموضوعك، يعني أنا من النوعية اللي ما نحبش نواجه البأس.
0: ليش
3: يعني تردد هيك، لأن في اللي تواجهها بشيء.
0: خليني اسمع يعني اسمع، متقربولي
3: انت تفكر يعني
0: متقربولي.
3: نعم،
0: انا تو بنسك سؤال بهاي، انت قلتي انا انسانه ما نحبش نواجه مثلا بهاي.
3: ايه،
0: خليني من الطرف الثاني المقابل لك. كويس، انا نبيك انت انت انت في حد ذاتك، نبيك انت في حد ذاتك، انت تخافي من ردة فعل الطرف الاخر قصدك؟
3: لا مش نخاف، هي يعني بتصير فوضى، يعني بدك في مناسبة طبعا، نحكي كناس في المناسبات الأفراح نحبش نواجههم، لأن هيك هي بتقولي لها مثلا هذيك الحاجة مش ماشية معك ولا كذا، بتعرفتي بتزعل منك وبتفهمك شيء تاني. وديما أنا مع مجيولة عندنا مثلا، أنا يقولك العافية تنسيت دائما في فرح ولا فازة، ما نقدرش نواجهها، نبدا نجامل فيها وخلاص، نحب نجامل ديما في المناسبات اكثر حاجه.
0: انا نصارحك بشيء، نصارحك شيء.
3: نعم،
0: نصارحك بشيء.
3: اي صارح يا عادي.
0: غلط انك انت تجاملي، وغلط تجاملي على حساب نفسك. ليش؟ هنقول لك علاش. قولي علاش. لان بعدين معاش يخليك تعرفي تعبري، حتى مرات حقك ولا حتى حقك مرات يضيع منك بسبب هالشيء.
3: هو صح كلامك يا استاذ ملاك، حتى انت كنت اسمع لك، لكن هيك ديما نتردد، نبدا نلقى في روحي نجامل بكثره، يعني نجامل ما اعرفش نلقى فيه هذا، يعني زي ما يقول ابعد عن الشر وغني ما هي ومالهم. انا نبدا
0: مشكله
3: فيها من شيء، ولا نقول عندك حاجه واحده بس، نصارح اختي قريبتي، يعني واجد صاحبتي لي وياها مثلا، لكن هناك في مناسبة مثلا تقرب لي مرأة ولا بنات من نواجههمش، لكن قريبتي اللي هي صديقتي مثلا في المدرسة عادي، أختي عادي.
0: تعالي جاي. تعالي جاي. تعالي جاي تو فهمتك. انا تو فهمتك تو كده حتى الناس فهموا كويس، الناس كلهم اللي يسمعوا فيك تو واللي يتفرجوا فاهمين تو. معناها انت عندك عادي انك انت تواجهي مثلا شخص برا محيط العائله، كويس برا محيط العائله، بينما في العائله عادي نجامل حتى على حساب نفسي، المهم انا نسكر باب الشر عليا. صح
3: ايوه صح عليك، فهمتيني ولك؟
0: لا لا فهموك كلهم مش انا بس.
3: لا لا لا عموما والله موضوع شيق وتستفيدوا منه يا استاذه ملاك، تحياتي ليك ومستمعين الباقيين ومداخلاتكم اكيد ام حفظ والاخ مبارك كده، تحياتي ليك استاذه ملاك.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا بنت القرابولي على المداخله الجميله. ناخذ المكالمه. السلام عليكم. نقصوا لي الصوت اللي جنبكم بس.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبتين يا خي، شخبارك؟
0: يا مرحبا بيك، بس نقص لي الصوت اللي جنبك لو سمحت.
4: لا نقصته والله.
0: يا باه تفضل توا، تفضلوا خي هاي.
4: مرحبتين يا خي.
0: يا مرحبا بيك، تفضل.
4: أخوك أحمد العبيدي من مدينة دارنا والله.
0: أخونا أحمد، أهلا وسهلا. نعم. نورتنا من جديد، نورتنا من جديد.
4: بك أجود والله.
0: مرحبتين بيك، تفضل يا أخونا أحمد.
4: اولا ربي يحفظك، وانت صراحه شرفتينا ب يعني بوجودك في التواصل الاجتماعي، ونحن طبعا بسك نتواصل بك على التواصل الاجتماعي، وربي يحفظك على هذا البرنامج الطيب. وطبعا مواجهه بالذات الاقارب، واصعب شيء هي مواجهه الاقارب، بعدك تجيك سيء من الأقارب تتواجه الأقارب، وبالذات الأقارب اللي محيط عن يعني من قريب لك، يعني مثل أخوك أختك. صعب حقيقة والله العظيم، ممكن تسبب زعل العائلة، وممكن تسبب مواضيع واجد يعني.
0: والله ليش خونا أحمد ما نعتبروش الشيء هذا إن هو مثلا المواجهة هذه ما تكونش مثلا مواجهة لا أنا متعصب ولازم نواجهه مع الشخص، لا مرات أنت تواجهه بطريقة لبقة، تقول له مثلا في تصرف معين أنا ما هكي يعني خليني ناقشك معنا، فهمتني؟ بلباقة يعني باحترام كويس. لكن احنا مفهومنا الخاطئ في مجتمعنا بصفة عامة نفهمه في المواجهة أنه لازم تكون مشكلة بيني وبينك، أو بندير مشكلة بيني وبينك، أو في عصبية زايدة، أو شجار بيني وبينك، أو خصام. لا، هي لو ناخدوها بطريقة تانية ممكن تصلح حتى علاقات بدل ما هي تضيع علاقات، فهمت؟
4: والله يا خيتي اسمعيني يا سلام، وانا بدل العصبيه ما عنديش طبعا، هذه حقيقه والله العظيم، حتى في بيتي حتى مع جوزي حتى مع اولادي حتى العصبيه ما عنديش بالكلمه، هذه حقيقه والله العظيم. دائما ناخذ امور بكل بساطه، ودائما نحل الامور ببساطه، حتى في الشارع، حتى يعصب علي واحد مرات في محل والله في الشارع ولا شيء، رد بضحكه وبعتها هو يتنازل لا شعوريا يعني حقيقه، هذه حتى في اي مكان يعني. لكن المشكلة أن تجيك سيء من أقرب الناس لك وتبي تواجهه، ونفر صار الموضوع هذا من أقرب الناس لي يعني. وهذه صعب يعني والله العظيم يعني. صعب صحيح. ممكن المواجهة تسبب خصام وتسبب مواضيع أخرى، وهذا يعني اللي موصل لك يعني.
0: بارك الله فيك يا أحمد، شكرا على المشاركة الطيبة والله، شكرا.
4: ونحن أنت وعاتينا جي الدرن وما جيتش الدرن أصلا، هذه وصلة لك أخرى.
0: لا لا لا دعوة الدرن خلاص، ابعثوا لي الدعوه وانا حاضر، انا جاهز
4: خلاص. بارك الله حاضر.
0: تسلم تسلم، الله يعزك اخي، الله يعزك يا احمد.
4: تحت المي يا غالي، تحياتي يا اخي.
0: تحياتنا ليك ولناسنا في درنا وكل الربوع ليبيا الحبيبه، وين ما تسمعوا فينا عارفين احنا لاتير حاليا. يلا خاطيني المكالمه، فيش مكالمه فيش مكالمه، تمام خلي لي شويه المكالمات على جنب. بس انا بنقول تحيه لكل المدن الليبيه بصفه عامه، وانا عارفة ان الراديو بث بس في مدينة طرابلس، هذا علاش احنا اتجهنا الى مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك باش انه يوصل لكل الناس في ليبيا الحبيبة، وحتى خارج الوطن الناس المغتربة اللي عايشين خارج الوطن لأسبابهم الخاصة ولظروفهم الحياتية. فان شاء الله يا رب البرنامج يكون ماشي على شيء معين ويوصل للناس هلبة، وحتى تتغير اسلوب حتى تعاملهم مع الناس. محمود عمر شنو يقول؟ محمود عمر شنو يقول من مصراته. يقول تحية طيبة لأسرة البرنامج ولكل المستمعين الكرام. في رأيي أن الخوف من المواجهة لا يكون دائما ضعفا، بل أحيانا يكون خوفا من الخسارة شخص نحبه، أو من جرح مشاعر الآخرين، أو من نتائج لا نعرف كيف ستكون. لكن الحقيقة أن الهروب من المواجهة لا يحل المشكلات، بل يجعلها تكبر مع الوقت وتثقل القلوب أكثر. المواجهة الراقية ليست صراخا ولا خصاما، بل هي صدق واحترام ووضوح. فحين نتحدث بهدوء ونعبر عما بداخلنا بأدب، نمنح أنفسنا والآخرين فرصة للفهم والتقارب بدل سوء الظن والابتعاد. إي والله، لذلك أرى أن الشجاعة الحقيقية ليست في تجنب المواجهة، بل في اختيار الوقت المناسب والكلمة الطيبة والأسلوب الحكيم الذي يحفظ الود ويصلح ما أفسدته المسافات والصمت. دمتم بخير، وتحية تقدير لهذه الحلقة الهادفة والمميزة. شكرا يا محمود، بارك الله فيك على التعليق. رحمة تقول ربي يحفظك لوقتي، بجد أحلى مذيعة لك، من عز الناس اللي تعرفت عليهم ونحبهم. شكرا يا رحمة، بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك ويحفظ الجميع يا رب العالمين. على 092-59-59-99 أنا بنحكي لكم قصة قبل ما ناخدوا المكالمة. باهي نحكي لكم قصة. مساء النور لكل من التحق عبر التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. خلوني نحكي لكم قصة. في يوم من الأيام كانت في بنت تساعد في أهلها، كان في بنت ديما تساعد في أهلها. أي طلب هي موجودة، أي خدمة هي أول واحدة. لكن المشكلة ولا مرة قالت إنها هي تعبت، كانت تخاف تقول كلمة لا. ليش؟ خايفة يقولوا إنها هي تغيرت، إنها هي إنسانة أنانية، هي ما عادش زي قبل. فتحملت وتحملت وتحملت وسكتت لين يوم جاء وانفجرت وبكت. يعني نقوله بالصحيح العبارة، نقول احنا انهارت. فقالت لأمها أنا نحبكم كعيلتي، نحبكم كلكم، لكن حتى أنا نتعب، حتى أنا إنسانة ونتعب، حتى أنا عندي إحساس، حتى أنا عندي طاقة معينة، فأنا إنسانة نتعب زيني زيكم. أمها طبعا انصدمت، خشت في مرحلة الصدمة، وقالت لها ليش ما قلتي لي من قبل؟ ليش أنتي ما تكلمتيش من قبل؟ شفت السؤال الأم؟ قالت لها ليش ما تقولتيش من قبل؟ ليش ما قلتيش أنك أنتي تعبتي؟ ليش ما قلتيش أنك أنتي ما عادش تقدري تتحملي؟ شفت المشكلة وين؟ مرات مش في الناس، مرات مش في الناس. المشكلة مرات احنا اللي ما تكلمناش، المشكلة ان احنا ما رديناش، المشكلة احنا ما وضحناش ولا عبرنا. فاحيانا المشكلة تقع علينا قبل ما تقع على عاتق الاخرين. لهذا عبروا وتكلموا. لما تتعبوا قولوا احنا تعبنا، لما تتحملوا تقولوا خلاص ما عادش تقدروا تتحملوا. عبروا، لان احنا عبارة عليه طاقات معينة. خلاص واحد يوصل لمرحلة ما عادش يقدر إنه هو يقدم أو يعطي. حلو حلو حلو. صعب ردة فعل الأم. إيه فطوم صعبة، لأنها استغربت في بنتها كيف انهارت وتعبت وانفجرت، فانصدمت لما قلت لها أنت خيرك ما قلتي ليش، معنى ليش ما قلتي ليش إنك أنت تعبة؟ يعني عادي الإنسان يتكلم، مدام ربي خلق لسان يتكلم يعبر، ليش لا؟ أمتى نعتبره في المواجهة هذه مش عدوان؟ المواجهة هذه اللي ما بين قوسين نعتبروها مش عدوان، إنك أنت بتعادي الشخص هذا. في فرق كبير بين إنك أنت تهجم، في فرق ما بين الهجوم وما بين المواجهة. فطوم تقول فعلا نحن نحمله في نفسنا أكثر من طاقتنا، ولكن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، غير طبعا نحن بشر. عليكم السلام. عواطف تقول عبر عن رايك بهدوء ووضوح دون هجوم. هي النقطه هي اللي توم تكلم عليها. فالمواجهة في فرق كبير بين كلمة مواجهة وبين أني نبي نهجم على الشخص هذا. باهي، في مواجهة وفي هجوم، وفرق بيناتهم واضح. الهجوم أنك أنت دائما غلط، أنك أنت تهجم على الإنسان، أنت إنسان خاطئ، أنت غلطان، أنت كذا كذا كذا. المواجهة أنك أنت تعبر على نفسك، أنا اتضايقت منك في تصرف معين، أنا اتضايقت منك أو زعلت منك في موقف معين، أنا مثلا تعبت في في في موقف معين، أو أخذت منك موقف معين. شفتوا؟ شفت الفرق وين؟ الفرق إن الأولى اتهام، بينما الثانية وضوح. لا، ما جيش تعاتب إنسان واجهك، ولا إنسان وقف معاك وقف قدامك وقال لك أنا متضايق منك في شيء معين، أو أنت ليش متغير علي، أو ليش أنت بديت معاي مش نفس المعاملة السابقة، بهي ليش أنت ابتعدت علي فجأة. هنا توضيح للشيء، مش أنك أنت تتهم الشخص، أنت تبي توضح للشخص، والشخص المقابل لو عنده شجاعة حيوضح لك. فالأولى اتهام، لما أنت تتهم تقول له أنت دائما غلط، وأنت اللي غلط، وأنت وأنت وأنت، بينما المواجهة أنك أنت تتكلم على الشعور اللي ضايقك، والشعور اللي تعبك، والموقف اللي كان صعب بالنسبة لك. بكيف احنا نقدروا يا ملاك نواجهه صح؟ كيف نقدر احنا نوقفوا قدام الشخص ونواجهوه بصح؟ مرات تراجع فيهم يتهموا ويطلبوا منها ترتاح وما تبيش توري ضعف. اي والله يا وليد. عواطف تقول مواجهة هي عرض الحقيقة او المشكلة او الرأي بشكل مباشر وواضح ومحترم. ايه. وعندنا فطوم تقول بعض المواجهات كان القصد منها الايذاء والتقليل من شأن الشخص والابتعاد عليه، سبب ناس تهرب من المواجهة. ايه اتفق صراحة. بقى احنا لما بنجي نقول لكم ملاك كيف انا نبي نواجه بطريقة صحيحة، كيف نبي نواجه الشخص اللي زعلني او اللي ضايقت منه او صار بيني وبينه موقف، او نبي نواجه انا نبي نواجه الانسان هذا، نبي نوضح له، نبي نشرح له، كيف ندير؟ اول حاجة لازم تهدأ، اي حاجة بانفعال حتنتهي بخسران، اي حاجة بانفعال تنتهي بخسران. فالهدوء في الحالة هذه محتاج منك انك انت تكون انسان هادي. حلو. بح. عمرك ما تواجه الشخص وانت معصب، عمرك ما تواجه الشخص وتقول انا والله انسان متعصب توه حالي، ما تواجهش وانت متعصب، رد بالك. النقطة الثانية والمهمة جدا، تكلم على شعورك، قول انا حسيت، بدل انت دائما، بدل ما تهجم عليه قول انا حسيت انك انت متغير عليا، انا حسيت انك انت تصرفاتك معاي ما كانتش مناسبة، انا مثلا ضيقت منك او درت تصرف معين ما عجبنيش. هنا انت قاعد اتوضح، وهذا نوع من العتاب زي ما قلت، صح يا فطوم؟ يعتبروا فيه الناس انه هو لا مش عتابرة، بينما هو نوع من العتاب والود، انك انت تبيش تخسر الشخص هذا. فلو انت اديت الشيء هذا وواجهته بعصبية حيصير الخصام أكتر، وحتكبر المشكلة، وكل ما كنت أنتم معناد في بعض كل ما كانت المشكلة حتكبر، كل ما يزيد الفجوة أكتر، كل ما تزيد المسافة أكتر. كل ما كنت أنت صريح، كل ما تواجه حق، يصير العتاب بيناتكم. كل ما صار العتاب بيناتكم كل ما في مكانة للشخص. كويس. ثالث نقطة، لازم تكون واضح معاه، واضح. أنا ضايقت في شيء معين، خلاص أنا ضايقت في شيء معين، أنا تعبان في شيء، أنا تعبان في شيء معين. عمرك ما تلف وتدور، لأن الإنسان اللي يلف ويدور ويهرب وكذا واحد هذا ما هوش صريح، إنسان. ثالث نقطة والمهمة، إنك لازم تحط حدود مع نفسك ومع غيرك، إنك أنت ما تتجاوز حدود الآخرين، بينما أنت تحط حدود الآخرين ما يتجاوزوهاش، ما يفوتوش عليك. الحدود عمرها ما كانت قسوة، الحدود كانت حماية لك، الحدود كانت حماية لك، والحدود احترام للنفس، إن ما فيش حد يتعدى عليك. فهمتوا؟ ناخدوا فاصل ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل خليني ننوه كيف نقدر نواجهه بطريقة صحيحة. نعاود نقول ونكرر, عاود نقول ونكرر إن لما تبي تواجه الشخص أهدى, ما تواجهش الشخص وانت متعصب, هذا واحد. النقطة الثانية لازم تتكلم على شعورك, قول له أنا حسيت أنك أنت متغير علي, حسيت أنك أنت تتصرف معي بطريقة مش حلوة, حسيت أنك أنت قصرت معي في شيء معين, حسيت تضايقت تعبت. عبر على شعورك, ما تعبرش على الهجوم اللي أنت فيه, بتهاجم الشخص الآخر, بتقول أنت دائما غلط وأنت دائما تشوف روحك غلط وأنت دائما كذا. وثالث نقطة لازم تكون واضح, كون واضح, ما تلفش وتدور. لما بتلف وتدور مش هتاخد حقك, ما تلفش وتدور. حاول, اهلا يا خال انتصار نورتي, ما تلفش وتدور, كن واضح. رابع نقطة والمهمة والاهم, الاهم الاهم والمهم هي النقطة الرابعة, لازم تحط حدود. والحدود عمرها ما كانت قسوة, الحدود هي حماية ليك وحماية لنفسك واحترام لذاتك واحترام لنفسك. ما يجينيش حد يقولي لا ما فيش حدود, لا في حدود. لازم تحطوا حدود, لازم تحطوا حدود يا جماعة الخير. في إشكالية في النت, ما نعرفش هل في إشكالية في النت, دقيقة بس. المواجهة تجمع بين أمرين قد يبدو متناقضين, ثبات على حقك في التعبير والمرونة في الاستماع والفهم. هل النت عندكم؟ لا مش واقف, تمام. مشكلة عندكم, عندهم هم معنا, لأن في ناس يقولوا إن النت فاصل. تمام, مرة يثقل البت. ما هو الكلام رزين يا فطوم, الكلام رزين, طبيعي البت بيذقل المرة هادي. به امتى احنا نقدروا ننسحبوا, امتى احنا نقدروا ننسحبوا. في ناس تستحق المواجهة وفي ناس ما تستحقش المواجهة, خلينا نكون صريحين مع بعض. في ناس لا طبعا, اذا الطرف يتم استهزاء به او يهين او يرفض الاحترام, يعني نقول احنا مش محترم, او يستهزاء بالطرف المقابل لي, او يهين في الشخص المقابل لي. شفتوا هنا الانسحاب احيانا يكون افضل, وبالمية في المية يكون افضل. مش كل معركة تستحق ان احنا ندخلوا فيها, مش كل جدال ونقاش ندخله فيه. في أوقات لا, لما يكون الشخص مش محترم المقابل لك, أو يقعد يهين فيك أو يستهزأ بك, أو مش قابل فكرة أنك أنت توضح له. أربع نقاط ما يحتاجش المواجهة وباب مسكر. أربع نقاط نعودهم. أربع نقاط ما نعودهم لكم. النقطة الأولى لو الشخص يستهزأ بك, النقطة الثانية لو الشخص قاعد يهين, النقطة الثالثة لو الشخص مش محترم, النقطة الرابعة لو هو الشخص هذا مش مقتنع بكلامك ومش مقتنع بمواجهتك, مش مقتنع تماما, خلاص احنا الافضل انك انت تنسحب وما تواجهش. لما هو يكون على غلطه وليد, حتى لما يكون يفسر عليه هواه ردود بما باهي لما تواجهين وهم مش قد تفكيرهم. كيف هي وضح ترى. محمد قال صح لسانك فعلا آدم, جزاك الله الجنة, شكرا بارك الله فيك. أنا وضحت أربع نقاط, وضحتهم يعني الإنسان اللي أجعلنا مقتنع. هذه خاله انتصار تقول رجع عندها مقتنع. به هذم اربع نقاط قلت ان الانسان فيهم ينسحب بدل المواجهه، مش كل معركه نخشولها او نقاش نخشولها. اربع حاجات اللي هو الانسان المقابل اللي قاعد يستهين فيك، او الانسان المقابل اللي قاعد يستهزئ بك، او الانسان اللي قدامك مش محترم، او الانسان اللي قدامك مش قابل فكره انك انت تكلمه او تصحح لافكاره، او زي ما قال تفكر عليه هواه، كيف يكون التصرف معه؟ بح تنقول لك كيف الرساله الحقيقيه اقل الردود هنا التجاهل والتغافل. حلو، تجاهل والتغافل لازم يكون في مواضع معينه. كوتش زهره تقول ولا عمري مفكر نرضي انسان ما يعرفش قيمتي. من ما يعرفش قيمتك كوتش زهره؟ عيب والله عيب، مرحبتين نورتينا والله. الرساله الاساسيه لحلقتنا لليوم، لو في شيء نبيكم تاخذوه من الحلقه فهو هذا. شنو هو؟ الخوف من المواجهه مفهوم، لكن السكوت الدائم مؤذي. صوتك مهم، مشاعرك مهمه، حدودك مهمه، وانك انت تقول اللي يزعجك باحترام، حطوا مليون خط تحتها، ارفض اللي يؤذيك باحترام، مليون خط تحتها، مش بقلة أدبها. لكن رد بالك تخسر نفسك باش ترضي الناس اللي حواليك، رد بالك تخسر نفسك باش انك انت تحافظ على الدائرة المحيطة بيك. عندنا مكالمة. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: عشي مبارك إن شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب، بارك الله فيك، تفضل.
1: مدينه في الهليل وعافينا العافية.
0: اللهم
1: واللي صايم نقول صيام في الجنه باليوم 7 أو 8 من المحرم، عرفتي؟ ايه، فاللي صايم نقول ابن عليك توما نسينا نقول لك على المغرب ادعينا للوطن المعطى، وبعد انا الفتن القيل والقال والغيب والنميمه، اللهم بعد ما علينا.
0: اللهم امين يا رب.
1: تحسيني كيف والله، وانا زي ما قلت من بكري تفضل اي واحد يجي وجاني يا سلام مرحبا بيه.
0: يعني انت توا
1: في خروف فيها اشياء او
0: بقى انت توا، معناها انت انسان تحب من يواجهك وعادي يجيك واحد في وجهك خير.
1: يا سلام،
0: ايوه حلو.
1: لكن ما نحبش احترامي ليك يا رب، الساده والسيدات المحترمين، ما نحبش انسان جاهل واحمق يجي قدامي. يعني أيوة. جاهل ما يجي بكلام معاه، هذا كيف تكلم معاه ولا كيف تكلم معاه، هذا فوتيه يا مان، ما تقربليش خير. أنا بالعرض سنوم ما بطلعي بالعرض، كيف يجي أنا كيف تفهم معه؟ تقول أمين وكيف فلذا خليه على الساعة. وكان حد غلط فيه عادي نعترف، لو فيش واحد زي جاي إنسان زي زي يعني زي تام، أنا غلط في حد يتفضل كلمة أتاتي يتفضل مرحبا بي.
0: إيه والله
1: صح ولا لا؟
0: المهم السلوم يطلع بطريقته، بس ما يطلعش
1: بالعرض. والله بالنسبة لي بقول زي ما قلنا لك نواجه على طول، ما خوف ما خوف،
0: ايه
1: باي باي، ما نخافش منه الخوف.
0: والله
1: لكن نحب احنا السبورت، اللي قلت لي السبورت وما كده ما قلتوش على السبورت النيابي.
0: قلنا عشان اسمه هذا، قلنا مبارك لمنتخب مصر.
1: لا ما تركز، ما نحبهمش. علاش؟ لما يوم يربحوا يقولوا فراعنة، ويوم يخسروا العربية المصرية. والله متوكل.
0: يعطيك الصحة.
1: ومن سنة 1934 أول فريق يشارك، ولحد التو باش أول مباراة ربحها. والله
0: اسمعني. المهم ألف مبروك اللي أنت تشجع فيه.
1: أنا ما شجعش فيهم، أنا ما نحبش ليبيا، ما نحبش بلادي، وما يحبونيش، لأن أنت لما تعيش برا وتعرف كلمة برا، تو تعرف كلمة الليبيين.
0: أنا قلت لك اسمعني.
1: مش قادرين نقلدي.
0: أنت تعرف تحب تستعجل. إيه ما قلت أفهمني. تحب تستعجل. قلت لك إن شاء الله موفق اللي قاعد تشجع فيه أنت، المنتخب اللي أنت تشجع فيه.
1: أنا أشجع برازيل.
0: خلاص معروفة برازيل.
1: خلاص.
0: تو أنت صاحب المخرج. اسمع أنت صاحب. غير اسمعني تو. أنت صاحب المخرج خلاص مية. خلاص أنا مسكر. أنا
1: مس. أنا هيك. زي المية برازيل.
0: غير اسمعني. انا هيك مش متفقه معاك، انا هيك بنتعارك معاك. خليني ما بيش نواجهك تو، ما بيش نواجهك.
1: عادي عادي عادي مش
0: تسلم بارك الله فيك يا صبري.
1: بيك البارك وربي يعاونك وربي يهنيك ويفتح عليك وبعد يقيل وقال غلب النبي
0: يعزك ان شاء الله.
1: السلام عليكم.
0: شكرا شكرا شكرا على المكالمة يا صبري بارك الله فيك. ابوش كيف يحب من يواجهه انسان متسرع يعطيك السلامة. مو الهروب من المواجهة، ايه هذا النوع من الهروب من المواجهة. شني قالت الكوتش الزهرة تقول مش اي احد يستاهل التوجيه في الحديث مع عقيم. اتفق استاذ، اختيارات السكوت والحدود عن المواجهة. حاضر حاضر. اولا حابة نقول لكم ان في اوقات الانسان مش لازم يواجه. لما تعرف الشخصية اللي أمامك أو الشخص اللي أمامك ما يقبلش المواجهة أو على قد ما تعاتبه أو على قد ما تحكي له على شعورك أو تحكي له على تقصيره مش حيا فهمك، لأن إنسان أخدي عليك فكرة معينة، إنسان ابني أفكار من وحي خياله أو من أشياء مش معروفة شن هي، تمام؟ فهو صعب يقتنع، لهذا السكوت أفضل شيء في الحاجة هذه في الموضع هذا. لكن لما الإنسان يتقبل الطرف الآخر منك ويتقبل الكلام منك، هنا عادي واجه، لكن باحترام، كل شيء باحترام. تفضل. ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا أحمد.
2: خير وخيرك مزاك.
0: خيرات.
2: هذا الكلام اللي قلتيه والله كله صح، اللي بتواجه صاحبك أول ما بتواجهه بالهدوء بالهداوة، حتى هو عرف روحه غلط وحاول يراوغ يمين ويسار وبينرفزك ما تتنرفزش، سايرة مرة واثنين وثلاثة، ولما عرفت انك عرفت ان معنى الكلام اللي قاله كله معناه دوة فارغة، قلنا نقول لك حاجة، ربي سمع لك الوقت الطيب ونتلاقى انا وياك ان شاء الله على الخير.
0: اي والله
2: من قدامه ونطلع، لان خليه هو يوجعني لان ينوجع، لان نجيت يمينها ربي صار ركبت فوق، انزلت لوت اركب فوق، ما فيش كيف نتفاهم معه. اللهم اني ننسحب منه كما خشيت بهدوء، نطلع بهدوء نقول ربي سمعنا لبعضنا الخير وان شاء الله نشوفك صحيح ونطلع، لان ننهزه ولا نخليه يهزب، لا نفوت حدوده ولا هو يفوت حدود، كل واحد وقدره واحترامه.
0: صحيح صحيح يا أحمد، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة.
2: كيف لأن هو معاندي مسكر راسه، عارف روحه غلط وما زال ماشي في الغلط، بكيف تدير معك تقعد طول النهار وانت مقامته بحدا، لا انتايرة مرة اثنين، ولما عرفته ما يبيش يتواضع ويتسامح، أنا اللي مظلوم، أنا نقول له خي سامحني شيطت لك ريقك وبالله لا يعطيني الطريق خلي الرو، وربي سمعنا الوقت طيب بعضنا، لن نوجه لن نقول لنا، حتى نتلاقى نويا برا خير في الحالك في الأمور، حتى بيكلمنا على الموضوع نقول له لا ولا نسيته، ما بيناتنا شيء ما تدورش، وخلاها في القلب، خلاها في القلب تجرح ولا تطلع برا تجرح.
0: الله يعطيك الصحة يا أحمد، الله يعطيك الصحة بارك الله فيك.
2: الله أنا أقول لك راح، أنا مع أخوي صبري، أنا من جماعة البرازيل.
0: باهي باهي باهي باهي.
2: أول منتخب، أول منتخب ولعب ولا ملعبش. أولاد بلادي فوق البرازيل وفوق العالم كله، أولادي ولا بلادي.

0: وخيتي نورة وخيتي بنت الجربولي وخيتنا فطوم، ونقول إن شاء الله ربي يشفيك وتروحينا صحية مع عشرة سنين من برا، نبدو نسمع بصوتك بالهاتف هناك.
1: ايه والله يا فطوم يا ريتك موجودة، راك سمعتي شن قال احمد. شكرا يا احمد.
0: ونسمع احد يوم تاني ونقول بالله لك ونقول عليها كلمة، نقول لها يا طلبتك يا ربي على الكعبة اللي طوفوا بها والحجاج اللي كانوا فيها، لأن فطوم تروحنا تفرح بينا ونفرحوا بها.
1: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا بارك الله فيك يا محمد.
0: وانت ان شاء الله ربي يفرحك علي ببالك، ما عادش نبغوا نقولوا لبنات لبنت لبنات، ان شاء الله ربي تسمعينا الاخبار الطيبه انت والاستاذ يونس.
1: تسلم الله يعزك، الله يعزك بارك الله فيك. تسلم بارك الله فيك.
0: ونسلم عليهم كل وجاتهم اللي نعرفها واللي نعرفهم اللي ما نعرفهم شكون.
1: شكرا.
0: ان شاء الله يسمعنا عليهم الوقت الطيب.
1: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا احمد.
0: وليلتكم سعيده وربي
1: يسعدكم ان شاء الله. ليلتك اسعد. شكرا شكرا شكرا يا احمد. دقيقه بس دقيقه قبل ما تعطيني مكالمه. سلطان الزمان تقول أخطر شيء قد يحدث للإنسان أن يعتاد التقليل من نفسه دون أن يشعر. تسكت عن الكلام الذي يجرحك ليس لأنك قوي بل لأنك خايف من خسارة من أمامك. أي والله أتفق يا سلطان الزمان. لهذا بتعدي على الحاجة داية على 092-150-59-99. مكالمة يلا ونأخذ فاصل بعدها. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. أهلين ملاك، معلش وليت لك.
1: وليتي لي شنو؟ وليتي علاش
2: وليت للسرايا من جديد.
1: تفضلي تفضلي الخط خطك
2: حياتي هيك. بس نبي نطلب منك على الهواء هيك موضوع الأخوة.
1: موضوع الأخوة
2: يعني ايه؟ على الأخوة نبي بالله عليك.
1: حاضر حاضر
2: يا ريت والله. وتحياتي للأخ الأستاذ أحمد اللي توا قبلي، وبارك الله فيك انك حدثي بخاطري والله ضروري نسمعه في حلقة من الحلقة.
1: حاضر حاضر بنت القربولي تأمري والله. شكرا
2: شكرا بارك. شكرا تحياتي لك، ما يأمرش عليك ظالم يا رب.
1: تسلم تسلمي تسلمي بارك الله فيك. شكرا يا بنت القربولي وكل الناس اللي تصلوا بينا. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير. مكالمة من فطوم خارج الوطن. مرحبتين نورتينا، مساء الخيرات عليك.
1: يا مساء السعادة، يا مساء الأنوار، يا مساء الفل، يا مساء الخير والزهر والحنة على كل مستمعين في كل ربوع ليبيا. وصراحة بارك الله فيك يا ملوك على الثاني مكالمة لي معاك، وصراحة الله يجبر بخاطرك أنت والمخرج، بارك الله فيكم، ونشكرك أنت وكل كادر القناة بصراحة. يعني
0: تسلمي لي يا فطوم، الله يعزك الله يعزك. بس فطوم
1: قبل ما نخش،
0: فطوم أنت توا بدت يعرفوك الناس في النت، بس ما يعرفوك بدو حتى الناس اللي يعرفوك في الراديو، توا ما شاء الله بدت عندك
1: عالفين. والله نبي نشكر أخوي أحمد عن مداخلة، وبنقوله بارك الله فيك، وإن شاء الله يا ربي دعواتك مستجابة يا رب العالمين، سواء أنا وكل المغتربين في اللي يعالجوا برا ليبيا، إن شاء الله يا ربي نروحوا بألف سلام علينا، ونأنسوا أرض الوطن وأهلنا وناسنا، نطمنهم علينا، وإن شاء الله ربي يشفينا ويعافينا ويمدنا بالصحة والسلامة كلنا، سواء أنا واللي معي كلهم، إن شاء الله يا رب العالمين يا رب.
0: اللهم
1: وبارك الله فيهم على الدعوات، ونقولهم زيدوا الدعوة.

0: عندي عملية إن شاء الله المدة هذه إن شاء الله تمشي على خير، ونروح نكمل بقية علاجي ونروح بإذن الله عليه خير للوالدة الغالية إن شاء الله يا رب العالمين. يا
1: اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. باي فطوم، موضوع الحلقة اليوم المواجهة، شو بتقولي؟
0: موضوع الحلقة
1: إيه؟
0: أني بنقول أول كلمة باهي، بنقول الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أول حاجة باهي، وأصلا احنا باش نوصلوا لمرحلة ان احنا نواجه من عدم المواجهة، غير خلونا احنا نراجع نفسنا ونعيدوا حساباتنا ونعيدوا الفهم ان شن هي المواجهة. للأسف الشديد يا ملوكة في الفترة الأخيرة أصبحت الكلمة مواجهة معناتها في عركة وفي فراق وفي انخصاء، خلاص فصل، هذه نهاية العلاقة مع أي إن شاء الله، في عيلة، في أصحاب، في جيران، في أي شيء، خلاص صارت المواجهة معناتها خلاص كل واحد يمشي على حاله وسكروا الكتابات وهيك. بينما المواجهة هي أصلا مفروض غلط، هي مفهوم المواجهة غلطة. المواجهة هي الود، هي المحبة، هي إصفاء القلوب، هي رجوع لتالياتنا. أنا لما نجي نواجه حد في المواجهة نحاول قدر المستطاع، بما أني واجهت شخص معناته هذا عزيز علي ونحبه، مفروض ما نحطش في زاوية يا أنت غلطان وأنا الجلاد وهو مسكين الأسير. لا، أكبر غلطة هو أكبر غلطة، وهي هذه خلت الناس تهرب من المواجهة يا ملوكة. تو اللي تجي تقولي لها واجهة يقولك لا لا لا لا فكني من المواجهة، أنا ردة الفعل صعب علي نتحملها فعلا. ليش؟ لأن هم في اعتقادهم أن صاحب الحق أنه هو جلاد وأنه هو بينجلد زيد ناقص، وفوق منه فوق من الجلاد يرتفع في التسامح، في فراق، يقول لك هو مفارق مفارق مفارق أخي هيك بسكات خير من يقعد يجلدني. عرفت يعني نتكلم من جانب المخطئ، لأن بارك الله فيه مداخلات مقصروش وبارك الله في التعليقات، لأن أخذوا دور أن هم أصحاب الحق، بينما أنا تو بناخذ دور الناس اللي المخطئة وليست يعني أنا منهم. أنا ساعات مخطئة ملوكرة أكثر من موقف وخطيت فيه وواجهت، وبالعكس أنا كسبت صح، صار علي اللوم تحملت لأني أنا أخطأت، حتى لو كان الخطأ متاعي غير مقصود، فهو الجانب الآخر هو فهم خطأ بغض النظر يعني غير صحيح. قصد وأنا كده بغير قصد، بس إنه نفهم خطأ فهو خطأ أصلا. عرفتي الإنسان مفروض يعترف بالخطأ متاعه، هو صح الإنسان يبدأ مش قاصد، لكن لا عادي مفروض يتنازل، هو التنازل حلو، التنازل والأسف بالعكس يكسبنا الناس ويكسبنا حب الناس ويكسبنا ود الناس، فهمتيني؟ ما فيش بأس نحضروا حتى في مواجهاتنا ناس قيمة حكيمة، منقعدش نحط ناس هذا جاي في صفي هذا يحضر المواجهة. هذا تعرفوا اللي جاي في صفك تحضر المواجهة يصب البنزين على النار.
1: صحيح.
0: علاش؟ لأن لأن لأن المظلوم ولأن الظالم حيحس روحه إن خلاص حطوه في محكمة وبدوا ينزلين في جلد. أنا لما نجيني بنواجه حد مفروض نحط ناس عاقلة، ناس لها قدر، ناس محايدة ما بين الطرفين تصلح ذات البين. والله هو لو يحضروا يعني يفهموا الجانب الديني،
1: خلينا نكون صريحين ذات البين فطوم، هو ناس حتى مش محايدين، بس هم ناس كبيرة فاهمة مرة بشيء معين، فهمتي؟ حتى تحضريهم يعني تحضريهم، لأنك أنت مهما تكوني الأكبر منك قاعد أفهم في الدنيا وجرب أكتر ممكن، فهمتي؟
0: صح.
1: فلهذا
0: صح. والله أنا بنوصل رسالة
1: إيه؟
0: والله للكل هذه أنا كانت ناقصة فيها، لكن إن شاء الله ربي ثبتني على الآيات هي. والله إن لو يعيشوا بالآيات هي والله لما نعيشوا في سلام. أول حاجة العفو فينا عن الناس، والعفو عند المقدرة باهي، والكاظمين الغليظ، الثلاثة الحاجات هي من صفات المؤمن. احنا باش نقولوا احنا مسلمين واحنا مؤمنين لازم نحملهم الصفات هي، والصفات هذه راه مش اي واحد يقول لك انا عندي، انا نشوف فيهم هالبمداخلات يقول لك انا عندي الصفات هي، لا لا لا لا، صعبه الصفات هذه، صعبه صعبه يا ملاك، صعبه جدا جدا جدا. ريتي لما واحد يغلط فيك ويجي الوقت انك انت تاخذي حقك وتعفي عليه لوجه الله، هي هنا تعرفي روحك انك انت فعلا املكت الصفه هذه الحميده.
1: اي والله،
0: عرفتي؟ فانا نقول واجهوا الناس بود، واجهوا الناس بمحبة. عادي خوك أخوك، أختك غلط فيك، جارك قريبك غلط فيك، اعفو اعفو. والله سيمة، والله سيمة تؤجر عليها، وأجرها عظيم عند الله، لأنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
0: راهو صعبة، مش أي واحد يقدر يديرها، بس أنا نقول لهم جربوها مرة واثنين، تعالوا على نفسكم. راهو أنت لما تجي على نفسك مش معناتها تنازل، راه مش معناتها تقليلا من نفسك.
1: صحيح.
0: أو من شأن نفسك، راه بالعكس يرفع شانك. ومش شرط راهو الشخص اللي أنت قدامه يعرف قيمتك، عسى وعسى يعني يعفك الناس الثانية تعرف قيمتك أكثر من الشخص اللي أنت سامحته.
1: أي والله. عرفتي؟ أي والله. أي والله.
0: فأني والله هذا وجهة نظري.
1: شكراً.
0: حبوا الناس. شكراً. حبوا بعض. ما تضيعوش الوقت.
1: أسمعي.
0: لأن الوقت راهو ياخذ من أعمارنا، والوقت راهو ياخذ من نفسنا. اليوم إحنا مع بعضنا.
1: قدوة
0: لعل وعسى اللي أنت وأنت زعلان منه يغادر. راهو بعدين لما تقعمس المأتم متاعه وتقعد تشكر فيه،
1: إيه؟
0: راهو قدوة زايدة،
1: قدوة زايدة ما تنفعش. اسمعي فطوم، فطوم.
0: نعم.
1: أكيد الوالدة تسمع فيك، فأعطاها رسالة هيك. أعطاها رسالة. إيه أعطاها رسالة.
0: كلها نحبك يا يوم، والله نحبك، والله اليوم نزلت يا ملاك منشور نقول لهم العملية الجراحية والعلاج والغربة تون، لكن صعبة بالنسبة لي وانت بعيدة علي. والله كانت تهون، كانت تهون، كانت تهون لو انت كنت معايا. بنقولها كل تانية وانت بعيدة علي، والله والله قطعة من قلبي تتقطع. فانت قلبي، فانت نعرف اني عيونك اللي تشوفي بها، لكن بنقول لك نسأل الله العلي القدير ان يؤجرك، يعطيك الاجر والصبر في بعدك عليا.
1: فطوم فطوم فطوم فطوم. طبعا احنا لازم نطمن الوالده باش ما تزعلش منك، لان هي انت خانقاتك العبره صراحه. ونعرف ان انا صراحه، الوالد ولا الوالده لما نتكلم عليهم تخنقني العبره، حتى لو ما في شيء هيك تخنقني العبره، لان هيك مشاعرك اتجاه الوالد والوالده ما تتغيرش، فهمتي؟ ما هيك حب من الأساس يعني.
0: وبنقول إيه؟ للمستمعات والمستمعين
1: إيه؟
0: بالله عليكم، انت اللي طالع برا الحوش او اللي انت قاعد في حوشك، ديم السماعة تو واتصل بأم وقولها اني نحبك يا يما. راهو قرب الأم لما تبدأ انت وياها في نفس البلاد محلاه، والله محلاه. صعب لما تبدأ في غربة وتبدأ في ما تعطل في غربتك، والله لا صعب بعد الأمرة والله صعبة، صعبة فراقها وصعب البعد عليها، صعب صعب جدا.
1: بعدين نقول لك على حاجة،
0: تو تقول يا ملاك ورا أمي عندي نا وتر الحساس عندي
1: نا،
0: والله ما نقدر صراحة.
1: نقول لك حاجة فطوم،
0: بالله عليك يا ملاك قبل ما ننسى.
1: نعم.
0: بالله نبي نشكر، بنقولهم بارك الله فيكم، الله يفتح عليكم دنيا واخره. المره اللي فاتت اخذتني الرهبه وفما ذكرتش نشكرهم. عندي ولد اختي فاروق عادل الشرع واحمد عادل الشرع، هذا فاروق خلى مرته وصغاره في بداية جيتي هنا لتركيا الحقة، فحتى هي زوجته نيورة نقولها بارك الله فيك على وقت اللي اعطيتيولي، مع انه عيد جاك عيد وجاك كذا، فراجلك كان بعيد عليك سامحيني، ونتمناهم منا يسامحوني بجديات. وولد اختي حتى هو احمد ان شاء الله ربي يسامحني
1: كل ان شاء الله التحايا. اسمعيني اسمعيني فطوم فطوم،
0: وان شاء الله يخلي لي عائلتي.
1: فطوم نعم. فطوم خليني با خليني تو مغير لك جوك انا باهي، انا خليني اغير لك جوك انا انا صح دموع
0: حاجه على طول، والله جباره الخواطر.
1: تسلمي تسلمي تسلمي بارك الله فيك. بس انا بغير لك جوك، انا عارفه ان الوالده تحضر فيا، انا عارفه ان الوالده حاليا تحضر فيا او حتى تحضر حتى الاعاده باهي، فانا حابه
0: لا تحضر فيك.
1: انا عارفه عارفه والله بديات ان ان ان كلامها ليا، رغم انه والله ما نعرفها شخصيا، لكن والله كلامها ليا شرف ليا ان الناس الكبيره هيك تقول فيها كلمه حق. ويعني شوفي راه حاجه كبيره لما الانسان الكبير يتفرج عليك ويسمعك، راه حاجه كبيره راه يعني.
0: لا والله تعرفي انت، انا قلت لك طبعا من قناه لقناه طول، يعني نعرفها هذه ملاك، هذه اعرفها، هذه قمه، والله انت قمه ومن العمالقة في الإعلام بجديات، وشرف لينا إحنا كنساء ليبيا إن تكون إعلامية زيك، يعني بقمة في احترامها وحسن في حتى عناوين المواضيع حساسة، وإنه يتصلح من المجتمع وإنه يتمس تمسنا إحنا في بيوتنا وفي علاقاتنا الاجتماعية.
1: شرايك إحنا حنديروا لها إهداء بهاية يا يونس، لو ممكن لو نختاروا لها إهداء لأمها بحكم إن هي تسمعنا دائما وتتفرج علينا، وبحكم نعتبروها حتى هدية منا لها من فطوم لأمها، ومن إحنا أسرة البرنامج لأمها ولكل الأمهات. تمام، نتمنى إن نعتذر إن المكالمة فصلت عليها، إن شاء الله تكمل معنا وتستمر معنا حتى في الاستماع. فطوم شكرا، بارك الله فيك على المداخلة. فإحنا من أسرة البرنامج من القلب أنا والمخرج وللناس المتواجدين سواء على التيك توك والفيسبوك، حابين أن يكون الإهداء هذا لكل الأمهات. صح هو مخصوص من فاطمة لأمها، ولكن لكل الأمهات، وإن شاء الله ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب. وتعتبر هالحاجة هذه هدية هكي بسيطة منا لها، وإن شاء الله يا رب فطوم ترجع بالسلامة يا رب العالمين. كل من مسافر خارج الوطن ومتغرب على خاطر العلاج، إن شاء الله ربي يرجع بالسلامة. قبل ما نمشي وناخدوا النغم أو الشيء اللي محضرة المخرج، عندنا عمار يقول السلام عليكم، مساء الخير استدى ملاك وعلى جميع الفنيين والعاملين في راديو السرايا، وأيضا آسف على التأخير وآسف على الانقطاع. به لكل الناس اللي معانا حاليا، لكل الناس اللي متواجدة معانا حاليا، نعرفة في بعض من الناس المغتربة واللي عايشين برا عندهم كلام وحابين يوصلوا الكلام وحابين يعني نقول احنا عندهم ما يقولوا يعني اكتر من احنا لان عايشين في غربة وكذا. فشرايكم نمشوا ناخدوا هالنغم هذا ونرجع بإذن الله.

0: شكرا مخرجنا على اختيار هذه الأغنية، وكان موفق صراحة اختيارها للأم، وإن شاء الله ربي يحفظ جميع الأمهات وجميع الأباء الأحياء، أما الأموات إن شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين، ويجعلهم في فسيح جناته. قلوا أمين يا رب العالمين. به كالعادة أنا نتمنى أن يطول البرنامج، ونتمنى أن ناخذ مكالماتكم، ونتمنى أن نسمعكم كلكم صراحة، ما نبيش نقصر مع حد، وما نبيش نقلل من حد، ولا تمنيت أن ناخذ عدد كبير من المكالمات. ربي يجبر بخاطرك في الطوم، وأنت وحتى أنت ملوك. شكرا يا هنا، شكرا، ويجبر بخاطرك يا رب. فأنا نتمنى أن البرنامج زي ما خدمته بكل يعني نقول بتعب، إن شاء الله يا رب يوصل للناس، ويوصل لي قلوبكم قبل ما يوصل لي ودانكم، يوصل لي قلوبكم قبل ودانكم. في نهاية حلقتنا وفي ختام حلقتنا، خلوني نقول لكل شخص يسمع فيا الآن ويتفرج علي الآن، لو تعبت من السكوت، لو تعبت من السكوت، ولو تعبت من المجاملة، ولو تعبت من كتمان الكلام، تفكر دائما أن المواجهة مش وقاحة حشاكم، ولا هي قلة أدب. المواجهة مش خسارة، أحيانا المواجهة حياة، وأحيانا المواجهة نجاة، وأحيانا المواجهة وضوح. تكلم، وضح، عبر، والشخص اللي يحبك فعلا ومهتم بيك وبتفاصيلك وبحياتك وبكل ما يدور حولك حيحاول يفهمك، مش يسكتك، حيفهمك، حيوقف معك، وحيسامحك، وحيقبل عتابك. لكن الإنسان اللي خسرك هذا يستاهل، أو نقول احنا يستنى في زلة منك، يستنى في تصرف منك، لأن هو كان إنسان مستغني. وإن شاء الله ربي يوفق الجميع، سواء كانوا غلطانين أو كانوا على حق، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. ودائما الله سبحانه وتعالى ياخذ بالنوايا، لهذا ما تشغلوش بالكم، خليكم أصحاب حق، وربي ياخذ بنيتكم عاجلا ليس آجلا. كنت معاكم أنا ملك محمود من برنامج من القلب، نشوفكم في حلقة جديدة يوم الجمعة في موضوع جديد يمس القلب قبل الأذن. لهذا خليكم في المتابعة للساعة 6 مساء للساعة 8 مساء. فبارك الله فيكم جميعا، مكالمات، تعليقات، كلكم الله يبارك فيكم جميعا ويعطيكم الصحة والعافية. دمتم بخير، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما تواجدتم، أينما كنتم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس، فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: يا من هديتم بالنبي محمد،
3: راديو السرايا FM،
4: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحيد.

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

رؤوسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ

تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
0: وخيرا جزاك وبارك الله فيك. فضيلة الشيخ الدكتور، بقيت لنا آيات قليلة من سورة الذاريات، ثم نبدأ بعد ذلك بإذن الله
1: إن شاء الله
0: في مقدمة سورة الطور. توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: فتولى عنهم يا محمد فما أنت بملوم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تابعة للآية السابقة
0: فتولى عنهم.
1: عندما قال فتولى عنهم، تولى أعرض عن هؤلاء المشركين الطغاة المصرين على الكفر. جيد، هل يتوقف عن الدعوة؟ هذا احتراس، كأنه يقول هؤلاء المشركون المكذبون المصرون أعرض عنهم ولا تذهب نفسك حسرات عليهم. أما الدعوة بشكل عام وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا من باب الاحتراس حتى لا يهم واهم قل والله الله رفع التكليف عن محمد، لا ينبغي من اليوم وصاعدا أن يذكر الناس. لا، تولى عن المشركين الكبار الصناديد الذين كانوا يصرون على الكفر والشرك وذكر فإن تذكيرك ينفع القلوب المؤمنة.
0: هل يفهم من هذا بأنه اجعل اهتمامك للمؤمنين منصرفا عن صناديد الكفر؟
1: لا يستطيع أن يعرف فقط المسلمين. قل ذكر بشكل عام، أين المفعول به؟
0: محذوف.
1: ذكر الناس،
0: لكن يدل عليه الذكرى تنفع المؤمنين.
1: أنا معك أستاذ محمد. ذكر العالمين فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر كل الناس،
0: تنفع من الناس المؤمنين.
1: بارك الله فيه. لأنه لو قال ذكرهم خصصها، حذف المفعول به لإفادة العموم. ذكر الناس فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمنين كيف نفسرها؟ قال العلماء، الإمام الشهاب صاحب حاشية الشهاب على البيضاوي: ذكر المشارفين على الإيمان المستعدين له. ولماذا؟ يعني كم من أناس سمعوا الدعوة كانوا مشركين آمنوا، نفعتهم الدعوة. عمر بن الخطاب سمع سورة طه، كان ثمة استعداد قلبي فآمن. إذا ذكر المشارفين المستعدين للإيمان، هذا واحد. ذكر المؤمنين الذين آمنوا فيزدادون إيمانا.
0: وهذا من الاتساع الدلالي في حذف المفعول.
1: بارك الله فيك. أما نقول له فقط اهتم بالمؤمنين، معناها الدعوة لا تزداد لا تنتشر. ويقول ذكر الناس فإن منهم قلوب إن منهم قلوبا مؤمنة سوف يستمعون إليه. أما هناك آخرون أبدا لن يستمعوا، فلا تضيع وقتك ولا تذهب نفسك حسرات عليه.
0: فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: نعم، الآن نأتي للربط. هذه آية صعبة أستاذ محمد، وسأشرحها بإذن الله. وما خلقت الجن والإنس، جنس الجن وجنس الإنس إلا ليعبدون. العلماء توقفوا عندها، وسأربط لك بين هذه وما قبلها. العلماء قالوا لام ماذا تفيد كما تعرف؟
0: ليعبدون قصدك؟
1: نعم،
0: لأجل العبادة.
1: بارك الله فيك. لام العلة واضحة، لام الغرض. لكن هذه ستحدث لنا مشكلة في الفكر الإسلامي.
0: هل هذا الحصر ادعائي أم حقيقي؟
1: أم حقيقي؟ الله جل جلاله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا الله خلق كل البشر وكل الجن ليعبدون، لماذا هناك أناس لا يعبدون الله؟ هل أراد الله العبادة من الجميع أم دعاهم إلى العبادة؟ هنا نتكلم. المفسرون، نعطيك الإمام ابن عطية، ابن عطية الأندلسي
0: المالكي
1: صاحب المحرر الوجيز، يقول اختلف الناس في معنى هذه الآية. مع إجماع أهل السنة على أن الله لم يريد أن تقع العبادة من الجميع. لو أرادها أن تقع من الجميع لوقعت، وهل يعجزه شيء؟ إذن الإرادة هنا لا تفهم بالإلزام، وإنما خلق الناس مستعدين للعبادة،
0: وضع فيهم الفطرة لأن يعبدوه.
1: هذا هو المعنى. وما خلقت الجن والإنس إلا معدين للعبادة، مستعدين بأدوات. ما هي الأدوات؟ الحواس، العقل، الذكاء البشري، الكتاب، السنة. أعطاك الوسائل وهديناه النجدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما لو قال ما خلقتهم إلا للعبادة، والله في آية أخرى تقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إذا كان الله ذرأهم وخلقهم لجهنم، كيف خلقهم لجهنم يطلب منهم العبادة؟ ما خلقت الجن والإنس إلا معدين للعبادة. ثمة من وظف وسائل العبادة، وسائل الإدراك، وسائل التفكير، والله هدى قلبه، وثم من عطلها. واضح تصحب؟
0: واضح.
1: هذه آية صعبة. قدامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم بالعبادة. تأويل، لأن علي يفهم القرآن. ما خلقتهم إلا لآمرهم، منهم من نفذ وأطاع ومنهم من كفر. عبد الله بن عباس رضي الله عنه قل ما خلقتهم إلا ليقروا بالعبودية. هناك من يقر بها طوعا، وهناك من يقر بها كرها. المؤمنون يقرون طوعا في الشدة والرخاء لا إله إلا الله. الكفار في الرخاء لا يوجد إله، في الشدة لا إله إلا الله. فابن عباس قال ما خلقتهم إلا للإقرار بأني أنا الله، لكن هذا يقر، هؤلاء يقرون طوعا
0: طاعين، وهؤلاء يقرون كارهين.
1: إذن هذا أيضا من تفسير الآية. لذا عكرمة عن مولى ابن عباس يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليطيعوه، فأثيب العابد وأعاقب الجاحد. أنا خلقتهم للعبادة، من أطاع أثيبه، من لم يطع أعاقبه. وهكذا ذكر العلماء. الإمام محمد بن السائب الكلبي قال إلا ليوحدون ما خلقتهم، فعلا العبادة هي توحيد. فأما المؤمن فيوحد الله في الشدة والرخاء، أما الكافر فيوحده في الشدة وليس في الرخاء. في النهاية الكل تحت قبضة الله أم لا؟
0: بلى
1: بلى. هاي 8 مليارات التي تغص بها الكرة الأرضية اليوم، كلهم خلقهم الله ليعبدوه. منهم من يعبده طوعا، ومنهم من يعبده كرها عند الشدة فقط. الفكرة التي نريد توصيلها للمشاهدين، وهي التي أقرها علماء السنة والجماعة وهي الصحيحة، ما خلقت الجن والإنس إلا مزودين معدين بوسائل العبادة. هذا مصداق قوله تعالى هديناه النجدين. هذا لا يتناقض مع ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن. إرادة هنا ليست بالإلزام، إنما الله يريدهم أن يعبدوا. الآن نعود إلى سؤالك، ما علاقة وما خلقت الجن والإنس بما سبق؟ هو قال له وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأول ما تذكر به الناس جميعا
0: أنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا.
1: هذا هو المعنى أستاذ محمد. أول ما تذكر يا أخي أنت خلقت لتعبد الله، استعمل عقلك، استمع إلى القرآن، استمع إلى نبيك حتى ولو كان عيسى أو موسى، أو أنذرهم، نبئهم، وخير ما تنبئهم به أن تنبئهم أنهم خلقوا لعبادة الله. هذا وجه الربط الجميل بين الآيات.
0: سبحان الله،
1: اللهم علمنا.
0: طيب قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، من؟ أن يطعمون أنفسهم أو أن يطعموا الآخرين؟
1: أو يطعموني أنا،
0: أو يطعمون الله سبحانه وتعالى.
1: جميل جميل، سأجيبك إن شاء الله. نسيت أن أقول لك شيء. وما خلقت الفخر الرازي توقف عند مسألتين. قال وما خلقت الجن والإنس، لماذا يقولوا ما خلقت الإنس والجن؟
0: الجن أسبق.
1: بارك الله فيك. كلمة خلق، المفتاح في خلقة. والجن خلقناه من قبله. إذن هنا ترتيب منطقي في الخلق. لما قال الجن خلقه قبل الإنس، وما خلقت الجن والإنس.
0: هذه المسألة الأولى.
1: هذه المسألة الأولى. ويعطي لطيفة أخرى يقول إلا ليعبدون. الجن خفي والإنس ظاهر، وأجمل العبادة ما كان خفيا.
0: سبحان
1: الله. العبادة الخفية أعظم من العبادة الظاهرة حتى ولو كنت مخلصا. واضح؟ فقدم عبادة الجن على عبادة الإنس. اثنين. ثالثا قال لماذا لم يذكر الملائكة؟ وما خلقت الملائكة والجن والإنس. خلق الملائكة للعبادة أم لا؟
0: بلى.
1: بل عباد مكرمون. لا ذكرني بالآية على الملائكة.
0: لا يسبقونه بالقول وهم
1: بأمره يعملون. لا يستكبرون عن عبادة. أصلا الملائكة لا يستكبرون عن عبادته. لماذا لم يذكرهم؟
0: يفعلون ما يؤمرون.
1: جيد. الفخر الرازي يقول هم خارج النطاق. خارج النطاق. الجن والإنس هم اللي عندهم العقل، هم عندهم التفكير، هم اللي عندهم الاختيار. الملائكة لا اختيار لها، قضية محسومة غير متنازع فيها، هم للعبادة فقط. إذن ما يدخلوا هنا. لا يدخلون هنا لأن الخطاب لا يتناولهم. هم من قبل ومن بعد عابدون لا يستنكفون عن عبادة الله.
0: طيب ما أريد منهم من رزق.
1: نعم.
0: الرزق لمن والإطعام لمن؟
1: جميل. هذا يتحدث عن الإنس والجن. ما خلقتهم إلا للعبادة، للتقوى، للتضرع بين يدي. في نفس الوقت ما خلقتهم لمصلحتي، ما خلقتهم ليطعموني أنا. لا أريد منهم من رزق، لا أريد أن يقدموا لله شيئا. كأن قائلا يقول الله خلقهم للعبادة، هل يريد منهم شيئا؟ يجيب الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. أنت الآن عندما تعبد الله تزيد في ملكه؟
0: أبدا.
1: تزيد في عظمته؟ لا تزيد شيئا. أنت ذرة من ذرات هذا الكون. عبادتك لمصلحتك. لا أريد منك من رزق، الله يقول لك، ولا أريد منك أن تطعمني. آلهتهم تعريض، والله يقدمون لها الهدايا ويقدمون لها الطعام للسدنة الخونة الذين يأكلون بتلك الأصنام. الله إله عظيم رزاق عليم ليس بحاجة لخلقه. الآية هذه اللي تفضلت بها تقرر الأولى. الأولى تقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثانية تقرر المعنى، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. خلقتهم لا لمصلحتي إنما لمصلحتهم.
0: طيب يقول سبحانه وتعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني.
1: أصلها ليعبدوني.
0: ليعبدوني. نعم. وليا محذوفة. وتقرأ أعتقد وجه من وجوه التجويد يعبدوني بالإشمام أو يعني بجزء من الحركة
1: مع وصلها.
0: طيب ما أريد منهم من رزق أن يرزقوني، فأنا خلقتهم لعبادتي ليس لأن يرزقوني.
1: نعم.
0: طيب ألا يفهم منها ما خلقت الجن والإنس إلا ليتفرغوا للعبادة لا يتفرغوا للسعي وراء الرزق وطلب الطعام؟
1: ليس إلى هذا الحد. يعني خلقهم للعبادة، ومن العبادة أن يكتسبوا أرزاقهم.
0: لكن هو قال ما أريد منهم من رزق
1: يوجهونه لي. أما إذا سعوا في أرزاق فأنا أعطيهم أسبابها، وهم عليهم أن يتبعوا أسبابها وطرقها وأبوابها، وسأفتح لهم الدليل بعد ذلك. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
0: يا طيب ألا يفهم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي ما أريد منهم أن يرتزقوا أو أن يترزقوا أو أن يجتهدوا كثيرا في طلب الرزق؟
1: نعم. هو في الحقيقة الرزق على الله، عليك أن تتفرغ للعبادة وأن تأخذ بالأسباب. أما أن تجري في هذه الدنيا كجري الوحش في البرية فقط وراء رزقك، إن رزقك المكتوب سيأتيك طلبته أم لم تطلبه. لكن خذ بالأسباب وعقلها وتوكل. هذا هو الفكر الإسلامي الصحيح. لكن الآية بالضبط أستاذ محمد، هناك ناس ملوك أغنياء عندهم خدم أم لا يوجد عندهم خدم؟
0: يخدمونهم.
1: عندهم خدم وعبيد وحشم وكذا. هذا الغني هل يستغني عن خدمه؟
0: أبدا. إن استغنى عنهم ربما مات.
1: بارك الله. هذا هو المعنى. الله خلق العباد والخلق والناس والجن لعبادته. سؤال، هل يحتاج إليهم؟ لا، هو لا يحتاج إليهم. ملك من الدنيا، غني من أغنياء، قد يوظف العبيد في الزراعة يكتسبون، هذا واحد. يا سيدي لديه أموال يوظفهم في الطبخ والإصلاح والإعداد، لا يستغنى عنهم. الله قال لا أوظفهم لك في اكتساب الرزق ولا في تقديم الطعام. الله غني عن كل شيء، بل هو يعطيك الطعام وهو يعطيك الأرزاق، أنت عليك أن تعبده، ولكن خذ بالأسباب.
0: ويدل على ذلك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين،
1: هذه جملة تعليلية لما سبق. لا أريد منهم من رزق، انظر سيدنا محمد، ولا أريد منهم من طعام،
0: لا أن يطعمون.
1: هنا عدول،
0: عدول
1: في بناء الجملة. ما أريد منهم رزقا، من رزق توكيد النفي، أصلها ما أريد رزقا مفعول به، لا من رزق مجرورة لفظا منصوبة محل لتوكيد والنفي أبدا. وما أريد من طعام، لا أن يطعمون وأن يواصلوا الإطعام وأن لا أريد منهم ذلك. هذا ينبئنا إلى معنى جميل في الإسلام. ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال كيف أطعمك وأنت رب العالم؟ أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك؟ أنا والله يطلب منك طعام، الله يطلب منك أن يكون لديك إشفاق على الخلق. استسقيتك فلم تسقيني، تعرف الحديث. لذلك الله يقول لا أريد منكم من رزق. أيهما أعم، الرزق أم الطعام؟
0: الرزق.
1: الرزق، الرزق فيه طعام، كسوة، سكن، لباس، كل شيء. ومن أهم الرزق الطعام. إذا بدأ بالعام ثم الخاص، وأتى بالعام لأن الأغنياء ولأن يريدون الرزق بشكل عام. ولكن والله كنت من أغنى الأغنياء ولم تجد ما تأكل الليلة، مصيبة. فقدم بعد ذلك الإطعام. هذا مجاراة للبشر، ويقول الله الذي خلقكم لا يريد منكم شيئا، بينما أنتم خول عند بعضكم، خدم عند بعضكم، هذا يحتاج إلى ذلك. فاعبدوا الله الذي لا يحتاج إليكم، وأنتم محتاجون إلى صمديته سبحانه وتعالى. هذا الذي نريد.
0: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين،
1: جملة تعليلية لما سبق. كأن واحدا يقول لماذا لا يريد الله منهم من رزق، ولماذا لا يريد منهم من طعام؟
0: لأنه رزاق.
1: لأنه هو الرزاق، الرازق،
0: لا رزاق،
1: صيغة مبالغة، الرزاق، ويعطي الإنعام
0: كثير الإرزاق
1: والإغداق. ما شاء الله عليه، كثير الإرزاق والإغداق على جميع الخلق، فاطلبوا منه الرزق. بعد ذلك ذو القوة المتين، لم يقل إن الله هو الرزاق القوي المتين، هذه فيها نكتة لطيفة لغوية. طبعا الله هو القوي، موجود في آية أخرى، والله قوي عزيز لا يعجزه. إذن هنا عدول في بناء الكلمة. كلمة ذو في القرآن تكلم على الأقل تضاف إلى شيء ذي خطر، ذي فخامة،
0: ذو قوة عند ذي العرش مكين.
1: بارك الله فيك، من؟ جبريل.
0: جبريل، نعم.
1: لا والله، وإن ربك لذو مغفرة، وأية مغفرة، وإن ربك لذو رحمة، وأية رحمة. عندما يريد أن يفخمها يأتي بذو، لكن عندما يريد أن يؤكد الصفة يأتي بالاسم القوي. قال العلماء من بينهم أبو حامد الغزالي في شرح الأسماء الحسنى، الفرق بين القوي وذو القوة، كلمة ذو القوة أي ذو القوة النافعة المطلقة الخالية من الضرر، أما القوي صفة القوة ثابتة والقدرة فيه لا تنفك عنه أبدا. عادة القرآن أن يجمع بين العزيز القوي، لكن لما جاء بالمتين لم يأتي بالقوي،
0: لم يأتي بالعزيز،
1: لم يأتي بالقوي.
0: لم يقول القوي، قال ذي القوة.
1: واضح. لماذا؟ لأن القوي المقتدر، القوة عند الله هي القدرة، ليس القوة البدنية والجسمية، قدرة المطلقة. العزيز الغالب الذي لا يهزم، غالب، قوي عزيز. نأتي الآن ذو القوة المتين، لو قال قوي المتين يروح يذهب الذهن إلى الشدة جسمية، لأن المتين هو الشديد، حتى لا يذهب ذهنك إلى الشدة جرمية جسمية، قال ذو القوة المتين،
0: حتى لا يصير تجسيم
1: بارك الله فيك. هذه لقطات عجيبة في بناء الكلام القرآن. في النهاية الله يقول لست بحاجة إلى طعامكم ولا إلى أن تبذلوا الرزق للإله، فالله هو الرزاق القوي المتين الذي هو يسخر لكم أمور حياتكم.
0: وأكدها بإن وبضمير الفصل وبالجملة الإسمية فهي مؤكدة.
1: جميل. وكلمة ضمير الفصل منك هذا قصر حقيقي. إن الله هو الرزاق الحقيقي. والله تقول أنا يعني أعمل عند فلان يرزقني، هذا رزق نسبي نسبي. إذا ما نقول فلان ولا تقول خير الرازقين، أنا أعمل في الشركة الفلانية ترزقني، صحيح هذا يسمى فعل نسبي. قياسا لله لا شيء. إن الله هو الرزاق الحقيقي القوي الحقيقي المتين الحقيقي، غيره كلا شيء، قصر حقيقي.
0: سبحان الله.
1: اللهم علمنا.
0: على ما تفعل هو كذلك ضمير الفصل من التفريق بين المبتدأ والخبر كذلك وبيان الخبر. قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ما علاقة الحديث عن الذين ظلموا بعد الحديث عما سبق والحديث عنهم بأن لهم ذنوبا أو نصيبا، هكذا معنى الذنوب، نصيبا من ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، ذنوبا من ماذا؟ ذنوبا من ماذا؟
1: بارك الله.
0: ما قال؟
1: أولا نشرح كلمة ذنوبا حتى أصل لك ما إلى ما تريد. ما شاء الله عليك. الذنوب باللغة العربية أستاذ محمد هو صحيح يعبر بالنصيب، لكن أصل ذنوب بفتح الذال هو الدلو العظيمة الكبيرة التي يستقون بها. يقولون السجل والذنوب، الذنوب هي الدلو العظيمة المملوءة ماء.
0: ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم،
1: فقال أهرقوا عليه
0: ذنوبا من ماء،
1: ذنوب دلوا، الدلو العظيمة الكبيرة ذنوب. والعرب حين كانوا يستقون ويتزاحمون على بئر أو عين من الماء يقول بعضهم لبعض لك ذنوب ولي ذنوب، بمعنى لك نصيب ولي نصيب. أحد الشعراء، أنا كتبت بيتا ونسيته، يقول لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم لنا القليل.
0: هكذا.
1: يعني إما نستقي بالعدالة والقصاص، تأخذ دلو نأخذ دلو، إذا لم تشاء نحن نأخذ القليل كل الواد. يعني
0: هذا هو معاني الذنوب والسجل هكذا.
1: السجل هو إذا نوع من الدلو العظيم،
0: لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهريقوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء.
1: ما أنا أقول لك نفس المعنى. الآن نأتي سؤالك الآن. فإن للذين ظلموا، هي في الحقيقة إن للذين ظلموا نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم. من أصحابهم؟
0: السابقون الذين سبقوا،
1: ثمود، قوم لوط،
0: الذين ذكرهم.
1: ممتاز. أنا فقط أربط لك. فإن للذين، الفاء ماذا تفيد؟ الفاء تفريع فصيحة عاطفة على كلام محذوف. نفس الكلام، وما خلقت من الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كأنه يقول إذا اتضحت هذه الحقائق العقدية
0: ولم يؤمنوا
1: فإن لهم ذنوبا. ما شاء الله عليك. إذا اتضحت كل هذه الحقائق الواضحة العقدية التي تشرح لك الكون والله والإله والمكونات ولم يؤمنوا وأصروا على كفرهم، جواب فالفصيحة فإن لهم ذنوبا من العذاب. لماذا قال فإن لهم ذنوبا من ماذا؟
0: ما قال؟
1: أنا أقول لك ذنوبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم. جيد، ماذا أخذ أصحابهم؟
0: عذاب دنيوي شديد،
1: ريح مدمرة، صاعقة أصابت قوم ثمود، قوم لوط، حجارة من سجيل. فإن لهم نصيبا
0: من العذاب،
1: من العذاب كما أصاب الأقوام السابقة.
0: وهنا يعرض بالعذاب الدنيوي،
1: الدنيوي والأخروي، عذاب،
0: لأن الأخروي الآية الأخرى تدل عليه.
1: نعم،
0: يومهم الذي يوعدون.
1: جميل جميل، أنا معك، لكن ما دام القرآن أطلقها فإن لهم ذنوبا وسيأتيهم في الدنيا أو في الآخرة. الدليل أستاذ محمد أن الله تعالى رحم الأمة العربية المسلمة وأخرج من بطونها من يعبد الله،
0: فما أهلكهم،
1: فما أهلك، ولكن أهلك صناديد الشرك في بدر وأحد وحنين ونقاهم ونظر، لكن لم يأخذهم باستئصال عام. الآن أتي إلى الألفاظ. فإن للذين ظلموا، ما معنى ظلموا كما تعرف؟
0: طغوا.
1: طغوا لكن الظلم إن الشركة
0: المشركين يعني الذين أشركوا.
1: لو قلنا ظلموا، ظلموا أنفسهم، ظلموا جيرانهم، لا لا، ظلموا بمعنى أشركوا، إن الشرك لظلم عظيم. هذه قولا واحدا، لأن الذي يبشر وينذر بالعذاب النهائي هذا ظالم مشرك.
0: طيب هل يفهم الظلم كذلك اللي هو عكس العدل بأنه يتضمن هذا؟
1: يتضمن العقل. لكن الظلم اللي هو ضد العدل ممكن واحد يظلم ويأخذ جزاء ويدخل الجنة. إن للذين ظلموا ذنوبا من العذاب الدائم، وبعدين يقول فويل للذين كفروا هؤلاء كفار مشركون. الظلم بمعنى الشرك. أما الظلم، الظلم واحد يظلم زميله ينتقص حقه، هذا ظلم بشري يعفو الله عنه وقد يعطيه.
0: طيب لما لم يقل فإن للذين كفروا؟
1: جاءت بعد ذلك فويل للذين كفروا. أقرأ لي بعدها مباشرة.
0: فويل للذين كفروا
1: مية تستشرح لك الذين ظلموا. وإلا كان في مقتضى الحال في غير القرآن فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل لهم. إظهار بدل الإضمار سجل عليهم صفة الكفر الشارحة للظلم.
0: فكأنه يقول إن الذين كفروا هم ظلموا أنفسهم.
1: بارك الله. فسر لك كلمة الظلم. نأتي الآن إلى اللطيفة اللغوية. فإن للذين ظلموا نصيبا من العذاب.
0: ذنوبا.
1: الذنوب والدلو العظيمة. يدل على أن الله سيصب عليهم العذاب صبا.
0: سبحان الله.
1: أقرأ لي في سورة فصب عليهم ربك
0: صوت عذاب.
1: صب عليهم العذاب. العذاب يصب أم لا يصب؟
0: سورة الفجر هذه.
1: في سورة الفجر فصب عليهم ربك صوت عذاب. وقرينا درسنا نحن في سورة الحج يصب من فوقهم العذاب. كلمة ذنوبا كلمة مشعة تدل على أن العذاب يصب صبا
0: كما يصب الماء.
1: بارك الله. بينما لو قال إن لهم نصيبا، والله نصيب كفلا جزءا سميها كما تشاء، كلمة موحية أليس أو ليست موحية؟
0: بلى.
1: عجيبة والله القرآن العظيم.
0: سبحان الله. قال فإن الذين ظلموا، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. هو دائما حينما يتحدث عن السابقين ويقارنهم بكفار قريش يقول أصحابهم
1: يعني أو أشياعهم
0: أو أشياعهم بنفس المعنى.
1: ذكرني بسورة القمر في أشياع. إذن أصحاب أشياء شيعة يعني.
0: ولقد أهلكنا أشياعكم
1: فهل من مدكر. نعم. أمثالكم. فبارك الله فيك. وهنا وبالعكس هو يعرض بهم، قل والله أهلكنا أمثالهم وأصحابهم مثل عاد وثمود وقوم لوط يمرون على ديارهم. فالعذاب ليس بعيدا عنهم.
0: لا أنا أقصد قال مثل ذنوب أصحابهم. أصحابهم في ماذا؟
1: أصحابهم في الشرك،
0: في الشرك،
1: في الكفر، في الظلم،
0: في الطغيان،
1: في الطغيان بارك الله، في الإصرار على التكذيب، في قولهم لأنبيائهم ساحر أو مجنون.
0: قال فلا يستعجلون. وهل كانوا يستعجلون العذاب؟
1: بارك الله. نعم. أنت ما متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ كان يقول يا أخي أنت تقولنا تنذرنا بالعذاب، متى هذا العذاب؟
0: فأتينا به،
1: فأتينا بالعذاب إن كنت من الصادقين. لا، أقرأ لي في سورة صاد. قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل
0: يوم الحساب.
1: لا إله إلا أخي، لماذا أنت مستعجل على العذاب؟
0: يعني هذه كما يقال أغبى دعوة، يعني
1: أغبى دعوة يدعوها الإنسان. ليه أغبى دعوة؟ في سورة الأنفال. وقالوا ربنا إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة.
0: أعوذ بالله.
1: هذه أغبى. قال إذا كان هذا هو الحق إحنا مستعدون، أمطر علينا حجارة. يا أخي ما إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، فبصرنا، فيهدي قلوبنا. هذه أغبى دعوة يدعوها كافر على نفسه. لذلك أستاذ محمد فقرأ لي الآية من فضلك.
0: فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل.
1: فلا يستعجلوني أنا جل جلاله حتى أنزل عليهم العذاب. إن للعذاب وقتا، إن لكل شيء أجلا محتوما. لماذا أنتم تستعجلون؟ والله ما أحلم رب العالمين على هؤلاء الذين يصرون ويجاهرون الله بالكفر وبالإنكار وبالشرك. بارك الله.
0: حذف الياءات في إلا ليعبدون أن يطعمون فلا يستعجلون. هذه هل حذفت لأسباب نحوية صرفية؟
1: النحوية لا يوجد
0: ولا صرفية،
1: صوتية إيقاعية، وربما تفيد التسريع من حيث الدلالات والمعاني.
0: هل تفيد التسريع؟
1: أنت أن يطعموني أصلها الآن، لو أنت تكتب الآن وتقول أنا لا أريد منك أن تطعمني، الياء تكتب نحويا أو صرفيا لا تحذف، أما صوتيا إيقاعيا دلاليا نعم.
0: ومراعاة للفاصلة.
1: ومراعاة للفاصلة. ما طيب. أعظم هذا القرآن.
0: يقول فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوني فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدونه.
1: ما شاء الله عليك. نعم صحيح. أو يوعدون به. لكن يوعدونه لا محذوفة. لماذا؟ هذا نستطيع نقول 100%. أولا حذفه للعلم به ولتوافق الفواصل. نعم فويل، الويل أستاذ محمد
0: فيها اتساع كذلك،
1: اتساع الثبور، الهلاك، الشقاء،
0: الدعاء عليه،
1: الدعاء عليه. ويل واد في جهنم، واد في جهنم. فالويل للذين كفر أصلها الويل لهم، لا إظهار بدل الإضمار لتسجيل صفة الظلم وصفة الكفر.
0: طيب ويل للذين أو ويل على الذين؟
1: لا ويل لهم، مستحق لهم. هذه لام الاستحقاق
0: هكذا.
1: أنت تذكر لما نقول لام حين تقع بين معنى ومعنى، ومعنى وذات. فلما تقع بين معنى وذات، الحمد لله، الله ذات، الله
0: يستحق،
1: يستحق. لما نقول الورق، أو دعني أقول الكرسي للقاعة، إذا القاعة جماد والكرسي جماد، هنا تخصيص، اللام للتخصيص. أو نقول السجاد للمسجد، تقول لي ملك، لا، السجاد خاص بالمسجد. لما يكون معنى وذات للاستحقاق، هنا قال ويل معنوي، عذاب معنوي يستحقونه، فويل للذين كفروا. شكرا على التنبيه. من يومهم، من ابتدائية، العلماء توقفوا على جيد كيف ويل لهم من يومهم، أنت تقصد هنا يوم القيامة.
0: نعم
1: الذي يعد ويل لهم، هلاك لهم ابتداء من ذلك اليوم. والله أول ما تجي يوم القيامة خلاص الآن منعمون، يأكلون يشربون كما تأكل الأنعام ويتلذذون. ويل لهم ابتداء من ذلك اليوم، خلاص انتهى الكلام. فمن ابتدائية حقيقية كل الويل وكل الشر سيلحقهم ابتداء من ذلك اليوم. تضحت الصورة؟ من يومهم الذي
0: ما تأتي مصدرية، يعني أقصد مش مصدرية، ما أعرف ماذا تسمى،
1: بيانية،
0: يعني نابع من ذلك اليوم.
1: جعلنا نفس الكلام
0: ابتدائية.
1: ويل لهم آت صادر من ذلك،
0: صادر
1: ابتداء من ذلك اليوم سيأتيهم هلك كبير، لكن البيانية ما تأتي. نأتي فويل للذين كفروا من يومهم، هو يوم القيامة يومهم
0: ليس يومهم، ليس
1: يوم القيامة هو يوم العالمين، صحيح؟
0: حتى ليس يومهم، لأنه يقال يوم لك ويوم
1: يوم عليك. هو يوم في غير صالحهم،
0: ليس في صالحهم.
1: هنا أسلوب تهكمي. فويل للذين كفروا وظلموا من يومهم اللاصق بهم، من يومهم الذي يوعدون، هذا تهكم بهم وعذاب نفسي. تعال الآن إلى التهنئة، يوم يقول الملائكة للذين آمنوا هنيئا هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا تهنئة، يومكم، هذا يومكم اللي انت قلتها قبل قليل، هذا يوم فرحكم، اليوم الذي يضاف لكم حقيقة. أما هم يومهم الذي يوعدون، وأصله يوعدونه وحذف. بعض المفسرين، أنتهي معك بشيء، يقول ويل لهم تنطبق أيضا، ممكن أن تنطبق على يوم بدر. فويل لهم، لأن هذا كان القرآن المكي، لما جاء القرآن المدني، عفوا مدني، والله صناديد الشرك أذاقهم الله الويل في يومهم الذي يوعدون، وتنطبق، لأن يوم القيامة ليس هو يوما لهم، إنما هو يوم للعالمين. نقول الرأيان واردان، لكن أنا شخصيا أميل إلى الإذلال بذلك اليوم يوم القيامة، كما أن الملائكة تهنئ المؤمنين بيومهم الذي يوعدون، وتقول لهم هنيئا هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
0: طيب بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام السورة، لكن من باب الذكرى،
1: نعم،
0: هل ممكن أن نذكر الإخوة المشاهدين بالانسجام والتناسب ما بين نهايتها وبدايتها مرة أخرى؟
1: بارك الله فيك. سورة والذاريات سورة عجيبة وعظيمة، وكل القرآن عجب، لأن الجن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا.
0: عجبا.
1: والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إنما توعدون من يوم القيامة لواقع ولصادق. بدأ بإثبات أن يوم القيامة واقع وأن اليوم صادق، وختمت الآية به: ويل للذين كفروا من ذلك اليوم الذي يوعدون. بما وعدهم؟ إن الدين لواقع وإنما توعدون لصادق. لذلك أنا قلت لك أميل إلى أن اليوم هنا هو يوم القيامة برد العجز على الصدق.
0: وهو قال في بداياتها،
1: نعم،
0: قال يسألون أيان يوم الدين.
1: بارك الله فيك.
0: وقال يومهم على النار يفتنون.
1: نعم.
0: هنا قال يومهم الذي يوعدون.
1: هذا هو. إذن السورة باختصار محورها العام إثبات يوم القيامة، وسمته يوم الدين، يومهم على النار يفتنون، اليوم الذي يوعدون. وأتى جل جلاله بدلائل علمية تثبت صحة هذا الكلام. فإذا القرآن أقسم بالسماء ذات الحبك، أقسم وتكلم عن بناء السماء بالإعجاب بالقوى النووية والجاذبية، وتكلم عن توسع الكون، وتكلم عن تمهيد الأرض ودحوها، وتكلم في الأرض آيات للموقنين، وتكلم عن خلق الإنسان، هذه كله، وتكلم عن ظاهرة الزوجية، آيات علمية فلكية أرضية جيولوجية، هذه صحيحة. ويوم الدين ليس صحيح؟ ما هذا هو. أعطاك آيات، قل والله من علم محمدا أن السماء ذات حبك؟ من علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن السماء في توسع؟ الله. إذن الذي أخبر بأن الكون في توسع أخبر أن هناك يوما ستقفون فيه أمام الله. ألف تساوي باء، باء تساوي جيم، إذن ألف تساوي جيم علاقة متعدية القرآن استعملها.
0: طيب فضيلة الشيخ الدكتور، نحن انتهينا في الحقيقة من سورة الذاريات، وأنا بعد إذنك يعني لا أريد أن نشرع في سورة الطور في المقدمة، لأنه إذا شرعنا فيها لن تكفيها،
1: لن تكفيها. لكن ربما نقول كلمة إن شئت، تفضل.
0: أو إن شئت،
1: نعم،
0: أسألك بعض الأسئلة يعني في سورة الذاريات،
1: نعم،
0: من باب التعليق. نحن دائما نركز في برنامجنا على الجوانب البلاغية، البيانية،
1: نعم،
0: اللغوية، النحوية، الصرفية،
1: لا مانع،
0: ويعني نغفل كثيرا عن بعض الجوانب الوعظية، وهي جوانب مهمة جدا. صحيح أن برنامجنا لا يعنى بها كثيرا، لكن نأتي عليها بين الفينة والأخرى. والسورة متضمنة في الحقيقة جوانب كثيرة جدا من الملامح الوعظية التي لا بد من أن يقف المسلم عليها، تذكيرا لنفسه وتذكيرا للآخرين. ولعل خير ما نبدأ به نهايات السورة حينما يقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن

0: ثانوية من أجل الهدف الأول من أجل خلقه. فأريد أن نقف عند هذه الآية بارك الله فيكم تذكيرا لنا وللأخوة المشاهدين.
1: بارك الله فيك، جزاك الله، فتحت لنا باب للدعوة إن شاء الله، اللهم أجرنا.
0: آمين.
1: والله هذه الآية هي قاعدة عجيبة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغرض الأساس الذي خلق الله من أجله الخلق لعبادة الله. وننبه إلى شيء، جزاك الله خير فتحت لي بابا، العبادة هنا العبادة مفهوم واسع، يعني حتى لا يفهمها إنسان خلقني الله فقط للصلاة، هذا فهم جزئي بسيط
0: ضيق
1: جدا. العبادة هنا بمفهومها الشامل لا بمفهومها الضيق الدقيق في الفقه. العبادات بمعنى صلوات وزكوات والصيام، هذه عبادات وشرائع. أما العبادة بمفهومها العلم عبادة. أستاذ محمد، نحن في هذه الحلقة المباركة بإذن نحن في عبادة،
0: وكذلك الإخوة المستمعين
1: والإخوة المشاركون المشاهدون في عبادة، يسمعون كلام الله. المعلم في مدرسته في عبادة، المهندس في مصنعه في عبادة، ما دام يعمر الأرض ويعمر الكرة الأرضية وينفع الأمة.
0: الجندي في معركته دفاعا عن وطنه وعن دينه
1: في عبادة. إذن عبادة بمفهومها الشامل. ماذا يقول العلماء في تفسيرها؟ وهذه قاعدة جميلة وأنا نسيت أن أذكرها. العبادة هي تتكون من جناحين. الجناح الأول العبادة هي الخوف من الله، هي الخوف من الله بشكل عام، عندما تتضرع بين يديه وتدعوه وتتقرب إليه، هذا الجناح الأول للعبادة. الثانية الإشفاق على الخلق. العلماء يقولون العبادة بمفهومها الشامل التقرب إلى الله والخوف منه والإشفاق على الخلق. والله في سورة الذاريات الحمد لله مررنا بها، عندما قال لا يهجعون، كانوا قبل ذلك محسنين،
0: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
1: وبالأسحار هم يستغفرون، هذا عبادة، عبادة الخوف من الله. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، إشفاق على الخلق. إذا أردت أن تحقق العبادة، حقق الجانب بينك وبين الله،
0: وبينك وبين الخلق،
1: وبينك وبين الخلق، خوف من الله، إشفاق على الخلق. هذا تأتي الآن عبادة المسلمين، عبادة المسيحيين، عبادة اليهود قديما، الشرائع تختلف. نحن الآن مستعبدون معبدون بشريعة الإسلام. السؤال يقول أنا أريد أن أعبد الله، بعقلك؟ العقل ما ينفع.
0: لا،
1: تعبد الله حسب ما أملى عليك. متى أملى علي؟ عندما أنزل الشرائع على لسان من؟ على لسان الرسل، وخاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأتى بشريعة. الشرائع هذه حسب كل زمان ومكان. أما العبادة بمفهومها الشامل هي المطلوبة، ولذلك الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا بغرض العبادة. هل ألزمهم؟ لا، لم يلزمهم، أعطاهم النجدين وأعطاهم الوسائل التي بها يعبدون، وأنزل الشرائع، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لذلك هذه الصورة وهذه الآية قاعدة عظيمة تدعو النفوس إلى العودة إلى الله، بل إلى الفرار إلى الله مع تلك الاستعارة. وكلمة قلناها ولا بأس أن نعيدها، والله يا أيها المفرط في صلاتك، يا أيها المفرط في زكاتك، أنت تكاد تقع في النار، ففر إلى الله، تفر من نفسك إلى الله، من الجحيم إلى الله، من الجهل إلى الله. لذلك ذكر الذي نفر إليه ولم يذكر الذي نفر منه للعموم، وهذه عبارة محفزة على التوبة. أستاذ محمد
0: بارك الله فيكم، هذه الآية سبحان الله تذكرني بقول الله تبارك وتعالى وسارعوا
1: ما شاء الله
0: إلى مغفرة من ربكم،
1: والآية الثانية في سورة الحديد وسابقوا،
0: وسابقوا،
1: سارعوا وسابقوا. والله لم يكتفي الله، هي المسارعة في سورة
0: آل عمران،
1: آل عمران، والله لو تسارع وتبادر جيد، لكن لو تسابق غيرك وتصبح من السابقين والسابقون السابقون،
0: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: صورة جميلة، آيات كونية تدعو وتثبت العقيدة مثل ما تفضلت، وتحيي القلوب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والله جاهد وتكلم وأصر حتى أشفق الله عليه، قال فتولى عنه.
0: الوقفة الأخيرة في آخر خمس دقائق تقريبا من البرنامج، كنت أريد أن نقف

0: فضيلة الشيخ الدكتور، كثيرا منا نحن المسلمين ناهيك عن الآخرين الذين لم يعني يتخذوا الإسلام دينا، مجريات الأمور تنسينا الحقائق
1: صحيح.
0: التي آمنا بها، لكننا بسبب انشغالنا وركضنا في هذه الدنيا ولهونا ننسى بعض هذه الحقائق. لذلك جاء القسم الرباني العظيم حينما قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نريد أن نتذكر هذا الحق الذي لهينا عنه وانصرفنا عنه ونسينا، نؤمن به لا شك أننا نؤمن به لكننا نعمل أحيانا بما يتعارض مع الإيمان به.
1: بارك الله فيك، أنت تذكرني بذلك الصحابي عندما قال: يا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: نكون عندك تصافحنا الملائكة، وعندما نعافس الأزواج والأولاد ونعود لبيوتنا. النفس البشرية، لأن الله تعالى خلقنا، خلق فينا جانبا روحيا وجانبا ماديا، هذا الذي لا يوجد عند الملائكة. الجانب الروحي فيه أشواق تعلو، كلما ذكرنا هذه الأشواق وسقيناها بالقرآن والسنة والدعاء والتضرع ارتفعت أنفسنا وترقت في سماوات ودرجات الإيمان والروحانيات، وركز فينا نفسا أمارة بالسوء، شهوات، ملذات تجعلنا نخلد إلى الأرض، هذا الذي تفضلت به. والذكي الموفق الذي اختاره الله، الذي يستعمل عقله، هو الذي يميل دائما، يحاول ألا يغفل. والله شهوات الدنيا، لو كانت الدنيا بدون شهوات الكل يصبح زين مثل الملائكة.
0: سبحان الله. وقال في الحديث الذي ذكرت، قال: لو كنتم كذلك لصفحتكم الملائكة في الطرقات.
1: فنحن بشر. لذلك إذا اجتهدت أيها المسلم وشددت على نفسك، الذين يسبغون الوضوء في المكاره، في حديث في السبرات، في الليالي الباردة، والذي يقوم الليل، والذي يتهجد ويتضرع بين يدي الله، والذي يصوم أياما إضافية نوافل، والذي يغدق على المساكين ويعلم أن المال ليس ماله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ينفق من المال يقول: يا ربي أنا مستخلف، وفقني لكي أنفق على هؤلاء. والله كلما ترقيت في جوانب العبادة تكون في سعادة لا يجدها أبدا من يفر من الله ومن يعيش منزويا في شهواته وملذاته. لذلك الصورة كما تفضل فيها حقائق علمية، في حقائق عقائدية، فيها دعوات ربانية، ومن أحسن آياتها المحفزة: ففروا إلى الله.
0: بارك الله فيكم على هذا التوضيح، وجزاكم الله خير الجزاء. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر على ما تفضلتم وما قدمتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وبحول الله سنلتقي في الحلقة القادمة لنشرع بداية في مقدمة سورة الطور من كتاب الله تبارك وتعالى، وبعدها بعد الانتهاء من سورة الطور سنخصص حلقة للإجابة عن أسئلة الأخوة المشاهدين والمستمعين. أشكركم فضيلة الشيخ جزيل الشكر، وأشكر كذلك الأخوة المشاهدين جزيل الشكر على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم، السلام عليكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من الطريق إلى النجاح. وفي المحطات اللي احنا ماشيين فيها قبل كده اتكلمنا على حاجات كتير من ساعة ما بدأنا، على قوة التوكل على الله وروعتها التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن هنا تعرفنا على قدراتنا اللامحدودة. بدأنا نتكلم على المفهوم الذاتي، انه مكتسب، انه منتظم، انه ديناميكي. بعد كده نتكلم على الإدراك وأنواعه، الإدراك اللاوعي، إدراك الإيجابي والإدراك السلبي، إدراك السلبي، إدراك الإيجابي، إدراك القدرات وإدراك الإمكانيات. بعدين اتكلمنا على إدراك القوى المحركة للسلوك البشري اللي هي الألم والسعادة. من هنا اتكلمنا على الملاحظ الداخلي اللي هو بيفكرك باستمرار إزاي تعيش كويس، بس ما يقولكش تعمل إيه، فقط بيوسع آفاقك. بعدين اتكلمنا على القاضي الداخلي لو قلت لأي حاجة سلبية عن نفسك، بتحكم على نفسك بالسجن الداخلي، فممكن إنسان يبقى محبوس في سجنه، سجن مصنوع من الذات، فاخد بالك انت بتقول لنفسك ايه. واتكلمنا بعد كده، بدأنا في الاحتياجات العشرة الإنسان محتاجها، وكلمنا على أول احتياج فيهم اللي هو البقاء والأمان. قلنا الإنسان لو أي حاجة ناقصة بقاؤه، سواء في أكله أو شربه أو دخله، عمله، أولاده، صحته، بيخرج عن الاتزان وبيعمل أي حاجة عشان خاطر يرجع نفسه تاني لحيز اللي هي سميناها منطقة الأمان. وتاني احتياج بعد البقاء والأمان اللي هو الضمان والاستمرارية، انك عاوز تضمن بقائك وعاوز يكون مستمر في الزمن هذا البقاء. وتالت حاجة كلمنا فيها ان احنا عاوزين نحب ونتحب. ومرة فاتت تكلمنا شوية وقلت لك ابدأ من دلوقتي على طول، عارف انك لازم تعرف ازاي تحب. كلمة حب دي، الحب نفسه انك تحب الله سبحانه وتعالى من قلبك، تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، بعرف بتحب نفسك. حد يقول لي تحب نفسك، هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده في الحب. فلو ما عنديش حب جوايا هحبك انت ازاي؟ فلازم الحب يكون مزروع جوايا عشان اعرف احب. عشان كده انا جزء من قوة الطاقة البشرية، وده العلم التاني لفضل الله سبحانه وتعالى اسسته واصبحت ماركة مسجلة عالميا. بقول للناس لو بتحب إنسان أكتر من نفسك بتأذيه وتأذي نفسك. طبعا إلا الله ورسوله ما بندخلهمش في حاجة زي كده. لما تيجي تقول أنا بحبك أكتر مني، دي مشكلة، لأن أنا ببعت لك الكلام إن أنا بحبك أكتر مني، وببعت لك الإحساس إن أنا ما بحبش نفسي وما عرفش يعني حب، فبأذيك وأذي نفسي. فتبص تلاقي أنت لازم تتعلم إزاي الحب، إن أنت نفسك حب فبتدي الحب، فترى بدأت تحضن لحواليك. يعني عارف لما تحضن ماما، تحضن بابا، عارف تسعدهم، بتحس بسعادة تامة. النهاردة هنبدأ نتكلم على السبعة التانيين من الاحتياجات الخاصة للإنسان. الاحتياج الرابع هو التقدير. التقدير، عارف انك تحس انك متقدر وتحس انك ناس كمان بتقدرك. هل عمرك سمعت حد بيقول هنا ما حدش بيقدر، او في الشغل ده ما حدش بيقدر، او في البيت ما حدش بيقدرني، او الدنيا دي ما بتقدرش حاجه؟ كلمه التقدير دي جايه من التقدير الذاتي. هل يا ترى انت بتقدر نفسك؟ هل عندك حد في العيله بيقدرك؟ هل حاسس حد بيحبك ويقدرك بدون شروط؟ عارف التقدير ده، عندك نابليون بونابرت قال لك انا ممكن اعيش اسبوع بحاله على تقدير. ويليام جيمس اللي هو بنسميه ابو علم النفس الحديث قال لك من أعمق احتياجات الإنسان الحب والتقدير. عارف وإحنا صغيرين كنت تشد ماما، تشد بابا، ماما بصيلي، بابا بصيلي، بصيلي، عاوز الناس تبصلك، عاوز الناس تقدرك. شوف هنا روعة الله سبحانه وتعالى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سبحانك يا رب، ربنا سبحانه وتعالى اعمل بقى وأنا هبصلك بنفسي، مش أنا بس والرسول والمؤمنون. فسيرى الله عملكم، ربنا بيشوف انت بتعمل ايه. فبص تلاقي الروعه دي كلها ربنا بيشجعنا بيدعمنا عشان نعمل. لما تبص تلاقي انت بتقدر نفسك ولا لا، انت بتقدر الناس ولا لا، انت عارف يعني ايه تقدير. لما حد يجي يقول لي تعرف دكتور انا ما حدش بيقدرني، فارجع اقول له اولا لازم تعرف يعني ايه تقدير، عشان انت حطيت التقدير ويمكن حطيت قواعد عاليه على نفسك وتقعد تقول ده ما بيقدرنيش عشان يعمل كذا، وده ما بيقدرنيش عشان يعمل كذا. طب يعني ايه تقدير بالنسبه لك؟ يعني احترام بالنسبة لك. انت لما توصل للتقدير انا بقدر نفسي، بقدر قدراتي لانها لا محدودة، بقدر قدراتي، بقدر امكانياتي، بقدر تجربتي، بقدر خبراتي في الحياة، بقدر ان انا انسان عارف عنده ثمن،
أي إنسان عنده وزن، إنسان عنده قيمة. فلما حد يقول لي أي حاجة، أنت عارف قيمتي، أنت عارف قيمتك أنت، ده لو أنت أفضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. ربنا خلانا بأحسن تقويم، خلانا بإيده الكريمة، سخر لنا السماء والأرض وما بينهما. فمين يقول لي أنت فاشل ولا أنت مش هتنفع؟ بيقول لي اللي جواه، بيطلع إدراكه، بيطلع مفهومه. لكن أنا الله سبحانه وتعالى خلاني في أحسن تقويم، وداني كل الأسباب، داني كل القدرات، وبمشي بيها في الدنيا وبستخدمها في الإمكانيات عشان أوصل أحقق أهدافي وأساعد أكبر عدد ممكن من الناس. فدوس تلاقي إن التقدير، التقدير جاء نمرة 4 بالنسبة لأحتياجات الإنسان. تخيل بالنسبة للحب والتقدير، الحب خصوصا والتقدير، مستشفى من المستشفيات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية جابوا بيبيهات، بيبي لسه مولود طبعا، البيبيهات اللي بيحطوها في الملاجئ، أخذوا 2 من البيبيهات دول، صنف المبيهات الدول واحدة مختصة بتحضنه وتحبه وتكلمه وتلعبه، والبيبي التاني حطوه بيأكلوه وشربوه بس ما حدش بيحضنه ولا يحبه. عارفين حصل ايه؟ في خلال الاسبوع البيبي لما تحبش مات. قالك يا خبر، معقولة؟ طبعا صنف الابحاث دي كان بس ما كانوش متخيلين ممكن تحصل حاجة زي كده. عشان ما تحبش، عشان ما تحضنش، عشان ما حسش بالامان، عشان ما حسش بالحب انه من صغره، والتاني اللي اتحب زاد وزنه. الفرق بين الاثنين الحب والتقدير. عارف ان انت نفسك لما تقدر الناس بترجع لك بقانون العودة وقانون الرجوع. لما تقدر الناس، انا عندي صديق ليا مدير عن فندق احد الفنادق في مونتريال في كندا، بيقول لي تعرف انا لو الوم حد لازم اقدره 4 مرات، بسميها the 4-to-1 concept، يعني 4 مرات لحاجة. يعني ايه الكلام ده؟ لازم أقدره 4 مرات في وسطهم كده بديله نقد أو بديله رأي، لكن لازم أبدأ بحاجة مهمة وأنهي بحاجة مهمة تفيده. وده أنا بسميها طريقة الساندويتش. الساندويتش فيه عيش من فوق وعيش من تحت، وجوه بتجي الرأي. فباستمرار بتبدأ بحاجة كويسة عن الشخص. حتى على فكرة عملها مع أولادك، لما تيجي تتكلم معاه في حاجة قول له كويس عنه الأول، قول له أنت مبسوط منه في إيه عشان تفتح نفسه، وبعدين في الآخر خالص انهي بحاجة كويسة عنه. فتبص تلاقي المخ بيبني على آخر تجربة والانطباع الأولاني في منتهى القوة. بينهم قول له رأيك في اللي انت عايزه، ما تنقضوش. أنا رأيي في الحتة دي كذا وكذا، إيه رأيك أنت؟ ده الاتصال عشان تخلي ولادك يكون عندهم ثقة في نفسهم، الاتصال مع الآخرين بنفس الطريقة، التقدير. لما تقدر نفسك الناس تقدرك، ولما تقدر نفسك وتقدر الناس، الناس تقدرك أكتر. التقدير رابع حاجة في احتياجات الإنسان. فأول حاجة كده البقاء والأمان، وتاني حاجة الضمان والاستمرارية، وتالت حاجة إن احنا نحب ونتحب، ورابع حاجة التقدير، عشان تقدير من نفسنا ومن الآخرين. خامس حاجة يمكن دي تكون مفاجأة بالنسبة لك، الانتماء. الانتماء انت عارف، لو انت هتبص تلاقي معظم الحرف عموما والمهن لها نقابة. هتلاقي نقابة الأطباء، نقابة المحاسبين، نقابة الصيادلة، نقابة المحامين. النقابات دي كلها بتبقى بتخلي شخص ينتمي إليها، وبيعمل زي ما تبص تلاقي معظم شركات الطيران النهاردة بيعمل لك كارتة كده صغيرة وتاخد فيها نقط عشان تنتمي إليه فتشتري منه. هو بتحس انك منتمي للشركة دي. الفنادق بيعملوا نفس الشيء، حتى شركات السيارات بتعمل نفس الشيء. عاوزك تخليها ينتمي إليه. انك تكون منتمي لحاجة ده مهم جدا. فاحنا لما بنيجي في الدنيا ما عندناش انتماء، ما عندناش انتماء لله سبحانه وتعالى، دي مشكلة كبيرة. ما عندناش انتماء للدين، ما عندناش انتماء لنفسك، ما عندكش انتماء للعيلة. انت عارف عدم الانتماء ده فيه مصايب كبيرة. في بعض الناس بتخرج برا وتسافر برا، وبعدين يعوج لسانه كده ويلبس زي الخواجات، وبعدين يبدأ يشرب خمرة كده. هو بقى مودرن يعني، كده بقى متقدم، كده بقى فيه نمو يعني. أنا في شاب بعض الناس بيغير اسمه، يسمي نفسه بدل سمير يسمي نفسه سام. هو فعلا بيصبح سام. لما تيجي تفكر فيها بالاسلوب ده، بتغير اسمك عشان حد يشغلك. طب فين انت اسمك؟ عارفين الاسم انتماء. لو انا جبت مثلا ابص لاقي الناس اليومين دول بيسموا اولادهم اسامي اجنبيه. لما تيجي تسمي بنتك اسم عجيب او ابنك اسم عجيب، ما هوش اسم مثلا دينه
او وطنه او نظامه بيتلخبط لما يلاقي نفسه عجيب كده، مش عارف هو مين، حتى مش عارف ينطقه. الاسم انتماء، اللغه انتماء، انك لما تيجي تتكلم. انا عارفك شفت برنامج كان في التلفزيون اعتقد كان من فتره، كان برنامج جميل جدا. انا بحب اتفرج على البرامج دي، يعني مجموعه فنانين من فيلم وكانوا بيتكلموا على اللغات وبيقولوا ان الشخص مش لازم يتكلم لغه مش بتاعته. لو كنت انا موجود في حاجه كده او حطوا حد المختصين في حالهم ان اللغه انتماء، الحته دي مهمه جدا. اللغه انتماء، لما بتتكلم لغه تانية بتخرج عن انتمائك، انت بتوري انك مثقف في حاجه، لكن فين انتمائك انت الشخصي؟ فانا في بلد طلبت مني ان انا اتكلم بالفرنساوي في بلد كلها عرب، فرفضت ولغيت الرحله في حالها، لان ليه اكلمك بلغه مش بتاعتنا؟ اللغه دي بتاعت حد تاني مش بتاعتنا احنا. ليه انا احاول اشوف ان انا عشان انا شيك يعني، أو عشان انا متقدم معاك هتكلم باللغه العربيه؟ دلوقتي بتكلم معاك باللغه العربيه، انا باجي هنا بدرس بالعربي. انا كنت قبل كده بدرس بالفرنساوي والانجليزي، لكن عيب عليا ان انا عشان عايش بره 30 سنه، وطبعا الواحد لما يعيش بره فتره طويله لغته بتتغير، لان طول اليوم عمال تتكلم بالفرنساوي او بالانجليزي، ودراساتي معظمها بالانجليزي والفرنساوي، لكن لما جيت هنا في العالم العربي لازم اتعلم العربي كويس. فانا طبعا العربي بتاعي كويس وكل حاجه، لكن اضحك بيه واتكلم بيه ونكد بيه، لكن ادرس بيه لا. لو بكلمك بالانجليزي اقول لك موتيفيشن، يعني دوافع، موتيفيشن، عارف بتمشي ازاي في مخك، والتي اي او ان هتنتشر ازاي وتديك طاقه. لما اقول لك دوافع لازم تتدرس عشان اعرف انا بكلم اني مكان في مخك. انتوا عارفين وانا واقف كده كل حركه محسوبه، كل نبره محسوبه، كل سرعه محسوبه، وانا بتكلم بايدي اليمين رايحه لمخك الشمال، ده مسؤول عن التحليل والمنطق، وانا بتكلم بايدي الشمال رايحه لمخك اليمين، ده مسؤول عن التخيل والابتكار. هقول لك حاجات فيها تخيل وابتكار. لو بكلمك بالاثنين بجمعهم لك على نقطه التركيز، فجمع لك المخ الشمال واليمين، ممكن اقول لك قصه وانا هنا. لو عملت لك ايديا كده باخدك في استمراريه، كل حركه محسوبه، كل حاجه محسوبه، السرعه، لان العقل الواعي بياخد 7 معلومات زائد او ناقص 2، فلما بقول لك الفكره بكررها اكتر من مره بتوصل ل7 مرات. لما بكلمك بالطاقه بتاعه الفكره بكلمك في حدود 180 ل220 كلمه في الدقيقه عشان تاخد طاقه المعنى، ما تاخدش كلمه. العقل اللاواعي عنده القدره يستوعب ويخزن 2 مليون معلومه في الثانيه الواحده، تخيل. لكن ما حدش علمنا الحاجات دي، عشان ما تعلمناش عاوز كلمة كلمة. فالسرعة أنا بكلمك بيها دي السرعة العادية اللي انت بتفهم بيها، لكن انت عاوز تكتب، ففي الحالات دي هتمشي مع الفكرة وبعدين خد الفكرة. ودي أساليب بنعلمها للناس حتى، وانا ناوي ان شاء الله اذا كان لربنا يدينا عمر والصحة هاجي هنا وهعمل حاجات في الذاكرة، هدرس الناس حاجات في الذاكرة، ازاي تفتكر اسامي الناس، ازاي تفتكر ارقام التليفونات، ازاي تفتكر الاجنده بتاعتك بالتفصيل. زي ما انتم شايفين انا بتكلم دلوقتي من ساعه ما جيت وكل ال 30 حلقه من غير ورقه، انا بعدها بتكلم برتب افكاري. فتخيل انت لما يكون طالب ويذاكر بالذاكره ويحط وقت اقل حتى، وبعدين يخش يكون في 90%. فان شاء الله هنقدم لكم الحاجات دي اللي تخدم الناس فتنجح وتتميز في حياتك. حاجات بسيطة جدا، حاجات في الذاكرة بتظبط ازاي، ترتيب الذاكرة. لو طلبت مني اتكلم بالانجليزي احولها على طول، اكلمك بالفرنساوي احولها على طول، بالعربي عندي ترتيب، عارف ال 30 حلقة دول انا رايح بيهم فين. ففي الحالات دي مش محتاج الورقة، مش محاضرة اقرا فيها، هتبقى بيني وبينك ورقة. عشان كده من ضمن الحاجات المهمة جدا لما بنيجي نتكلم على تركيز الانسان وذاكرة الانسان وقدرات الانسان، هنا بتوصل لانتمائك. يا ترى انت منتمي لمين؟ منتمي لبلدك؟ منتمي لاهلك؟ منتمي لغتك؟ كلم اللغه بتاعتك. بتكلم لغه اجنبيه ليه؟ لو مضطر معلش، مع الاجانب بتوري اللغه بتساوي بني ادم، لكن مع نفسك انت، مع عائلتك انت، كلم بلغتك هتتحسنها، اتعلم فيها اكتر، خليك فخور بلغتك، خليك فخور بوطنك، تدافع عنهم لما تسافر بره تحس قد ايه انت بتسافر بره، تقول انا مصري فخور بيها، انا عربي فخور بيها، مهما قالوا علينا مهما حصل. عشان كده لما تيجي ترجع تكلم في الانتماء وهتشوفوا انا حاطط وقت كبير في الحته دي الانتماء، وهنشوف ان اللغه انتماء، ان الاسم انتماء، ان افكارك فيها انتماء. ف
تصرفاتك فيها انتماء. فلما تكون منتمي بتكمل الاحتياجات بتاعتك لانك بتحس انك مرتاح، بتحس بعزة ان انت عندي عزة ان انا منتمي، منتمي لأهلي، منتمي لناسي، منتمي لوطني، وخصوصا منتمي الى الله سبحانه وتعالى. وهنكمل بعد كده الخمس حاجات التانيين اللي هم محتاج لهم عشان يكون عندنا اتزان في الاحتياجات العشرة اللي محتاجهم الانسان. زي ما انتم شايفين المعلومات دي اتجمعت في 30 سنة وبحطها لك لغاية دلوقتي لقيت عندك في البيت في الطريق الى النجاح. كنا بنتكلم على احتياجات العشر للانسان، ما كل واحد فينا عنده احتياجات. طب الاحتياجات دي مش موجوده يحصل ايه؟ الانسان يخرج على طول على اتزان على طول طالما ما عنديش اللي انا محتاجه. فاكرين لما اتكلمنا بكده في المفهوم الذاتي وان اللغه ليها معنى، والمعنى ده احنا بنخرج باللغه دي والمعنى عشان خاطر نطلب احتياجاتنا، وبنعمل بيه حاجتين كمان، بنتصل باللغه دي بينا داخليا وبنتصل بالعالم الخارجي. عشان كده الاسلوب انت بتتكلم بيه مع نفسك بيسبب احاسيسك وسلوكياتك وبعدين نتائجك، والاسلوب اللي بتتكلم بيه مع الناس بيسبب علاقاتك، ودي فيها حاجه هنتكلم فيها بعدين في القيم السبعه. لما اتكلمنا قبل كده ان اول احتياج لنا هو البقاء والامان، وان الانسان لو خرج عن حيز البقاء والامان ممكن يعمل اي حاجه. ففي ناس ممكن تنصب، ممكن ناس ممكن تسرق، ممكن ناس ممكن تقتل عشان خاطر يحس انه عايش، ممكن يقضي على حد تاني عشان هو عايش. ودي طبعا اساليب حرام كلها. عشان كده لما توصل لمرحله انت باستمرار طول ما انت بتنتج وبتتوكل على الله سبحانه وتعالى هتلاقي ما فيش محتاج تفكر في دي، لان ربنا ضمنها لك، ضمن لك الرزق والعمر موزعه. فانت خايف من ايه؟ فما تحاولش تعمل حاجه تكون سلبيه تحطك في جهنم بعد كده، لانك هتندم. انت عارف لو بس بص لجهنم هتقول بس رجعوني تاني. من هنا اظبط نفسك على طول من دلوقتي، لسه عندنا وقت. وثاني حاجة الضمان والاستمرارية، انك بتضمن بقائك. عشان نضمن بقائنا الناس بتشتري اكل وحطه وخزنوه لغاية ما يبوظ، وتحطه فلوس في البنوك ويمكن يموت وحد تاني يصرفها له. عشان اضمن بقائي فالناس بتعمل حاجات دي كلها، الناس بتعمل تأمينات على الحياة، بتعمل تأمين على الحياة عشان يضمن بقائه فيها. طبعا تأمين على الحياة دلوقتي خصوصا في استثمارات، ان لو خرجت من شغلي ممكن يكون في مرتبي، لو عملت حادثة ممكن في مرتبي، لو عندي حاجة بأمن على بيتي، لو حصل حريقة فانا ضامن هتجيلي فلوس. الضمان والاستمرارية، الناس بتفكر ازاي ممكن اضمن نفسي. فالبقاء والامان والضمان والاستمرارية. وكلمنا ثالث حاجة ان احنا عايزين نحب ونتحب. كل واحد فينا عاوز يكون محبوب، كل واحد فينا عايز يحب ويتحب، وكل واحد فينا بيفتش ويدور ازاي يكون محبوب. الناس عاوزة رابع حاجة انه يتقدر. هتلاقي معظم الناس بيتكلم على نفسه، عاوز يبهرك، عاوز التقبل الاجتماعي. وعشان كده في ممكن ناس تكذب هو ايه او دراساته ايه او خلفيته ايه عشان انت تتقبله، وهنتكلم فيها بالتفصيل بعدين في محطة تانية عن التقدير الذاتي. هنشوف ازاي هو منقسم. من ضمن الحاجات المهمة في التقبل الذاتي، تتقبل نفسك زي ما انت. انا مش منتظر حد يتقبلني، ربنا سبحانه وتعالى يتقبلني. لو اشتغلت عشان انت تتقبلني هتعب جدا، لان عاوز اعيش على افكارك انت مش على افكاري انا. دلوقتي وصلنا بعد احنا نحب ونتحب، بدنا نفكر بعدها في التقدير. كل واحد فينا عاوز يتقدر، انا بقدر نفسي واللي حواليا بيقدروني. وعلشان دي حسب جامعة هارفارد ويليام جيمس لو أبو علم النفس حديث، قالك إن أكتر من 62% من سلوكياتنا بنعملها عشان الناس تقدرنا. وعاوز الناس تبص لك أنت لابس إزاي وأنت شيك إزاي. أبراهام لينكولن قالك أنا لو عايش في حي كله من العميان ولا عاوز بدلة جديدة ولا عاوز سيارة جديدة، محدش هيقدرك، محدش شايف أنت لابس إزاي. لكن أنت بتلبس لنفسك، أنت بتتشيك لنفسك الأول. بعد الناس لو قدرتك رائع، ما قدرتكش خلاص ما تفرقش كتير. وبعد كده كلمنا على الانتماء، وكلمنا الانتماء في اللغة، لغتك منتمي لها ولا لا. لما تتكلم لغة تانية بتاعت مين دي كويس، بتتكلم لغة تانية شيك رائع، اللغة بتساوي بين آدم، بس انت لغتك ايه؟ لان ما بتتكلمش لغتك انت مفيش انتماء، مفيش انتماء لحاجة، ما انتش فخور باللغه دي، ما انتش عارف، مش منتمي للغه دي. لما تيجي تسافر بره وناس سافر بره وعنده كرش كده ولابس شورت وشكله وحش عشان يبقى خواجه، مش ده مش بتاعتك انت،
لازم تمشي على قيمك، تاخد اللي يعجبك وتسيب اللي ما يعجبكش. زي ما فاكرين لما قلت لكم انا عملت طريق الى النجاح، اكنك رايح بوفيه، وبوفيه فيه حاجات كتير، بتنقي الاكل يعجبك، بتسيب الاكل ما يعجبكش، وفي اكل نفسك تجربه هتجربه بعدين. هي كده. فانت لما بتيجي تسافر بره ولا تتعلم حاجه جديده او عاوز تتقدم، خد اللي يناسب قيمك انت مش قيم الناس التانيه، لانك مش هتعرف تكون هم. دلوقتي في قصص في الانتماء في منتهى الروعه. انتوا فاكرين لما مصر بفضل الله سبحانه وتعالى كسبت، عارفين ان العالم العربي كله طلع بيحتفل بمصر؟ عارفين ده الانتماء، كلنا انتمينا. وعارف لما انسان كده نجح كلنا كده جنبه عشان ننتمي معاه. فعارف الانتماء يحسسك بروعه. حد يقول لك فين مصر العربي؟ شايفين الروعه دي حاجه بتاعتنا كلنا، حاجه مش بس المصريين، العرب كله والعرب في العالم كله كان بيحتفلوا في كندا وبتاع، كان الاحتفال في كندا ما عندكش فكره، شفته في الشوارع الناس كانت بترقص من الروعه. عارف الحاجات دي كلها انتماء. في يوم الايام انا بفضل الله سبحانه وتعالى كنت بدات اتعرف شويه بره، وبعدين طلبوا مني، انا كنت عملت علوم جديده خصوصا في فن المبيعات والاداره والتسويق وكلام ده كله، ووريت الاعتراضات في المبيعات ممكن تعديها بسبع مبادئ، مش محتاج يعني 400 صفحة، هما سبع مبادئ، هما خمس اعتراضات وسبع مبادئ، فبسطتها جدا. فكانوا حاطوني في الصفحة الأولى مع ثلاثة من أقوى الثلاثة موجودين في التنمية البشرية في كندا، لكن طلبوا مني هنحطك في الصفحة الأولى مع الثلاثة دول، وشايف قد إحنا بنقدرك بس بشرط. قلت لهم إيه الشرط؟ قال بلاش الاسم ده، شوف لك اسم تاني يتماشى معاك، وانت راجل مودرن بقى وبتاع حط لك اسم جديد. وقالك بلاش ابراهيم، حط براين، والاثنين قصاد بعض كده، والاثنين شبه بعض وحلوين كده، بيفكرني بالحلاقين بتوع زمان واحنا صغيرين، يحلق لك نص كلب، يلا يلا الف مبروك تعالى بكره. قلت له طب دي كده 24 ساعه فكر عشان اجيب اسم كده يتماشى مع شكلي اكتر. انت مش عايز ابراهيم الفقيجي او ابراهيم؟ قال لا، هات لك اسم جديد. تاني يوم جبت له اسم رباعي، ابراهيم محمد السيد الفقي، عربي جدا ومسلم جدا غصب عنك. وانت مش عايز تحطيني في الصفحه الاولى، يبقى لازم اغير اسمي، يبقى لازم اغير وطني، يبقى لازم اغير انا مين. مش عاوز الصفحه الاولى بتاعتك. وعلى فكره لما عملت كده الناس تحترمك اكتر، لانك عندك قيم، عندك قيم لحدود ما تعديهاش. فبصيت لقيت ونزلت برضه في الصفحه الاولى، قال لي طب بلاش محمد السيد دي، خليها بس ابراهيم الفقي. وانتشرت حوالين العالم بابراهيم الفقي، تحترمني زي ما انا، ما تحترمنيش زي ما انا، ما فيش حاجه غلط، لا تغضب الله سبحانه وتعالى. واذا انتماء، انتماء لنفسك، انتماء لبلدك، انتماء لدينك، انتماء لوطنك، انتماء. انت منتمي ولا لا؟ انت منتمي لمين طيب؟ لما بتيجي تسافر بره منتمي لمين؟ هل انت فخور بنفسك انك عربي؟ انك مصري عربي؟ هل انت فخور بنفسك؟ هل انت فخور بنفسك ببلدك؟ هل لما بتخرج بره بتبقى فخور تقول انك عربي ولا بتخاف؟ هل بتقول انك عربي ولا بتتكلم بلغه عشان يفهموك بيها؟ فاهم ازاي؟ الانتماء ده ما فيهوش حاجه عيب، لان في بعض البلاد لما بيجي يطلع حد يمثل بلده بيتكلم باللغه بتاعه بلده وبيكون فيه مترجم، ما انه بيعرف لغات، ايه السبب؟ بيمثل بلده فمنتمي لغته. فاللغه مهمه جدا ان احنا نكون منتميين بيها، لان اللغه انتماء، اسمك انتماء، بلدك دينك، انت منتمي لله سبحانه وتعالى. طب ايه اللي عملته لله عز وجل اخيرا؟ انت منتمي لله، منتمي للرسول عليه الصلاه والسلام. طب ايه اللي انت عملته عشان تعب علشانك قد ايه؟ الرسل والانبياء والصحابه اولياء الصالحين، الاخلاق والروعه، انت منتمي لمين؟ فالانتماء شوف جه فين. خامس احتياج من احتياجات الانسان، لانك لو مش منتمي لحاجه هتكتئب. طب انا منتمي لمين؟ طب مين عيلتي؟ طب مين اهلي؟ عشان كده اطفال الملاجئ اذا كانش جابوا لهم ناس يحبوهم جدا ويتبنوهم ويكبروا على انه، عارف ازاي؟ ان هو ابنه فعلا ما عندوش انتماء. طالما ما فيش انتماء تروح لقبلها على طول، مش حاسس انه مش قدر. تروح لقبلها على طول، مش حاسس انه محبوب. تروح لقبلها على طول، مش حاسس انه عايش، وتحطه في البقاء. فالانتماء مهم جدا من اول النهارده. انتوا عارف انا هقول لك حاجه، بص على بعض الفضائيات العربيه والاجنبيه. بالنسبة للأغاني أنا ما عنديش نقد، في ألوان، ده لون وده لون وده لون، كل حاجة ليها ألوان. وأنت بتتفرج أو ما تتفرجش مش مبسوطين في التلفزيون، فأنا ما عنديش حاجة ضد حد
ولكن أنا بتكلم في ألوان معينة. تعال تفرج على بعض الفضائيات الأجنبية والعربية وطفي الصوت وتفرج على الصورة، هتلاقي نفس اللبس، هتلاقي نفس التحركات، ولو فتحت الصوت وقفلت الصورة هتلاقي نفس الريتم في السلم الموسيقي، نفس الريتم السريع دلوقتي. طب احنا فين الثقافة بتاعتنا؟ ده اللي انا بتكلم عليه. فين احنا في دول لما تطلع تتنطط كده زي القرد وتطلع بيت لابسة من غير هدوم، وبعدين 35 واحد وراها عاملين تنططوا زي القرود؟ ما ده اللي بيعملوا بره، احنا مالنا احنا؟ ليه بتعمل زيهم؟ وبعدين كلام عجيب بيتقال، كلام ملوش معنى حتى. انا شفت واحد قعدت معاه، واحد منتج كان هينتج حاجة كده برضو ملخبطة، وجايبين بيت صغيرة كده، ويعني اهم حاجة انها تلبس من غير هدوم، ده المهم يعني عشان خاطر، وحط جاء وراها 35 واحدة او واحد بيتنططوا كلهم ومحدش فاهم حاجة، وهيصة هيصة هيصة كله زي بعضه وكلهم بيغنوا بنفس الطريقة، راجل وست، ده بيحبني وده سابني وده كسر لي قلبي وده حطم لي نفوخي وحوليت بسببه. هو مفيش حاجة للأم؟ فين الحاجات اللي ممكن احنا نستفيد بيها؟ كبرني. في أغاني ليها معنى، وفي بعض الناس دلوقتي بدأ يخرجوا يعملوا معاني نفهم. لكن انا قعدت مع الراجل ده بدأ يقول لي انا حامل أغنية معينة وحنزلها في السوق. قلت له عامله ازاي؟ قال لي يعني حاجات من اللي انت بتشوفها كويس دلوقتي. قلت له طبعا عظيم، هقول لك حاجه، احنا عندنا قول بيقول لك من فكر في امراه او نظر اليها وتمناها في نفسه زنى فيها، بفرض ان اللي انت حاططها في التلفزيون دي ولابسه من غير هدوم عندك 50 مليون بني ادم بيتفرجوا عليها و10% فكروا فيها تفكير زنا، انت عارف كم زنا؟ 5 مليون هي. طب والمخرج عنده على الاقل الدبل، وانت سيادتك عندك كل الخمسين مليون، فهتتعمل باربيكيو ان شاء الله في الدنيا وفي الاخرة، انت مجهز نفسك للاخر؟ قعد معي ربع ساعة فما مرضاش يعملها، وبدأ يعمل حاجات تانية نستفيد منها. انا بسمع حد بعت لي اغنية الكلام، عارفين الكلام ايه؟ بيقول لي قطعني حتة حتة والميني اي قطة، انا كنت بحب واحد دلوقتي بحب ستة، شايفين الشعر؟ ادي الخيبة، والخمسة وتلاتين واحد تي تي تي شوية قرود بيعملوا ايه كلهم؟ انا مش فاهم حاجة. طب انت عاوزين مني ايه؟ يعني انت عاوز توجهني لايه؟ طب فين انت انتمائك؟ فين لغتك؟ فين موسيقتك؟ فين روعتنا؟ فين التمثيلات؟ فين الحاجات الجميله كنا بنتعلم منها؟ مفيش حاجه، في حاجات هبله. فلما اديك تبص كلهم زي بعض. عايز حد يطلع لي غنوه للشباب اللي في الثانويه العامه بيتعبوا، للطالب اللي عاوز ينجح، للعامل المجتهد المجد، للام اللي لسه عارف، للحامل. طبعا الحاجات دي كلها طلعوا لنا الروعه دي كلها عشان تبقى منتمي لنا واحنا كمان ننتمي اليك. فهذا الانتماء الرائع تبص تلاقيه بيكبرنا كلنا، وتلاقي العالم يحترمك اكتر ويبقى عايز يقرب منك اكتر. لكن لو ما عندكش انتماء على طول راحت منك ثقافتك، راحت منك لغتك، راحت منك، فسهل جدا طالما ما عندكش قيم سهل جدا اي حد ممكن يوقعك. فهنا الكلام ده كله كلام بسيط جدا، انا ما بتكلمش في حاجه غير ان انت خد بالك من نفسك، انت بتكلم ايه؟ اكلم لغتك، بتحب مين؟ اهلك وطنك. يوم لما تتعب بره، انا جالي ولد مره في كندا، والولد ده كنا شفناه كان بيبيع فيديوهات عربي وبتاع، فاحنا الحاجات دي ما كانتش موجوده كتير، فكنا عايزين نتفرج على افلام عربي، فكنا رحنا اجر منه. عمر ما رحت شفته الا لما كان معاه يشتم في مصر ويشتم في البلد ويشتم في الدنيا، وكان مصري. المهم معاه باسبور ايطالي، وانا ايطاليا وصار باسبور ايطالي. اللي حصل ان اللي كان معاه شريكه نصب عليه وخد منه كل الفلوس، وانا وقتها كنت مدير عام فندق من الفنادق، فجابهولي عشان يشتغل. فانا قلت له انا من عينيا الاثنين، بس هطلب منك طلب، ده مش يعني عارف ما هوش امر بس طلب، ما تتكلمش تاني علينا او على بلدك. انت عندك كم سنه؟ فقال 32 سنه. انت خرجت من مصر وانت عندك كم سنه؟ قال لي وانا عندي 28 سنه. يعني قعدت 28 سنه لحم كتافك من خير بلدك، روش بتتكلم وحش عليها؟ انا هشغلك وان شاء الله احنا اللي هنساعدك، وشوف في الاخر مين اللي ساعدك، ولو دبست روح منك الباسبور ده هترجع بلدك، هم اللي هيشيلوك، اخواتك اصحابك حبايبك، امك الاساسيه هي بلدك. شغلنا بعدها باسبوع، شتم العرب بحالهم، مصر ما كانتش كفايه، فرئيسه مش عارفين يشتغلوا معاه، فراح عاملين طلب بطرده فمشينا. لما جه مشي ما كانش معاه فلوس عشان يسافر، احنا جمعنا له فلوس وادناهم له، وانا بديهم له، قلت له ربنا يوفقك ويهديك وان شاء الله
تعرف كويس جدا الصح من الغلط، عشان خاطر طول ما انت مش منتمي هتلاقي نفسك ضايع، لان مش ممكن تقدر تكون حد تاني. ولما نرجع ان شاء الله هنتكلم على التقليد، وهنتكلم ازاي الانتماء من غيره الانسان ممكن يضيع تماما. فاحنا هنرجع في المحطة الجاية، هرجع ان شاء الله في المحطة الجاية، والمحطة الجاية هنكمل بقية الاحتياجات العشرة، وبعد كده هنبدأ نخش في القيم. لان من غير القيم، انا حطيتها زي ما انتم شايفين بالترتيب ده، لان الناس لما تيجي تتكلم في النجاح تتكلم على اهداف على طول، بس لو انت ما عندكش عارف يعني ايه قيم، لان القيم هي الدافع للهدف، فلو مش عارف القيم الهدف ممكن يقع منك. فاللي انا بديها لك هو الطريق الى النجاح، عشان كده سميناها الطريق الى النجاح. فافتكر معايا، فاكرين الادراك، فاكرين المفهوم الذاتي، افتكر انت انا، ما تقولش لا انا طويل ولا قصير ولا تخين ولا رفيع ولا انا اسمي عيله ولا حد قال انت فاشل وسدته وحطيت العنوان ده على نفسي. انت مش دول، انسى. ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق ولا انت حاجه من دول، ولا لونك ولا شكلك ولا انت حاجه من دول. طب انت مين؟ افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، خلق لك السماء والارض وما بينهما، انت اللي معجزات في معجزات في معجزات. افتكر دي. طب وايه التحديات دي؟ نشاطات في الحياه اتعلم منها وخليك اروع في حياتك. وافتكر عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، لان والله ممكن تكون اخر لحظه في حياتك. انت جاهز؟ فعيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع داخل الرسول عليه الصلاه والسلام، بالرسل، بالانبياء، بالصحابه، بالاوائل الصالحين، بعد كده بالكفاح، كافح، اتعلم، اقرا، فتش، دور، خليك احسن حاجه في حياتك. وانت عايش كم مره ما تخليها رائعه. وطول ما انت ماشي عايش بالالتزام وبالإصرار وبالانضباط، وانت بتعمل كده عايش بالصبر، وكمل كل دول، عايش بالحب وأكثر قيمة الحياة. وقت ما اشوفكم ان شاء الله في المحطة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع سلسلة صحيح الآداب الإسلامية. ونحن نركز أيها الأحباب الكرام على سلسلة الآداب الإسلامية لأنها تجسد للمسلم سلوكه في الحياة على شرع الله عز وجل، كيف يعيش المسلم حياته كاملة على شرع الله تبارك وتعالى، كيف يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويستأجر ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر، أمور العبادات وأمور العادات كيف يسير بها كلها على شرع الله عز وجل. إخواني الكرام، نتكلم في هذه الحلقة عن آداب الغسل. الاغتسال أيها الأحباب الكرام يحتاجه الإنسان لغسل الجنابة، وتحتاجه المرأة لغسل الحيض والنفاس والجنابة أيضا، ويحتاجه المسلم لغسل الجمعة وغسل الإحرام ونحو ذلك من الأغسال المشروعة. فما هي آداب الاغتسال؟ نبدأ أولا بخلع الثياب. الإنسان حينما يخلع ثيابه أكرمكم الله قد يراه الجن المحيط به، لأن الله تبارك وتعالى قال ذلك في قرآنه، يقول الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فبين ربنا عز وجل أن الجن ترى الإنس والإنس لا ترى الجن، هذا في الدنيا. وعورتاه، يكشف الإنسان عورته والجن يرونه. تمهل أخي الكريم، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم أعطاك حرزا وساترا تستر به نفسك من أعين الجن إذا أردت أن تخلع ثيابك. ما هو هذا الساتر؟ ذكر إذا قاله العبد حينما يخلع ثيابه يكون ساترا بينه وبين الجن، فلا ترى الجن عورته، يعمى كل جني معك حتى لا يراك. ما هو هذا الساتر أيها الأحباب؟ كلمة بسيطة قليلة المبنى كبيرة المعنى. إذا خلعت ثيابك فقل بسم الله. إذا قلت ذلك حدث جدار ساتر بينك وبين الجن، فلا يرى الجن عورتك حتى ترتدي ثيابك. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الطبراني وهو حسن بشواهده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. الحديث مرة أخرى: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه، يعني خلع ثوبه، أن يقول بسم الله. إذن هذه نصيحة تعمل بها في نفسك، وتعلم بها زوجتك، ابنتك، ابنك، أخاك، أباك، تبين لهم هذا السلاح النبوي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم لكي يستر نفسه حينما يخلع ثيابه.

زوجتك أو ما ملكت يمينك. والعورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، ينبغي لهذه المنطقة ألا يراها أحد من الناس، حتى لو كان رجلا لا يراها منك ولا رجل. من السرة إلى الركبة لا يراها إلا زوجتك أو أمتك المباحة لك. والدليل على ذلك أيها الأحباب ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وما نذر، عوراتنا ما ندع منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. قلت: أرأيت إن كان أحدنا خاليا، يعني ليس معه أحد، إن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منه من الناس. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن نريد أن نشرحه، أن نوضحه، فنقول: هذا الصحابي الجليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وما نذر، يعني ما نستر منها وما نكشف، ما يباح لنا أن نكشفه من عوراتنا؟ وهذا السؤال دليل على أن هذا الصحابي الجليل قد دخلت مراقبة الله في قلبه، فأراد أن يراقب الله عز وجل في كل أموره، فساقته هذه المراقبة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ليسأله هذا السؤال: يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وما نذر، أي ما نستر منها وما نترك. فاسمع إلى جواب الحبيب عليه الصلاة والسلام، فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين، هما الزوجة وملك اليمين المباحة له. طيب، هل يجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته من إناء واحد مكشوف العورة؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك، لثبوت هذا في صحيح الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا دليل على ما ذكرته لكم. تعال معي أخي الكريم إلى الأدب الثالث من آداب الغسل: غض البصر عن عورات الآخرين. ينبغي للمسلم أن يغض بصره عن عورات الآخرين. هب أن رجلا تهاون وكشف عورته، فعليك أن تغض بصرك عنه، كما ذكرت، لأن عورة الرجل إلى الرجل من السرة إلى الركبة. وكذلك الأخت المسلمة ينبغي أن تغض بصرها عن عورة أختها، فلو أظهرت أختها فخذها أو نحو ذلك ينبغي للأخت أن تدير وجهها وتغض بصرها عن عورة أختها. الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. ما معنى هذا الحديث؟ أولا، هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيح. ثانيا، معنى الحديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، يعني على الرجل أن يغض بصره عن عورة أخيه الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، كذلك المرأة ينبغي أن تغض بصرها عن عورة المرأة. ولكن إذا كانت عورة الرجل إلى الرجل من السرة إلى الركبة، فما عورة المرأة على المرأة؟ اختلف العلماء. جمهور أهل العلم على أن المرأة عورتها على أختها، يعني على المرأة، من السرة إلى الركبة أيضا. ويرى بعض العلماء أن عورة المرأة جميع جسمها ما عدا ما يظهر من مواطن الزينة. مواطن الزينة هي الذراعين، تلبس بنص كم أمام

0: وقتها، الرأس والرقبة ومقدمة الصدر أكرمكم الله، ونصف الساقين إلى أسفل، لأن هذه المواطن كانوا يلبسون فيها الذهب، كانت تلبس الذهب في العضد، وتلبس الذهب في الشعر والرقبة، وتلبس الذهب الخلخال إلى نصف الساق فقط، ما عدا ذلك لا تظهره أمام أختها. وممن قال بذلك استدل بقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا، وذكر المحارم، ذكر الله عز وجل المحارم، فبين أن إبداء الزينة للمحارم إنما هو مواطن الزينة فقط. على كل حال، لا يجوز للأخت المسلمة أن تظهر عورتها أمام أختها المسلمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، يعني لا ينام الرجل مع الرجل في غطاء واحد مفضيا عورته إليه، يعني لا ينامان تحت غطاء واحد عريانين، ولا تفضي المرأة إلى المرأة كذلك تحت غطاء واحد عريانتين. الأدب الرابع من آداب الغسل: عدم الإسراف في الماء. ينبغي للإنسان إذا توضأ أو اغتسل أن لا يسرف في الماء، بقول الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعدي في الطهور، فقد روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يعتدون في الطهور والدعاء يعني يغتسلون بماء كثير، وهذا فيه اعتداء، والتعدي أو الاعتداء مجاوزة الحد، فلا تتجاوز الحد في الإسراف في الماء حتى لا تقع في هذا النهي أخي الكريم. ثم تعال معي إلى الأدب الخامس، وهو مهم جدا: اتباع الغسل الشرعي. إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة، أو أرادت الأخت الكريمة أن تغتسل من الحيض، فما هي الصفة الصحيحة للغسل؟ أرجو أن تركز معي أخي الكريم. أولا، غسل الفرج وما أصابه أكرمكم الله بالماء والصابون. ثانيا، غسل اليدين بالماء والصابون، وهنا ينتهي استعمال الصابون، لأن الجنابة لا ترفع إلا بالماء القراح، ماء القراح اللي هو الماء الصافي الذي ليس عليه شيء. بعد هذين الأمرين، ثالثا، تتوضأ وضوءك للصلاة وتطرق رجليك. رابعا، تغسل رأسك 3 مرات بالماء القراح، يعني الماء الصافي. خامسا، تغسل الجنب الأيمن كله من الأمام ومن الخلف بالماء الصافي. سادسا، تغسل الجنب الأيسر كله بالماء الصافي. سابعا، تتنحى قليلا وتغسل رجليك. أعيد غسل الجنابة مرة أخرى. أولا، غسل الفرج أكرمكم الله وما أصابه من أذى بالماء والصابون. ثانيا، غسل اليدين مكان هذا الفعل بالماء والصابون. ثم ثالثا، الوضوء كاملا وتطرق رجليك. رابعا، غسل الرأس 3 مرات. خامسا، غسل الجنب الأيمن كله 3 مرات. سادسا، غسل الجنب الأيسر كله 3 مرات. سابعا، تنتقل قليلا وتغسل رجليك. لماذا هذا الترتيب؟ هذا الترتيب لأن أمنا ميمونة رضي الله عنها، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة بهذه الكيفية. وأذكر لكم الحديث لترى كيف كان يغتسل الحبيب عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال، ابن عباس يروي عن ميمونة رضي الله عنه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وميمونة هي خالة عبد الله بن عباس، فهو يروي عن خالته. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فسترته بثوب، وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، يعني يغسل الإنسان فرجه بالشمال أكرمكم الله، فضرب بيده الأرض فمسحها. بعدما غسل فرجه عليه الصلاة والسلام، دلك يده بالأرض أي بالتراب وغسلها. فنحن نقول الآن تغسلها بالماء والصابون، لأن المطهر كان على زمانه تراب، وفي زماننا هذه المطهرات كالماء والصابون والشامبو وغيرها. قال: فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، يعني توضأ يعني، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب الماء على رأسه، على رأسه، وأفاض على جسده، ثم تنحى، انتقل قليلا، فغسل قدميه. قالت: فناولته ثوبا فلم يأخذه وانطلق وهو ينفض الماء بيديه، يعني أعطته فوط عشان يجفف، فرفضها ونفض الماء بيديه عليه الصلاة والسلام. يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل غسلا شرعيا عليه بالآتي: يغسل فرجه، الإخوة اللي معهم ورقة وقلم يكتبون هذه الأشياء حتى لا ينسوها. أولا غسل الفرج بالماء والصابون أكرمكم الله، ثانيا غسل اليدين مرة أخرى بالماء والصابون، ثالثا الوضوء وتطرق رجليك، رابعا تغسل رأسك 3 مرات، خامسا الجنب الأيمن، سادسا الجنب الأيسر، سابعا تنتقل وتغسل رجليك. هل غسل جنابة المرأة أكرمكم الله كغسل الرجل تماما؟ بالضبط. سؤال: هل غسل حيض المرأة كغسل الجنابة؟ نعم بالضبط، إلا في فرق واحد أرجو من أخواتنا الكريمات أن ينتبهن إليه، وهو: لا استحياء في الدين وفي تعليم الأحكام الشرعية، غسل الحيض كغسل الجنابة تماما إلا إذا أرادت الأخت المسلمة أن تغتسل من الحيض أن تأخذ قطنة أكرمكم الله وتبللها بالمسك، بالزعفران، بالفل، بالياسمين، بأي نوع من أنواع الطيب، ثم تطهر بها نفسها يعني فرجها أكرمكم الله، ثم تغتسل غسل الحيض. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، كيف تتطهر المرأة من الحيض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، ثم ضعي وضوءك وطهورك واغتسل. فقالت المرأة: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. واستحى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجهي وقال: تطهري بها، استحياء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من البكر في خدرها: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة: فجذبتها إلي، يعني بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت لها: تتبعي بها أثر الدم. يعني تتبعي بها أثر الدم، يعني طهير المكان الذي ينزل منه الدم. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أنه يستحب للمرأة أن تفعل ذلك، برغم أن المرأة التي توفي عنها زوجها في فترة العدة 4 أشهر و10 أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، يجب عليها ألا تستعمل طيبا نهائيا في فترة العدة، لا تستخدم طيب لا داخل البيت ولا خارج البيت، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لها عند غسل الحيض أن تفعل ذلك. تدري لماذا؟ العلماء يقولون: المرأة تفعل ذلك حتى تذهب هذه الرائحة المنتنة مكان الدم. الأدب السادس أيها الأحباب الكرام من أداب الغسل: التيمم في الغسل. يستحب للمغتسل أن يبدأ بالجنب الأيمن قبل الأيسر، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كان يعجبه التيمم في تنعله، يعني لبس النعل، تلبس الحذاء اليمنى الأول وتخلع اليسرى الأول، في تنعله، وترجله يعني تسريح الرأس، تسريح الشعر، وطهوره يعني في الوضوء والغسل، وفي شأنه كله. سؤال: إنسان توضأ ثم اغتسل غسل الجنابة، هل يجوز له أن يصلي بهذا الغسل؟ أم أنه إذا أراد أن يصلي عليه أن يتوضأ وضوءا جديدا؟ هذا سؤال مهم. إنسان اغتسل من الجنابة أو امرأة اغتسلت من الحيض، هل تصلي بهذا الغسل أم لابد أن تتوضأ وضوءا جديدا؟ قال العلماء: إذا توضأ الإنسان ثم اغتسل غسل الجنابة ولم ينقض وضوءه أثناء الغسل بأي ناقد، بخروج ريح، بمس ذكر أكرمكم الله، بنحو ذلك، فيجوز أن يصلي بهذا الغسل ما شاء أن يصلي. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل عليه الصلاة والسلام. جميل جميل. طيب لو أن إنسانا اغتسل غسل الجنابة ولكنه نقض وضوءه أثناء الغسل بمس ذكر أو بخروج ريح أو ببول أكرمكم الله أو نحو ذلك، هل بطل غسله؟ لا، غسله صحيح لكن وضوءه قد انتقض. فإذا أراد أن يصلي بعد الغسل فعليه أن يجدد وضوءا جديدا لأن وضوءه قد انتقض. ومن آداب الغسل أيضا الحرص على غسل الجمعة، الحرص على غسل الجمعة. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وفي صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. إذن ينبغي للإنسان أن يحرص على غسل الجمعة. العلماء مختلفون في غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب، وعلى كل فينبغي أن تحرص على غسل الجمعة. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم ذهب إلى المسجد وضع طيبا ولم يفرق بين اثنين واقترب من الإمام واستمع وأنصت، اسمع إلى الحديث ده، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. صلى الله عليك يا رسول الله. كان له أجر سنة صيامها وقيامها، كل خطوة بأجر سنة، فهذا أجر عظيم ينبغي ألا يفوتك. الأدب الثامن تعجيل الاغتسال من الجنابة. بعض الناس إذا أجنب ليلا أكرمكم الله لا سيما إذا كان الجو باردا يؤخر الغسل، ينام ثم يغتسل قبل الفجر لصلاة الفجر. نقول يا أخي الكريم يستحب لك أن تغتسل ولا تؤخر الغسل، لكن إذا أردت أن تؤخر الغسل لا شيء عليك، ولكن عليك أن تتوضأ. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. واحد يقول طيب يتوضأ بدون استنجاء، نقول لا، الاستنجاء مأخوذ من حديث آخر، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. أيها الأحباب الكرام، هذه الآداب الإسلامية السامية العالية ينبغي لكل مسلم أن يفتخر بها بين الأنام، وأن يتشبه بسيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، لأن المسلم إذا اغتسل كما يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام فإنما يؤجر ويثاب على كل غرفة ماء يضعها على جسده، كيف لا وهو يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم هادية. واليوم يعني حنبدأ حلقتنا بقصة ربما يعلمها كثير منا، قصة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر فيه الثلاثة الذين آووا إلى غار، يعني كان جو فيه مطر أو ريح وكذا، فآووا إلى غار فانسد الغار، طاحت حيطة كبيرة وسكرت باب الغار، فكان ما عندهمش إلا حل واحد اللي هم يدعوا الله سبحانه وتعالى، إنه ما قدروش يحاولوا يحركوها، ما قدروش يحركوها، غارنا صخرة كبيرة جدا جدا. فكان كل واحد منهم يدعو بدعاء، دعا بدعاء وذكر قصة حدثت له. أنا حناخذ واحدة منهم بس، هي قصة الرجل الذي قال أنه كان له عامل يشتغل عنده في الأرض، فلما جاء في آخر اليوم بيعطيه أجرة، فالعامل زي ما تقول استقل الأجر وقال هذا مش عارف إيش وكذا وسيبه عدة. فصاحب القصة يقول إنه هو خذ المال هذا و يعني مش دسة وقال تو يجي ياخذه، لا، وإنما استثمره، شغله يعني شرى به شياه وبعض الأشياء وبدأ ينمي فيه. تقريبا بعد سنة سنتين ثلاث سنوات، يعني ما عدد من السنين، الراجل شو استحق، فرجع لصاحب المال قال له يا راجل اتق الله وعطيني حقي. قال له خذ حق، عدي خذ حقك. قال له وين حق؟ قال له شايف الوادي هذا؟ فالوادي مليان غنم وبقر وإبل ظهر. فقال له هذا كذا. قال له تسخر مني؟ قال له لا والله ما نسخر منك. قال له فلوسك نميت لك وهذا كله رزقك، ما عندي في شيء. فقال فأخذه جميعا ولم يترك منه شيء. فيقول في الدعاء يقول اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا الفعل خالصا لوجهك الكريم وليس لأحد في شيء ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعد ما دعاء الثلاثة كلهم دعوا. هذه القصة كلها الحقيقة هي جاية في باب مهم جدا هنتحدث عنه بعد قليل، اللي هو باب الإخلاص أو قيمة الإخلاص. نحن ذكرنا في حديثنا في هذه الحلقات أو في هذا الموسم هو أننا نحن نتكلم على قيم سلوكية وأخلاقية نابعة من ديننا. أول قيمة وهذه المهم هي قيمة الإخلاص. زي ما ذكرنا من قبل القيم قسمناها أو قسمها الكاتب صاحب الكتاب اللي هو الشيخ الراشد في كتاب قيم دعوية إلى ثلاث أو أربع قيم. القيم الأولى اللي هي مع الله سبحانه وتعالى، أول نوع أو أول مجموعة هي قيم الفردية مع الله سبحانه وتعالى، هذه أول مجموعة. فيأتي في أول حاجة من هذه القيم هو قيمة الإخلاص لله تعالى وتجريد النوايا وعفاف الباطن ونقاء القلب والبراءة من الرياء والأغراض الدنيوية والشوائب المادية، موافقة لطبيعة الإسلام في كونه خالصا من الشرك ولقوله سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. يبقى مسألة الإخلاص حقا كمفهوم، يعني يقولوا أخلص الشيء معناها صفاه نقاه من كل شيء إلا من شيء واحد اللي هو المقصود. فلما نكون مخلص لله معناها إيش بكون؟ معناها أنا كل عمل أفعله أقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ابتداء، ما فيش حد معاه. لما نبدأ في العمل هذا العمل لله ما فيش أي شيء. وروا على فكرة كثير من الأعمال تستوجب أو يكون لها توابع، مش حاجة واحدة، في معها فوائد أخرى لكن مش هي المقصودة الأولى. المقصود الأولى هو وجه الله سبحانه وتعالى. أنا عندما والآن نحن تو في موسم الحج وبدأ الحجاج يمشوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لهم الأمور ويتقبل منهم ويعيدهم إلينا سالمين غانمين بحج مبرور وذنب مغفور. الآن ماشي الحج، اللي ماشي الحج هذا هو ماشي للحج فقط، ثم بعد ذلك هو غادي ممكن يشري بضاعة ويجي بحانة أو يمشي معاه بضاعة، هذا مسألة أخرى، لكن مش هذا المقصود الأول. لو كان يقول أنا ماشي للتجارة وبعدين أقوم الحج على طريقي، هذه مسألة أخرى، أنا يبقى فيه فيه في النية مش سليمة 100%. مهم جدا أن نحن إيش يكون العمل الأول هو المقصود به هو وجه الله سبحانه وتعالى. فإذن وذلك قال تجريد النوايا، وقال نقاء القلب والبراءة من الرياء والأغراض الدنيوية، هذه كلها تحول فيقعد فيه هذا الإخلاص. فالإخلاص مسألة سهلة من حيث المفهوم، ولكنها صعبة من حيث التطبيق، لأن الإنسان في داخله في مجموعة من الإيش من الشهوات، مجموعة من الأغراض، درجة الإيمان، التصديق، كل هذه العوامل تؤثر في هذا الإخلاص. لا شك أن الإنسان مخلص معناه هو وصل إلى مرحلة من التصديق بالله سبحانه وتعالى وبوعيد الله وبوعد الله يخليه يخلص لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان التصديق يعني هو نحن الآن لما نسمع الله سبحانه وتعالى يتوعد أي بفعل معين، ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، معناه إذا كان مصدق بالكلام هذا أنا مستحيل الإنسان يفكر أنه يقتل إنسان مسلم، لكن عدم تصديقه أو التصديق الضعيف يخلي شهوة الانتقام، شهوة الغضب، شهوة السلطة، شهوة السيطرة، شهوة أسميها أما تسميها تغلب، بالتالي ممكن يقوم بهذا الفعل بسهولة جدا جدا. ليش؟ لأن العملية فيها قوة متضاربة، قوة متضادة، قوة قوية هتغلب الضعيفة، وبالتالي شنو هي القوة القوية وشنو هي الضعيفة، هذا اللي مهم جدا إن هو يعرف الإنسان باي كويس. على فكرة علشان واحد يقول أنا يعني أخلصت لله سبحانه وتعالى، وهذا على فكرة مهم جدا، مسألة إنه نحاول أن القيمة نجعلها وسائل تطبيق، مش أخليها مجرد هي مسألة نظرية. نسأل الله أن يغفر لنا، نحن واحد يتكلم في كلام مرات ما يدريش فيه، مرات يكون مقصر فيه، لكن نقوله نحن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وعلى من نكون من المؤمنين، فنتذكر فنستفيد إن شاء الله تعالى. الإنسان قد يفعل الفعل يقول أنا مش عارف هل أخلصت فيه لله ولا لا، انظر هذا الفعل هل طلع عليه الناس وعرفوا طبيعته. إذا لم يطلع أي أحد إلا أنت أو يعني والله المولى سبحانه والملائكة المقربون والكتبة وكذا، يبقى إذن هذا أمر فيه خلاص أكيد. ليش؟ لأن ما فيش حظ النفس مش موجود هنا. بقى إذا كان الأمر هذا زي الصلاة في المسجد ما قدام الناس ما يشوفوا فيها الناس، أنا الأصل أني أنا أقول أنا ماشي لأداء واجب، الله سبحانه أمرني بالصلاة ودعاني إلى الصلاة، قال حي على الصلاة، فأنا تلبية لدعوة الله، جدد النية. وهذه كانت خلينا نقول ديدا عند كثير من السلف الصالح، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الواحد منهم إذا قيل له نذهب إلى مكان ينتظر لحظة يسكت شوية فيقول له شنو تدير، يقول له والله أنا أسأل في نفسي سؤال، ماذا إذا سألني المولى سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا أردت بهذا الفعل، فشنو الإجابة؟ لأن الإجابة إذا كانت والله يا ربي أنا مشيت علشان فلان نبي نرد جميلة بالنتاء، هذه مش لله. لكن إذا كان أنا ماشي لأن الله سبحانه وتعالى أمرني بمثلا بصلة الرحم، أو أمرني بصلة الإخوان والأصحاب زي ما يقولوا حق المسلم على المسلم، يعني يعوده إذا مرض ويعينه إذا احتاج يعني يعزيه إذا مات له ميت، وهذه أشياء هذه حقوق، فأنا أؤدي حقوق طلبها مني مش خويا، لا طلبها مني الله سبحانه وتعالى، فأنا ماشي تحقيقا لأمر الله سبحانه وتعالى، ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى، واستحضارا للحديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل ذهب إلى زيارة أخيه في مدينة ثانية، فأنزل الله على مدرجته يعني على طريقه ملك، على هيئة بشر. فسأله إلى أين أنت ذا؟ فقال إلى قريب فلاني. قال لمن ماشي؟ قال ماشي لفلان. قال عندك مصلحة عنده أو حاجة بترد له؟ قال لا والله إلا أني أحبه في الله. فقال فإن الله قد أرسلني إليك يقول لك قد أحبك الله الذي أحببته فيه. فبالتالي يعني مسألة استحضر أني أنا لما نمشي أخويا أنا نمشي كأن أخويا هذا لأنه هو يرضي الله، لأنه هو في طاعة الله، لأنه هو إنسان على صدق وعلى إخلاص، ولعل يذكرني بالله ولعل كذا. فكل لله ماشي لله، معناه إذن أنت حتكون الأمر فيه إخلاص حقيقي. هذا الاستحضار المعاني هذه يخلي الإنسان إيش يعني لما يمشي، أنا ماشي للمسجد نصلي لأن الله أمر بذلك، وحول من رأسه الناس وش يقولوا عليه وش ما يقولوش عليه وكذا والآخرين. أم قد يقول الإنسان والله يغير المسجد، نمشي نصلي مرة في المسجد مرة في المسجد الثاني عشان ما يكونش مثلا الناس يشوفوا في دائما في المسجد ذي. هذه مسألة ثانية ولكن ربما نأتيها بعدين شوي. باهي في حاجات يسموا فيها مقتضيات الإخلاص، يعني خلينا نقولوا لو الإخلاص توفر ينبع منا مجموعة من العوامل المكملة أو المفيدة. المعنى الأول هو أنه من مقتضى الإخلاص أن تؤدي العمل في وقته. لما تسمع أذان الأذان حي على الصلاة خلاص تترك. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا سمع حي على الصلاة وضع الآلة اللي فده يشتغل في أي حاجة سيبها، ماشي قلت وأنا خلاص حتى الرمية اللي بيرميها ولا الحفرة اللي بيحفرها ولا الطقة اللي بيطقها ولا الخيط اللي بيخشها يوقفها. خلاص الآن انتهى وقت العمل والآن الاستعداد للصلاة، هذا أداء العمل في وقته بالضبط. ونحن لما بنصيم منفعش أن نصيم بعد الفجر، نقول والله بعد الفجر لا، لازم قبل الفجر كن حد مجدد، خاصة في الفريضة مجدد النية أو عازم النية وعاقد النية على أني بنصيم بكرة ونصحى ربما وكذا، كله قبل الفجر لازم نديره، ما نديرش بعد الفجر وهكذا. إذن الأداء في الوقت، ما نأجلش عمل الخير. أنا الآن فكرت أني مساعد واحد من من من أصحابي في مسألة معينة، شعرت أنه محتاج أو علمت أنه محتاج، فما نأجلش قلت وخليها بكرة، لا اليوم اليوم لأنه مستحق اليوم وقاعد مستحق الآن، ليش نطول في حاجته؟ بنعود مريض والوقت أصبح متاح بالنسبة لي والآن وقت الزيارة، نمشي إلى الآن ما نأجلش، لأن لو أجلت معناها فقدتها. هذه أول حاجة الأداء في الوقت. المقتضى الثاني لو الإنسان قصر في هذا العمل أو يعني لم يفعله إذا كان أمر أو فعل شيء منهي عنه، من مقتضى الإخلاص لله سبحانه وتعالى أنه يتوب على طول. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكر الله يعني ذكر أنه هو هدف في الحياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا خلاص الآن مقتضى الإخلاص لله أنه هو كان مخلص لله، الآن شاب هذا الإخلاص شائبة، صارت فيه ثلمة، صارت فيه غلطة لازم صلحها الآن، يبادر التوبة. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، فعلى طول ما فيش مباشرة، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أيضا من مقتضيات الإخلاص اللي هي مسألة الإحسان في العمل. أنا مش أنا ممكن نجيني واحد نقول له نبي نجيب له نبي نساعده بمبلغ فنجيب له مبلغ ونقول له هاك تفضل خذها، وممكن نجيبه بطريقة حلوة ونقول له فلان والله أنا راني عندي لك وديدة وحبي وأنا لأني نحبك في الله ولأن كذا ونبي كذا، ما نبيش نشرب بالمن ولا نشرب بأنه بتصدق عليه ولا بنش، ولكن أنا عندي جيب لك هدية وجيب لك حاجة كويسة وكذا. وهذه يحضرني حتى مثلا من القصص اللطيفة اللي مرت بحياتنا، واحد صاحب محل يعني مداير في زي ما يقولوا في في في في برنامجه انه هو لو شعر بان انسان محتاج يساعده، فلما يجي واحد ويشعر ما عندهش قيمه البضاعه اللي عنده بالكامل فش يدير هو؟ يقول له يفتح قدامه حدث يقول له والله تعرف انا اليوم جاني خبر سعيد جدا كويس. وانا مقايل عندي نيه انه لو جاء الخبر هذا لما يجيني اول زبون عندي حنعطيه هذه مجانا. فطبعا الزبون يفرح فاز بالجائزه وليس فيها من من ولا صدقه، مش باين عليه، مش يقول والله انا بساعدك انت تبع عليك محتاج. اوكي درت الشغل، لكن فرق بين الطريقتين، بينك تقول هذه مني مساعدة لك ومساعد روحك وكذا، وبينك انت تجيبها لي بطريقة تحفظ بها كرامة هذا الانسان، هذا احسان. كان من سيدة عائشة كانت تطيب الدراهم بالمسك والعنبر اللي تخرجها للصدقة، تقول هذه تقع بين في يد الله سبحانه وتعالى، فمعناها لازم تكونيش بأطيب رائحة، أطيب بنة، يعني ما تكونش ريحتها عادية، لا لازم تكون معطرة، هذا إحسان. كان صالحين يقول لما يجي سائل يسأل فيقول له أعطوه سكر، يقول له السكر، يقول له أنا أحب السكر، والله سبحانه قال أنت أنا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فيعطي الإنسان من خير ما عنده. كويس، وبالتالي هذا إحسان، هذا إحسان. هل لو أني أنا مش خليني مصدقة وخليني، لك أنا واحد طلب مني صاحب صنعة، طلب من أنا صاحب صنعة وطلب مني إنسان أن ندير له دولاب أو ندير له شيء معين، وأنا عندي إمكانية أني نحسن له في الشكل بأفضل صورة، ندير له أحسن حاجة عندي، بل ننصحه ونقول له أنا ترى لو درت لك هذه حتستفيد منها بطريقة هذه، لو درت لك هيك حتستفيد منها هيك، وهذه تساعدك في كذا، ننصحه، هذا إحسان. أنا لو طلب مني طلب ورسم لي رسمة ودرتها زي ما طلب، أنا أديت الواجب اللي علي، لكن لو شعرت أن فيه خطأ أو في حاجة أحسن، مش بضر يكون خطأ، في حاجة أحسن منها تندار وما تكلفش بنفس التكلفة، ننصح نقول له فلان رغم ممكن دي لك كذا كذا ورأيي مش هتكلفك واجد، أو هتكلفك ومش هتكلفك بالمرة، أو هتكلفك مبلغ بسيط جدا جدا، هذا إحسان. فمسألة الإحسان رأيي يعني هذا لو إنسان أخلص لله سبحانه وتعالى في عمله حيلقى نفسه الإحسان شيء تابع له، يعني مكمل له. أيضا من الأشياء اللي مقتضيات الإخلاص وهي علامة من علامات الإخلاص الحقيقة أيضا اللي هو احتساب الأجر. أنا عندما مثلا فرضا جيت ماشي بسيارتي وشير لي واحد وبعدين صبيت عليه وقلت له تفضل، قال لي ممكن تشيني لقدام، قلت له تفضل وكب معي في السيارة، وبعدين مشى نزل، وبعدين نزل وحتى ما قالش بارك الله فيك ولا شكر ولا اي حاجه، نزل ضايق، نقول يا ريتني ما درتها، والله ما يستاهل، لا انا اصلا دير لله، اذا دير لله انا اجلي حصل خلاص حصلتها، ما نرجش فيها اصلا، هذا يقول لي شكرا والله ما يقوليش، والله يقول لي بارك الله فيك والله ما يقوليش، والله يدعي لي وما يدعيش، ما نرجش فيها منه، انا راجي ان الله سبحانه وتعالى يقبل مني هذا العمل، واذا قبل مني حيعطيني اجر أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما يمكن يعطيني أي واحد بيعطيني. سيدنا عثمان بن عفان في القصة المشهورة عنه لما جات في عام الرمادة في عهد سيدنا عمر، جات قافلة بتأكلك جاي تجار، طبعا جو اسمعوا بالقافلة، جو يجاروا بيشتروا منه باش يبيعوا يكسبوا فرصة، فقال لهم كم تعطوني؟ قالوا أعطوك الدرهم بدرهمين، قال لا أعطيته أكثر، قالوا بثلاثة، قال أكثر أربعة، يا راجل نحن ما فيش ولا وين التجار، ما اللي أعطاك أكثر منك؟ قال الله أعطاني بكل درهم عشرة، وفعلا تصدق بها كلها على المسلمين. يا هذا احتساب أجر، الإنسان يفعل الفعل ما يرجش من حد شيء كويس. وعدم انتظار الشكر طبعا، ما تنتظرش، ما نراجيش يشكروني علشان ندير الشيء هذا. انا من يعني لما نمشي لما نقوم باي عمل مفيد للناس ونقعد نراجع فيهم ام تشكروني، انا مش دايره لله، وانما دايره هذه القيمه، وهذه يا اخواننا هذه القيمه التي تميز الانسان المسلم عن غيره من الناس، هذه هي القيمه الاساسيه، الاخلاص لله شيء أنا ما رجش في أجر دنيوي، أنا رجش في أجر أخروي، والله أكرم منا جميعا وذلك يكرمنا حتى في الدنيا، لكن نحن ننتظر في الأجر الأعظم والأجر الأكبر. أيضا من الأشياء مقتضيات الإخلاص هو أن الإنسان كلما أخلص لله كلما استمر في عمله ميملش، ميقولش والله أنا تعبت، والله درت ما فيش فايدة، والله درت ما فيش نتيجة. لا لا، مدام أنا مطلوب مني إن وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت، حتى تخرج النفس من الجسم، ده بين النفس قاعدة تتلجل وانت قاعد تشتغل وانت قاعد تأدي أي عمل. أحد العلماء كان في حالة الموت يعني، فجاء واحد من العلماء لأصحابه فتذاكر معه مسألة، فقال لي يا فلان تو انت في بابه تقعد تعبان وكذا، قال له والله لأن ألقى الله بها عالما خير لي من ألقاه بها جاهلا. يعني حتى تعلم معلومة في آخر لحظة في حياتي، لأن مازال وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كما قال محمد إلى متى القلم والمحبرة، قال مع المحبرة إلى المقبرة، يعني المحبرة ماشي عند الموت، ونتعلم ونعلم ونتعلم، والإنسان سيظل يتعلم حتى آخر لحظة. بالتالي الاستمرار مهم جدا، استمرار هذه هي علامة ودلالة ومقتضى من مقتضيات الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكذلك مسألة الأخيرة اللي هي المبادرة إلى فعل الخيرات. الإخلاص يخليك دائما تبحث عن الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. نحن الواحد منا تو الآن لما يحب إن والده مثلا، يحب والده أو يحب شيخه أو يحب صديقه يحترمه وكذا، فيقعد يدور في حاجة ترضيه، حاجة تسعده بشدرة، يبحث. فكذلك ولله المثل الأعلى، الواحد مع الله سبحانه وتعالى يبحث عن مرضات الله، ماذا يرضي الله سبحانه وتعالى، فيسعى إلى أنه هو يقوم بهذا الأمر.
1: لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة.

0: نختم حلقتنا اليوم بمسألة أخيرة، اللي هي مسألة تلبيس الشيطان على الإنسان في مجال الإخلاص. هذه القيمة العظيمة التي يعني يتميز بها المؤمنون بالله سبحانه وتعالى عن غيرهم، قيمة حقيقية، قيمة داخلية يتميز. ولذلك الشيطان يسعى جاهدا إلى أن يضرب الإنسان المؤمن في هذه القيمة، ولو نجح خلاص. يعني يروى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في سكرات الموت كان أصحابه قديم ده، فيقولوا لا إله إلا الله، فيقول لهم لا، هو صرت زي الإغماءك، فيقولوا لا إله إلا الله. طبعا من أدب حضور الإنسان المحتضر أنك تذكر الله سبحانه وتعالى أمامه، ما تقولش قول عشان ما يصيرش مرة تقول لك لا ولا حاجة، اذكر الله فهو يذكر الله معك، فيكون آخر كلامه لا إله إلا الله، أو كلامه يعني خير يكون يختم به حياته. فكان يقول فيقول لا. بعدين استيقظ من من من الغيبوبة بتاعته، فسألوه قالوا له كيف نحن بدك أن نقول لا إله إلا الله اذكر الله، فأنت تقول لا. قال والله ما نسمع فيكم، أنا جاني الشيطان وقال لي لنجوت مني يا أحمد. قلت له لا، لأن دبين النفس قاعدة والروح قاعدة في الجسم، وأنت طامع فيه في الآخرة تبين حتى تقول آه طبعا فلت منك ولا ما تقدر علي، العجب سيل العجب، هذه يبيها هو، يبيك بس يبي يضربك في هذه المسألة، مسألة الإخلاص. وذلك نحن لازم نكون حذرين من مكائد الشيطان، وهذه تدعونا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس تعرضا لهذه المسألة، إنهم الآن يدعوا الله ويفعلوا في الخير ويدلوا الناس على الخير، فيجي الشيطان يقول لا يا رجل فلان، والله لا أسمع، لو أنت بين عليك أنت قاعد تدل فيها علشان الناس، والناس قاعدة تشكر فيك، الناس قاعدة كذا، يبيه إيش يزداد في عمله، يحسن في عمله لأجل الناس. فانتبه انتبه، ذكر نفسك لا، إنما أريد بذلك وجه الله، إنما كما قال كل لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، إن أجري إلا على الله. كل ذكر نفسك بهذا المعنى، أنا أريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. كويس، في هذه الشبهة لازم الإنسان يعني يحذر منها، وما يخلي الشيطان، لأن الشيطان يبي يوصلك إلى أحد أمرين، إما أنك أنت تستمر معه في بالرياء، أوكي تمام تمشي رياء، وإلا توقف، وفي الحالتين هو نجح. لا ما توقفش، مدام الأمر أمر به الله سبحانه وتعالى ويرضي الله، جدد النية، بس جدد النية، أخلص النية، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب كفيني شر نفسي، يا رب أعوذ بك من شر نفسي. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو خير الخلق، كويس، كان يدعو يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإني لا أثق إلا برحمتك. وكان يستعيذ أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته. فبالتالي الإنسان هذا والشيطان كله نستعيذ بالله ونعتمد على الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت أيضا مرات الشيطان يجي يشدد عليك كيف زيد، ها لا هذه كويسة. طبعا انت تقيم الليل تركتين، يقول لك لا كده ما ينفعش يا رجل، دير 8 دير 12 دير 14، يبيك تزيد فتثقل عليك فتوقف. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان المبتل ظهر ابقى والارض انقطع، هذا الدين متين، فاوغل فيه برق بشويه، وتدرج سنه من سنة الخلق، تدرج مع نفسك بشويه، ده بينك نفسك تتحمل وانت تزيدها، لكن ما تزيدهاش فجاه كمية كبيرة. يعني أنا الآن والله قادر أن ندفع 10 جنيه، صدق ما نقولش لا 10 ما ينفعش، نبي ندفع 1000، أوكي لا دفعت 1000 ولا دفعت 10، مش حتدفع 1000 لأن ما قدرتش ندفع 1000، لكن لو قد ندفع 10 باهي وبعدين نزيد 5 جنيه بعدين نزيد 20 بعدين نزيد 10، لا لكن روحي بعد فترة دفع 100 و200 و300 و1000، فيش إشكالية. ليش؟ لأني تدرجت مع نفسي وهكذا. فمسألة نفترض من مسألة أن الإنسان ممكن الشيطان يقدر يلبس عليك بالرياء والسمعة والناس. وذلك كان بعض الصالحين ينصحون يقول لا، إذا أنت شعرت بأنك أنت فعلت فعل وهذا قد يشوب رياء لأن أمام الناس، فافعل مثله في خلوة. صليت عدي صلي بروحك، تصدقت عدي دير صدقة بحيث أن ما حدش يدري عليها، دزها حطها في مكان بحيث أن صاحبها يراها وما يعرفش من الجبلة. دعيت أمام الناس عدي ادعي بروحك. أي عمل قمت به أمام الناس تشعر أو تحس بأن ربما يكون شافه وشيء من رأي، عدي دير مثلة في خلوة. وكما قلنا مسألة تجديد النية وتخليص النية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا، قال في سورة الفاتحة نقرأ فيها كل يوم 17 مرة على الأقل كل يوم في الفريضة، قال إياك نعبد وإياك نستعين، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى ونستعين به على عبادته. رأوا لولا الله كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. خلاص يعني إذن المن الفضل والمن لله سبحانه وتعالى. قالت العرب أمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فيكم، يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله من علينا. أنا يعني من يومين سمعت قصة مرأة كانت جنب الكعبة وتدعي يا اللهم بحبك لي إلا رزقتني قلبا لك ذاكرة. فظن المصري أو أحد الصالحين سمعها قال يا مت الله يعني لا تعتدي في الدعاء، يعني تأدبي مع الله. تقلت عليك إليك عني يا بطال، تقلت له هذا إياه جابني من الكفر إلى الإسلام، معقولة ما يحبنيش؟ معرفة بالله سبحانه وتعالى راقية جدا. وذلك الواحد لما يشعر أنه ربي يوفق إلى طاعة لازم يقول هذه إياه من ربي واضحة مش مني، ليس لي من الأمر، ليس لي من الأمر شيء، ما أنا ما درتش حتى حاجة، أنا فقط عبارة عن إنسان الله أراد به خيرا وفقه لهذا الخير، فيرفع عن نفسه كل إرادة الفعل وهو اللي داره. لا لا ما أنا مدرت شيء، الله هو اللي يسر لي. وذلك نقوله لما نسمع حي على الصلاة حي على الفلاح نقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لولا الله يعني يعطاني القوة وعطاني الإرادة وعطاني وعطاني رأني مش هكذا نديرها. بإذن من صاحب الفضل الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا من الأشياء اللي الإنسان يحذر فيها في قضية خاصة في قضايا الإخلاص، لأنه الإخلاص هو أنك تعبد الله على مراد الله، مش تعبد الله كما تبي أنت. يعني أنا والله أحب الصلاة فنكثر من الصلاة ونسيب وما نصيمش أو ما نزكيش أو من لا لا، لازم اللي افترض الله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أول حاجة هذه. ونضرب في مثال دائما نقول لأبنائي نقول لهم يا ولدي لما أنا نطلب منك مية وتعدي جيب لي عصير، هو العيل ابني هذا يعني قال ما تبالك جيب لي عصير خير، يعني هو يحب العصير فجيب لي عصير، هو يبي لي حاجة كويسة، لكن أنا نبي مية. أنت برك بي أو طاعتك لي أو حبك لي خليه بمقتضى اللي أنا نبيه مش بمقتضى تنبي أنت. أنت مش توكل فيه وتشرف فيه على رغبتك. وكذلك نحن لا نعبد الله على هوانا، نعبد الله على ما أراد، على ما طلب، على ما أمر. وذلك فرض علينا صلوات، فرض علينا زكاة، فرض علينا حج، فرض علينا صيام، فرض علينا أشياء أمر معروف نهي عن منكر، مساعدة المحتاج، فرض هذه كل الفرائض لازم نديرها. طبعا لا يكلف الله نفسا حسب الاستطاعة حسب القدرة، كل ميسر لما خلق الإنسان اللي نقدر ندير. لكن ما نجيش نقول لا والله أنا بنركز على الصلاة وخلاص، لا ما ينفعش. بعدين بعد ما تكمل الفرائض أوكي تنفل تخير النافلة مش مشكلة، لكن أديت الفرائض. الشيطان مرات يجيك شنو يشغلك بنوافل وبمستحبات وبمندوبات عن فرائض. وعجبني جاء شيخ من المشايخ المسلمين إلى مسجد، فكان الناس تتنازع حول صلاة التراويح تقريبا، هل يصلوها 20 ولا يصلوها 11 أو 8. فلما شاف أن النزاع كبير قال لهم أحسن حاجة صلوا العشاء وروحوا، ما فيش داعي صلوا التراويح. قالوا كيف صلاة التراويح سنة؟ قال لهم صلاة التراويح سنة لكن وحدتكم فرض، انكم تكونوا قلب واحد، انكم مع بعضكم تكونوا يد واحده، هذا فرض، كيف نضحوا بالفرض من اجل السنه؟ اختلفنا خلاص. تبوا تصلوا صلوا، اللي بيصلي 8 يصلي 8، واللي بيصلي 11 يصلي 11، واللي بيصلي 20 يصلي 20، وخلاص كل واحد يصلي. يعني الامام اذا بيصلي 20 اللي مش شايف 20 يصلي 8 وعدي، صلي 11 وعدي، كان ما تبيش. لكن ما تنازعوش، ولا تنازعوا فتفشلوا. امر نهى عن التنازع، الرسول ما أمرش بصلاة التراويح، قال لازم صلاة التراويح، ندب إليها كويس. من صام من قام رمضان إيمان واحتساب غفر له، يعني أنا من باب الندب باهي. هذا مسألة ذلك الشيطان أحيانا يجدين لك، يجي يشغلك ببعض الأشياء اللي هي ربما تكون أقل درجة من الأهم في الأهمية، لأن الشرائع ليست كلها في درجة واحدة، في أركان الإسلام في فرائض فيه أقل درجة، وبعدين حتى المحرمات في كبائر وفيه محرمات في صغائر وفي لمم، كل درجة واحدة، لا مش كل درجة واحدة. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا اللمم هذا ما يخدش عليه، لكن الكبائر لا، لا لا عقوبة ولا وعيد شديد ولا عذاب ولا ولا ولا كويس. وبالتالي مسألة مرات عين يشغلك بالأشياء اللي هي النوافل، ويشغلك بالمستحبات عن الفرائض، فتجد إنسان كثير الصلاة والصيام وكذا لكن لا يساعد الناس مع أنه عنده إمكانية، لا يعلم الناس القرآن مع أنه عنده إمكانية، لا يأمر بالمعروف عن المنكر مع أنه عنده إمكانية، لا منفعش. مقتضى الإخلاص أن تعبد الله كما أراد، وليس مقتضى الإخلاص أن تعبد الله كما تريد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويقبلنا، ويعيننا على طاعته، وأن يخلص أعمالنا كلها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نتابع في هذه الحلقة أعلام ليبيا ونخصصها للعلامة الشيخ محمد بن محمد بن عبد القادر الفطيسي من علماء زليطن. هو العلامة الأديب الفاضل الشيخ محمد بن محمد بن عبد القادر الفطيسي من مواليد مدينة زليطن سنة 1209 هجرية، ينتمي إلى أسرة عالمة لها صيت واسع في البلاد، وهي من الأسر الأندلسية التي نزحت عن الفردوس المفقود وحلت أو قطنت بمدينة زليطن. درس في عدة زوايا من بينها زاوية أجداده زاوية الفطيسي على عدد من علماء البلاد وشيوخها، وحفظ الكتاب الله وأتقن اللغة العربية وعلوم القرآن والفقه وما إليها من العلوم التي كانت سائدة في تلك الفترة. وهذه الزاوية تأسست خلال القرن الثامن عشر الميلادي في عهد يوسف باشا القرمالي، وقد تولى الشيخ محمد إدارتها في بعض الأوقات. وبعد دراسته على عدد من علماء تلك الزاوية وعلى عدد من علماء زليطن، انتقل إلى زاوية الفرجاني بساحل الأحامد، حيث التحق بها ودرس على شيوخها وعلمائها ومكث فيها ردحا من الزمن. هذه الزاوية أيضا التي غاب عن ذكرها أغلب المصادر الليبية، فلم تعرف إلا في القليل، وهي زاوية كبيرة تقع في ساحل الأحامد قريبة من جبل ديسان. هذه الزاوية كانت تعز بالعلماء، ومؤسسها هو الشيخ علي الفرجاني، ومنه استمدت اسمها، وهي زاوية كبيرة، ولكن أغلب المؤرخين لا يذكرونها ولا يذكرون نشاطها. بعد هذه الزاوية أيضا انتقل إلى زاوية النعاس بتاجورة، حيث التحق بها ودرس على عدد من علمائها فترة من الزمن، ثم عاد إلى مدينة زليطن. ترك لنا الشيخ الفطيسي عدة مؤلفات تدل على مكانته العلمية وباعه الطويل في مجال اللغة والفقه والأدب أيضا. من هذه المؤلفات هو كتابه المفيد أو المنظومة الكبيرة التي تركها، وهي بعنوان الضوء المنير المقتبس من مذهب مالك ابن أنس. هذه المنظومة تضم 2421 بيتا من بحر الرجز، تحدث فيها عن كثير من المسائل الفقهية، وضمنها من فروع المسائل ما لم يتعرض له كثير من العلماء. وفي كثير من الأحيان ينص فيها على الراجح والمشهور والضعيف أثناء النظم، وقد يشير إلى مصدر القول ويبين الراجح من الأقاويل، ويذكر الأدلة التي يعتمدها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المنظومة الطويلة في الفقه الإسلامي هي تماثل ما وضعه بعض علماء الفقه المالكي من منظومات يتحدثون فيها عن الأحكام الفقهية وعن المسائل الشرعية في الكثير من المجالات، في العبادات والمعاملات والمواريث وما إليها، وهي تماثل أو تتقارب مع منظومة العالم الكبير المعروفة في الفقه المالكي، وهي منظومة القضاء المعروفة. هذه المنظومة كانت تدرس في الزوايا، وأيضا يتناولها الكثير من الفقهاء بالشرح، ويستدلون بها على المسائل الفقهية

وخاصة في المنارات التي تقع في وسط ليبيا كمنارة الشيخ عبد السلام الأسمر وهي معروفة بالزاوية الأسمرية، وكذلك أيضا الزاوية الزروقية، وأيضا منارة المحجوب وغيرها من المنارات. فهذه المنظومة كانت تدرس في تلك الزوايا على طلبة العلم وعلى المتلقين من الطلاب ولمسائل الفقهية. هذا النظم أيضا أخذ مكانته بين علماء، فمثلا نشير إلى ما كان يقوله الشيخ رحومة الصاري، وهو العالم الكبير الذي درس في كل المنارات الواقعة في وسط ليبيا، من بينها منارة الشيخ أحمد زروق ومنارة الشيخ عبد السلام الأصبري. كان يستدل بهذه المنظومة في عدد من المسائل الفقهية، فيقول عنه الشيخ دريو وهو أحد تلاميذه الكبار، يقول كان أكثر أبياتها على طرف لسانه، وكان يستدل بها على بيان المسائل الفقهية كما يستدل النحويون بألفية ابن مالك على بيان قواعد النحو، وكان يحب ناظمها ويحدثنا عنه كثيرا، أي على الشيخ محمد الفطيسي. هذه المنظومة قام الشيخ طاهر أحمد الزاوي رحمة الله عليه بتحقيقها ونشرها في كتاب متداول بين الناس، وهو معروف سنة 1968، وأشار إلى الأحكام أو أشار إليها بأنها منظومة تضم الأحكام العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والمواريث. وأيضا قد ربما سمعت في بعض الأحيان أن بعض علماء ليبيا قام بشرحها ووضع كتاب خاص بذلك، ولكن هذا الكتاب وهذا الشرح لم يظهر بعد حتى الآن. هذا الأثر الكبير الذي تركه الشيخ محمد الفطيسي من علماء زليطن ألحقه أيضا بأثر آخر، وهو منظومة خاصة بالمسائل أو بالعقائد، سماه المنظومة أو الجواهر السنية في شرح العقائد السنية، وهي ليست منظومة طويلة ولكنها أيضا تقع في عدة أبيات من بحر الرجز، تتضمن المسائل الخاصة بالعقائد الإسلامية وبتوحيد الله، وأيضا ما يستفاد من العقائد التي وردت في السنة النبوية الشريفة. هذه المنظومة لا زالت مخطوطة حتى الآن ولم تنشر، ولكنها كانت محلا للدراسة من قبل الدارسين والباحثين في هذا المجال الحيوي المهم، وهو مجال العقيدة. وقد قام الأستاذ الدكتور السائح حسين رحمة الله عليه بالإشارة إلى هذه المنظومة من بين المسائل التي ضمنها في رسالته للدكتوراه، وهي جهود علماء ليبيا في مسائل العقيدة أو علم الكلام كما أطلق عليه، وأشار إلى أو قد جمع في هذه الرسالة كل الجهود التي قام بها علماء ليبيا في تأليف وشرح المسائل المتعلقة بالعقيدة الإسلامية، ومن بين ذلك منظومة الشيخ محمد الفطيسي، ولكنها لم تحقق وتنشر منفردة في أي مكتبة أو أي دراسة فيما أعلم. هناك أثر آخر قام به الشيخ محمد الفطيسي ولكنه في مجال الأدب والشعر، وهو خلال هذا الأثر يعتبر شاعرا كبيرا مفوها، استطاع أن يضع هذه القصيدة التي هي من عيون الأدب الليبي والمعروفة في تاريخ الأداب بقصيدة جبل ديسان. هذه القصيدة تلقفها الكثير من العلماء في ليبيا وقاموا بتخميسها، وكذلك أيضا هناك من قام بتسبيعها.
وقد نشرها الشيخ الطاهر الزاوي في بعض مؤلفاته، من بينها أعلام ليبيا، وأيضا كتابه الخاص بمعجم البلدان الليبية عندما تعرض إلى ساحل الأحامد. فهذه القصيدة لها قصة طريفة ومفيدة، وهي أن الشيخ الفطيسي عندما كان يتردد على زاوية سيدي علي الفرجاني في ساحل الأحامد ويدرس بها، كانت له علاقة قرابة مع أسرة الشيخ علي بن عبد الصادق التي كانت تسكن في تلك المنطقة وقريبة من جبل ديسان. كان يزور أقربائه في تلك المكان أو في ذلك المكان، وفي أحد المرات عندما جاء لزيارتهم في نفس المكان الذي تقيم فيه هذه الأسرة وهو ربوع جبل ديسان، وجد المكان خاليا من السكان. وعندما سأل عن ذلك قيل له أن وباء ألم بها أو ألم بالمنطقة وقضى على الجميع، فتأثر لهذا الموقف وقال قصيدته المشهورة بجبل ديسان التي أصبحت من عيون الأدب. بدأها بالقول: انظر يمينا فذاك الطود ديسان، وانظر شمالا فهل بالربع سكان، هذه منازل من تهوى وأين هم، لم يبق منهم لدى الربع إنسان. قصيدة تدل على الأطلال أو على وقوف الأطلال عندما تأثر الشاعر الشيخ محمد الفطيسي، وهي قصيدة لها أبيات طويلة قام كما سلف القول الشيخ الطاهر بنشرها. يقول أيضا فيها: ديسان أدرى فسلهم عن منازلهم، فهم له عند جمع الشمل جيران. وجاء فيها أيضا من الأبيات الطريفة: كانت به من بنات الحي طائفة، تماثل الناس خلقا وهي غزلان، ففيهن سالمة الطبع التي تركت خليلها الصب يهدي وهو يقضان، فاقت جمالا لدى نفس لها خلقا واف وليس لها في الخلق نقصان. ويقول في آخرها في آخر القصيدة: وخذ جوابك من ديسان موعظة، وعظ بها من له عقل ووجدان، فنوا وتفنى ويأتي بعدكم أمم، تفنى ويبقى على ما كان ديسان. هذه آخر أبيات القصيدة الرائعة التي تعرف بقصيدة جبل ديسان، وهي أيضا من تأليف الشيخ الفطيسي. هذه القصيدة كما قلت كان لها وقع لدى علماء عصره في تلك المنطقة، وخاصة فقهاء نصراتة، حيث قام العالم الكبير الشيخ عثمان بادي بتخميسها، كما قام الشيخ العلامة محمد مفتاح قريو بتسبيعه أيضا. وفيما يلي بعض أبيات التخميس والتسبيع كمثال على الجهد المبذول من قبل العلماء واهتمامهم بهذه القصيدة. يقول الشيخ عثمان الشيخ قريو وهو يحكي عن الشيخ عثمان في تخميسه القصيدة: قد قال عالمنا الكبير عثمان بادي الذي في قريض الشعر حسان، حمدا وشكرا لمن بالخلق رحمان، وليس يلحقه في الدهر نقصان، وبعد تفهم إذا ما أنت يقضان، انظر يمينا فذاك الطود ديسان، وانظر شمالا فهل بالربع سكان، فإن قلبي مشغوف بوصلهم، لما رآه من الأحسان عندهم، فإن خل الربع قف صاحي بربعهم، وابكي دموعا غزيرات لفقدهم، وقل لقلبك لا تبخل بحقهم، لا تبخل بحبهم، هذه منازل من تهوى وأين هم، لم يبق منهم لدى الربع إنسان.
إذن هذه القصيدة هي من عيون الأدب الليبي، تمثل الوقوف على الجبل أو على المكان الذي كانت تقيم به أسرة الشيخ علي بن عبد الصادق، وهم من أقربائه كما سلف القول، والوقوف على الأطلال من الأبواب الشعرية التي ولجها الشعراء في العرب في الجاهلية وفي غير الجاهلية. هناك أيضا بعض الآثار الأخرى التي تدل على مكانة الشيخ الفطيسي، منها بعض الأشعار أو القصائد التي قالها في عدة مناسبات علمية وأدبية أخرى. للأسف أن تراث هذا الشيخ لم يجمع بعد سوى هذه التي ذكرتها، والتي بعضها لا يزال مخطوطا مثل منظومته في العقائد أو الضوء المنور المنير المقتبس الذي طبع بجهود الشيخ الطاهر الزاوي، وأيضا هذه القصيدة التي وقعت الإشارة إليها ولا زالت أيضا مخطوطة ولم تنشر، ولكن الآن في الآونة الأخيرة قمت بتحقيقها ونشرها في كتاب خاص بالشيخ بآثار الشيخ محمد مفتاح قريو، باعتباره هو الذي قام بتسبيعها وأيضا بكتابتها بخط يده رحمة الله عليه. أشير إلى أن هذه الأسرة وزاوية الفطيسي أيضا لها مكانة كبيرة في زليطن، وتعتبر أيضا من المنارات العلمية التي يجب الاهتمام بها وإجراء الدراسات حولها وحول شيوخها وآثارهم العلمية، إضافة إلى الزاوية الأسمرية المعروفة. فالزاوية الأسمرية وقع الاهتمام بها وبتحريرها باعتبارها أكبر منارة علمية في وسط ليبيا، بينما زاوية الفطيسي لم تنل الحظ الكبير، ولهذا أنبه الباحثين إلى ضرورة أن تحظى هذه الزاوية بدراسة خاصة على نشأتها وشيوخها وعلمائها وآثارهم العلمية، وكذلك الدور التي قامت به. أشير إلى أن الشيخ الفطيسي بعد رحلته العلمية إلى ساحل الأحامد ودراسته في زاوية الشيخ علي الفرجاني، وأيضا انتقاله إلى تاجوراء والتحاقه بزاوية الشيخ النعاس في تاجوراء، أشير إلى أنه عاد إلى مدينة زليطن وتصدر للتدريس في زاوية أجداده زاوية الفطيسي، وهناك تتلمذ عليه الكثير من أبناء المنطقة ونهلوا من علمه وأدبه، وأيضا تتلمذوا عليه في ذلك المكان، إلى أن انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى عام 1302 هجرية، ودفن أيضا في روضة أجداده القريبة من الزاوية المذكورة في مدينة زليطن. كما أسلفت، لا بد من العناية بهؤلاء الأعلام وهؤلاء الأدباء والفقهاء الذين تركوا لنا ثروة علمية يجب العناية بها ونشرها وتحقيقها، لأنها جزء من الثقافة الليبية ومن التراث الليبي الذي يجب أن نعتني به، مثلما بقية الأمم والدول التي تعتني بتراثها وبعلمائها وبما تركوه من آثار علمية، يجب أن تحقق وأن تحظى بالدراسة وتشجيع الباحثين عليها. فالملاحظ على بعض أقسام الدراسات العليا في الجامعات أنها لا توجه أنظار الباحثين إلى التراث الليبي بحجة أن هذا التراث قليل المصادر أو من الصعوبة بمكان من أجل الحصول عليه وتحقيقه ونشره، وهذا لا يبرر عدم العناية بهذا التراث أو عدم الاهتمام به، وبالتالي يجب علينا أن نهتم بتراث بلادنا وأن نقوم بتحقيقه ونشره والعناية به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زجلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، متتبعي إذاعة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي في الحلقة السابعة من برنامجكم فقه الدعوة إلى الله. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن الأصناف التي يواجهها حملة رسالة الدعوة إلى الله، وقلنا إنهم ثمانية أصناف من الناس. وتكلمنا عن الصنف الأول، وهو صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة الإسلامية. وتكلمنا كذلك عن الصنف الثاني، وهو صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة الدينية. وتكلمنا كذلك عن الصنف الثالث، وهو صنف جاهل خالي الذهن من المعرفة بالإسلام. وها نحن نتكلم اليوم ونصل إلى حينما توقفنا، وهو الصنف الرابع. فنقول وبالله المستعان إن الصنف الرابع هو صنف عالم بالعقائد الإسلامية، مستيقن متابع، إلا أنه ناقص المعرفة وتغلبه أهواؤه وشهواته، فهو عرضة دواما لارتكاب المعاصي والمخالفات. وأصحاب هذا الصنف على درجات متفاوتات، وكلهم من المؤمنين الملتزمين ببعض حقوق مرتبة التقوى، إلا أنهم غير مستوفين لكل حقوق هذه المرتبة، وهم الغالبية العظمى من المسلمين. ووظيفة حملة الرسالة بالنسبة إلى هذا الصنف تثبيت عقائد أفراده وتعميقها، وتكميل معارفهم بمفهومات الإسلام وأحكامه وشرائعه، والأخذ بأيديهم برفق، ومساعدتهم على نفوسهم بالتعليم والموعظة والتدريبات التطبيقية العملية، ارتقاء بهم علما وعملا في درجات مرتبة التقوى، فدرجات مرتبة البر، فدرجات مرتبة الإحسان. ولا بد في التدريب على السلوك الإسلامي من العناية دواما بنوعي السلوك الباطن والظاهر معا، لئلا يكون الظاهر عامرا والباطن خربا. ومن الباطن الصدق والإخلاص لله في العمل، وابتغاء مرضاة الله، والبراءة من الشرك والرياء والحقد والحسد، ومن الاعتراض على أحكام الله عز وجل وعلى مجاري قضائه وقدره في عطائه ومنعه ونعمه ومصائبه، إلى غير ذلك من أعمال القلوب والنفوس. وهذه الوظيفة قد كان العلماء المسلمون المربون المسلكون لتلاميذهم يقومون بها قياما حسنا، اتباعا لمنهج مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه رضوان الله عليهم. الصنف الخامس، وهو صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده، إلا أن علمه لم يقترن باعتقاد وإيمان جازم، وقد أعلن إسلامه منتسبا للأمة الإسلامية، ولما يدخل الإيمان في قلبه وليس منافقا في إعلانه. هذا الصنف من الناس قد جاء بيانه في قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا، يقال لغة لا تفلانا حقه إذا نقصه إياه. ومعالجة هذا الصنف من الناس تكون بالصبر على تزويد أفراده يوما فيوما بالبراهين الإيمانية القرآنية والعقلية والكونية والتجريبية من أحداث الجزاء الرباني بالثواب المعجل للمحسنين والعقاب المعجل للمسيئين، ويكون أيضا بإذاقة أفراده حلاوة السلوك الإسلامي النابع من صدق الإيمان. وهذه تكون بأنواع من التجارب الوجدانية التي تذيق القلوب والنفوس هذه الحلاوة، بعبادة الله عبادة خاشعة تفيض معها الدموع، وبحسن الصلة بالله دواما عن طريق الذكر والدعاء والمراقبة لله في السر والعلن وفعل الخير والمشاركة في الأعمال الاجتماعية ذات الآثار الإصلاحية، ولا سيما التي ترفع البؤس عن البائسين والظلم عن المظلومين، وتسعد الصغار والضعفاء بالطعام والكساء والمسكن والدواء، فهذه الأعمال ترافقها في القلوب غالبا مشاعر لذة إيمانية حلوة مصحوبة بسكينة وطمأنينة، وهي تشبه مشاعر الأم الحنون حين ترضع طفلها الجائع. الصنف السادس صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده، مستيقن مؤمن بها، إلا أنه غافل عن مقتضيات إيمانه، قد استحوذت عليه أهواؤه وشهواته، فهو مندفع لتحقيق مطالب حياته العاجلة وزينتها والاستكثار من الأموال والأنصار والعقار والمراكب الفارهة والجاه والسلطان ونحو ذلك، وفي الغالب يكون من أهل المعاصي بسبب غفلته واستغراقه في أمور دنياه. ومعالجة هذا الصنف من الناس تكون بإيقاظه من غفلاته وسكراته، بتذكيره بما يعلمه مما هو مؤمن به، وباستخراج عناصر إيمانه من مكامنها وإحضارها في ساحة تصوراته المتحركة العاملة الموجهة لإرادته، حتى توجه أوامرها في داخله للاجتهاد في ممارسات السلوك الإسلامي الباطن والظاهر، وتكون أيضا بتحريك محوري الطمع والخوف في نفسه بالترغيب فيما عند الله من أجر عظيم، وبالترهيب مما عند الله من جزاء بعذاب أليم، وتكون باستصحابه إلى مجالس العلم والذكر والعبادة، وبغمسه في البيئات الصالحات التي يجد فيها متعة لقلبه ونفسه، مع أصحاب ورفاق صالحين مؤنسين أوفياء ودودين يؤثرون على نفسه، وتكون بترقيق قلبه بالمواعظ النافعة والمشاركة الوجدانية المثيرة للعواطف النبيلة، واستخراجه مما هو منغمس فيه من أمور دنياه ببدائل يجد فيها لذة نفسه ومتعتها ضمن حدود طاعة الله عز وجل. وهذه البدائل مصحوبة بدروس علم وموعظة وذكر ومجاهدة في نشر الإسلام وخدمة قضايا المسلمين العامة. الصنف السابع صنف عالم بأسس الإسلام وعقائده، مستيقن في قلبه بصدق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عن ربه، إلا أنه جاحد لها بغيا أو كبرا أو حسدا أو رغبة في الفجور أو غير ذلك من دوافع نفسية خبيثة، فهو لا يريد أن يؤمن بالحق لهوى في نفسه وعصبية عمياء، ويتعلل بالمعاذير ويصطنع لنفسه ما يزين لها جحود الحق. وأهل هذا الصنف مغضوب عليهم، لأنهم عرفوا الحق وجحدوه ظلما وعدوانا. ويدخل في هذا الصنف علماء اليهود الذين عرفوا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وجحدوا رسالته بغيا وحسدا من عند أنفسهم، ويلحق بهم كل من عرف أن الإسلام حق وجحده ظلما وبغيا من نصارى وملاحدة وبوذيين وهندوسيين ووثنيين. وفي شأن علماء اليهود الجاحدين للحق في معرفتهم له قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأهل هذا الصنف تصعب معالجتهم، لأنهم لم يكفروا عن جهل بالحق أو عن غفلة عنه، بل كفروا بغيا وظلما وعنادا، فلا يجدي فيهم إلا العقاب الذي يجدون آلامه، حتى الإنذار بالعقاب المؤجل لا يغير فيهم شيئا. وبشأن هذا الصنف من الكافرين قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومع أن أهل هذا الصنف لا يجدي فيهم الإنذار، فينبغي الإعذار إليهم بإنذارهم بعذاب الله المؤجل إلى يوم الدين، مع ما قد ينزل الله بهم من عذاب معجل في الحياة الدنيا. الصنف الثامن هو كالصنف السابع عالم بأسس الإسلام وعقائده، وعالم بأنها حق وجاحد لها ظلما وعدوانا، وزاد بأنه شيطان مضل فتان فاسد مفسد في الأرض، ومن هذا الصنف الجبابرة الطغاة. هذا صنف من الناس قد جعل نفسه من جنود إبليس مغويا مضلا فاسدا مفسدا، وهذا الصنف من المتعذر بحسب العادة إصلاحه، والتعامل معه يكون بدرء شره وكف ضره وإبعاده عن التأثير في الناس، ومكافحة وسائله المضلة قدر المستطاع، ومقاومة اضطهاده وإكراهه وإجباره الناس على الكفر والفسوق والعصيان ولو بالقتال عند الاستطاعة. أما المنافقون فهم كافرون أو مترددون في الباطل، متظاهرون كذبا بالإسلام والإيمان، فيدخلون في بعض الأصناف الثمانية السابقة بحسب أحوالهم الباطنة ولا قيمة لأحوالهم الظاهرة. بذا ننهي الأصناف الثمانية التي سيواجهها حامل الرسالة من الناس، والآن سنتكلم بحول الله عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها حملة الرسالة أنفسهم. وفي هذا المقام سنتكلم عن ستة فصول. الفصل الأول في وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة الصبر وعدم التضجر وعدم اليأس مهما اشتد عليه الأذى وضعفت آثار أعماله الرشيدة. والفصل الثاني وهو وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة التجرد عن المصالح الشخصية لدى من يؤدي بينهم رسالته. والفصل الثالث وجوب تحلي حامل الرسالة بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وبتطبيقه لما يدعو إليه من فضائل الإسلام وأحكامه. والفصل الرابع في وجوب تحلي حامل الرسالة بالصفات التي ذكر الله عز وجل أنها صفات عباد الرحمن ليكون إسوة حسنة. والفصل الخامس في وجوب تحلي حامل الرسالة بالأهلية البيانية. والفصل السادس في وجوب تحلي حامل الرسالة بالأهلية العلمية. ونتكلم الآن عن الفصل الأول وهو وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة الصبر وعدم التضجر واليأس مهما اشتد عليه الأذى وضعفت آثار أعماله الرشيدة. وفيه أربع مقولات. في المقولة الأولى نتكلم عن قيمة خلق الصبر ووجوب تحلي حامل الرسالة به، وفي المقولة الثانية نأتي بنصوص قرآنية يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر لحامل الرسالة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي المقولة الثالثة نأتي بنصوص قرآنية أخرى يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر للرسول صلى الله عليه وسلم ويلحق به حامل رسالته من أمته، وفي المقولة الرابعة نأتي بنماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر. أما عن قيمة خلق الصبر ووجوب تحلي حامل الرسالة به فنقول إن الصبر خلق نفسي فطري أو مكتسب، من آثاره القدرة على الدأب في الأعمال الظاهرة أو الباطنة وعلى تحمل المشقات النفسية والجسدية مما يخالف أهواء النفس وشهواتها ورغباتها في فعل ما تكره فعله أو ترك ما تحب فعله، وهو خلق يمكن من يتحلى به ويضعه في المواضع الملائمة له من الظفر بأفضل النتائج التي يريد الحصول عليها مما يقوم به من أعمال ظاهرة أو باطنة. والصبر من أجل الصفات النفسية ذوات الأثر في السلوك الباطن والظاهر وذوات القيمة الثمينة مما يتحلى به العقلاء ذو الإرادات القويات والأنفس العاليات الزاكيات، وهو من صفات الله جل جلاله، فمن أسمائه تبارك وتعالى الصبور وهو يحب الصابرين وهو مع الصابرين وهو يبشر الصابرين بالنتائج التي يحبونها وبالأجر العظيم عنده يوم الدين، فقد جاء في النصوص القرآنية والله يحب الصابرين إن الله مع الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين إلى غيرها من نصوص. وأكثر الخصمين أو المتنافسين ذوي القوة المكافئة أو المتقاربة أكثرهما صبرا، والمحروم من خلق الصبر يصاب بالسأم والملل فالتضجر، وأخيرا يصاب بداء اليأس وترك ما هو فيه من عمل. وكثير ممن أصيب بداء اليأس فترك العمل لو صبر صبرا قليلا لظفر بما يريد الوصول إليه أو بأكثر مما يريد الوصول إليه. وأكثر الناس حاجة إلى التحلي بخلق الصبر من يحمل رسالة الدعوة إلى الله وإلى صراطه المستقيم والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاطلاع بمهامهما. فالسأم والملل والتضجر يجعل حامل الرسالة ييأس من فائدة قيامه برسالته فيكف عن أدائها أو يتهاون في القيام بها، وقد يلجأ إلى اعتزال الناس والانكفاء على نفسه، وربما يجد نفسه مع أسرته الخاصة بعد حين يطول أو يقصر منساقا مع مؤثرات البيئة التي يعيش فيها ومتنازلا عن بعض مبادئه التي دعا إليها أو عن التزامه السلوكي بما كان يدعو إليه أو بما كان يأمر به وينهى عنه. فصاحب الرسالة إذا لم يكن حاملا لرسالته بصورة عملية نشيطة قائما بوظائفها ومهاماتها مناضلا من أجلها مهتما بأن يبلغ رسالته مبينا شارحا داعيا أو مذكرا أو آمرا ناهيا رجاء التأثير في الآخرين وتقويم المنحرفين وتحقيق الإصلاح المنشود، فإنه يتحول تلقائيا إلى مدافع ثم إلى مراقب غير مدافع ثم إلى متأثر شيئا فشيئا، وقد يصل إلى مساير متابع تأثرا بضواغط البيئة التي لم يستطع أن يكون فيها صامدا صابرا على القيام بوظائف رسالته في الدعوة والتقويم والإصلاح. وهنا نلاحظ أن حكمة الله العلي الجليل اقتضت أن يأمر رسله عليهم الصلاة والسلام والدعاة إليه والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من ورائهم بالصبر في قيامهم بوظائف رسالاتهم ومهامها في الدعوة إلى سبيل ربهم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاء في القرآن المجيد الأمر بالصبر في مناسبات متعددات تشمل جوانب مختلفات من مشكلات يتعرض لها الدعاة، وكل مشكلة منها تحتاج من حامل الرسالة الصبر، وتقتضي الحكمة الربانية أن يوجه له الأمر بالصبر معها لئلا يتصرف تصرفا يتنافى مع مقتضيات رسالته. وهنا نورد نصوصا قرآنية يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر لحامل الرسالة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ظهر لدى استقراء نصوص الأمر بالصبر في القرآن المجيد وجود 5 نصوص أنزلت في المرحلة المدنية من تاريخ دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وضمت هذه النصوص إلى سور أنزلت في المرحلة المكية ووضعت منها في مواضع ملائمة لها فكريا، وجاء الخطاب فيها موجها للرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره أول المؤمنين والمسلمين من هذه الأمة. ويلحظ المتدبر في هذا الإجراء البديع أن الغرض منه الإشعار بأن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم قد كان متحققا بالصبر المأمور به في هذه النصوص، إلا أن حاملي رسالته من أمته يحتاجون إلى هذا التوجيه في مثل المراحل التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فيها متحليا بفضيلة خلق الصبر. فنفهم من هذا الإجراء أن المقصود بالتوجيه في هذه النصوص هم حملة رسالة الرسول من أمته، وهذا من لطائف الإجراءات في القرآن المجيد التي يلاحظ فيها اقتضاءان، اقتضاء فكري واقتضاء زمني. ويحسن بالمتدبر التأني في تدبر القرآن والنظر إلى إجراءاته بإمعان ليكتشف المقاصد الدقيقة من أساليب البيان. فلننظر في تدبر النصوص 5 التي كشفها الاستقراء مما أنزل في العهد المدني وضم إلى سور مكية التنزيل. النص الأول قول الله عز وجل خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم، والمقصود به كل داع إلى سبيل ربه وآمر بالمعروف ناه عن المنكر من أمته وناصح مرشد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. كصاحب الحوت أي كيونس عليه السلام، إذ ترك قومه أهل نينوى مغاضبا لما كذبوه ورفضوا الاستجابة لدعوته قبل أن يأذن الله له بذلك، ولم يصبر على متابعة دعوتهم لهم حتى يأتيه من الله أمر بما يعمل. إذ نادى وهو مكظوم أي يذكر إذ نادى داعيا ربه وهو في فم الحوت قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهو مكظوم أي حابس غيظه من قومه الذين رفضوا دعوته ومعترف بتركه لهم قبل أن يأذن الله له. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكن تداركته هذه النعمة فنبذ بالعراء سقيما غير مذموم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين وشفاه واجتباه وجعله من الصالحين وأرسله إلى قومه فآمنوا به أجمعين. وفي هذا النص تلويح بتهديد حامل رسالة الدعوة إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا تضجر ويأس وترك وظيفته أن يعاقبه الله على ذلك بما يشاء من عقاب ملائم. وقد علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان متحققا بالصبر المطلوب في هذا النص خلال المرحلة الدعوية التي نزلت فيها سورة القلم، وقد وصفه الله فيها بأنه على خلق عظيم، فالصبر لحكم الله أحد عناصر هذا الخلق العظيم. إن حامل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته المؤهل لحملها مطالب بأن يصبر مستمرا في القيام بوظائفها دون أن يتضجر أو ييأس ويكف عن القيام بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متسرعا مغاضبا، بل كلما يئس فعلا من مدعو معاند استبان له الحق وأصر على الكفر تحول إلى آخرين لم يبلغوا بعد إلى دركة العناد والإصرار على الكفر، فهذا التحول هو من عناصر الاستمرار على القيام بوظائف هذه الرسالة الربانية. وعلى هذا الفهم يكون معنى فاصبر لحكم ربك أي فاصبر متابعا القيام بوظائف رسالته انتظارا لحكم ربك في من عاندوا وأصروا على الكفر مع استبانة الحق لهم، فلله حكمته في حكمه بعباده. أو فاصبر مستسلما لحكم ربك، لكن متابعة توجيه الدعوة لأشخاص بأعيانهم تخضع لقاعدة فذكر إن نفعت الذكرى، أي فإذا وصل بعض أفراد الناس إلى حالة ميؤوس منها كليا فلا تنفعه الذكرى بدلالة التجربة الطويلة، فمن الخير توجيه جهود الدعوة والتذكير لغيره من الذين لم يصلوا بعد إلى حالة ميؤوس منها. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لهذه القاعدة. وإلى هنا أدركنا الوقت أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، بعد أن أنهينا النص الأول من النصوص القرآنية التي يلاحظ فيها توجيه الأمر بالصبر لحامل الرسالة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحلقة القادمة بحول الله نستكمل النصوص مبتدئين من النص الثاني إن شاء الله تعالى. في ختام هذه الحلقة أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه. Oh. وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: عبر أثير إذاعة الهدى. تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
1: وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى، مترامية الأطراف، موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير، والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
0: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لكم الحلقة السابعة من هذا البرنامج. كان حديثنا طيلة الحلقات الماضية عن سورة الفاتحة، وبمناسبة الشهر الكريم نقف مع آيات من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كتب فرض، أياما منصوبة على الظرفية، وقال الفراء إنه منتصب على أنه مفعول ثاني للفعل كتب، ويبعد أن يكون منصوبا بالفعل تتقون. والتعريف في الصيام للعهد الدهني، أي الصيام المعهود المعروف، لأن العرب كانت تعرف الصوم قبل الإسلام، وفي الحديث كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، ولكن الصيام في الإسلام يخالف الصوم المعهود في بعض القيود. فالتشبيه في قوله تعالى كما كتب تشبيه المهية للكيفية، والمقصود من هذا التشبيه الاهتمام والتنويه بهذه العبادة، وتهيئة المسلمين لتلقيها وتهوينها، وتهوينها عليهم كما يؤخذ من قوله سبحانه: أياما معدودات. فالمعدودات كناية عن القلة، وقوله لعلكم تتقون بيان لحكمة الصوم، فهو في قوة المفعول لأجله. وفي الحديث: الصوم جنة أي وقاية، فهو وسيلة لارتياض النفوس على ترك الشهوات وانتشال لها من حضيض الماديات، وإثارة للشعور بما يلاقيه أهل الخصاصة من الجوع. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أخذ علماؤنا من هذه الآية إباحة الفطر مع المرض والسفر، وقالوا بوجوب الفطر عند خوف الهلاك. وفي هذا الأسلوب ما يسمى فحوى الخطاب عند علماء أصول الفقه، والتقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وأما القول بأن صيام المريض والمسافر لا يصح فذلك شطط، كيف وقد قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يطيقونه أي من غير مشقة، فيفطرون ويكفرون، هكذا قال بعضهم، وقيل يطيقونه بمشقة كالشيخ الهرم، وتطوع أي صام، وقيل تطوع بالزيادة في مقدار الإطعام. وشهر مبتدأ في قوله شهر رمضان، أو بدل من الصيام، أو خبر لمحذوف، فعلى القول بأنه مبتدأ خبره الذي أنزل فيه القرآن، وعلى القول بأنه خبر لمحذوف يكون التقدير: هو أي المفروض عليكم صومه شهر رمضان. ومعنى أنزل بدأ نزوله، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي ابتدأنا إنزاله. وهدى للناس منصوب على أنه حال من القرآن، وبينات عطف على هدى، ومن عطف الخاص على العام، والمراد بالهدى الأول ما في القرآن من الإرشاد إلى المصالح العامة والمصالح الخاصة التي لا تنافي العامة، والمراد بالبينات من الهدى ما في القرآن من الاستدلال على الهدى الخفي
مثل أدلة التوحيد وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، والإظهار في موضع الإضمار هنا للتعظيم والمبالغة في البيان، وعاد ذكر الرخصة في قوله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لئلا يتوهم السامع من تعظيم أمر الصوم في نفسه وأنه خير أن الصوم حتم لا تتناوله الرخصة بوجه أو أنها مفضولة. وفيه عناية بأمر الرخصة، وليس في الآية ما يدل على وجوب تتابع القضاء أو تتابع القضاء في الصوم. واليسر السهولة، والعسر الحرج والشدة، وفي الحديث: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد بين الإمام الشاطبي في موافقاته أن الحرج والمشقة منفيان عن شريعة الإسلام، وأن الشريعة بنيت على التيسير والسماحة، وفي الحديث: بعثت بالحنيفية السمحة. وقوله: ولتكملوا العدة، تعليل للأمر بالعدة، وتعليل لما علمنا سبحانه وتعالى من كيفية القضاء، وتعليل للترخيص والتيسير. والمراد بالتكبير تعظيم الله والثناء عليه، وفي ذلك إشعار لما أظهرته السنة من صلاة العيد وما ورد فيها من التكبير. وقد استنبط العلماء من هذه الآية مشروعية التكبير في عيد الفطر، ولكن على سبيل الندب. وقوله: فإني قريب، تمثيل لحالة سهولة الإجابة، ومعنى: فليستجيبوا فليأتمروا ما أمرتهم به من الإيمان والطاعة والرشد ضد الغي. فهو الهدي والاستقامة والدعاء من أقوى أسباب التقرب إلى الله. ومن شروطه إظهار الافتقار وعدم الدعاء بالإثم، وإخلاص النية، وأكل الحلال، وحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين، وفي الحديث: إن الله يحب الملحين في الدعاء. ويجب على الداعي ألا يتبرم من عدم الاستجابة، لأن الله أعلم بمصلحته. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. ولا يجوز للمسلم أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال، طبعا: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. هذا مجمل ما فهم من الآيات التي تلوناها في بداية هذا اللقاء. وإذا عدنا الكرة من جديد بشيء من التفصيل بعد الإجمال، نقف على قواعد جمة وقد وقف عندها علماؤنا، علماء التفسير وعلماء العربية، حيث وقفوا على الدلالات الدقيقة التي تستنبط من دلالات لغة القرآن وألفاظه، مثل ما استنبطه العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، فعنه ملخصا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. حكم الصيام حكم عظيم من الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمة، وهو من العبادات الرامية إلى تزكية النفس ورياضتها، وفي ذلك صلاح حال الأفراد فردا فردا، إذ منها يتكون المجتمع. افتتحت الجملة بيا أيها الذين آمنوا لما في النداء من إظهار العناية بما سيقال بعده. والصيام، ويقال الصوم، هو في اصطلاح الشرع اسم لترك جميع الأكل.

0: صيام اسم منقول من مصدر فعال وعينه واو قلبت ياء لأجل كسرة فاء الكلمة. وقياس المصدر اللي هو الصوم، فقد ورد المصدران في القرآن، فلا يطلق الصيام في اللغة إلا على ترك كل طعام وشراب، وألحق به في الإسلام ترك قربان النساء. فلو ترك أحد بعض أصناف المأكول أو بعض النساء لم يكن صياما، كما قال العرجاء: فإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. وللصيام إطلاقات أخرى مجازية، كإطلاقه على إمساك الخيل عن الجري في قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. وأطلق على ترك شرب حمار الوحش الماء، وقال لبيد يصف حمار الوحش وأتانه في إثر فصل الشتاء: حيث لا تشرب الحمر ماء لاجتزائها بالمرعى الرطب، حتى إذا سلخ جمادى ستة جزءا فطال صيامه وصيامها. والظاهر أن اسم الصوم في اللغة حقيقة في ترك الأكل والشرب بقصد القربة، فقد عرف العرب الصوم في الجاهلية من اليهود في صومهم يوم عاشوراء. وأما إطلاق الصوم على ترك الكلام في قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فليس إطلاقا للصوم على ترك الكلام، ولكن المراد أن الصوم كان يتبعه ترك الكلام بوجه الكمال والفضل. فالتعريف في الصيام في الآية تعريف العهد الدهني: أي كتب عليكم جنس الصيام المعروف. وإلى هنا أيها الإخوة الكرام ينتهي الوقت المخصص لهذه الحلقة، أستودعكم الله، وإن كتب الله لنا البقاء ويسر لنا اللقاء نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتجليات.

0: حالات التحول، فترات الانتقال في التاريخ الإسلامي والتاريخ المعاصر، حتى نستطيع أن نصل إلى مقاربة لمحاولة استئناف رؤية استراتيجية عضوية نابعة من واقعنا وتراثنا. طيب، بعض الإخوة يقولون لي أنت تكلمت عن مراحل الانتقال، مرحلة العباسية، المرحلة المغولية، المرحلة التي جاءت بعد ذلك في زمن سقوط الأندلس وما إلى ذلك، أشياء كثيرة مرت فيها الأمة، ولكن المرحلة التي نعيشها الآن القرن الماضي هذا اللي هو ابتداء من سقوط الدولة العثمانية إلى يومنا هذا، هذا مختلف تماما، هذا مختلف عن النسيج السابق للأزمات التي مرت بها أمتنا. أنا أتفق مع هذا الرأي، ولكني أختلف معه أيضا في جوانب أخرى، فسأفصل في هذه الحلقة شيئا متعلقا بالقرن الماضي، لأنه بتقديري الذي حدث في القرن الماضي هو حالة انتقال وليست حالة ثبات، وما زلنا نعيش إلى يومنا هذا حالة الانتقال هذه وحالة السيولة، لم نصل إلى لحظة نستطيع أن نقول فيها أن هذا القرن أعاد تشكيل هوية الأمة، لأنه أنت حتى تقول أن هذا القرن أعاد تشكيل هوية الأمة إلى شيء جديد أو أعاد تشكيل هوية المنطقة حتى الشرق إلى شيء جديد، يجب أن تكلم عن شيء ثابت استقر وثبت وأصبح أمرا واقعا. إحنا الآن نعيش حالة غير واقعية، غير ممكنة أن الاستمرار، لأن الحروب الأهلية والنزاعات وغياب الشرعية للنظم السياسية وحالة التنازع الغريبة وحالة التفكك والتجزئة وحالة الهيمنة الغربية، كل هذه المسائل ما زالت حاضرة. يعني روح ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا لا تزال حالة انتقال، هذه المنطقة لم تثبت بعد، ولذلك القول إنه هذه المنطقة أصبحت الآن شيء آخر، نسيج مختلف عن النسيج السابق، هذه غير صحيح، لأني لا أرى الحالي نسيج، لا أرى الحالي إلا مجموعة مفككة من التيارات الاستراتيجية والسياسية والفكرية التي لم تصل بعد إلى لحظة الثبات أو لحظة التوازن أو لحظة الرشد. هذه من ناحية لماذا أختلف مع هذا الرأي، لكن لماذا أتفق على أن طبيعة التغيير الذي وقع منذ عام 1900 أو يعني 16 أو لنقول من 1914 الحرب العالمية الأولى وصولا إلى يومنا هذا تختلف عن طبائع التغيير التي وقعت في الأمة عندما سقطت بغداد وعندما سقطت الأندلس وعندما أصيبت الأمة بأزمات في العهد الصليبي وما إلى ذلك. طيب، أولا كل الأزمات التي وقعت في عهد سابق كانت الأمة تعيد استئناف مسيرتها بالشكل الذي كانت عليه في السابق من حيث الأصول وليس من حيث التفاصيل. قلت لكم الفكر كان يتغير، المفاهيم في بعض الأحيان تتجدد، عندنا دار إسلام ودار حرب بصير عندنا خمس دور على سبيل المثال، تقسيمات جديدة، وبالتالي ليست مسألة ثابتة، لكن الجوهر هو أن الأمة موجودة، هذه واحدة. ما كان عندنا في سلطنات، في إمارات، في أشياء كثيرة جدا مختلفة. ابن بطوطة لما سافر من طنجة إلى إلى إلى إلى أقصى آسيا مر بكل إمارات هذه، كانت مختلفة متنازعة، لكن هو ابن الأمة، الأمة موجودة، المواطنة تابعة للأمة وليست تابعة للدولة، هوية الفرد يحددها انتماؤه للأمة. إذن مفهوم الأمة بقي ثابتا راسخا لم يتشقق أبدا، حتى لما جاءوا المغول وجاءوا الصليبيين بقي عندنا شيء اسمه الأمة، رمزية تمثيل الأمة من خلال إجماع سياسي متعلق بالخلافة بقي مستمرا إلا في لحظات انقطاع في العهد المغولي عندما جاء، ثم استؤنف بعد ذلك رمزيا في عهد المماليك، ثم جاءت الخلافة العثمانية. إذن بقي مفهوم الخلافة موجودا إلا بالاستثناء القصير ذلك، وبقي مفهوم الخلافة المستمر هذا هو التعبير عن، لأنه هو مفهوم بالمناسبة، وهذه مسألة مهمة أن برأيي، يعني أن مفهوم الخلافة هو مفهوم له علاقة بالأمة، بمعنى هو مفهوم متفرع عن الأصل. الأصل هو أن هناك أمة، الأمة تدبر شؤونها من خلال مركز إجماع سياسي، من خلال مفهوم سياسي مركزي اسمه الخلافة، وهذا الخلافة كان يعاد تمظهره بمظاهر كثيرة، عندنا الأموية والعباسيين، ثم جاء بعد ذلك فترة المماليك، ثم جاء بعد ذلك فترة طبعا كان عندنا أيضا الخلافة الفاطمية، عندنا الخلافة في الأندلس، عندنا خلافات، يعني مجموعة من النظم التي كانت تطلق على نفسها، لكن مصطلح الخلافة وفكرة إجماع الأمة على شيء، على رجل أو شخص أو إدارة أو نظام يعبر عن مصالح عابرة للقوم يعني بالمفهوم العرقي، وعابرة للشعب بالمفهوم الجغرافي، كانت حاضرة دائما الأمة، وما يتفرع عن ذلك من مفهوم جامع سياسي. فالإجماع كان حاضر دائما. إذن هذه المفاهيم كانت دائما مستمرة. النقطة الثالثة التي كانت حاضرة في كل مراحل التحول في التاريخ الإسلامي، فكرة المرجعية نحو الشريعة. اللي احنا الشريعة مش بالضرورة الشريعة مفهومها القانوني، لكني أتكلم عن مرجعية الأمة وشرعية نظمها، كانت دائما نابعة من فكرة التزامها بالإسلام أو التزامها بالكتاب والسنة أو التزامها بتطبيق ما يعتقده الناس أنه هو الشيء الثابت في حياتهم، في حياة هذه الأمة. إذن عندي أمة، عند خلافة، وشرعية الخلافة هذه وشرعية النظم المتفرع عنها أو الممالك أو السلاطين تابعة لشيء ما اسمه الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة باعتباره حميدا والمعروف ومحاربة المنكر. كانت هذه مسائل ثابتة. إذن عندنا هاي المعايير الثلاثة الكبرى ثابتة في تاريخنا الإسلامي. طيب خلينا نيجي على القرن الماضي. هذا القرن قرن استثنائي حقيقة، لأنه أول شيء حدث فيه القطيعة مع التراث. معنى كل الأنماط السابقة كانت أنماط تستأنف بعد انتكاسة، تجدد من داخل المنظومة. النمط الجديد الذي احنا واجهناه في القرن الماضي هو في الحقيقة نمط قطيعة مع التراث، فأريد لنا أن نبدأ شيئا جديدا، يعني أن التاريخ تاريخنا انتهى. مش في عندنا نظرية انتهاء التاريخ تبعت فوكاياما، لكن في الحقيقة أريد لنا أن ينتهي التاريخ، فنقول يا إخوان من اليوم وطالع انتهى كل التاريخ الذي قد سبق في السياسة والتفكير الاستراتيجي، واليوم احنا بدينا إشي جديد، إيش اسمه الدولة القومية، إيش اسمه الدولة القطرية. فبالتالي انسولي مفاهيم الأمة، مفاهيم الخلافة، مفاهيم الشرعية، هذا كله كلام عفى عليه الزمن. احنا اليوم عندنا شيء جديد، فاستيقظنا في يوم من الأيام في مطلع القرن العشرين يعني بعد الحرب العالمية الأولى، لنقل بالعشرينيات وبداية العشرينيات، استيقظنا على فكرة أنه أبداً اليوم إحنا عندنا دولة ما لها علاقة بكل الماضي هذا، بل بالعكس إحنا الدولة هذه أيضاً تخاصم التراث، مش فقط أنها محايدة، هي تخاصم التراث. التراث بالنسبة لها عبء فيه قدر عالي من التخلف والرجعية، وإحنا أحسن إشي إحنا تقدميين، وإحنا لعنا مناهج حداثية جاءتنا من الغرب، فنخاصم التراث. فإذا أول شيء حدث مع وصول المفاهيم الجديدة أو الانقلاب الأكبر الاستراتيجي الذي وقع في حياتنا نحن في القرن الماضي هو القطيعة مع الماضي، القطيعة مع التراث. طبعا إحنا بنفهم في قواعد التفكير الاستراتيجي، وأنا دائما بقولها، أن الجغرافيا هي صنع الله في الأرض، أما التاريخ وهو التفاعل الإنساني في الجغرافيا، هذا شيء ثابت. ثم من عظمة أي أمة في الدنيا أن تكون مسيرتها التاريخية مستمرة، هذا شيء طبيعي. يعني ولذلك حكينا عن الألمان وحكينا عن أمم عن الصين وعن غيرها، هذه الأمم هناك تدفق طبيعي للتاريخ في جغرافيتها، تدفق طبيعي للتاريخ في جغرافيتها وفقا لروح هذه الأمة، هذا الذي يؤسس عظمة أي أمة في الدنيا واستمراريتها. يعني ولذلك أنت لما تقول أنه هذه الأمة موجودة في هذه الجغرافيا، وهذه الجغرافيا فيها تاريخ، وهذا التاريخ لا يزال يتدفق، انقطاعه هذا شيء غير طبيعي. ولذلك انقطاع التدفق التاريخي في الجغرافيا، في جغرافيا منطقة الشرق، في الجغرافيا الإسلامية عموما، هو انقطاع القصد منه إنهاء مفهوم الأمة وإنهاء حالة الاستمرارية التي كانت حادثة في التاريخ. ولذلك هذا من المصائب الكبرى. يعني هذه مسألة ما حدثت لا في زمن المغول، ولا حدثت في زمن الأندلس، في زمن الصليبيين، ولا حدثت في سقوط الموحدين، إنما انتهى التاريخ تماما، وأريد لنا أن نبدأ بشيء جديد. هكذا فكر الذين جاءوا وتسيدوا السلطة والحكم في بلداننا. بدءا طبعا كان عندنا في تركيا منظومة أريد لها أن تكون منظومة قومية جديدة مختلفة تماما عن الماضي. في إيران أيضا أريد أن يكون هناك منظومة جديدة مختلفة عن الماضي. وكذلك في نظومنا العربية لأنها ما تشكلت بعد، كانت لا زالت، لكن كان في دعوات محاولات لكي نبدأ بشيء جديد. التيار القومي، التيارات العلمانية الليبرالية الحداثية بدأت تؤثر علينا جميعا، حتى مع القيم الإسلامية بدأت الليبرالية الحداثية يعني تغير فيها إلى آخره. يعني هذه القطيعة لم تكن يعني حقيقة حادثة في حالات الانقطاع الماضية، باستثناء الأندلس طبعا، لأن الأندلس انتهى فيها فعلا، أصبح هناك نهاية للتاريخ في الأندلس بسبب سقوط الدولة الأندلسية. طيب، إذن القطيعة رقم واحد، إذن هذا قرن قطيعة، والقطيعة مع المنهج والتاريخ أدت إلى قطيعة داخل الأمة، بمعنى أصبح التركي على سبيل المثال ينظر إلى العربي كشيء آخر مختلف تماما، بعدما كان جميعا التركي والعربي ضمن فضاء عثماني واحد، الآن أصبحوا ضمن فضاء متخاصم أكثر من أنه أو متنافس في أحسن الأحوال، يعني بدل من أن يكون فضاء موحدا. وكذلك الفضاءات الأخرى، فضاءنا العربي مع الإفريقي وفضاءنا العربي مع الآسيوي، كلها أصبحت فضاءات مستقلة تحكمها موازين المصلحة المجردة وليست الموازين الأعلى من مصلحة الدولة ومركزيتها اللي هي المصالح المتعلقة بمركزية الأمة. طيب، هذه واحدة، إذن القطيعة نضعها رقم واحد. رقم اثنين، أصبح لدينا أيضا مفهوم جديد في هذه المرحلة، هو أن تراثنا تاريخنا يعني حضارتنا المرجعية ذات المرجعية الإسلامية في الحقيقة ممكن أن تكون موجودة، ولكن لا ينبغي أن تكون الشأن العام، لا ينبغي أن تؤسس قواعد الشأن العام. ولذلك بدأنا نفكر باستيراد النظم، النظم القانونية، النظم السياسية، النظم الاجتماعية، كلها تأتينا من الخارج. وبالتالي الفكرة أنه إحنا فقدنا الثقة بأن ما لدينا من مخزون ثقافي قادر على أن يخرج لنا ابن تيمية جديد يجتهد اجتهادات، أو إمام جويني جديد، أو ابن خلدون جديد. وأصبحنا نفكر بمفكري الغرب وفلاسفة الغرب وحداثيين من الثقافة الغربية لكي ننسخ أو نستنسخ شيئا مما يقولون ونوفق بينه وبين ما لدينا. فأفضل ما كان لدى بعضنا أنه نقول والله إحنا التراث الإسلامي على سبيل المثال في مسألة الديمقراطية قريبة من الشورى، خلينا نعمل توفيق شوي وندخلهم على بعض. في الاقتصاد والله الاشتراكية كان الإسلام ندخلنا على بعض. فأصبحنا نريد أن نوفق ما بين ما لدينا من تراث نعتقد أنه خلاص الآن هذا التراث ما بنفع للمستقبل، وما جاءنا من تجربة الآن باهرة مدهشة من قبل غرب متغول، غرب منتصر، غرب متغلب، وبنحاول قدر الإمكان أنه نخفف من غلواء هذا التغول الذي جاءنا من الخارج بأن نعطيه بعض المفاهيم، يعني ندخل فيه بعض المفاهيم الإسلامية أو التراثية حتى نخفف من غلوائه ونجعله أكثر ليونة حتى يبلع من قبل الناس ومن قبل الأمة. يعني إذن مرة ثانية فقدنا الثقة في تراثنا، وهذه كانت مشكلة كبيرة. النقطة الثالثة في القرن الماضي هذا أنه كان قرن إهانة. لماذا هو قرن إهانة؟ أنت لما تكون صاحب مركزية كالمركزية الجيوسياسية التي كانت تتمتع بها الأمة الإسلامية عبر 1300 سنة، ثم تأتي من بعد ذلك تجد نفسك مقسما مجزأا نهبا للمستعمر، تابعا ثقافيا مستلبا حضاريا، هنا في إهانة كبرى. والإهانة خطيرة في العقل البشري. لماذا؟ لأن الإهانة تدفعك إلى أحد أمرين، إما أن تصبح ثائرا متمردا رافضا قطعيا للواقع وتثور عليه ثورة غير رشيدة، وبالتالي أنت تصبح يعني متمرد تماما عليه، وإما أن تنساق إليه ومعه وبه وتصبح من بعد ذلك شكلا تابع لفضاء اسمه الفضاء العربي الإسلامي، ومضمونا أنت في الحقيقة السوفتوير تبع العقل تبعك هو عقل جاي من الخارج. هذه الإشكالية أدت إلى فصام عندنا في واقعنا في القرن الماضي، فصام بين من حاول أن يعيد تأسيس كل شيء بناء على تراثيات لا يمكن الاجتهاد بها كما اجتهد ابن تيمية وخلافه، وتمسك بتفاصيلها بشكل صارم يؤدي إلى كثير من الإشكالات. وبين من رأى أنه لا، إحنا خلينا نمشي مع التيار الموجود حاليا بالغرب والأمور طيبة جدا وما في عندنا أي مشكلة، وبالعكس إحنا هذا أفضل شيء ممكن نعمله. فهذه حالة الفصام موجودة، وهذه إشكالية كبرى أيضا أوقفنا فيها النمو الطبيعي والتلقائي للفكر والوعي الاستراتيجي والسياسي الإسلامي. طيب، لماذا حدث هذا؟ هو الحقيقة الذي حدث في بداية القرن عجيب. أولا، الغرب كان يرى أن العالم الإسلامي أو الدولة العثمانية على وجه التحديد يعني في ذلك الوقت كانت رجل أوروبا المريض، ولذلك كان يريد دائما أن يبتلع أراضيها، وهذا صراع قديم. يعني كان دائما الأوروبيون يريدون أن يأخذوا بعض أراضي الدولة العثمانية على سبيل المثال الموجودة في أوروبا اللي هي منطقة البلقان. روسيا كانت تريد أيضا أن تغزو الدولة العثمانية من أجل أن تحصل على معبر من خلال مضيق الدردنيل ومضيق البوسفور الذي يصل البحر الأسود بالمياه الدافئة. إذن هناك قوة دائما لها تناقضات جيوسياسية واستراتيجية. الدولة كانت قوية، كانت تمانع وتحارب. يعني الدولة العثمانية قاتلت الروس في 13 حربا حتى تستطيع أن تحتفظ بسيادتها على المعابر المائية الموجودة هنا في القسطنطينية سابقا وإسطنبول بعد ذلك. ثم أيضا الأوروبيون كلما قويت أوروبا، كلما قويت أوروبا كانت تريد محاولة طرد العثمانيين من الفضاء الأوروبي، ولذلك بدأ بطردهم من البوسنة والهرسك، ثم تمددت بعد ذلك إلى حرب البلقان. مع مطلع القرن الماضي وقع للدولة العثمانية مجموعة من التطورات الخطيرة. هي طبعا كانت تضعف منذ الزمن، يعني صار لها أكثر من قرن الآن تخسر بعض الأراضي هنا وهناك، لكن مع مطلع القرن أصبح في انشقاق في قمة الهرم القيادي في الدولة. طرد السلطان عبد الحميد في 1909، وسيطر الاتحاديون على السلطة، الاتحاد والترقي في إسطنبول. والاتحاديين اللي سيطروا على السلطة كانوا مدفوعين بفكرة أن هناك هزائم متتالية للدولة لابد من إنقاذها، وحتى ننقذ الدولة لابد لنا من أن نقوم بتحديثها. فعملية التحديث، وكانت مسألة صلها فترة، التحديث بدأ من التنظيمات العثمانية، لكن الآن نحن وصلنا إلى تحديث منفلت تماما عن التراثيات، بمعنى تحديث جديد، شكل جديد من أشكال التحديث إلى حد يعني كبير. فهنا سقوط الخلاف في قمة الهرم أدى إلى انشقاق حقيقي في الوعي العام والإجماع السائد حول مفهوم من هو الخليفة، لأن الخليفة الذي عين من الاتحاديين كان لا قيمة له، لا يستشار. والشباب الذين سيطروا على السلطة بقيادة أنور باشا وجمال باشا وطلعت باشا كانوا في الحقيقة قليلو خبرة في السياسة، لهم شأن في العسكرية ربما لكن ليس في السياسة. أنور باشا تحديدا كان 32 سنة في ذلك الوقت، يعني صغير السن، وكانوا جميعا يحاولون أن يستأنفوا إمكانية إنقاذ الدولة عسكريا من خلال استعادة بعض الأراضي. لكن في الحقيقة الذي وقع مباشرة بعد في عام 1909 أن الدولة العثمانية بدأت تخسر خسائر أكبر بكثير مما كان عليه الحال في السابق. خسرت ليبيا في 1911 خسرت ليبيا للطليان يعني، واضطرت أن توقف في 1912 اتفاقية تعترف فيها بسيطرة الطليان استعمار إيطاليا على ليبيا. وفي نفس الشهر في أكتوبر 1912 اللي وقعت فيها اتفاقية التنازع عن ليبيا اندلعت حرب البلقان. وحرب البلقان اندلعت هذا بدعم روسي، وهذه مهمة لأن روسيا دائما كما قلت لكم كان لديها أمل في أن تحيط الدولة العثمانية من الجهة الغربية وتدخل إلى, إلى, إلى, إلى أراضي الدولة العثمانية وتسيطر على القسطنطينية، أو على هم يسمونها القسطنطينية طبعا إلى يومنا هذا يعني، وتسيطر على معابر الماء البوسفور والدردنيل وصولا إلى البحر المتوسط. طيب، حرب البلقان كانت حرب مدمرة للدولة العثمانية، يعني هزم الجيش العثماني فيها هزائم شديدة لدرجة أنه سقطت إدرنا اللي هي العاصمة الأولى للدولة العثمانية، وسقطت سالونيك، ثم بعد ذلك انهارت معظم الجبهات العثمانية، وخرج الفضاء العثماني من أوروبا. وبقي فقط في منطقة صغيرة جدا نسميها تراقية، منطقة تراقية يعني المنطقة الأوروبية اللي هي موجودة الآن حاليا الصغيرة الموجودة أوروبيا من غرب إسطنبول إلى الحدود البلغارية. لكن خلافا لذلك طردت الدولة العثمانية من الفضاء البلقاني. إيش يعني هذا؟ يعني خسرت الدولة العثمانية أهم منطقة كانت تغذيها بالاقتصاد. هذه واحدة، هذه يعني الدولة العثمانية كانت تعيش على البلقان من ناحية إيش؟ إن البلقان فيها دخل هائل جدا، إنتاج زراعي كبير، فيها موارد كثيرة جدا، وكانت الدولة العثمانية تستفيد جدا من البلقان. انهار اقتصاديا، هذه إذا مشكلة كبيرة في دولة أوريدي، دولة كانت مدينة عندها 80 مليون جنيه استرليني، يعني بحدود ذلك 400 مليون بحدود، يعني الآن مليارات الدولارات، كانت ديون هائلة جدا للدول الأوروبية. تتحكم الدول الأوروبية بخزينة الدولة العثمانية من أجل سداد هذه الديون، فالدولة العثمانية كانت أصلا إشكاليتها الاقتصادية هائلة. ثم نأتي بعد ذلك إلى بعد سقوط البلقان، بدأنا نشعر أن الدولة العثمانية الآن ضعيفة، والقادة الشباب هؤلاء بدوا يشعروا بأنهم لابد لهم من أن يفعلوا شيء. إحنا نتكلم الآن 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى. بالأساس الحرب العالمية الأولى ما بين مين؟ النمساويون، الإمبراطورية النمساوية الهنغارية هاجمت على الصرب، روسيا حليفة الصرب أرثوذكس، فجاءوا لنصرة الصرب، فانضمت روسيا للصرب. ألمانيا انضمت لدولة الإمبراطورية الهنغارية النمساوية. بالمقابل بدأت ألمانيا بهجوم على طبعا روسيا، وبدأت ألمانيا بهجوم على بلجيكا. هنا اضطرت بريطانيا أن تدخل في الحرب لنصرة بلجيكا، وكذلك فرنسا حليفة بريطانيا. وهنا أصبح عندنا حرب عالمية فيها محورين، محور تقوده ألمانيا ومعها الإمبراطورية النمساوية، ومحور آخر تقوده طبعا بريطانيا في هذا الحال ومعها روسيا وفرنسا. في كلتا الحالتين لو نظرت إلى الخارطة، لو كنت أنت تجلس اليوم وتفكر، تقول أنا ما شأني بهذه الحرب؟ هذه حرب فيها عدو لي اسمه روسيا من طرف، يحارب عدو آخر اسمه الإمبراطورية النمساوية اللي أخذت مني البوسنة والهرسك وأجزاء كبيرة من البلقان. فأنا حقيقة إيش مصلحتي في أن ينتصر أحدهما على الآخر؟ مصلحتي إذا انتصر أحد أن يكون ضعيف وهو منتصر، ومصلحتي إذا هزم الآخر فأنا سعيد، هذا جيد. فبالتالي الدولة العثمانية استراتيجية لم يكن هناك ضرورة جيوسياسية أمنية لمصلحة الأمن القومي ملحة للدخول في الحرب للأسف الشديد. لكن الأجواء النفسية الموجودة لدى الشباب الذين يقودوا الدولة هنا، وعلى رأسهم أنور باشا وزير الحربية طبعا صغير السن كما قلت لكم 32 سنة يعني في ذلك الوقت، كانوا متحمسين للدخول في الحرب، لأنهم رأوا في الأيام الأولى للحرب أن ألمانيا متفوقة وقوية، كان لديهم قناعة أن الجيش الألماني لا يهزم، ولذلك لو انضمينا لألمانيا نحن نستطيع أن نستعيد سيطرتنا على أراضينا التي احتلتها روسيا في شرق وفي شمال تركيا، ويمكن لنا مستقبلا حتى أن نستعيد مكاناتنا في الأراضي الأخرى التي خسرناها في البلقان. فأصبح لدى عصبة الاتحاديين، لدى الحكومة الاتحادية أو لدى هؤلاء الثلاث تحديدا، رأي بدخول الحرب. وهذا الرأي عرضه كل الحكماء في الدولة العثمانية، يعني السلطان عبد الحميد كان لا يزال حيا، وجاءه بعض الناس منهم واستشاروه ورفض، قال لهم هذا لا شأن لنا به، ما لازم ندخل معهم في هذا الشيء. سعيد حليم باشا اللي هو كان أيضا الصدر الأعظم يعني رئيس الوزراء أيضا رفض وقرر أن يستقيل. وزير المالية في الدولة العثمانية مع ثلاثة من الوزراء أيضا رفضوا واستقالوا من الشريف حسين بن علي. كان هنا تأتي النقطة، الشريف حسين بن علي كان حاكما أو كان أميرا على مكة، وعين في زمن السلطان عبد الحميد في 1908 قبل أن يخرج السلطان عبد الحميد بسنة. فالاتحاديين حاسبينه على مين؟ على السلطان عبد الحميد. أيضا السلطان كتب رسالة يقول لهم فيها يا إخوان هذا الحرب اللي صاير في أوروبا لا ناقة لنا فيها ولا جمل، أرجوكم نبعد عنها. لكن الشباب هؤلاء قرروا أنه أبداً إحنا لابد لنا من أن ندخل في هذه الحرب حتى نستعيده، لأنه جمال باشا كان وجهة نظره أنه إذا ما دخلنا في الحرب سنكون نحن نكرات لا قيمة لنا في النظام الدولي الذي سيتشكل بعد الحرب. وجودنا في الحرب يخلينا نكون جالسين على الطاولة، أما خروجنا منها يعني خروجنا من التاريخ، وبالتالي لا، إحنا أصلا دولة ضعيفة. وجودنا في هذه الحرب سنقوم إن شاء الله مع الطرف المنتصر، نعيد مكانتنا وهيبتنا في أوروبا، ونعود مرة ثانية إلى ما كنا عليه في السابق. هذا رأي جمال باشا. وكان رأي جمال باشا الانضمام إلى فرنسا، تحالف مع فرنسا مش مع ألمانيا. أنور كان له علاقات خاصة مع ألمانيا، طور علاقات عسكرية مع ألمانيا، الجيش العثماني كان يدرب من مدربين ألمان، الألمان فتحوا قنوات اتصال، وعدوا بأموال كثيرة جدا لخدمة يعني الدولة المفلسة في ذلك الوقت، وبتسليح كامل للجيش العثماني. وهكذا قرر قرار الثلاثة على أن ينضموا إلى ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وانضموا في يعني أكتوبر، نهاية أكتوبر في 1914، بعد يعني شهرين أو ثلاث شهور من بداية الحرب. طيب كويس جدا. إذن الآن الدولة العثمانية دخلت الحرب. لما دخلت الدولة العثمانية الحرب هزمت هزيمتين منكرتين في أول كم في شهر. الهزيمة الأولى طبعا هنا أيضا مرة ثانية أنور باشا قاد بصفته وزيرا يعني للحربية، وهذا يعني للأسف الشديد الذي وقع، كان صغيرا في السن، لم تكن لديه الخبرة العسكرية الهائلة، قاد الجيش الثالث العثماني، جيش النخبة العثمانية، في معركة ضد الروس في ساري قامش. اختار شهرا لا ينبغي لأحد أن يقاتل فيه، خاصة في الأراضي الباردة، وكما تعلمون روسيا لم تهزم أبدا، لكن هزمت كل الجيوش التي جاءتها بسبب الطقس الثلوج. هي هزمت نابليون بسبب الثلوج، هزمت هتلر بسبب الثلوج، هزمت العثمانيين في زمن سليم الأول عندما حاولوا أيضا أن يقاتلوا في أراضي روسية. الثلوج أدت إلى تجمد كثير من الجنود، وعادوا هذا القرن السادس عشر، لسه التاريخ العثماني يعني حاضر على ذلك. لم تهزم أبدا الإمبراطورية الروسية إلا من قبل المغول بالمناسبة، لأن المغول كانوا معتادين على مثل ذلك، وبالعكس المغول استخدموا الثلوج ودخلوا فيها، واستخدموا المسطحات المائية المجمدة ودخلوا، واستطاعوا أنهم يحتلوا يعني عدد يعني جزء شاسع من الدولة الروسية. لكن أي حرب أخرى تمت في الشتاء كانت هزيمة محققة للجيش الغازي، لأن الشتاء الروسي شتاء قارس جدا. أنور باشا قاد الجيش العثماني إلى أسري قامش وهزم هزيمة منكرة. كان في عندنا 90,000، معظمهم ماتوا من البرد، معظمهم ماتوا من البرد، ولم ينجوا منهم إلا آلاف قليلة جدا، وأبيدت تقريبا الفرقة الأساسية، فرقة النخبة في الجيش العثماني، وعاد هو مرة ثانية إلى إلى إلى إسطنبول. هذه هزيمة الأولى والأخطر هزيمة للدولة العثمانية. الهزيمة الثانية كانت لجنرال ثاني أو لباشا ثاني اللي هو جمال باشا. جمال باشا قاد الجيش الرابع من فلسطين عبر سيناء إلى قناة السويس. مرة أخرى التحضير كان ضعيف، الإعداد لخطوط الإمداد لم يكن قويا بشكل كافي، الاستخبارات البريطانية كانت على علم بكل هذه التحركات، لأنه لأول مرة بدخل في التاريخ يعني لأول مرة الاستطلاع الحربي الجوي، الاستطلاع الجوي، فالطائرات بس بدأت تنقل الأخبار للبريطانيين. البريطانيين استعدوا جيدا عند القناة. لما وصل الجيش المنهك إلى قناة السويس واجههم البريطانيون بالمدافع والرشاشات، وقتلوا عدد كبير من الناس، وانسحب الجيش العثماني مرة ثانية وانهزم من هذه المواجهة. فهذه الهزيمة الأولى كانت في ديسمبر 1915، والهزيمة الثانية أيضا كانت في بعدها بشهور قليلة. وهنا رأى الغرب أنه الفرصة مناسبة لاحتلال إسطنبول، فتوجهت أساطيلهم نحو الدردنيل، باعتبار أنهم إذا عبروا الدردنيل سيصلوا إلى البوسفور، يسيطروا على البوسفور، سيطروا على إسطنبول، فتحوا خطوط الملاحة البحرية مع روسيا التي كانت محاصرة، لأن العثمانيين أغلقوا خطوط الملاحة، لأنه في حالة الحرب أغلقوا خطوط الملاحة مع روسيا، ويخففوا الضغط عن روسيا لأن ألمانيا كانت تتقدم في الأراضي الروسية. الدردنيل كانت النقطة المضيئة في كل الحرب بالنسبة للدولة العثمانية، اللي احنا جاليبولي، لأن نتكلم عن معركة جاليبولي. جاليبولي للدردنيل كان وقتها تشرشل هو أدميرال البحرية البريطانية، قائد البحرية البريطانية، أمر بمعركة الدردنيل، 250 يعني ألف جندي من البريطانيين والنيوزيلنديين والأستراليين جاءوا وحاولوا أن يقتحموا دردنيل. استعدادات الجيش العثماني كانت ممتازة بحضور ألماني قوي بالمناسبة، وقيادة الجيش في ذاك الوقت كانت ألمانية. قاتلوا قتالا شرسا، وضعوا ألغام، دمرت السفن، ثم بعد ذلك اضطرت السفن أن تفرغ رجالها على الشاطئ ويعملوا إنزال بري، فواجههم العثمانيون بالسلاح وقاتلوا قتالا عنيفا، واستمرت المعركة لأكثر من سنة، وهذه المعركة خسر بها الحلفاء أكثر من 250 ألف قتيل، وهي أكبر خسارة للحلفاء في الحرب العالمية الأولى. وخسر الجيش العثماني أيضا 250 ألف، لكن نتيجتها كانت هزيمة الحلفاء، وهذا كانت لحظة انتصار عظيمة للجيش العثماني في غاليبولي. وغاليبولي بالمناسبة معركة قاتل فيها العرب والترك والكرد وكل الجنسيات التي كانت منضوية تحت الدولة العثمانية، لأن الجيش العثماني كان في ذلك الوقت يمثل كل هذه الشعوب التي قاتلت. فلما يحتفل الدولة التركية اليوم، تحتفل إلى اليوم بانتصار غاليبولي، هو حقيقة آخر معركة أو من أهم المعارك التي انتصر فيها الجيش العثماني بحضور كل أطياف الأمة التي قاتلت في ذلك الوقت تحت الفضاء العثماني. لكن للأسف انتصار غاليبولي لم يكن مثمرا، بمعنى ما أدى إلى انتصارات أخرى كثيرة، فبدأ الجيش العثماني بعد ذلك يتراجع. والنقطة الخطيرة والمفصلية أصبحت عندما رأى البريطانيون أنه لابد من فصل الجبهة العربية عن الجبهة التركية من خلال الاتصال مع الشريف حسين بن علي. وحديث الاتصال بالشريف حسين بن علي هذا حديث مؤلم لنا جميعا الحقيقة. فكرة الدولة العربية الواحدة التي كانت تداعب أفكار وأحلام الجمعيات السرية العربية، جمعية العهد وجمعية العربية الفتاة والشريف حسين بن علي، في تأسيس دولة عربية مستقلة على عموم أراضي جزيرة العرب من اليمن إلى أقصى حدود الشمالي في الشام مع العراق طبعا، كانت هذه الفكرة البديعة التي يعني موجودة في عقولهم تداعب مخيلاتهم، وهذا السبب اللي دفعهم للاتصال بالدولة البريطانية التي خانتهم. ولذلك الخيانة الغربية للأحلام العربية حقيقة بدأت في ذلك العهد وما زالت مستمرة إلى يومنا، هذا لم تتوقف أبدا. عندما فاوض الشريف حسين بن علي مع مكمهون اللي هو المندوب السامي البريطاني في القاهرة في ذلك الوقت ما يعرف بمراسلات الحسين مكمهون، 10 رسائل تم تبادلها في عام 1916، يعني في تلك الفترة، كان طلب السلطان الشريف حسين بن علي بسيط وهو في مكة، يعني الشريف يكتب له رسائل يقول له احنا بدنا دولة مستقلة عربية حدودها كذا وكذا وكذا، وحدد كل حدود جزيرة العرب بشكلها المعروف لدينا اليوم، بما فيها طبعا الشام الكبير وبما فيها كذلك العراق. والبريطانيون أوهموا الشريف في مراسلاتهم، انت اليوم اقرأ يعني اذا سمحتوا ادخلوا على مراسلات الشريف حسين بن علي مع مكمهون، انظر الى صياغة الرسائل. الشريف يطالب بأشياء واضحة، مكمهون يرد عليه بعبارات موغلة في التبجيل، إلى الشريف ابن الشريف سليل الدوحة الهاشمية النقي الطقي العالم، ما بعرف مين كان يكتب له الرسائل، يعني شيء عجيب، ديباجة من المديح لا يمكن أن تتخيل عظمتها. ثم بعد ذلك يجيب عليه أجابات عامة، إنه والله نحن ننظر أيضا بشكل إيجابي إلى أن تكون الخلافة بين العرب، طبعا هذا شيء جميل يداعب أحلام السلطان الشريف حسين يعني يكون خليفة، وأنه لا بأس أن يكون في دولة عربية مستقلة، وطموح العرب في دولة مستقلة شيء عظيم وجميل، وأعطوهم وعود في النص الإنجليزي مموهة، في الترجمة العربية أكثر وضوحا باتجاه الخداع. تخيل اليوم عندنا النص الإنجليزي عندنا النص العربي، لما تقارن النص الإنجليزي واضح أنه كان يتكلم بشكل عام، والنص العربي يغير بعض التفصيلات في ترجمات الحرفات حتى بعض الفواصل لكي يبدي أنه بريطانيا موافقة على المشروع هذا بشكل كامل. فالعرب انساقوا وراءه واتفقوا مع البريطانيين على إطلاق ما سمي في حينه بالثورة العربية الكبرى، التي انطلقت بقصد ضرب العثمانيين وطردهم من الأراضي العربية والوقوف إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. وفعلا انطلقت الثورة من مكة بقيادة الشريف حسين بن علي في 1916، وبدأت الجيوش العربية أو المجموعات العربية المقاتلة تأخذ أراضي تطرد العثمانيين، من مدينة من مكة طبعا، ثم بعد ذلك وصولا إلى العقبة، وصولا إلى فلسطين، قطع خطوط الإمداد، سكك الحديد، دمشق إلى آخره، حتى طردوا العثمانيين. وكان حقيقة هناك دور حقيقي تاريخي مهم جدا للعرب في إسقاط الخلافة العثمانية، أو طرد، لنقول طرد المصطلح الصحيح يعني، العثمانيين من الأراضي العربية في هذه اللحظة، وانتصار الحلفاء في البريطانيين والفرنسيين على العثمانيين. هذا شيء موجود في التاريخ، ما في لا يجب أن ننكره، يعني شيء حدث. كل ذلك تحت أمل أنه الدولة العثمانية ستنهار، لأن الشريف حسين تقديره الاستراتيجي كان أنه الدولة العثمانية ستنهار، إذا انهارت الدولة العثمانية يجب علينا أن ننقذ ما يجب إنقاذه، وبالتالي نحن كعرب نؤسس لأنفسنا دولة عربية، مملكة سيكون هو الملك طبعا، ويمكن مستقبلا خلافة يكون هو الخليفة، وبالتالي إحنا نستطيع أنه نقود هذه نقود هذا المستقبل. لكن تقدير الشريف حسين بن علي ومن معه، الأمير فيصل طبعا والأمير عبد الله والآخرين ممن كانوا يشيرون عليه، تقديرهم لوفاء الإنجليز كان مبالغ به وغير مبرر. أنا لا أعرف يعني لماذا للحظة ما تخيلوا جميعا يعني أن الإنجليز لا يمكن أن يغدروا بالعهد، فوقفوا موقفا صارما ضد أي محاولة لإقناعهم بأن الإنجليز يكذبون عليكم. يعني في 1917 طبعا، أنا حتى أقول لكم لما انطلقت الثورة العربية في شهر 6 عام 1916، كان البريطانيون والفرنسيون قد وقعوا اتفاقية سايكس بيكو قبلها 10 أيام. يعني إحنا أطلقنا الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين على أمل تأسيس دولة عربية واحدة بوعد بريطاني لنا بذلك، وكان البريطانيون قد كذبوا علينا وخدعونا ووقعوا اتفاقية سابقا مع الفرنسيين في والروس في 1916 قبل 10 أيام من انطلاق الثورة العربية الكبرى. طبعا كانت اتفاقية سرية ما كنا نعرف بها. الذي حدث بعدها شيء عجيب في التاريخ من غرائب الأشياء التي حدثت، انهارت الدولة الروسية القيصرية وسيطر البلاشفة الشيوعيون على الحكم في موسكو. إيش عملوا 1917؟ راحوا فتحوا الأرشيف وجدوا اتفاقية، موجود في هذه الاتفاقية تقسيم للدول للمنطقة العربية للأراضي العثمانية في العالم العربي، تقسيم واضح اسمه سايكس بيكو. طيب كويس جدا. وكانوا جزء من التقسيم الروس القياصرة، لأن الروس القياصرة أيضا في اتفاقية سايكس بيكو هذه كانوا موقعين عليها لكي يأخذوا أجزاء من الدولة العثمانية في حال سقوط الدولة العثمانية، اللي هي المنطقة الشرقية ومنطقة البوسفور. طيب جدا. فقرر البلاشفة، لأنهم كانوا فكرة أنه إحنا لازم ننشر كل شيء لنفضح النظام السابق، نشر اتفاقية سايكس بيكو. نشرت اتفاقية سايكس بيكو في شهر 12 سنة 1917، ونشرت في جريدة برافدا الروسية، ثم انتقلت إلى الصحف العالمية ونشرت في الصحف العالمية جميعا وترجمت، وتكلم بها الخطباء، وتكلم جمال باشا فيها، وأرسل رسائل إلى الشريف في ذلك الوقت فيصل ابن الحسين، وإلى الشريف عبد الله بن الحسين، وإلى قادة الثورة العربية الكبرى، وقال لهم الإنجليز يكذبون عليكم، لا يوجد لكم استقلال كما تزعمون، تعالوا نعود مرة ثانية، عودوا إلينا لكي نقاتل هؤلاء المستعمرين، سيستعمرون أرضكم. ووصل الخبر للشريف حسين بن علي، والشريف حسين بن علي قال جمال باشا يريد أن يعمل فتنة بيننا، وهذا الكلام مستحيل يكون، فكتب رسالة إلى المندوب السامي البريطاني في القاهرة يستفسر، يقول له والله وصلني خبر من جمال باشا أنه في اتفاقية كيت كيت كيت كيت. فهذاك رد عليه رسالة عجيبة جدا، قال له شكرا لك على إرسال الرسالة التي أعلمتني بها بأنه قد وصلك خبر من جمال باشا، ونحن نقدر لك هذا الخبر هذا الموقف، وجزاك الله خير وبارك الله فيك. ولم ينفي في تلك الرسالة أن هناك اتفاقية، ومع هذا استمر العرب في القناعة أن الإنجليز سيعطوننا استقلال. ثم من بعد ذلك انتشر الخبر بشكل رسمي وبشكل لا يقبل حتى في الصحف العربية في ذلك الوقت سايكس بيكو. هل نتكلم إحنا 1918 بعد سنتين يعني الآن إحنا وصلنا من سايكس بيكو التي وقعت، يعني غضب الشريف حسين لما قرأ عنها، فكتب رسالة غاضبة إلى السلطات البريطانية في القاهرة التي كتبت له رسالتين تنفي، تقول هاي اتفاقية قديمة ومش مؤكدة ومش نهائية، وهذا حكي بيننا وبين الفرنسيين، ما يأخذ بالك، أنت استمر معنا وإحنا إن شاء الله أمورنا طيبة. هذه الخديعة الكبرى، هذه الخيانة التي قام بها الإنجليز لأحلام وطموحات العرب في استقلال وتأسيس دولة، كانت في الحقيقة بتصميم مسبق. لما تقرأ اليوم مذكرات مكمهون الذي كان يفاوض الشريف حسين، وتقرأ مذكرات لورنس الذي كان مستشارا عند العرب للأسف الشديد في الثورة العربية الكبرى، ستجد أنهم أجمعوا في أثناء التفاوض على أن عملية التفاوض هذه القصد منها الخداع، من أجل جر العرب إلى مواجهة مع العثمانيين وإضعاف العثمانيين، ومن أجل أيضا إضعاف سلطة الخليفة العثماني الموجود على المسلمين في الهند، لأنه كانت بريطانيا تسيطر على الهند ولا تريد للمسلمين الهنود أن يكونوا تابعين للسلطان، يعني وجدانيا على الأقل يعني. فالذي حدث أننا خدعنا، وخدعنا بإصرار من قبل الخادعين وبإصرار على قبول الخديعة من المخدوعين، ولم نصدق أن الإنجليز قد خدعونا إلا في وقت كان الأمر فيه قد حسم وانهارت الدولة العثمانية وانتصر الحلفاء في الحرب وألقي بنا على هامش كل المسائل المتعلقة بالتفاوض في مؤتمر فرساي، ووضعت أرضنا تحت الاستعمار الفرنسي وتحت الاستعمار البريطاني، ووضعت فلسطين تحت الاستعمار البريطاني أيضا، وخرجنا تماما من المعادلة. أعطي الشريف حسين لقب ملك الحجاز، كان ينبغي أن يكون ملك العرب بناء على الرؤية الأساسية اللي وضعت في 1914 في دمشق، وثيقة دمشق المشهورة يعني 1714-1915 اللي وضعها الجمعيات العربية، جمعية العهد وجمعية العربية الفتاة، بالإضافة إلى الشريف فيصل ابن الحسين، اتفقوا على حدود الدولة العربية القادمة. هذا الكلام لم يحدث. قسمت المنطقة التابعة للدولة العثمانية، الشام قسمت كما تعلمون إلى ما إلى سوريا، أريد أن تقسم إلى 4 دول، ولبنان الكبير، بالإضافة إلى وضعة العراق تحت الانتداب. كلمة الانتداب اصطنعت من قبل في تلك المرحلة، يعني إحنا الأساس استعمار، لكن حتى يعني اللفظ يكون شوي مهذب وضعوا كلمة جديدة جدا اسمه الانتداب، الانتداب على الشعوب التي تم تحريرها من العثمانيين، وهذا الانتداب فقط من أجل أنهم الشعوب مش مؤهلين للحكم، إحنا بس بندير بالنا عليهم شوي حتى يتأهلوا ونعطيهم استقلال. هاي الفكرة الجوهرية، لكن تحول طبعا كما تعلمون إلى استعمار حقيقي يعني، وتدخل مباشر في واقعنا العربي، وصولا إلى تسليم فلسطين طبعا إلى عصابات صهيونية وسقوط القدس في 1948، بدأت في تلك اللحظة من 1917 يعني. ولذلك الحلم العربي في تأسيس دولة عربية على حدود جزيرة العرب كان حلما من السراب، والواقع كان واقعا غربيا أملته موازين القوة، وكان الخداع فيه جزءا أصيلا من تصميم المبادرة التي وضعت أمام الشريف حسين بن علي، وبقي الخداع من يومها إلى يومنا هذا الاستراتيجية الكبرى التي تتعامل بها القوى الغربية مع أرضنا مع دولنا العربية للأسف الشديد، وبقينا إلى يومنا هذا نرتكب نفس الخطأ الاستراتيجي بأن نقبل خديعة الخادعين، وأن نحاول قدر الإمكان أن نقنع أنفسنا بأن المصلحة تقتضي أن نسير في هذا الركب أو ذاك الركب للأسف الشديد. فما وقع، ليش أنا بقول هذه اللحظة خطيرة جدا، لحظة الحرب العالمية الأولى وما تبعها والثورة العربية الكبرى يعني، هذه لحظة تأسيسية ولدت فيها كل الأمراض التي ما زلنا نعاني منها اليوم، أمراض القطيعة، أمراض الضعف والهزيمة، أمراض التبعية، أمراض التجزئة، أمراض الاستغفال، وأمراض غياب الثقة بالنفس، أمراض غياب مفهوم الأمن القومي المشترك، كلها بنيت في تلك اللحظة. وما زال هذا القرن الماضي قرن خديعة وقرن إهانة وقرن قطيعة، وما زلنا نعيش تداعيات الحرب العالمية الأولى لم نخرج منها إلى يومنا هذا للأسف الشديد. شكرا جزيلا لكم، نلقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فمرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات فقه العصر. سنتكلم في هذه الحلقة عن آداب المرور والسير، وعن بعض مسائلها الضمانية، يعني في حال حصول حوادث مرورية، وكذلك عن بعض المسائل المتعلقة بها. ديننا هو دين عالمي واحد، لأنذركم به ومن بلغ. ثانيا، هو دين رحمة عالمية، قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنجد تفاصيل الرحمة في مفاصله، في فروعه، في أصوله، في مسائله، فلا تخلو مسألة شرعية عن تيسير، عن رحمة، عن حكمة، عن عدل. فكلها، كل مسائل الشريعة رحمة وحكمة ويسر وعدل. فلا يمكن أن تجد في مسائل الشريعة إلا هذه الأمور. فإذا وجدت تعسيرا، فإما أنك لم تفهم المسألة، لم تفهم النص، لم تنزل النص على الواقع حقيقة، قلدت من فعل ذلك، من قلدت من أخطأ فعسر على الناس. لأن الشريعة قائمة على التيسير، فالشريعة ميسرة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك فالمشاق مدفوعة والمضار مدفوعة، وجاءت قواعد كثيرة تنظم هذا. المشقة تجلب التيسير، الشريعة مبنية على التيسير، لا ضرر ولا ضرار، الضرر مدفوع، الضرر يزال، الضرر لا يكون قديما، الضرر لا يزال بالضرر، تدفع المفسدة الكبرى بالصغرى، وهكذا تنظيم شامل. وهذه القواعد في الحقيقة منظومة متكاملة لحماية التكليف، لحماية المكلف، حتى لا يصاب بالضرر. الشريعة لا تريد الإشقاق على الناس، الشريعة شريعة الجمال، شريعة الحسن، شريعة الرحمة. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ليست للشقاء الفرد، ولا لشقاء الأسرة، ولا لشقاء المجتمع. ولذلك فالمفتي الذي يختار الشقاء والتعسير قد جانب صواب الشريعة ومقاصدها وقواعدها وأصولها، فإن من أهم أصولها التيسير، والتيسير غير التساهل. ولذلك يمكن صياغة قاعدة جامعة للتيسير والتسهيل والتساهل، فنقول الشريعة قائمة على التسهيل لا التساهل، وقد تكلمنا عنها فيما سبق. فإن التسهيل معناه رخص وتيسيرات شرعية للحفاظ على التكليف، فالمسافر يعطى مساحة من الرخص في صلاته وفي صيامه حتى يحافظ على التكليف. افرض أن المسافر مثلا كلف بالصلاة كما هي في أوقاتها، يمكن أن يتركها. كلف بالصيام، يمكن أن يترك الصيام. لكن الشريعة، لكن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يقضي في أيام أخرى، رخصت في الصلاة في قصرها، فأدى هذا الترخيص، أدى هذا التيسير، أدى هذا التسهيل إلى أن يحافظ المكلف على الشريعة في مرضه، في سفره، في حله،
في ترحاله، في أمنه، في خوفه، كان في بر، في بحر، في حيث ما كان، أدى هذا التيسير إلى الحفاظ على الشريعة تحت أي ظرف، مع أي ظرف، في أي زمان ومكان. بخلاف التساهل فهي عبارة عن أعمال تحايلية على الشرع، هدفها الهوى والمزاجية، تؤدي إلى الانخلاع من التكليف، والتكليف مأخوذ من الكلفة، يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، فهو مأخوذ من الكلفة. فإذا الشريعة قائمة على هذا فهي شريعة عالمية، شريعة الرحمة، شريعة التيسير، شريعة العدل، نظمت أمورنا في كل حياتنا، في مسائل السير والمرور علمنا الله سبحانه وتعالى تكليفات من الآداب والأخلاق والقيم. فانظر إلى منظومة النور، منظومة من الضياء، القيم والفقه والتأصيل. فقال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن، بدأ بهذه المنظومة المتكاملة واصفا عباده، فبدأ يعني كان متوقع أن يبدأ بأهم مرتكز مثلا الصلاة، التوحيد، بدأ بالسير. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هونا. وبعد ذلك: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون. بعدين بدأت قيام الليل، بدأ تنظيم الإنفاق، بدأ تجنب الكبائر، بدأت التوبة، الذرية، الأسرة، لكن بدأ بشيء كبير وبشيء هام يلفتنا التفاتة هامة إلى أهمية التنظيم في السير، إلى أننا نتعبد الله في تنظيم السير. وعباد الرحمن، فتنظيم السير عندنا عبادة نسبها الله إليه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لأن الخطاب مع السير قد تتعرض فيه للجهلة، لمن لا صبر عندهم، لمن يطيل لسانه، لمن يتعرض لك، فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لأن الإنسان في سيره قد يظن أنها ليست من منظور، ليست من التعبدات، ليست من الأمور الهامة. لا، الشريعة تقول هنا أن السير عندنا تعبد، فإذا كيفيته وضبطه، إذا عملنا لوائح للسير، تنظيمات للسير، هو خدمة لهذه الخصلة العظيمة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وأعجب من تنظيمات المرور في بلاد المسلمين ألا تذكر هذه الآية. يعني قد تجد في الطرق السريعة هدئ السرعة، قد تجد لوحات إرشادية، ونحن في شعب مسلم، في شعوب مسلمة، لو أنك في الطريق السريع رأيت هذه الآية لابد أن القلب والضمير والبوصلة الإيمانية ستتحرك. الإنسان يتبع، الإنسان المسلم المؤمن يتبع تعاليم القرآن، ولذلك المرور لابد أن يضع مثل هذه الإرشادات في لوحات الطريق السريع، في رسائل SMS، لأنها أبلغ تكليف حينما يكون تهوين السير من العبادات. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هونا في مشيتهم، هون. طيب المشي، أنت ماشي بتأودة، كذلك إذا ساق الإنسان السيارة، لماذا؟ لأن السرعة مهلكة ومتلفة ولها مخاطر كثيرة.

اتلافه على الأعضاء، قد يصاب الإنسان بكسور، قد تتلف الأنفس، تتلف السيارات في وسائل المواصلات. لذلك من قواعد الشريعة، من تعليمات الشريعة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، المشي بمعناه الحقيقي وكذلك المشي بمعناه المجازي. وفي آية أخرى ينظم الله سبحانه وتعالى ويبين ذلك، فقال سبحانه وتعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واقصد في مشيك يعني تعليم لنوعية المشي، وهو التوسط في المشي، توسط في السرعة، لأن السرعة الزائدة متلفة ومهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومعروف أن الإسراع الزائد يؤدي إلى التهلكة. ومما ابتليت به اليوم، مما ابتلي به الناس، الاشتغال بالجوال حال القيادة السيارة، وهذا أدى إلى حوادث خطيرة جدا وإلى انحرافات على الطرق. كيف تشتغل بهذا الجوال وقد يؤدي إلى أن تقتل نفسا، أن تتلف مالا، أن تعرض نفسك وأولادك، أن تعرض الآخرين وأبنائهم وأموالهم للخطر؟ كيف تصنع ذلك؟ ولذلك صدرت أوامر وتوجيهات صارمة في بعض الدول، وهي على حق في تنظيم وترتيب هذه الأمور. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. فإذا تنظيم المشي والسير والقصد فيه هذا أمر من التعبدات في ديننا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. في حال الالتزام بمعايير المرور، الالتزام بمعايير المرور يعتبر مشمولا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الدولة عندها لوائح وتعليمات مرورية، هذه التعليمات المرورية يجب الالتزام بها. لماذا يجب الالتزام بها؟ لأنها مدروسة دراسة من خبراء، من مختصين، درسوا ما يترتب عليها من مصالح، ما يترتب عليها من حفظ الأوقات، من حفظ الأنفس، من حفظ الأموال. فجاءت هذه اللوائح والقوانين المرورية، فمنها الرخصة المرورية في سن 18 سنة. فهذه من الأمور المصالحية، يسمى المصالح المرسلة. لماذا؟ رأينا العالم، حينما ترى العالم، والعالم سواء كان مسلما أو غير مسلم، لماذا؟ هو منطلق من منطلق مصالحي، والشريعة راعية للمصالح. فهذا السن بحسب الدراسات المعروضة من الخبراء، بل من أطباء سواء في مختلف التخصصات، حتى أطباء النفس، التصرف في هذا السن يعتبر تصرفا راشدا. ولذلك ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن هذا السن هو سن البلوغ، يعني اختلف الفقهاء ما بين 15 إلى 18 سنة في سن البلوغ. فسنه في هذا السن، في حينما تعطى فيه الرخص، رخصة قيادة السيارة، هو سن مناسب وفيه نظر مصلحي. لذلك أن تسلم السيارة إلى طفل قد يؤدي إلى إتلاف نفسه وإتلاف مال وإتلاف الآخرين، أولا أنت آثم إذا أدى ذلك إلى الإتلاف، ثانيا ضامن لأنه طفل، والطفل ضمانه على وليه أو في ماله إن كان له مال، لكن أنت المتسبب، أنت من دفعت له هذه الآلة. ولذلك نجد الشباب الذين يأخذون السيارات يستخدمون ما يسمى بالتفحيطات.

هذه التفحيطات والدوران بالسيارات وإتلاف الأنفس أولاً يقتل نفساً، يجب عليه الدية، آثم عند الله سبحانه وتعالى لأن عمله هذا أدى إلى العدوان، من الإثم والعدوان. التفحيط الذي نراه يتلف الأنفس ويتلف الأعضاء ويتلف الأموال، هذا يعتبر من العدوان، هذا يعتبر من العدوان. لذلك لا يجوز للشباب هذه الأمور إذا أدت إلى هذه المتلفات، وهي في الغالب تؤدي إلى ذلك، فيتلف المال ويتلف النفس ويتلف الحياة ويعرض نفسه وغيره للمخاطر. في حالة وجود هذه الحوادث، أولا قلنا أنه طبعا المجامع الفقهية درست حوادث المرور ودرست تعليمات المرور وأصدرت في ذلك قرارات، خلاصة ما جاءت بها الفتاوى والقرارات، أولا تعليمات المرور ملزمة، تعليمات المرور ملزمة. لماذا؟ مشمولة بقوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثانيا الغرامات المرورية التي يدفعها الإنسان داخلة تحت التعزير المالي، وقد رجح المجمع الفقهي جواز التعزير المالي، رجح جواز التعزير المالي في الجوانب المرورية تأديبا، لأن الناس تساهلوا ولأن الناس فتحوا هذا الباب على مصاريعه واستهانوا بالإشارات المرورية وبالتعاليم المرورية، فلذلك كانت هذه الغرامات تعزيرات مالية أفتى بها المجمع الفقهي، وهي فتوى حق. هناك خلاف فقهي قديم في التعزيرات، التعزير بالمال، والظاهر أن الأدلة متجهة إلى جوازه، الظاهر بحسب ما درسناه من الأدلة إلى أنه يجوز التعزير بالمال. هناك من تشدد في أنه لا يجوز التعزير بالمال ويجوز التعزير بغيره والتأديب بكذا، لكن هذا الاتجاه هو اتجاه صحيح، وبه وعليه جرت الفتوى وصدر بها القرار المجامعي. كذلك إذن الأمر الأول التزام بقواعد المرور، الثاني التعزير المالي، ثالث الأمور الضمان في حال الحوادث المرورية هو على المباشر، وفي عندنا متسبب، هناك متسبب وهناك مباشر. ما هو المتسبب والمباشر في الفقه الإسلامي؟ المباشر هو الذي يباشر الإتلاف، ولذلك قعد الفقهاء قاعدة أن المباشر هو الضامن، إلا إذا كان المتسبب معتديا أو مفرطا، أو لا يمكن تحميل المباشر. فالمباشر الذي يباشر الإتلاف أحرق مالا، أتلف سيارة، أحرق مثلا دكانا لشخص ما، كسر زجاجا، هذا ضامن، أتلف تليفونا فهو ضامن. المتسبب ليس بضامن إلا إذا في حالة العدوان، إذا كان معتديا، إذا كان مفرطا، وإلا فالأصل هو المباشر. في حال أننا لم نستطع أن نحمل المباشر، يمكن أن يتحول الضمان إلى المتسبب. أمثل لذلك، لا يمكن أن مثلا لو أن شخصا أطلق أسدا على شخص وأدخله إليه فقتله، لا يمكن أن نحمل الضمان المباشر وهو الأسد، وإنما المتسبب الذي أرسله والذي أدخله عليه، وهكذا. فهذه قاعدة فقهية من القواعد، المباشر هو المسؤول، مسؤولية مباشرة، والمتسبب مسؤول في حالة تعدي وفي حالة تفريطه. هناك حالات طبعا الضمان فيها لا يمكن، يعني لا يفتى به، وإلا فالأصل طبعا الأصل هو الضمان.